الأستاذ جلال بن سعد المنسق العام للمسابقة، الأستاذ صفاء السلامي المشرف على الصفحة الرسمية، والتحية أيضا لأعضاء لجنة التحكيم الدكتور خميس الورتاني، الشاعر سلوى الرابحي، والشاعر أحمد شاكر بنضاكيو. أجمل تحية وليد بوخريس في إخراج المسابقة، تحية ليه، أيضا تحية زميلنا منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية، رؤوف غديرة في تأمين البث الرقمي لحصة الليلة من مسابقة فارس الكلمة على الموقع الرسمي لإذاعة المنستير على الفيسبوك. نذكركم بالموقع الرسمي راديو منستير إذاعة المنستير، برنامج مسابقة فارس الكلمة، وفي خدمتكم ميكروفونيا الأسعد العياري. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع.

0: يا حامل الحرف، إن الشعر مملكة تهدي القلوب ضياء ما له أفل. الشاعر الحر إن غنى تزلزلت الأرواح، وانكشف المستور والوجل، يبقي على الدهر معنى لا يزول له.
1: فارس الكلمة
0: كالنجوم في الأفق العالي إذا اكتملوا.

0: فارس الكلمة مع الأسعد العياري ووليد بخريت.
1: نجدد لكم تحية وسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين والمبدعين في المتابعة والاستماع لحصة الليلة من مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. نذكر أصدقائنا المستمعين والمتابعين بأن الليلة نستعرض قصائد في السباق مع شعراء المجموعة الخامسة للدور الثاني من المسابقة. وبطبيعة الحال الكلمة ستكون للجنة التحكيم. طيب نبدأ باستقبال أعضاء لجنة التحكيم. شاعر أحمد شاكر بن ضيّة، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا.
2: مساء النور دكتور الأسعد، تحياتي ليك، تحياتي لكل السادة من فريق تنظيم ومن فريق تقني وكذلك إلى زملائي من لجنة التحكيم.
1: طيب شكرا ليك شاعر أحمد شاكر بن ضيّة. نأخذ مباشرة الشاعرة سلوى الرابحي.
3: مرحبا بك دكتور أسعد، مرحبا بكل مستمعي إذاعة المنستير، مرحبا بلجنة التحكيم أستاذي الورتاني وأيضا صديقي الشاعر أحمد شاكر بن ضيا، مرحبا بكل محب للشعر والشعراء المشاركين.
1: مرحبا، أهلا وسهلا. لتكتمل لجنة التحكيم دكتور خميس الورتاني، مساء الخير.
4: مساء النور، مرحبا أستاذ الدكتور جعفر العياري، مرحبا بك، مرحبا بأعضاء لجنة التحكيم، أصدقائي وزملائي سلوى شعر سلوى والشاعر أحمد شاكر، مرحبا بكل المتسابقين، بكل المستمعين، بكل باحث عن باحث في الجمال وعن الجمال في ربوع بلدنا الحبيب،
1: وباحث أيضا عن المعنى وفي المعنى في هذا الواقع الذي نعيش. شكرا جزيلا لأعضاء لجنة التحكيم الدكتور خميس الورتاني، الشاعر سلوى الرابحي والشاعر أحمد شاكر بن ضيا. إذن مثل ما ذكرت في بداية الحصة، الليلة مع قصائد في السباق مع شعراء المجموعة الخامسة للدور الثاني من المسابقة، والبداية مع الشاعر محمود العبسي، عنوان القصيدة شيء في داخلي. محمود العبسي من مدينة نابل تونس.
0: فارس الكلمة.
5: محمود العبسي شاعر تونسي من ولاية نابل. شكرا لإذاعة المنستير لرهانها الشعري من أجل واقع ثقافي مغاير. شكرا لبرنامج مسابقة فارس الكلمة لما وجدناه من حب وكرم ضيافة. شكرا جزيلا لكل المشرفين.
6: فارس الكلمة.
5: نص بعنوان شيء ما في داخلي. اسمي محمود العبسي، أمي ربة بيت وشوشت لي اقرأ لتطير مثل القطا، اقرأ لتصير ما تشتهي وما ترى. أبي كان رجلا هزيلا ومعتوبا، نهش لحمه الطرية ودس في أفواهنا. أنا رابع إخوتي بعد نبي وتفاحتين، إحداهن نخرها الدود، يوم جنازتها لم يمشي خلفها أحد. أعواد القسوة تولد بحزمة خسارات، منذ كانت فكرة بذرة، هكذا ولدت بشهوة أعلى حاجبي، بندبة في الروح. كان علي ألا أزعج الكناري في قفص السدري، أن أبتكر سماء أخرى، أرضا بكرة تصلح للحب، أن أسد ثقوب قلبي بالتين والقطن. كرائحة شواء في فرن العالم تبدو حياتي، رحت أسحب من مطبخ الذاكرة بهارات، أرش الملح على الجرح، أحرك القدرة، أنفخ في الرماد، أطهو ما تبقى مني. النار في بؤبؤ عيني، بينما ينمو في داخلي فأس.
0: فارس الكلمة.
1: كانت هذه إذن مشاركة الشاعر محمود العبسي بقصيدة عنوانها شيء ما بداخلي. الكلمة للجنة التحكيم.
7: الكلمة للجنة التحكيم.
1: شيء ما في داخلي للشاعر محمود العبسي. الكلمة للجنة التحكيم بداية بالدكتور خميس الورتاني، تفضل لك الكلمة.
4: شكرا لك مجددا أستاذ نصر العياري. في الحقيقة هذا نص أبدأ بإصدار الحكم ثم بعد ذلك أتني بالتعقيب عليه فنيا ورؤيويا. حقيقة نص جيد ممتع ومتماسك، هذا هو الانطباع الذي يحكمني منذ قراءتي الأولى له وقرأته وأدمنت على قراءتي مرة شتى. شيء ما في داخلي هو نص ينتمي إلى قصيدة النثر، وهذا شكل نظمي راشح عن رؤية تدفع بفعل الثورة الفنية إلى الأقصى، إذ في عرف المؤمنين بها الشعر التفعيلي لا يزيد عن كونه فعلا ثوريا من أجل من داخل منظومة المشاهد سلفا. البناء الإيقاعي المبني على مفردات الإيقاع الأصلية والعلاقة بالعالم، فهو لا يزيد عن كونه تصريفا مغايرا لمقدرات الشعر أو الإيقاع التقليدي، يحتكم إلى المفردات ذاتها وزنا وقافية ورؤية، وهو كذلك لا يزيد عن كونه مراجعة لطبيعة رؤية العالم التي تحكم الشعر التقليدي. بمقتضاها الشعر التقليدي هو مبرر لما هو قائم، والشعر التفعيل هو الشاعر بمقتضاه هو ثائر عما هو قائم. لكن قيمة تجربة الشعر قصيدة النثر هو أنه يدفع بفعل المغايرة والمقاومة إلى الأقاصي إلى أقصى التخوم، حيث تتطابق مع روح الحداثة بما هي قطع جذري عن القدامة إيقاعا وتركيبا وغرضا. ومن هنا التحلل من الإيقاع بكل مكوناته المذكرة بالماضي، إن كان في إطار الدوائر أو الأوزان أو التفعيلات أو القافية أو الروي الأخير، وكذلك في إطار رؤية العالم، يعني ما هو ثابت أو يكاد يكون ثابتا في كل التجارب الشعرية منذ القديم إلى حد الحداثة التي تجسدت في مرحلة الأولى مع شعر منطقي، في مرحلة الثانية مع شعر تفعيلي. الجامعة بينها هي أنها تخوض في القضايا الكلية، قضايا المجتمع، قضايا العلاقة بالدولة، قضايا العلاقة بالإنسان بالحقيقة إلى خير. على كل ما وجدته في هذا النص هو أنه يشكل على الرغم من عدم وجود نموذج أعلى لقصيدة النثر يمكن أن نعتبرها معيارا نقيس إليه المعجزات، فإن هذا النص إلى حد ما لافت وآثر من جهة الموضوع أو الغرض أو المقصد أو الفن، لأن قضية الأغراض وتحدي الأغراض ومسألة تاريخية مفهوم الأغراض وبدون مسألة مشكلة جدا ولا بد أن يأتي فرصة حتى نفككها بشكل كبير. ما أقدره أن النص معني بالحميم والشخصي وهذا المغيب بالذات التاريخي، هذا وجه لافت جدا. النص يكاد يكون في موضع ما كأنه سيرة ذاتية لا لذات شاعرة مختلقة أو افتراضية تشبه الذوات الشاعرة، وإنما للشاعر الكاتب الشخصي في التاريخ، وهذا أمر مهم. هذا النص يكاد يكون سيرة ذاتية للكاتبين للمؤلفين لمؤلف هذا النص، حتى أنه يذكر اسمه في بداية النص: اسمي فلان الفلاني، اسمي محمود العبسي، أمي ربة بيت، إلى خير من الأشياء. ما هذا الأمر أنه الشاعر يقدم لنا ذاته كما هي لا كما تتمثلها الجموع وكما صيغت الذات الشاعرة في تمثلات الأرثوذكسيات أو الطيرات الشعرية الكبرى. إذا هذا أنا إجمالا أنا خلاصة البيئة المباشرة التي تربيت فيها ولست خلاصة ولست نتيجة أو لست خلاصة قراءات نظرية لتجارب الآخرين. هذه سماتي، هذه مكونات أسرتي، هذا من هذا القاع أنا نشأت. وعلى كل أنا لاحظت ضرب من التنافذ مع ممارسة شرعة في محمود درويش ولكنه لم يواصلها في بدخطوية سجل أنا عربي جدي ولا أبي من أسرة المحراثي لا من سادة النجوم يعلمني شموخ الشمس قبل قراءة لهذه الأشياء. لكن العدسي محمود العدسي انخرط أكثر في الخصوصية والحميمية. الأمر الثاني اللافت جدا على في مستوى الفن أو المقصد أو الغرض أو شئنا من الأمر وهو أمر مهم جدا للشاعر. الأمر الثاني هو أنه صاغ هذا الأمر انطلاقا من صور جزئية بمفردات بسيطة جدا هي من باب الصياري في الخطاب الذي يستعمله العربي البسيط جدا تكاد تكون لغة مستعملة يومية لولا أنها لغة معربة هي علاقة بالعربية من جهة أعرابي. لكن في جهة المفردات لا نحتاج شيئا لنعود إلى المعاجم لنسائله. إذا ما يرشح عن هذا هو أنه صورنا أو قدمنا صورة لذاته باعتباره كائنا حالما حاملا بغضب وكأن هو على العالم ناقم. ما أقدره أن الأهم من الموضوع أو الفكرة هو كيفية الصياغة. الشعر مثل ما قلت هو وظف لغة بسيطة جدا من المتداول اليومي وصورا قريبة التناول بل إننا نكاد لا نعثر على صورة أو مجاز يقتضي توقفا وتدبرا وتأويلا. لكن في مقابل هذا فإن محمود العبسي تمكن باقتدار من أن يصوغ نصا بلوحات متفاصلة متراكبة لكن وحدة الحال النفسي جعلتها في علاقة عضوية وإن لم تدبر رتبة العلاقة الاندماجية وهي دفعت باتجاه الخاتمة التي انتهت بكان في داخلي ينمو فأس كان ينمو في داخلي فأس إجمالا يعني نص هو في التاريخ للذات في تمثل الذات في الفواعل للذات والصوت الآخر لصورة الشاعر مبين تماما لأصوات الشاعر الذي هو يروم أن يقدم لنا صوتا أو صورة مناضلة جدا أو يقدم لنا صورة مثالية جدا هو صوت يشبهنا ويشبه كل العابرين أمامنا. أنجزه في تقديري بمقدرات بخصائص إيقاعية لأن مثلا نحن في مقام شفاهي ولا أستطيع أن أبرر وأن أبني خطابا منسجما. ثمة اللعبة كبيرة جدا مهمة جدا في مستوى الخصائص الإيقاعية للمفروض الشعري ونعرف أن النص قصيدة مثلا نص يشكو من فقر إيقاعي بالاحتكام إلى الإيقاعات الشغالة التي تعودنا عليها ولكن الإيقاعات التي تتأتى من البصر عديدة جدا فضلا عن يعني تشغيل كبير جدا في مسألة التجنيس في مستواها التركيبي في مستواها اللفظي. على كل شيء تقديري نص جيد مقبول وممتع جدا.
1: واضح. شكرا دكتور خميس الورتاني. الكلمة الآن للشاعرة سلوى الرابحي تفضلي.
3: مرحبا بكم مرة أخرى. شيء ما في داخلي لمحمود العبسي ومحمود العبسي ذكر اسمه في هذا النص وأنا أوافق تماما أستاذنا ودكتورنا خميس الورتاني حين قال إن هذا النص ربما يمكن اعتباره سيرة ذاتية، ولكنني أذهب إلى بعد من ذلك، بل هي سيرة ذاتية أو ينتمي إلى أدب الذات، ولكن هي سيرة عاطفية، سيرة كما يشتهيها الشاعر وليس تماما كما هي في الواقع. لا. رغم أنه يعني ذكر الاسم والإخوة والأمة والأب، ولكنها سيرة عاطفية، لم يذكر المولد والمكان. إذن هي هذه السيرة سيرتي، ربما أقول أنا سيرتي هوامشي. إذن الشاعر يرى سيرته في هذه الأشياء، في هذه الأمور، لا كما يذكرها التاريخ فالسيرة في الهوامش، فيما أراه أنا في المرآة المكسورة. إذن في هذا النص الذي ورد مقاطع، إذن ذكر الشاعر اسمه وفيه الكثير من الاعتراف. إذن ذكر أمه، هذه الأمة هي ربة بيت، لكنها آمنت بالقراءة وأن القراءة تجعل من محمود يطير ويحلق ويصير ما يشتهي وما يريد، وكأنها تذكرنا هنا بإقرأ، أيضا إحالة على القرآن، يعني إقرأ. فأيضا العائلة هنا هي رمز للتضحية، وهو رابع إخوتي، وهنا أيضا يذكرنا بالسيرة الأنبياء، هو الرابع أو الرقم، يعني هو رقم رابع، وهنا يعرف أيضا بهؤلاء الأخوة. أيضا هم أعواد القسوة، وفي هذا إشارة إلى قسوة الحياة. أيضا عرفنا الشاعر بسماته الجسدية مثل الشهوة على الحاجب، ولكن يقول جبران خليل جبران، يعني قاتل الروح وقاتل الجسم مقتول بفعلاته، وقاتل الروح لا تدري به البشر. إذن هو أيضا يحدثنا عن نذبة في الروح وعن هذا الحزن العميق. وهنا صورة جميلة حين يقول الصورة التي يحدثنا فيها عن الكناري الذي يقطن قفصه الصدري، كان علي ألا أزعج الكناري في قفص الصدري. إذن هو مسكون بالإيقاع ومسكون بالغناء ومسكون بالشعر، صورة جميلة فعلا. أيضا هذا الألم كرائحة شواء في فرن العالم تبدو حياتي، ويعيش إذن حياة الجحيم، حياة مليئة بالقسوة، والفأس تنمو داخله، ولا أدري لماذا ذكر الفأس آخر النص، كان ينمو في داخلي فأس. أيضا هذه الفأس لها عدة رموز، يمكن مثلا أن يكون أن يحرث أرضه الجرداء، هذه الأرض القاحلة في هذه الحياة القاحلة، لينبت الحب. يمكن مثلا أن يقطع أشجار الحزن مثل حطاب قديم، أو ربما أن يحفر قبرا لهذه الروح المرهقة، أو أن يخرج من هذا الجسد المرهق ويحمل الفأس في وجه العالم، أن يمتلك سلطة الفعل. إذن نص جميل، فيه صور شعرية حقيقة، يعني حقيقية، صور فنية ووحدة النص، وأيضا هناك قوة في التخيل، رغم أن الكلمات كانت بسيطة ومأخوذة من اليومي. نص عموما جيد وقدرة على التصوير، وأهنئه على هذا النص، مع الشكر.
1: شكرا الشاعرة سلوى الرابحي. الكلمة الآن للشاعر أحمد شاكر بن ضي، تفضل لك الكلمة.
8: جزيل الشكر دكتور لسعد، شكرا للدكتور خميس الورتاني، شكرا للشاعرة سلوى الرابحي. طبعا أتفق فيما ذهب إليه الأستاذين أستاذ خميس والأستاذ سلوى، مع اختلاف بسيط. يعني أنا أيضا أعتبر هذا النص يعني نص متميز، فيه اشتغال، وأنا نعرف يعني تجربة محمود يعني تجربة تسير بخطى حثيثة. وفي النص الفارط في الدور الأول أيضا كان النص مميزا اختلافي باش يكون في تركيبة العملية الشعرية لدى الشاعر. أولا ساعة محمود لم يعني في الدخلة يعني في الدخول للنص وهو يعرف نفسه اسم محمود العبسي يعني هذا ليس غريبا على الشعر عموما، وخاصة أنه في الفترة الأخيرة استمعت إلى نصوص كثيرة لشبان يكتبون نصوصا من أجناس مختلفة ويعتمدون نفس الطريقة في الدخول إلى النص بتعريف أنفسهم بالاسم واللقب. والاسم يعني اشتغل فيه كثير، عشان نذكر مثلا أهم نص معروف يعني في أو من بين النصوص المعروفة جدارية محمود درويش حين تنطلق بهذا هو اسمك قالت امرأة بعد يقول واسمي وإن أخطأت لفظني بخمسة أحرف أفقية التكوين لي، ويبدأ يسمي في روحه محمود ميم والمتيم والمتم وغيره. يعني نذكر زادة فما كاتبة شابة تونسية اسمها نيران ترابلسي تقول اسمي إلياس أعرف أن هذا لا يعني لكم شيئا لكنه يعني لي الكثير. يعني هذا الاشتغال على التعريف، تعريف الكاتب وتعريف الشاعر لنفسه من خلال تسميته دارج. ومسموه يقول شيخ ميس المشاهد سلفا اللي تمنيته هو ما الذي سيضيفه الشاعر محمود العبسي إلى هذه الجملة المكرورة التي لطالما استمعنا إليها وإلى هذا الأسلوب المباشر في تعريف الذات وتقديمها للقارئ بالاسم واللقب. ما الذي سيكون جديدا في لعبته داخل نفسه؟ الحقيقة أنا شفت أن النص لم يشتغل لم يذهب بعيدا في الاشتغال على هذه الفكرة، فقط اكتفى بتعريف نفسه وبعد بدأ يقدم في نفسه كما كان يذكر شيخ ميس يعني من منظور ذاتي شخصي محض، تعريف نفسي عاطفي يجلب يعني من الذاكرة بعض الصور غيره. هذا جميل لو كان زاد هذه اللعبة تم الاعتماد فيها على يعني استقطاب القارئ وإدخاله في فخ اللعب من أجل تمتيعه بالتخيل. الحق النص نحسه متكون من صور شعرية، منها الجميل المسموع سابقا، منها الطريف فكرة وتنفيذا وهذا جيد وهو المطلوب في رأيي كقارئ على الأقل، ومنها الطريف فكرة لكنه غير موفق على مستوى الصياغة. نحس أنه فما يعني ثم زربة في التنفيذ، ثم عدم دقة وعدم اشتغال. والحقيقة الشاعر محمود وأرجو أن يتقبل كلامي وملاحظاتي بصدر رحب، هذا لاحظته زاد في النص الفارط. يعني فما أفكار ممتازة لكن تنفيذها لا أعرف، أنا لا أعتقد أنه محمود تخونه الآلة لأنه يبدو أنه متمكن من آلته بشكل جيد، وقدرته على الاشتغال في اللغة وعلى التصوير يعني جيد، يعني فقط يحتاج منه إلى أكثر جدية في نحت نصه، لأنه مو ما يكفيش في نظري أنه نعطيه صور شعرية جميلة حتى يكون لنا نص جيد. الصور اللي خلقها محمود على اختلاف درجات شعريتها وطرافتها ويعني مستوى إدهاشها هي في مجملها في رأيي، وهذا ما أختلف فيه مع الدكتور خميس وليعذرني أنا طبعا على ثقة تامة فيما ذهب إليه، ولكن لي رأيي كقارئ بسيط الصور في مجملها أنا شفتها متناثرة مثل حبات لؤلؤ ثمينة، لكنها مختلفة ألوانها وأحجامها وأشكالها ولا خيط رابط بينها حتى تصير عقدا كما يريد الشاعر، خاطر القصيدة في النهاية هي عقد، عقد متكون من مجموعة الصور، القوة في ثقب الجيد ذاك اللي في الحبات وفي الخيط الناظم الذي سيربط هذه الحبات حتى تصبح عقدا مترابطا متراصة حبته. حتى كأنني بالنص يعني مقاطع وحدات معنوية مختلفة يمكن أن تكون نواتات لنصوص مختلفة الحقيقة. أو نعطيك مثلا مثال، أنا
9: يعني كيف شفت النص. أنا مثلا نشوف واحدة أولى يقول فيها اسمي محمود العبسي حتى لين يقول لهنا يتحدث على أخته المتوفى يقول إحداهن نخرها الدود يوم جنازتها يمشي خلفها أحد. هذه واحدة، هذا مقطع ينجم يكون نواة متاع نص واحد مسيب كيك. ثم لا أجد رابطا بينه وبين المقطع فين أعواد القسوة تولد بحزمة خسارات، منذ كانت فكرة بذرة هكذا ولدت بشهوة أعلى حاجبي. طيب هذه الشهوة أعلى حاجبي ماذا فعلت بها في النص؟ كيف وظفتها؟ كيف استثمرتها؟ إلى أين ذهبت بها؟ لا أجد شيء إلا أخبار هكذا ولدت بشهوة بندبة فروع، كان علي أن أزعج في قفص كذا كذا حتى يقول أن أسد ثقوب قلبي بالطيران بالطين والقطن. لهنا واحدة أخرى معنوية يمكن أن تصلح نواة لنص فين وحدها. فما واحدة أخرى بعد تبدأ كرائحة شواء، عوالم أخرى وشينا العوالم المطبخ والشواء وكذا. طيب كرائحة شواء في فرن العالم رحت أسحب من مطبخ الذاكرة بهارات أرش الملح على الجرح وحرك القدر أنفخ في كذا. طيب هذا زادت نجم تكون نواة لنص ثالث. أنا فما ثلاث نصوص في هالمقاطع هذوما نحسهم مركبين على بعضهم أو مقاطع جات تلمت هكا وأراد لها الشاعر أن تكون نصا دون أن يشتغل على وحدتها العضوية ودون أن يشتغل على الترابط بينها. ثم ختاما أنا نشوف أن النص النخري هو نص محبوك بشكل لا يدعو إلى أي ثغرة في داخله، نص يلزم يكون منحوت برموش العين وخاصة الاشتغال على القفلة. كان ينمو في داخل فأس. طيب جميل، هل فأس هذاك مسيب؟ جميل الصورة ينمو في داخلك فأس، لكن ما علاقتها بما سبق؟ ما يسألش خذني، ربما أنا كقارئ بسيط لم أنجح في تتبع ما أردت أن تصل بي إليه، ولكن أكد لك أني حاولت مرارا أن أجد للقفلة صورة أو أثرا داخل النص ولكنني فشلت في ذلك. ربما فما جزء منه نتحمل مسؤوليته، ولكن الأكيد أنه جزء منه أيضا يتحمل مسؤوليته الشاعر الذي لم يضع لي مفتاح خريطة أو لم يدلني في نصه كيف أصل إلى معنى هذه الفأس ومحلها من إعرابي النص. شكرا للشاعر محمود العبسي الذي كان نصه مميزا فعلا. قصيدة نثر يمكن بالمستوى الراقي الذي هي عليه الآن يمكن أن تكون أفضل بكثير لو انكب محمود على مزيد الاشتغال على هذا النص وعلى مزيد التشذيب. كل الشكر والتحايا والتوفيق للشاعر محمود العبسي.
1: واضح، شكرا جزيلا الشاعر أحمد شاكر بن ضيا. أيضا شكر موصول للمشارك معنا الشاعر محمود العبسي. نستمع إلى هذا النغم ثم نعود ونواصل تقديم قصائد في السباق مع المجموعة الخامسة للدور الثاني من المسابقة. كونوا معنا. فارس

0: نواصل مستمعينا الكرام تقديم قصائد في السباق مع شعراء المجموعة الخامسة للدور الثاني من المسابقة، الآن مع الشاعرة سهام الحمراني وعنوان القصيد وجد وأشواق.
1: فارس الكلمة.
2: وجد وأشواق. مولاي صمتي بالجوى يتلفع ويعب من زبد العباب ويجرع ويدور في فلك تسيجه النوى مليون عام والحقيقة أفظع مولاي. مولاي تصمت في جوارحها المنى وتلين وتلين في قلب الزمان وتهجع وتسافر الأيام تعقب ظلها فأقول مهلا ليت خلا يرجع وأظل أقف ظل أيام هفت وأظل أقف ظل أيام هفت كالضوء مرت كالسحابة تسرع وأتوه في صمت الدوار برقصة فلعل رقصي خمر كأس يترع وأطوف ما طاف المريد تبتلا وأذوب في ورد الغياب أودع وسكبت روحي في ربابة خافق غنته لحنا وانتثارا يجمع ويضوع مسك من بخور عبادة وحريق شمع بالفنا يستمتع مولاي. مولاي قد لملمت ماء دفاتري وكشفت سر النبع حين ترجع عانقت موج الحرف بين أصابعي نبتت ومن بين الأصابع أضلع وأفضت يا مولاي ظلا سابحا وغشيت كل الكون إنه طيع وغشيت كل الكون إنه طيع وبقيت فردا والكثير مفارق رفقا بقلب فاقد ويشيع وأنبت في وجد الخلاص بصبوة أنساب في شوق الضياء فأركع ونثرت من ماء الحقيقة أنجما وجمعت در العشق وهو يوزع
1: فارس الكلمة.
0: إذن كانت هذه هي قصيدة وجد وأشواق للشاعرة سهام الحمراني. الكلمة الآن للجنة التحكيم.
3: الكلمة للجنة التحكيم.
0: والبداية مع الشاعرة سلوى الرابحي، تفضلي لك الكلمة. شاعرة سلوى الرابحي.
4: مرحبا بكم مرة أخرى.
0: نعم تفضلي.
4: نحن أمام نص عمودي للشاعرة سهام الحمراني بعنوان وجد وأشواق وهو على بحري الكامل ومنذ الوهلة الأولى حين ترى الكتابة كتابة النص لا يبدو لك النص عموديا، ولكن النص إذن عمودي ولكنه مقطع على خلاف الصدري والعجوزي. في هذا النص أرى أنه نص صوفي بامتياز، وقد كشف منذ الوهلة الأولى العنوان ذلك وجد وأشواق. ومن اعتماد التكرار مولاي في هذا النص، مولاي صمتي بالجوى يتلفع، مولاي تصمت في جوارها المنى، إلى غير ذلك. في هذا أيضا النص اعتمدت الشاعرة عدة مفردات إذن تدل على انتماء النص إلى الشعر الصوفي، مثل الكلمات الكشف، المريد، الخمر، الفناء، وأيضا هنا ما يحيل على المصطلحات الصوفية مثل المكاشفة والغيبة والحضور، الفناء والبقاء، إلى غير ذلك. أيضا النص فيه فناء في ذات المحبوب بعد معاناة الفقد مما أفضى إلى هذا الشوق، والشاعر كائن يتغنى بقدرة الشعر أيضا على الخلاص والخلق، فبدا الكون طيعا ونبتت من بين الأصابع أضلع. هذه السورة جميلة، يعني نبتت من بين الأصابع أضلع، القدرة على الخلق والإبداع، خلق السورة الشعرية، وأيضا التصوف تجربة، هي تجربة وجدانية وهي حالة روحية جعلت من الشاعرة تمتلك الحقيقة. الروي ورد عينا، والعين هي عضو الأبصار وهو ينبوع الماء، وعين الشيء ذاته أي نفسه، وحرف العين هو الحرف 18 من حروف الهجاء، وصوت حلقي مجهور، ويرمز حرف العين إلى العالم والعرفان. عموما نص فيه صور شعرية جميلة، فيه قدرة على نسج هذه الصورة والإيقاع، إذن أيضا يعني فيه تواصل وفيه تماسك ووحدة، ولكنني أردت فقط أن أذهب إلى هذه الصورة الأخيرة في النص حين تقول: أنساب في شوق الضياء فأركع، ونثرت من ماء الحقيقة أنجما، وجمعت در العشق وهو يوزع. إذن التجميع ما هو متناثر، وأيضا امتلاك الحقيقة وفي هذه الصورة يعني جميلة جدا، ولكنها لا يمكن أن تكون خاتمة لهذا النص، فانتظرت أن يتواصل النص. عموما النص جيد مختزل، ولكنه لم يتمم.
0: واضح. شكرا جزيلا الشاعرة سلوى الرابحي.

0: أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها الأسعد العياري ويخرجها وليد بخريس.
1: مرحبا، أهلا وسهلا بالجميع، نعودكم بذات المودة المتجددة بيننا وبينكم على أثير موجات إذاعة المنستير. نعودكم في الجزء الثاني من مسابقة فارس الكلمة ضمن سهرة الليل. إذا ذكروا أصدقائنا المستمعين، بعد ما نجد التحية أيضا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين والمبدعين وأيضا لأعضاء لجنة التحكيم، في الجزء الأول استمعنا إلى قصائد في السباق. نذكر قصائد اليوم هي القصائد المدرجة ضمن المجموعة الخامسة للدور الثاني من مسابقة فارس الكلمة. استمعنا إلى قصيدة محمود العبسي شيء ما في داخلي، ثم استمعنا إلى قصيدة سهام الحمراني وجد وأشواق، استمعنا إلى تحكيم الشاعرة سلوى الرابحي. نعود لنواصل تحكيم قصيدة الشاعرة سهام الحمراني وجد وأشواق، والكلمة الآن للدكتور خميس الورتاني، تفضل.
2: شكرا لك، شكرا مستمر مرة أخرى إذا سمحت لي. طبعا بعد إذنك
1: تفضل
2: أعود إلى النص الأول ثم بعد ذلك سأعقب على نص سهام الحمراني.
1: طيب إذا سمحت تفضل
2: لك. هي فرصة ليفهم المتسابقون والمستمعون أن الرأي النقدي وإن احتكم إلى الموضوعية إلا أن الأدوات التي تجرى هي متنوعة ويمكن أن تعطي آراء متباينة تباين بمقدار ما بين رأي أنا ورأي صديق الشاعر الكبير أحمد شاكر زطية في تقييم الأمر. لكني وجدت نفسي وكأنني ظلمت أحمد العبسي عندما لم أنصص على فكرة أن الطريف جدا في نص العبسي هو أنه كان يبحث في هويته ولكنه لم يتوسل بالهويات الجاهزة. كان الهوية التي قدمها هوية تركيبية وليست تأليفية، وهذا في تقديري مات الطرف الكبير والذي يأخذ الأنفاس، لم يقدم نفسه بالانتماء إلى البلد أو بالانتماء إلى الطبقة أو بالانتماء إلى الدين أو بالانتماء إلى القومية. قدم نفسه باعتباره كائنا ماديا حسيا اجتماعيا بالانتماء إلى الأسرة، هذه الأسرة المخصوصة التي سمتها أن له أخ أصيب بلوثة في النبوءة وله أخ أكلها دود وله كذا وله كذا وله أب يولم من جسده حتى يطعمها وله أم بذلك الحنان وبتلك الحكمة التي تعلمت من الحياة. كل هذا مع ما فيه، وهنا رأيت المفارقة هذه بين هذه الشهوة، هذا الوسم الجسدي البراني والوسم الداخلي النفسي الذي هو جرح كذا، وهذا الذي ولا الفأس في النهاية. المهم في كل هذا أنا أود يعني حتى يطمئن جمهور المتسابقين وجمهور المتعاقين عموما إلى أننا وإن كنا في اللجنة نشتغل في إطار انسجام عميق جدا في تنقاشات، لكن هذا لا يمنع من أن لكل منا رأيه وتقييمه ونحترم بعضنا البعض.
1: صحيح.
2: وفي كل مرحلة من هذه المراحل، بس المرحلة التمهيدية للمرحلة الأولى للمرحلة الثانية، دوما نتناقش ونأخذ القرار في النهاية نأخذه بالإجماع بعد أن يقنع بعضنا البعض الآخر.
1: واضح.
2: لا أغرق هذا الأمر. بالنسبة إلى سهام الحمراني، ما الذي يمكن أن يقال؟ يعني نص في شكل قصيد، يعني شكل نظمي تلي ضرب القدم، وفي وزن كذلك تليد جدا وهو من الأوزان المبجلة وهو جزء من الرباعي الوزني الذي يشكل تقريبا أكثر من 4/5 الشعر الجاهلي. وهذا الأمر يرتد إلى الاقتدار الذي عليه الكامل. الكامل يمكن أن يبنى على غالبة المقاطع القصيرة ويمكن أن ينقلب إلى غالبة مطلقة بالمقاطع الطويلة. هذا الأمر يسمح للخطاب بأن يعبر عن الإيقاع الخفيف، يمكن أن يسمح له أن يعبر عن الإيقاع الثقيل. هذا الأمر بالنسبة طبعا لمسائل تقنية تتعلق بالمقارنة الموسيقية والإيقاع. هذا يعطي فسحة. أن تكتب في إطار شكل تقليدي شكل ضارب في القدم وفي إطار وزن، هذا الأمر في حد ذاته هو عقد قرائي يدفعنا دفعا إلى أن نتعامل معه في إطار المشاهد سلفا. على هذا الأمر يترتب المفهوم الإجرائي الآخر في تناول الشعر، وهو مفهوم الغرض. وهنا انطلاقا من العنوان الذي هو نوع من العقد القرائي كذلك، هو عتبة مهمة كذا، إذا نجد نفسنا بإزاء الغزل في أشكاله الكبرى عبر التاريخ العربي، في شكل الغزل الإنتي بفرعيه البدوي والحضري أو العفيف والغزل الفاحش أو
1: الإباحي
2: أو إباحي أو إخ. وكذلك في شكله الآخر الكبير هو الشكل المقدس أو المتساني أو المتعالي
1: العذري،
2: كذلك في شكله الأحد هو الزهدي والتصوف. مهم، لا نجد تمايزا حقيقيا كبيرا بين ما تقوله سيام الحمراني وما يقوله المتن الشعري الصوفي والزهدي، وخاصة الصوفي في أشكال متعددة مع رموز مثل العربي وهو بالفرد لمن له اطلاع على أحد. لكن ما أود أن أنص عليه وأن في هذا النص مزايا عديدة وتم جانب شخصيات يتأتى أساسا من طرائق تصريف الخطاب. النص قام على 15 بيت 15 بيتا، ولكنها وزعت على 46 سطرا. وتم أبيات فيها وزعت على سطرين، تم أبيات وزعت على 4 أسطر، وتم أبيات وزعت على 3 أسطر. تم التنويع في هذا الأمر، وهذا التنويع ليس اعتباطيا، هذا التنويع

0: سقاطتي هو ورثة هو بنية ولا مزية في هذا الأمر. أن الإيقاع الحقيقي هو متعالق تعالقا متينا بالذات. وفي هذا الأمر في الحقيقة وجدت أن سيد الحمراني قد نجحت أيضا نجاح في هذا الأمر، وحتى قراءتها هي ناطقة عن اقتدار عن امتلاء بهذا النص الذي صاغته، وليس مجرد ربما استدعاء لنماذج من الصور التي بنتها في إطار وزن واحد. لا، هي صور نابعة منها وشعرت بها وأحست وامتلأت بها، ولذلك كان عرضها متطابق بين الخصائص الإيقاعية والخصائص الدلالية والخصائص التخيلية.
1: شكرا جزيلا الدكتور خميس الورتاني. الكلمة الآن للشاعر أحمد شاكر بن ضي، تفضل لك الكلمة.
2: شكرا جزيلا دكتور لسعد، شكرا للشاعر سلوى الرابحي، شكرا للدكتور خميس الورتاني، وشكرا للشاعر سهام الحمراني على هذا النص وجد وأشواق. ولو أني يعني الحق العنوان لم أستسغه وجد وأشواق، نحس العنوان ربما ظلم النص باعتبار أن العنوان هو عتبة وأهم عتبة النص، وأشعر أن الشاعرة لم تشتغل أو لم تبحث أو لم تجتهد بما يكفي حتى يكون العنوان في مستوى متن النص. النص طبعا كما تفضل الشاعران الأستاذين الشاعر سلوى والدكتور خميس هو نص ينتمي إلى قصيدة الشطرين. عموما هو نص في رأيي يعني محترم في مجمله، يعكس مستوى من التمكن الذي لمسناه لدى الشاعر سهام في الدور الأول، تمكنها من تصريف اللغة، من تشكيل الصور الشعرية، من الإيقاع، من الوزن. فعموما هو نص في مستوى مقبول، لكن الحقيقة ما لاحظته وكنت سابقا قد أشرت إلى هذه النقاط، وأحيانا أضطر إلى العودة إلى بعض الملاحظات ربما من زوايا أخرى حتى يعني أشير إلى الشعراء ربما إلى مواضع يجب الانتباه إليها في الاشتغال على مثل هذه النصوص خاصة في هذه الأشكال بالذات. النص يعتمد بشكل كبير على شعرية الإضافة. يعني مثلا خليني نعطي بعض الأمثلة حتى تفهمني الشاعر سهام وربما يفهمني أيضا المستمع. مولاي صمتي كذا ويعب زبد العقاب، قلب الزمان، صمت الدوار، قمر الكأس، ورد الغياب، بخور عباد، ماء دفاتري، موج الحرف، وجد الخلاص، شوق الضياء، ماء الحقيقة، دور العشق إلى آخره. يعني تركيبة الصورة الشعرية لدى سهام الحمراني تعتمد أساسا على التركيب الإضافي. الحقيقة أنا من موقعي البسيط والذي أعتبره الأخطر وهو موقع القارئ، أنصح السادة الشعراء بصفة خاصة والكتاب عموما بالتقليل من الاعتماد على التركيب الإضافي في تشكيل صورهم الشعرية وتوليد مجازاتهم، لأن العملية تصبح يعني ميكانيكية بشكل ما، وبشكل هذا لا تحدث ما ينبغي أن تحدثه من تأثير ودهشة في القارئ. مثلا نجم أنا توا هكا يعني بارتجال أختار معجمين مختلفين، معجم الطبيعة مثلا ومعجم العواطف، ونأخذ من الطبيعة مثلا كلمة زهرة وكلمة عشب وكلمة عبير وكلمة حديقة، ونجي ناخذ من معجم العواطف كلمة الشجن وكلمة الألم وكلمة الفرح وكلمة البهج، ونجي نبدأ نشكل في الصورة الشعرية. زهرة الشجن، عشب الألم، عبير الفرح، حديقة البهجة، وهكذا دواليك. يعني تصبح العملية ما فيهاش الإبداع والطرافة والشعرية العالية التي تفترضها كتابة أو يفترضها كتابة نص شعري ويفترضها مخزون شاعر أقدم على إبداع نص جديد، وإن كان هذا النص في قالب كلاسيكي قديم إيقاعي. الملاحظة الثانية التي أكررها أيضا وأصر عليها

0: في تقييم جودة بناء النص، نص الشطرين بصفة خاصة، هو مدى رابط الأبيات ومدى إقناع الموقع نتاع كل بيت، يعني مدى جدوى أنه نحط البيت هذا في المكان هذا بالذات، وأصلا مدى جدوى أنه نحافظ على البيت هذا أو نحذفه. ناخذ لنا تجربة مثلا، نجي ناخذ البيت العاشر ونحي البيت رقم 11 وأستبدله بالبيت رقم 8، ونحي البيت رقم 12 وأستبدله بالبيت رقم 14، ونحي البيت رقم 13 وأستبدله بالبيت رقم 13، ولت 10 8 14 12. اسمعني توش باش نقول مولاي، لملمت ما أدفاتري وكشفت سر النبأ حين الترجع، وسكبت روحي في ربابة خافق غنته لحنا وانتصارا يجمع، وأنبت في وجد الخلاص بصبوة أنساب في شوق الضياء فأركع، وأفضت يا مولاي ظلا سابحا وغشيت كل الكون إنه طيع. ما الذي تغير؟ وربما بالترتيب هذه نجم يكون أفضل حتى من الترتيب اللي وضعته صديقتنا الشاعرة سهام الحمران. طبعا أستسمحها في هذه الـ يعني الـ
1: هذا التجربة
0: يعني للتوضيح فقط.
1: نعم. نعم.
0: حتى نفهم أنه من أنا في رأيي الشخصي أنه من أهم الشروط التي يقوم عليها بناء ناجح لنص.
1: نعم.
0: لنص شطرين هو أن تكون الأبيات في مواضيعها التي لا يمكن إن حركت بيتا منها أن يحافظ النص على معناه أو على ترابطه وتماسكه.
1: نعم.
0: وربما يفقد كل معناه تماما.
1: نعم.
0: عموما الحقيقة أنا حبيت نعطي بعض هذه النقاط وأنطلق من نص صديقتنا سهام حتى يعني نستفيد في عموم يعني لعموم المستمعين والمشاركين.
1: نعم.
0: من بعض الملاحظات التي ربما يمكن أن يعني تنطبق على نصوص أخرى، ولكن عموما نص وجد وأشواق للشاعر سهام الحمراني هو نص محترم كما قلت، نص جيد في يعني ما يكشفه من مقدرة للشاعر سهام الحمراني، وما يكشفه أيضا.
1: نعم.
0: على قدرة الشاعرة أنها تشتغل على نصها ويعني تنتج هذا النص، تعيد إنتاجه في أفضل.
1: نعم.
0: صورة تستطيعها، وهذا ممكن بالنسبة للشاعر سهام الحمراني. كل التحايا والأماني بالتوفيق لها.
1: شكرا جزيلا شاعر أحمد شاكر بنضيك. سؤال

0: ضربك في الأرض وضربك فيها ضربة. أسمعت بمصطلح نزيف عقول قد ولت هربة؟ هربت من أوطان وبلاد ذاقت فيها كربة. ألأن الفقر ألم بها؟ ألأن الأمن اضطرب؟ أم أن كرامة أبنائها خسرت في أرضها حربة؟
1: حسن، من أين سأبدأ تعريفها لمعاني الغربة؟ الغربة تبدأ في وطنك من أرض

0: باقة مدى إدراكي.
1: سين سؤال، عرف لي ما المقصود بكلمة هجرة؟ عفوا، لما ترك العرب ديار الأهل وخرجوا تترى؟ ما هو تاريخ الهجرة منذ البذرة حتى الشجرة؟ ما رأيك؟

0: وأجرى.
1: جيم، جواب سؤالك عندي، أحمله معي بجعبتي. اسألي ما شئت عن الهجرة فالهجرة هذه لعبتي. اكتب أجوبتي بسجلك واسمعي رأيي في الغربة واحسبي معي مزايا الهجرة على

0: مهما تأثرت بشدة كربه سيظل بقلبي محفورا موروثي ذا أفخر به، وسيبقى أمل العودة يحتل مكانا في قلبي لوطن لا أشعر فيه أني مثل المغترب.
1: نواصل لمستمعينا الكرام حصة الليلة من مسابقة برنامج فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير، ونواصل تقديم قصائد في السباق، قصائد المجموعة الخامسة للدور الثاني من المسابقة. إذن استمعنا إلى قصيدة الشاعر محمود العبسي، ثم قصيدة الشاعرة سهام الحمراني. القصيدة الثالثة المدرجة ضمن المجموعة الخامسة هي للشاعرة نجوى بن علي، وعنوان القصيد هواء يتذكر النداء.
2: فارس الكلمة.
3: نجوى بن علي شاعرة وفنانة من ولاية سيدي بوزيد. اليوم أنا حاضرة في إذاعة المنستير باش نشغل مشاركتي في الدور الثاني من مسابقة فارس الكلمة. وبالمناسبة هذه نحب نشكر شكر جزيل للقائمين على البرنامج وعلى المجهودات الكبيرة اللي قاعدين يقوموا بها لخدمة الشعر والشعراء وإعلاء قيمة الكلمة. شكرا. هواء يتذكر النداء، عدت لا كاسم بل كصدى فقد حنجرته. الباب لم يفتح، انحنى كجرح يتدرب على الذاكرة. الخشب تعب صار ارتجافة، البيت نغمة يتيمة تبحث عن أذن انطفأت. الصمت رب صوته ثم أنكره. الفراغ ممتلئ ضحكة لم تسقط، خطوة تاهت، خوف صغير أطال الوقوف حتى صار ظلا. النافذة وتر أعمى يشد الضوء ولا يعترف به. النور خطأ قديم، الخارج احتمال، والداخل صوت يتكسر كلما اقترب من اسمي. الأسماء مرايا تخاف أن تعيدنا. أمي دفء ينسى أن يبرد، يمشي في الأشياء بلا أثر. أبي سكتة، مقام مكسور، ينام بين نبرتين ويستيقظ حين نصمت. كنا كثرة، صرنا ارتدادا يتردد في فراغ لا يجيب. الأسماء تتقشر قشور صمت، يبقى هواء يتذكر النداء ولا يبلغه. النداء فقد طريقه إلينا. أمشي لا على أرض بل على إيقاع قديم يخطئني ويعيدني. أنا خطوة تبحث عن صاحبها. غرفتي قافية ذاقت حتى لفظت معناها وتركتني معلقا بين لفظ وصمت. الطفولة ثقل خفيف لا يحمل إلا بشرخ. أدور كلازمة يتيمة، كصوت يتأخر عن فم انطفأ ويصل بعد أن ينسى. الزوايا حادة والجسد نسي كيف يلين. الوقت سائل، نغمة لا تنتهي، وجع بلا ذروة. النهاية قرار لم يتخذ. نحن لا نغادر، نترك أصواتنا لتتعفن في الصمت، ثم نعود نطلبها من صدور لم تعد تعرفنا ولا تريد أن تتذكر. أغلق الباب، سكتة وأمشي، وفي صدري فراغ يحفظ اللحن ويخاف أن يسمع. شكرا.
2: فارس. خالص الكلمة.
1: إذن كانت هذه هي مشاركة الشاعرة نجوى بن علي وعنوان القصيدة هواء يتذكر النداء. الكلمة الآن للجنة التحكيم.
4: الكلمة للجنة التحكيم.
1: والبداية مع الشاعر أحمد شاكر بن ضي، تفضل لك الكلمة.
5: شكرا دكتور لسعد، شكرا للشاعر نجوى بن علي. الحقيقة النص يدعوني إلى التثبت والتدقيق. هواء يتذكر النداء، نص من المفروض أنه نص نثري. طبعا نشكر الشاعرة ونشكر اجتهادها، وطبعا أنا من موقعي كعضو في لجنة التحكيم نعتبر أنه ما سأقوله يهم التحكيم ولا دخل له في أي شيء آخر، ونتمنى أنه دائما دوما الشعراء والمشاركين يأخذوا آراءنا على محمل الآراء في نصوصهم التي ربما يمكنها أن تقدم وتضيف ولا شيء آخر. التثبت ليش؟ أولا ساعة النص يقوم بشكل قاتل، وإن شاء الله أختنا نجوى تسامحني على بعض العبارات اللي باش نقولها بكل تلقائي. يقوم بشكل قاتل على الإخبار، يعني رفالة متاع أخبار، يعني ثم كمية متاع أخبار. لا نعرف هذه تركيبة اللغة متاع أختنا نجوى، لا نعرف أنه هذا يخدم النص بأي شكل ما. لا أجد ذلك. أنا لا أذهب إلى ذلك، أنه ثم نية مبيتة للشاعر الشاعرة أنها تقيم نص على الأخبار حتى تؤدي لنا معنى ما. ثم مقاطع صيغتها تتعاود ميكانيكيا، وكنقول ميكانيكيا وعولوا على ذكاء الشاعرة، أنه فما حاجة من الاثنين. يا أما هي قاعدة تجتهد في كتابة قصيدة نثر بشكل ربما عجبتها صورة شعرية، ولا عجبتها يعني متأثرة بشكل ما في الكتابة اللي خلاها هذا دون أن تتفتت، يعني يولي عندها تراكيب تتعاود بشكل ما، ولكنها تملأ بلحم، يعني فما سكوليت تملأ بلحم كلمات مختلفة. وهذا ربما لا يخفى يعني في قراءتين ثلاثة نجم أي قارئ بسيط ينتبه إلى ذلك. نعطيك مثال: الباب لم يفتح، أي إن حناك جرح يتدرب على الذكر، أي الصمت رب صوته ثم أنكره، أي النافذة وتر أعمى يشد ضوء ولا يعترف به. كلها قائمة على العدول والاستدراك والنفي، التأكيد والنفي. يعني الإخبار إما أن يكون تأكيدا أو نفيا. عدت لا كسم، هي قالتها كاسم فقط للتوضيح، لأنها نقوله كاسم، بل كصدا فقد حنجرته. هنا فما أمشي لا على أرض بل على إيقاع قديم. أفعل كذا لا ككذا بل على كذا. طيب نمشي ولا المثال آخر، تركيب آخر: البيت نغمة يتيمة تبحث عن أذن انطفأت. تلقى كلمة تبحث عن كذا أكثر من مرة، كذا كذا يبحث عن كذا كذا. يتردد ساعة فما النفي لك، يتردد في فراغ لا يجيب، يمشي في الأشياء بلا أثر، يعمل كذا بلا كذا. يعني ما نحبش نزيد نكثر أمثلة أخرى. المهم الصورة نتصور واضحة. أنا بالنسبة لي لحظة بركة، يحفظ اللحن، هذه يحفظ اللحن ويخاف أن يسمع، اللي هي في الاخر بكل، ثم مقابلها الاسماء مرايا تخاف ان تعيدنا، ومن بعد ندرى شنو كذا يخاف ان كذا. يعني انا الحق اذهب في تصوري، طبعا هذا يضعف النص ويجعله في نظري. النص هذا يحتاج الى اعاده نظر واعاده كتابه واعاده اشتغال واعاده يعني اعادته من اخمص قدميه الى اقصى نقطه في راسه. ولكن يذهب به الى مذهبين. المذهب الاول يقول انه الشاعره عندها ربما حيز ضيق من التراكيب تتحرك فيه، وهذا الحقيقة أستبعده، لأنه الإنسان اللي ينتج يعني الشعر وينتج عنه فعل إبداعي نتصور عنده من المخزون ما يكفي أنه ينوع وأنه يشتغل ويلعب وكذا. وإذا كان هذا متعمد فإنه قاتل، ولا يكون بشكل من الأشكال يخدم أي شيء في الإبداع في النص. أو أن أمر آخر ربما سنناقشه مع الشاعرة، وربما سأقترح على لجنة التحكيم إن ذهب فيها من في هذا المذهب الدكتور خميس والشاعرة سلوى أن نراجع الشاعرة ونتثبت ونحاورها ونناقشها ونتثبت ربما لها ممكن من ما يمكن أن تقوله في نصها ما ينبهني شخصيا، ربما ينبهني الدكتور خميس والشاعرة سلوى إلى مواضع أخرى ربما لا أتفطن لها من جمال النص أو من مستوى إبداعي. ولكن إن اتفقنا أقترح أن نتصل بالشاعرة وأن نتثبت منها لعل لها ما توضح به بعض النقاط الغامضة في هذا النص. لكن مع ذلك أشكرها على هذه الجرأة على الإبداع والكتابة، وأتصور أنها لم تصل إلى الدورة الثانية إلا لأنها قد اجتهدت في نص أول. أعتقد ربما قد تكون هذه كبوة، وأرجو لها التوفيق في قادم النصوص.
1: واضح، شكرا. الكلمة الآن للشاعرة سلوى الرابحي، تفضلي. شاعرة سلوى الرابحي، ألو.
2: أهلا وسهلا
1: بك. إذا تفضلي لك الكلمة بخصوص قصيدة نجوى بن عمر.
2: الدكتور خميس،
1: لا
2: نحن أمام نص للشاعرة إذا نجوى، وهذا بن علي، وهذا النص هو نص نثري، ولدي بعض الملاحظات.
1: نعم تفضلي.
2: الملاحظة الأولى تتصل بالعنوان الذي أراه مفتقدا فعلا للشعرية، ولكنني أرى أن هذا النص أيضا على مستوى الكتابة أردت أن التوزيع البصري تقريبا يكاد يكون مغايب، بمعنى كان يمكن، لأن هذا النص قائم على المقاطع، وهذه المقاطع وردت هنا متصلة وليس منفصلة. بمعنى كان يمكن أن تضع نقطة ثم تعود إلى فراغا ثم تعود إلى المقطع الذي يليه، كأنه في شكل ومضات، وهذه الومضات غير متصلة المعنى. على الأقل هذا ما بدا في وهلة أولى. أيضا لاحظت أن النص به بعض المقاطع التي فيها شعرية جيدة، يعني شعرية معقولة، وأرى فيها مثلا حين تقول طدا إذا فقد حنجرته. أيضا أردت من الشاعرة أن تكتب بذهنية تكون لديها القدرة على المحو، بمعنى أنها أحيانا أجد يعني هذه المقاطع التي بها شعرية وبها معاني يعني عميقة، ولكنها أحيانا تقع في التكرار. أيضا النص قائم على التعريفات. النور خطأ قديم، أمي دفء، جمل اسمية قائمة على التعريف، فالبيت نغمة يتيمة، الصمت إلى غير الفراغ ممتلئ إلى غير ذلك، النافذة وتر أعمى. إذن هناك تعريفات للنافذة، تعريفات للأم، تعريفات إذن للصدى إلى غير ذلك، وهذه التعريفات لم أجد رابطا في الوهلة الأولى، ولكنها استدركت ذلك لنجد هذا الرابط في الأخير، ولكنها أطالت في نهاية النص إلى أن وقعت إذن أقول بين ظفرين، طبعا بين ظفرين، أنها لما تحسن المحوى فكانت المقاطع سقطت في إما في المعنى أو في الإغماض، فلا أجد معنى لا أقول واضح، أو على الأقل يحيلني على صور أو يحيلني على معنى آخر. فهذا النص لا يخلو حسب رأيي طبعا من هذه الشعرية ولكنها شعرية قائمة على التعريفات وقائمة أيضا على قلت التعريفات ثم الربط في الأخير بين هذه التعريفات يعني وأيضا بين هذا الحزن واليتم والباب المغلق والذكريات القديمة والبيت فكأنها إذا قسمت هذا البيت بخشبه وأناسه وأيضا بطفولته وبخطواته وبهذه بالأم والأب إلى غير ذلك حتى الهواء الذي يتذكر هذه الذكريات القديمة وأيضا كانت تكرر كلمة قديم في أكثر من من من من سطر شعري. عموما أجد أن هذا النص يعني لا أقول ولكنه يعني لم يكن بتلك القيمة التي قرأنا بها نصها الأول ولكنه به بعض المقاطع التي لا تخلو من شعرية وأيضا أرجو من الشاعرة أن تقرأ نصها قبل تلاوته للمستمع لتتجنب بعض الأخطاء اللغوية.
1: شكرا جزيلا الشاعرة سلوى الرابحي. الكلمة الآن للدكتور خميس الورتاني تفضل.
6: شكرا لك مرة أخرى أستاذ الدكتور أسد العياري. ماذا يمكن أن أضيف إلى ما قيل؟ يعني أنا سأكون كذلك صريحا صريحا مع الشاعرة وصريحا كذلك مع زملائي في لجنة التحكيم سبع الرابحي وأحمد شاكر بن ضيف. أبدأ بوصف ما انطبع وقر في ضميري من هذا النص. النص يمتد على فضاء 83 سطرة ومع ذلك لا نشعر بأنه طويل النفس ومرجع ذلك أن هذا النص قام على بلاغة الفراغ ليس على بلاغة الامتلاء. بعض الأسطر لا تزيد مكوناتها عن الكلمة الواحدة ولكتابة الفراغ بلاغة خاصة. لماذا؟ لأنها منتجة لإقعامات لا تكون في بلاغة الامتلاء. بيد أن بين بلاغة الفراغ التي مرجعها الإيقاع وما يقويها في تدبر المعاني الشعرية التي قام عليه النص وصورة الذات المتلفظة فيه صلات متينة. فالنص عميقا هو يرصد لحظة فراغ بعد امتلاء وموت بعد حياة وحيوية صاغتها الشاعرة نجوى بن علي صاغتها في صورة سردية مكتملة بين لحظة ابتداء ولحظة نهاية وما بينهما من وقع. لحظة الابتداء بدأت بعطوف وفي نهاية النص تقول نادرة يعني اللي أرى في النص تقول أغلق الباب. هذا في السطر الثالث قبل الأخير. إذن النص إلى حد ما هو عبارة عن خطاب سردي بحركات خمس في المنوال السردي الإنشائية البنيوية مع تدوراف من لحظة استقرار إلى اضطراب إلى قمة الاضطراب إلى اضطراب معاكس ثم استقرار جديد. فيه كل هذه المكونات بعضها ظاهر وبعضها ضامر. لكن هذه الحركة المادية السردية كانت مجرد إطار لقول الذات في أحلامها وكوابيسها وآلامها. لأنه في غياب هذا الفعل الذي أتته عبر التخيل عبر التصوير فإن النص يسقط في العلية المنطقية أو العلية الزمنية سبب نتيجة أو سابق لاحق. وهذا الأمر طبعا يضعف من الشعر في الشعر. لذلك كانت كل خطوة أو حركة مادية تأتيها الذات المتلفظة في المنفوض قادحا لانبجاس حركة نفسية مركبة.
1: نعم.
6: انفعال لانبجاس انفعال يصوغ ذاته لا مفهوميا وإنما تخيليا، ومن هنا كثرة الصور وتولدها، حتى أنها في بعض المواضع، هذا على كل تقدير خاص، تتخذ شكل الصورة العنقودية التي يتناسل بعضها بالبعض الآخر في ترابط عضوي أراه لحد ما متين. جوهريا النص محاولة لقول الذات الشاعرة لذاتها، إذ عادت إلى دارها لا باعتبارها منزلا وإنما باعتبارها سكنا، أي ليست باعتبارها مجرد إطار للإقامة، بل السكن باعتباره شكل إقامتنا في العالم. ويبدو أن المفزع في عودتنا إلى مسكننا أننا نكتشف أن الجميلة والأصيلة والمطمئنة قد غادرنا إلى غير رجعة. لذا فإن تفحصنا لإقامتنا في العالم لا تولد غير وحشة تدفع بنا دفعا نحو العودة عما فعلنا نادمين، فإذا بنا نجبر على خلق الباب بعد عودتنا حاسرين. ولكن هذا كله جميل في هذا النص، أو هذا ما قرأت في هذا النص، لكن ما قاله صديق الشاعر أحمد شكل بن ضيع وما ذكرته كذلك سلوى في أكثر من موضع في أشكال مختلفة كذلك هو صحيح. من جهة ماذا؟ من جهة أنني أتفهم أن الشاعرة معنية تركيبيا بأن تبني ملفوظاتها على الجمل الإسمية باعتبارها إما هي ناطقة عن حالات دائمة أو ناطقة عن حقائق مطلقة، ولكن ثمة كسل في توليد الصورة من جهة البنى التركيبية. تم ضرب من الأبنية مثل ما ذكرها أحمد شاكر الضيع، تم ضرب من الأبنية وكأن الشاعر لا تقدر أن تشغل الخطابة الشعرية إلا فيها، وهذا الضرب يكاد يتكرر حتى أنه يمكننا أن نرد كثرة هذه الصور، وهي صور كثيرة جدا صور شعرية، أن نرد كثرة إلا إلى بناء قليلة الشاعرة تخيلتها وحاولت أن تستنفذها في مواضع أو حالات نفسية متعددة، وهذا الأمر لا مبرر له. إذن تم تضمور من الأشكال التركيبية النحوية لبناء الصور التخيلية في تقديري لا مبرر له، إلا أن الشاعرة لم تجرب بما يكفي مقدرات اللغة وإحساسها هي باللغة حتى تصرف قول الشاعر.
1: لا.
6: هي محاولة نفس فيه جمال فيه اقتدار ما، في محاولة لقول فكرة عامة لقول انطباع عام بنته على نحو عضوي وعلى نحو اندماجي، فيه الصبغة السردية التي تؤكد العلاقة الاندماجية، وفيه الصبغة التخيلية تؤكد العلاقة العضوية، لكن مع ذلك في حاجة إلى مزيد ربما اشتغال ليكون في شكل أفضل. على كل شكرا لمحمود بن علي على نصها، نتمنى لها ونرجو لها في الحقيقة التوفيق في قادم النصوص.
1: واضح، شكرا جزيلا الدكتور خميس الورتاني. ملاحظة أسوقها لأن لجنة التحكيم للسادة المستمعين وأيضا للمشاركين والمتابعين، أن لجنة التحكيم لها السلطة المطلقة في تحكيم النصوص، لها سلطة مطلقة في تحكيم النصوص ولا يتدخل في عملها أحد. أيضا بإمكانها التواصل مع الشعراء المشاركين في المسابقة للتثبت أو طرح بعض الأسئلة والاستفسارات عن بعض الأمور، ولهم سلطة مطلقة في ذلك ولهم الحق في ذلك. إذن هكذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختمة هذه الحصة من مسابقة فارس الكلمة على أثير موجات إذاعة المنستير. شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين والمبدعين، أيضا تحية لكم. أجمل التحيات تأتيكم من فريق العمل والأعداد وأيضا التحكيم. أولا أشكر لجنة التحكيم الدكتور خميس الورتاني، الشاعرة سلوى الرابحي، الشاعر أحمد شاكر بن ضيا. شكرا أيضا للشعراء المشاركين ضمن المجموعة الخامسة لهذا اليوم، الشاعر محمود العبسي، الشاعرة سهام الحمراني، والشاعرة نجوى بن علي. أجمل تحيات المنسق العام للمسابقة الأستاذ جلال بن سعد، المشرف على الصفحة الرسمية الأستاذ صفاء السلامي، تحيات زميلنا وليد بخريس في إخراج المسابقة، منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية، تحيات زميلنا رؤوف غديرة في الإشراف على الإخراج المرئي للحصة. كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العياري. دمتم بخير، الأسبوع القادم نلتقي في أمان الله.

أبيات ظاهرها خبر وباطنها عبر، حروف تلاقت فبنت حضارة أغنت البشر، كلمات رصعت لغتنا بأجمل الدرر، خطها فارس الكلمة فتركت طيب أثر. فارس الكلمة مسابقة شعرية يعدها ويقدمها الأسعد العياري ويخرجها وليد بخريس. عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الماء.
0: الطرب.

0: الخفي تأبط شجنا.
1: تأليف وإعداد إبراهيم الوافي.
2: وفي التقديم تماضر الموح ويحيى الصلهبي،
1: ويشارك في التقديم معيط الحارثي.

مستمعي الأعزاء، مساء الخير، مساء عطرا مفعما بالمحبة والهدوء. معا نلتقي مع الكلمة الدافئة والقصيدة العذبة، نلتقي في واحة تستظل بها الروح وتستكين لها النفوس المتعبة. أهلا بكم مع تأبط شجناً.

هكذا تبدى لي والحياة فاصلة ونصف انتظار، لشيء نحبه كي نكره سواه، ولا شيء ننتظره كي نضجر حينما يتأخر. والحروف التي تنقلب على أعقابها بملاءات سوداء وخطوات مسبوقة لن تشكل يوما إلا قاموسا للعصافير التي تخاف انقطاع الكهرباء في حدائق المنازل الفارهة.

نائم حزن قلبي من الأمس، أنهكه الركض حتى الدروب، وأرهقه شاعر بالحكايا الكثيرات أتعبه الوارثون. نائم مثل كل الدقائق من بعدها لا تفيق الشجون. سيد النار، يا أيها الماثل الآن بين يدي الوقت، حدثني زائر عن نساء يهبن القصائد أثوابهن الجميلات، خيطتها في مشاغل قلبي وألبستهن الظنون، خيطتها في مشاغل قلبي وألبستهن الظنون. سيد النار، سيدتي ثوبها من سكون، لونه كان صوت الحنون، طوله كان سحر العيون. ثوب سيدتي وحدها سيدي من جنون.

نتشاطر البوحة والقصائد الملقاة في النهر، هكذا نقف على ربوة معشبة نتأمل العشاق يحلمون. صوتي وضحكة عينيك يتذاكرون موتي.

0: جارتك التي أشرعت قلبها لأول الحروف المعطرة.
1: ورا بيتي سكن عصفور يحب النور، يخاف الظلمة اللي صوتها مغرور. أجيه بآخر الشارع، أجيه الشاعر البارع، يغنيني يناديني وأنا مبهور. يا ربي كيف هالعصفور قدر يقطف غصون النور، وأنا الشاعر عجزت ألمع بضاعتي شظايا قلبي المكسور. مثل رش المطر هادي على الوادي، مثل ما انت بقايا حروف، وانا في حزني الاول مثل ما تشوف. انادي راحة الخاطر وانا شاعر وحنط شهقتي ملهوف. ابي اكتب عشان القاك من اول، وبي اشطب عشان اقراك واطول. سهرت الليل بذنوبي، نسيت العطر في ثوبي، وطرت بحرفك الأول. مساء الحرف كله في الغرام يهون، دموع الصوت أو حتى دموع الكون. أنا عاشق قبل هذه الحروف وذي، ومن عشقي بديت أهذي. جمعت الحسرتي في الليل نجم الصبح، وعشت بعطرها في الصبح ضحكة جرح. أبي أكتب وبي أشطب وبي أرجع من الأول أقول أحب. شجن ما يكف وعين ترف وحزني صادر إحساسي، أنا ما عيش بأنفاسي. وإذا مرة سألتيني عن أحزاني وعن ياسي بقول أنتي، وعن حلمي ونوماسي بقول أنتي. وإذا مرة تذكرتي وأنا ناسي بقول الذكريات أنتي. شجن ما يكف وعين ترف مرار الوقت في كاسي. نمر في يومنا الثالث ولا أشوفك، أفكر بس بظروفك وناظر شوق بحروفك. أحس برعشتك خوفك من اللي صار، أكيد البارحة احتجتي لحد مثلي. ومن بعدي ما حد بعدي ولا قبلي، أنا اللي أعرف إحساسك وعيش الخوف بأنفاسك. وأنا اللي في يومنا الثالث تحريتك ولا جيتي، وصرت أخاف من بيتي.

0: الظهيرة انكفاءة الظل وانحساره، لكنها تتمدد بشفتيك سحابة خريفية شفيفة تثير الشجن وتنثر قطراتها في البحر المالح، فلا هي تعذبه ولا تحجب عنه ضوء الشمس. لم تكن الأول الذي تحمل رسالته البريدية قصيدة محاطة بالتطوس المنكسر في مجلس الحب، ولم تكن أول الماثلين لعين امرأة تشبه الغيم.
1: القصيدة التي تخالف سكون وجهك وحماقة نظارتي لم تكن كتلك التي تمرغت في مستنقع الألوان وتشظت في مرآتي حيث كسرتها ذات ليلة أسطورية، ولهذا كنت أضحك يومها بشكل مختلف حتى كادت ترفضني الذكرى حين دفعني الصمت الأنثوي لتقليب صفحة كانت مترفة بي.

0: أعود أرقم في عينيك أسمائي، قصيدة ملؤها صحوي وأنوائي. حلمت أني زرعت الشعر في شفتي، فجاء ينثر في كفيك أفيائي. ما بين عيني، ما بين عيني أنف ظل متكئا للشمس، حتى كأن الشمس أضوائي. فالشمس لا تستوي إلا بأغنيتي، والليل ما نام إلا فوق ضوضائي. وعدت أشتم من قلبي شواظ الدم يفوح من دمعة حرة لحسنائي.
1: على السرير، على السرير يد الآسي تهدهدني، وفوق عينيه طيف لم أشيائي. يد تدلل أزرار القميص هوى، أخرى تذكرني رعشاتها دائي. هدلت حتى بكى شعري بحنجرتي، وقد نأت عن غصون الأيك ورقائي.

0: أعزائي المستمعين، كنا معكم بين سحر الكلمة وشفافية القصيدة وانسياب الألحان وترانيم ليلة شجية، حتى نلتقيكم في واحة أخرى. نترككم في رعاية الله وحفظه.
1: تصبحون على خير، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الماضي.

0: تأليف وإعداد إبراهيم الوافي.
1: تقديم تماضر الموح، معيد الحارثي، ويحيى الصلهبي.
0: ورافقنا في الهندسة الإذاعية مشعل المطرفي.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت

ساتري وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ أحمد نعينة يتلو ما تيسر من سورة الفرقان.

بل كذبوا بالساعة.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: مستمعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

0: استمعنا إلى وصلة من السلمية لفرقة القيروان بقيادة الشيخ عبد المجيد بن سعد.
1: عروس البحر، إذاعة المنستير.
2: توكل على المولى وابدأ نهار جديد.
3: نهار الخير في إذاعة المنستير.

من أذكار الصباح. قال الله تعالى: يختص برحمته من يشاء. أسأل الله أن يختصكم ووالديكم وأهليكم وذرياتكم ومن تحبون برحمته، وأن يجعل لكم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، وأن يرزقكم من حيث لا تحتسبون. اللهم لا نضام وأنت حسبنا، ولا نفتقر وأنت ربنا. اللهم أصلح شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اجعلنا في أمانك وضمانك وإحسانك، واحفظنا بحفظك يا كريم. اللهم في صباح هذا اليوم نسألك عفوا يكفينا، وعافية تغنينا، ومقاما في الفردوس يعلينا، ونظرة لوجهك الكريم ترضينا، ورحمة ومغفرة لنا ولوالدينا. اللهم عطر صباحنا وصباح من تصله كلماتي براحة البال ونسمات الاطمئنان، وامنحنا ما نتمنى، ويسر لنا أمورنا يا ميسر كل عسير. زادكم الله نورا في القلب، وضياء في الوجه، وسعة في الرزق، ومحبة في قلوب الناس، وغفر الله لكم ولوالديكم. يا رب، نسألك لطف القدر، وحلاوة الأيام، وسعادة الروح، وراحة البال. من أعظم نعم الله تعالى أن تصبح وتمسي وأنت معافى في بدنك، فهي نعمة لا يدركها إلا من يفتقدها. فالحمد لله عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم بلغنا ما نود، واجعل لنا دعوة لا ترد، وافتح لنا بابا للجنة لا يسد.

0: مشاهير القراء
1: برنامج يومي يسلط الأضواء على سير أبرز قراء القرآن الكريم في عالمنا العربي والإسلامي.

0: مشاهير القراء.
1: ضيف حلقة اليوم من برنامج مشاهير القراء أحد قراء القرآن الكريم الذين امتازوا بخامة صوتية جعلته واحدا ممن كان لهم القبول في نفوس مستمعيه، بل يعد أحد شباب العلماء في المملكة العربية السعودية، فأنت حين تسمعه تخشع لترتيله، بل إن الآذان لتشنف لتلاوته. إنه صاحب الصوت الشجي وإمام الحرم المكي السابق علي عبد الله جابر يرحمه الله.

0: ولد القارئ الشيخ علي عبد الله جابر عام 1372 للهجرة الموافقة لعام 1952 للميلاد في مدينة جدة، وقد انتقل مع والديه إلى المدينة المنورة حيث نشأ فيها نشأة صالحة، واستطاع في صغره حفظ القرآن الكريم، كما كان لوالده له بالغ الأثر في حياته، حيث وقاه من الانسياق وراء مغريات ذلك الزمن الذي عاش فيه. ورغم وفاة والده ورحيله عنه في سن مبكرة، إلا أن تعلقه بالقرآن الكريم حفظا وتلاوة كان له فضل في إيجاد الصحبة الصالحة وأجواء الهداية والإيمان التي أحاطت به، ما ساهم في تكوين شخصيته بسمتها الهادئ وورعها وتواضعها.
1: يقول القارئ الشيخ علي عبد الله جابر عن تلك الفترة: إنه بالنسبة للظرف الذي عشته فأنا ما شعرت بحمد الله

0: وكان إلى جانب حفظ القارئ الشيخ علي عبد الله جابر القرآن من خلال التحاقه بحلقات القرآن الكريم وتميزه بين أقرانه، أن واصل دراسته المنهجية في المدارس النظامية، فقد درس المراحل الثلاث في التعليم العام: الابتدائي، فالمتوسط، ثم الثانوي، محققا مراكز متقدمة. وبعد حصوله على شهادة الثانوية بالمعهد الثانوي التابع للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، التحق بالجامعة ذاتها حيث أمضى بها 4 سنوات، نال على إثرها درجة الليسانس في الشريعة.
1: ولم يفتر أو يتوانى طموح القارئ الشيخ علي عبد الله جابر عن الدراسة والتحصيل، فكانت روحه التواقة إلى العلم تدفعه إلى الاستزادة والتحصيل، فواصل دراساته العليا للماجستير من خلال التحاقه بالمعهد العالي للقضاء ونجح في ذلك. وهذا النجاح زاده إصرارا على مزيد من التألق، فسجل للدكتوراه في الفقه المقارن من خلال أطروحته المعنونة بفقه القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، والتي حصل بموجبها على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى، وكان ذلك إبان إمامته للحرم المكي الشريف.
0: لم يكن الشيخ علي عبد الله جابر طالبا لشهرة أو مكانة، بل كان صوته الشجي يقوده لشرف لم ينتظره، حيث إمامة الحرم المكي الشريف. أما قصة ذلك فبدأت بإمامته للصلاة في حضرة الملك خالد بن عبد العزيز يرحمه الله، الذي أعجب بصوته وأدائه الفريد فعينه إماما خاصا له في الطائف، ثم أصدر أمره رحمه الله باعتماده إماما للمسجد الحرام، والذي كان بمثابة ميلاد جديد لإمام من أئمة القراء المؤثرين على الساحة الإسلامية. وقد ظل الإمام الشاب علي جابر يصدح بصوته العذب وأسلوبه الأخاذ مشنفا أسماع الملايين في أرجاء المسجد الحرام وباحاته حتى العام 1409 للهجرة.
1: وقد أما المصلين في صلاة التراويح وفي صلاة القيام في المسجد الحرام، فشد الانتباه وجذب المصلين بجمال صوته. يقول أحد العلماء: إننا كنا نتسابق للصلاة خلف الشيخ علي جابر ونتأثر بقراءته التي كانت تزيدنا خشوعا وتقربنا إلى الله لفرط عذوبتها ولتميزه عن غيره من أئمة الحرم السابقين.
0: لقد كان للشيخ علاوة على صوته الندي أسلوبه الفريد وأداؤه المميز عن غيره من القراء في عهده، واضعا لنفسه بصمات خاصة ونموذجا احتذى به جيل من القراء الشباب في العالم العربي والإسلامي. وكان لتلاواته المحبرة تأثير عظيم في ألباب وقلوب السامعين. وفي هذا يقول القارئ الشيخ علي جابر: أنا لا أدعي لنفسي التأثير، ولكني أقول إن الصوت الحسن وقراءة القرآن محبرة لها تأثير مباشر في قلب كل إنسان مسلم. إن الله سبحانه وتعالى جعل حفظ القرآن نعمة اختص بها من شاء من عباده.
2: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره،

0: السلطان. فانتظروا إني معكم من المنتظرين.
1: وقد استفاد القارئ الشيخ علي عبد الله جابر خلال رحلته مع تلاوة القرآن الكريم من ثلة من العلماء، سواء من قرأ عليهم أو حفظه منهم، كما حصل على عدد من الإجازات، سواء كان ذلك في التلاوة أو التجويد، من عدد من مشائخ القراء في العالم الإسلامي. وقد قرأ الشيخ علي جابر بقراءة حفص عن عاصم، وبقراءة ورش عن نافع، فأجاد فيهما وأبدع.
2: أما رحلة القارئ الشيخ علي عبد الله جابر العملية، فكانت بعد حصوله على الشهادة الجامعية، حيث عين قاضيا في إحدى القرى التابعة لمحافظة الطائف، لكنه اعتذر عن ذلك ليتولى بعدها مهمة التدريس في جامعة أم القرى، وذلك إبان تكليفه بإمامة الحرم المكي الشريف. وواصل رسالته التعليمية في مجال التعليم ليلتحق بالعمل في جامعة الملك عبد العزيز بجدة، وذلك عندما استقر به المقام في مدينة جدة، إضافة إلى إمامته لأحد الجوامع هناك. واستمر على تلك الحال إلى أن داهمه المرض، وقد ظل القارئ الشيخ علي جابر طوال حياته وحتى مماته مع القرآن متمثلا أحكامه ومستنيرا بهديه.
1: ولعل هناك جوانب مضيئة في حياة القارئ الشيخ علي عبد الله جابر، فإلى جانب أنه كان واحدا من أئمة الحرم المكي الذين نقشوا حبهم بسحر تلاوتهم الشجية في قلوب الملايين من المسلمين، سواء كان ذلك بالمملكة أو خارجها، فقد كان يحمل بين جنباته تواضع العلماء وشدة الورع وكريم السجايا، إضافة إلى ميله الدائم إلى الصمت، إذ قليلا ما يتكلم، بل إنه لا يتكلم إلا حين يسأل.
2: ورغم ما خلفه الشيخ القارئ علي جابر من إرث كبير من التلاوات، إلا أنه لم يحظى بزخم من التسجيلات النقية ذات الجودة العالية، وقد ترك عددا من التلاوات المسجلة والتي تذاع بين وقت وآخر عبر إذاعة القرآن الكريم من المملكة، إضافة إلى تلاواته من إذاعات القرآن الكريم بدول الخليج العربي وغيرها، وكذلك تلاواته السابقة في المسجد الحرام بمكة.
0: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون.

حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون.

أَلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون

0: تضحكون.
1: وهكذا قضينا وإياكم أعزائنا المستمعين الدقائق الماضية مع قارئ طالما شدنا بصوته الشجي وبسحر ترتيله الذي خشعت له القلوب، فرحم الله القارئ الشيخ علي عبد الله جابر رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، حيث ودع الدنيا في 13 من ذي القعدة من عام 1426 للهجرة، الموافق 14 من ديسمبر 2005.
2: مشاهير القراء،
3: برنامج يومي يسلط الأضواء على سير أبرز قراء القرآن الكريم في عالمنا العربي والإسلامي.

0: مشاهير القراء، إعداد وإخراج محمد بن حسن القحطاني.
1: دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والإطمئنان. مستمعين الكرام، لقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نذكره في كل وقت، فالذكر له فضل كبير. قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وهناك آيات عديدة تحدثت عن الذكر في سورة الأحزاب وسورة الكهف وسورة طه وسورة الزخرف، وأحاديث نبوية كذلك تحدثت عن فضل الذكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيت إليه هرولة. كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله تعالى في من عنده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ، يغبطهم الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء. فجثاء عربي على ركبتيه فقال: يا رسول الله، جلهم لنا نعرفهم. قال صلى الله عليه وسلم: هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى، يجتمعون على ذكر الله يذكرونه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وقال صلى الله عليه وسلم: ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضى إلى العرش ما اجتنبت الكبائر. دعاء الكروان، فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحاً.

0: رحلة الحج عبر مراحل التاريخ الإسلامي، رحلة مليئة بالقصص وعطر الذكريات.
1: مواسم الحج،
0: ذكريات تنبض في الصدور، وتراث يمتد عبر العصور. مواسم في الذاكرة.
2: رحلة الحج عبر مراحل التاريخ الإسلامي مليئة بالقصص المعطرة بعبق الذكريات. يواجهها الكثير من المتاعب والصعوبات عندما كان السفر بالسفن والبواخر والإبل أو السير على الأقدام.
3: منظومة مجتمعية متكاملة لا مثيل لها، قافلة الحجاج تسير إلى المشاعر المقدسة بحرا أو برا من كافة أصقاع الأرض، يقودها أمير القافلة وهو القائد العام للقافلة كلها، وكانت مهمته اختيار زمن التحرك وسلوك الطرق وترتيب الموكب في المسير والنزول والحراسة.
2: يبدأ موسم الحج وينتهي كل عام، ومنه يعود كل حاج من حجاج بيت الله الحرام بحصيلة وافرة من الخواطر والذكريات والمشاعر التي عاشها وعايشها ورآها وسمعها في رحلته إلى البقاع الطاهرة والمشاعر المقدسة. وتمر على هذه المشاعر والخواطر والمواقف الأيام تلو الأيام، والشهور تلو الشهور، ثم السنين تلو السنين، إلا أن مذاقها الرائع يبقى ملتصقا بقلب وذاكرة الحاج طوال حياته، ويبقى مدى التصاق هذه الذكريات الرائعة بقلب الحاج بمدى المهابة والمكانة والحب الذي يكنه في صدره لهذه الأماكن الطاهرة.
3: يقول الطنطاوي رحمه الله: ألا ترون العروق كيف تحمل الدم من أطراف الجسم ثم تصبه في الأوردة الكبار حتى يدور دورته في القلب مجتمعا وفي الرئة منتشرة، فيصفو بعد العكر وينقى من الوضر ويعود في الشرايين دما أحمرا جديدا بعد أن كان في الأوردة دما أسودا فاسدا. كذلك الحج.
2: يأتي المسلمون من آفاق الأرض الأربعة أفرادا، ثم ينتظمون جماعات، ثم يدورون حول الكعبة قلب الأرض المسلمة، ثم ينتشرون في عرفات رئة الجسم الإسلامي، فتصفي نفوسهم من أكدار الشهوات وتنقي أوضار الذنوب، ويعودون إلى بلادهم أطهارا قد استبدلوا بتلك النفوس نفوسا جديدة، كأنها ما عرفت الإثم ولا قاربت المعاصي. لذلك كان الحج أكبر أمنية يتمناها لنفسه المسلم.
3: إذا كان أقصى ما يتمناه الواحد أن يزور البيت الذي ولد فيه والعش الذي خرج منه والمواطن التي شهدت طفولته وصباه وكهولته، ويطأ الأرض التي وطأ وينشق الهواء الذي نشق، فكيف لا يتمنى المسلم أن يزور موطن الروح ومهو القلب، الأرض التي انبلج منها فجر الإسلام وأشرقت منها شمسه وعاش في ربوعها أعظم العظماء وسيد الأنبياء، حبيب قلب كل مسلم، ومن هو أعز عليه وأحب إليه من أمه وأبيه وولده وأهله، ويدخل من باب السلام ويبصر البيت الحرام ويطوف بالكعبة والحطيم ويرى زمزم والمقام.
2: إنكم لتعجبون إن رأيتم موكبا يمشي ساعات لا يقف ولا ينقطع، أو أبصرتم جيشا يلبث أياما وهو يمر لا يتريث ولا ينفد، فعجبوا وعجبوا أشد العجب من موكب بدأ يمشي من 5000 سنة، من يوم بنى إبراهيم هذه البنية، ولا يزال يمشي إلى اليوم يطوف بهذه الغرفة القائمة في واد غير ذي زرع من بطن مكة.
3: هذا الموكب الذي بدأ يمشي من 5000 سنة ولا يزال يمشي إلى اليوم، وسيقف كل جيش في الدنيا مهما بلغ من القوة والعدد، وكل موكب بشري مهما حوى من الفخامة والعظم، ويظل هذا الموكب يمشي يمشي ما بقي الزمان ماشيا على طريق الأبد.
2: وليس في الوجود قوة بشرية تستطيع أن تقف موكب الخلود الذي يطوف أبدا حول الكعبة البيت الحرام. إنه ليس الخبر كالعيان، وأنا مهما أوتيت من البيان لا أستطيع أن أصف لكم ما يشعر به الحاج عندما يقف على باب الحرم ويرى الكعبة لأول مرة. فقولوا آمين. أسأل الله أن يكتب لمن يريد منكم ألا يموت حتى تكتحل عينه برؤية هذا المشهد، مشهد الكعبة، الكعبة التي تتوجهون إليها من الشام ومصر والمغرب والمشرق وكل بلد على ظهر الأرض، تتخيلونها بقلوبكم من وراء الجبال والصحاري البعاد، وكلما اقتربتم منها مرحلة شعرتم بازدياد الشوق وغلبة الجهد.
3: ها هي ذي الكعبة يا ناس، وهذا الحطيم وزمزم والمقام، لقد صحت الرؤى وتحققت الأحلام، وهؤلاء المسلمون صفوفا حولها، صفوف تمتد إلى خارج الحرم. هنا يلتقي المكان كله، فالمشرق هنا والمغرب والنائي من الأرض والداني، وهنا الشام ومصر والعراق والمغرب وفارس والمشرق والهند، هنا وقد جاء أبناؤنا من كل مكان، كما تصب الجداول في النهر الأعظم تدور معه حتى تستقر معه في حضن البحر الرحيب، يطوفون بالكعبة ثم يمضون إلى حضن عرفات، فلا ترى إلا بحرا يموج بالسفائن البيض بالخيام التي تبتسم طهرا لعين الشمس.
2: ليس الوصف كالعيان، ولا يستطيع قلم ولا لسان أن يصف لكم هاتيك العواطف السماوية التي تملأ قلب المسلم. صدقوني، إن كل لذات الدنيا بطعامها وشرابها ولباسها ومتع شهواتها ومناعم أموالها لا تبلغ ذرة من اللذة الروحية التي يشعر بها الحاج وهو يصل الحجر الأسود الذي وصله محمد صلى الله عليه وسلم، ومن قبله أبو الأنبياء إبراهيم صلى الله عليهم جميعا.
3: وعرفات، إنها لن ترى عين البشر مشهدا آخر مثله، هيهات، ما في الدنيا ثان لهذا المشهد العظيم. ولقد يجتمع في المعارض والألعاب الأولمبية واحتفالات التتويج في بلاد الغرب حشود من الناس وحشود، ولكن شتان ما بين الفريقين، أولئك جاءوا للمتعة والفرجة والتجارة وحملوا معهم دنياهم وقصدوا بلدا زاخرا بأسباب اللذة والتسلية، وهؤلاء وضعوا دنياهم وراء ظهورهم ونزعوها عن أجسادهم ومن قلوبهم.
2: يوم قام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأعلن الحرية والمساواة وحرمة الدماء والمساكن ووصى بالنساء، مشهد يهدم الفروق كلها، فروق الطبقات وفروق الألوان وفروق الأجناس. الناس كلهم إخوة، لا ميزة لأحد على أحد إلا بالعمل الصالح. وإذا كان اللباس الرسمي في الحفلات والمواقف الرسمية ما تعرفون، فاللباس الرسمي هنا قطعتان من قماش فقط، لا خياطة ولا أناقة ولا زخرف، ولا يفترق في هذا المقام غني عن فقير. إنه مشهد عجيب، إنه عجوبة الأعاجيب.
3: عشرات وعشرات من آلاف الخيام تحتها أقوام من كل بقعة في الأرض، لا يجمعهم لون ولا لسان ولا بلد، ولكنهم لا يقفون ساعة حتى يحس كل أنه أخ للآخر، أعز عليه من أخيه لأمه وأبيه، إخوان وحدتهم العقيدة ووحدتهم القبلة، لأن أخوة الإسلام أقوى من أخوة النسب.
2: إنهم يضجون بكل لغة، يهتفون جميعا لبيك اللهم لبيك، لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك، دعوتنا فجئنا من أقاصي الدنيا، لم تمنعنا الجبال ولا البحار، ولم يمسكنا حب الأهل والولد، دعوتنا إلى القرآن لا قراءة وترنيما وتغييبا بل عملا وتطبيقا، فقلنا لبيك اللهم لبيك، دعوتنا إلى العزة والوحدة والصدق في القول والعمل فقلنا لبيك اللهم لبيك، دعوتنا إلى الجهاد، جهاد النفس وجهاد الكافرين فقلنا لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك.
3: مواسم في الذاكرة.

0: دعاء الكروان قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل، نور الصباح، نور الصباح.
3: أحباب إذاعة المنستير، أهلا بكم في هذا الصباح الجديد. سعداء أن نسافر معكم في رحلة أخرى نحو نور هذا الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده، له نسعى وبه نستعين. فاللهم في هذا الصباح، في هذا الصباح المنير، ارزقنا الرضا والقناعة بما قسمت لنا من الخير الوفير، واجعلنا من الشاكرين لنعمك علينا ولطفك بنا وعفوك عنا. أحبة هذا الصباح، أسعد الله صباحكم بتاج الصحة ونعيم العافية وحسن الرضا وجميل الصبر ولطف الستر وصلاح الأمر وبركة العمر. نسأل الله أن يجعل هذا الصباح مباركا على كل الناس، تستجاب فيه دعواتكم وتتحقق فيه أمانيكم وترفع فيه درجاتكم. اللهم إنا نسألك صباحا مبشرا، جالبا لنا كل خير، دافعا عنا كل شر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.

أصدقائي صديقاتي متابعي إذاعة المنستير، كم جميل أن نبحر معا مع عروس البحر مع خالص تحيات الحبيب مرموش. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. صفاء القلب من رقي الأخلاق، وجمال القول من صدق الإحساس، وجميل الصنع من وحي الإخلاص. فهنيئا لقلوب تصبح وتمسي ولا تحمل إلا الخير والمحبة للناس.

من علامات هذا الزمان. إذا طلبت قارئا وجدت ما لا يحصى، وإذا طلبت طبيبا وجدت كثيرا، وإذا طلبت فقيها وجدت مثل ذلك. وإن طلبت من يدلك على الله ويعرفك بعيوب نفسك وحقيقتك لم تجد إلا قليلا. فإن ظفرت صديق المستمع بصديق حقيقي فيه المودة والإخلاص، فأمسكه بكلتا يديك وتوكل على الله في صداقته وصحبته.

مستمعي الأفاضل، كلل الله مسعاكم في الخير بالنجاح والفلاح. أيها الحبيب لا تغفل، وكن من الشاكرين الراضين، وتيقن تيقن أنك إن تفاءلت خيرا تجده بإذن الله تعالى.

0: معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح.
1: إذا كان العبد معجبا بطاعته للخالق، متكبرا على خلق الله، ممتلئا عظمة وغرورا، يطلب من الناس أن يوفوا حقوقه ولا يوفي هو حقوقهم، فهذا يخشى عليه سوء الخاتمة والعاقبة. وإن كان إذا فعل معصية تراه باكيا حزينا نادما على ما فعل، فهذا يصلح أمره ويرجى له حسن الخاتمة.

جهلت عيون الناس ما بداخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي دعني، فقلبي لن يكون أسيرا. ربي معي، ربي معي، فمن الذي أخشى إذن ما دام ربي يحسن التدبير؟ وهو الذي قد قال في قرآنه: وكفى بربك هاديا ونصيرا.

0: معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: أعزائنا الكرام، لقد فرض الله الحج والعمرة لمن استطاع إليهما سبيلا، ودعاكم إلى ضيافته في البيت العتيق حيث تنزل رحماته الشاملة وتتتابع بركاته النازلة. وقال لإبراهيم عليه السلام بعد أن فرغ من بناء الكعبة الشريفة التي يأمها الناس للفريضة والنافلة: بسم الله الرحمن الرحيم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. صدق الله العظيم. وما من نبي أيها المستمع الكريم إلا وقد حج بيت الله وزار البقاع المقدسة وأدى المناسك فيها كاملة.

الحمد لله الذي أعاننا على الحج إلى بيته الحرام وشوقنا إليه بالآيات القرآنية وأحاديث سيد الأنام، ثم جعله ركنا أساسيا من أركان الإسلام، فهو على الغني المستطيع فريضة كفريضة الصلاة والصيام، فمن أجاب داعي الله إليه فقد فاز بالأجر العظيم ومغفرة الرحمن من الآثام، ومن أعرض فقد فاته الخير والوقوف بين يدي الملك العلام في أشرف مقام.

وشاور من يحبك وصاحب من يسمعك ويفهمك، فالحق لا يصير حقا بكثرة معتقديه ولا يستحيل باطلا بقلة منتحليه. قال كاتب شهير: نحن لن نحرر أنفسنا من جميع البشاعات والأكاذيب التي تشوه وجودنا ما لم نتعلم كيف نحب الإنسان وكيف نحترمه ونقدره بصفته أجمل وأنبل ما تجلى على هذه الأرض من الأشكال وأكثرها نضالا وجلالا. إنني بهذه العقيدة قد أتيت إلى الحياة وبها سأموت، وعندما أرحل عن هذه الدنيا سأظل راسخا على رأيي هذا الذي لا يتزعزع، ذلك أنه سيأتي يوم لا محالة يفهم فيه العالم أجمع بأن أقدس شيء على هذه البسيطة هو الإنسان.

في هذا الوجود كثير من الناس تحركهم مصالحهم الشخصية، لكن اللعب بورقة الشفقة والتظاهر دائما بأنك ضحية أمر قلما ينجح، لأنه من المستحيل مخادعة الناس جميعا وطوال الوقت، فحبل الكذب قصير. إن الناس اللطفاء ليسوا لطفاء لأنهم يرغبون في ذلك، بل لأنهم لا يملكون القوة ليكونوا عكس ذلك. لذا إن لم تكن ناجحا ومتميزا وعبقريا، فعليك أن تتعلم كيف تكون جذابا ومحبوبا لدى الآخرين.

0: عجبوك.
1: مستمعي الكريم، السمعة الطيبة لا تعني أن الشخص جيد أو استثنائي، بل تعني أنه بارع في إخفاء عيوبه وإبراز محاسنه. فالغالبية العظمى من البشر يخفون أسرارا موجعة لا مفر منها. صحيح، نحن لسنا ملائكة وكلنا خطاؤون، لكن في الأوقات العصيبة التي تفتقد فيها الحافز والانضباط ستسير أفعالك وفقا لمعاييرك الحقيقية وأخطائك الفادحة. لذا إذا كنت تريد تحسين حياتك وصفاتك، عليك أن ترفع من ذاتك ومن قيمتك ومن قيمة تلك المعايير.

0: أصحاب الصباحات الجميلة رفاقنا في نور هذا النهار، إلى هنا ينتهي سفرنا في عالم النغم الجميل والكلمة الطيبة الحسنة. نرجو أن نلقاكم بخير وبهجة وسلام في مواعيد قادمة. دمتم في رعاية الله وحفظه، مع خالص تحيات لحبيب مرموش في الإعداد والتقديم لهذه الحصة، إخراج الزميلة سامية مطاوع. إلى اللقاء.
1: صباح الخير يا خيي، صباح الخير، صباح الخير على عيونك، صباح الخير، صباح الخير يا خيي، صباح الخير، صباح الخير.

0: الخير.
1: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح.
2: السادسة صباحا على موجاتنا. صباح الخير. جد عشية أمس حادثان منفصلان لحافلتين، الأولى حافلة سياحية ليبية على مستوى سيدي خليفة متجهة للجزائر خلفت قتيلين وثمانية وثلاثين مصابا، والثانية حافلة نقل عملة اليوني بمحول سيدي بوعلي خلفت عشرين إصابة في بوفيشة. ومراسلنا ماهر جعيدان أكد أن وحدات الحماية المدنية تنقلت إلى مكاني الحادثين وقامت بالإسعافات الأولية، كما تم توجيه الضحايا والجرحى إلى مختلف مستشفيات ولاية سوسة. قال كاهية مدير الحبوب بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة محمد علي بن رمضان إن 30% من بذور الحبوب التي تم استعمالها في تونس خلال موسم 2025-2026 هي بذور ممتازة مسجلة في السجل الرسمي للمستنبتات النباتية، معبرا عن أمله في بلوغ هدف 40% من استعمال البذور الممتازة في الزراعات خلال المواسم المقبلة، وذلك بعد أن كان استعمالها في تونس لا يتعدى 15% وفق تقديره. وأكد بن رمضان أن استعمال البذور الممتازة التونسية في الزراعات الكبرى يدعم تونس في بلوغ هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب وإيقاف توريده. سجل النشاط الاقتصادي في تونس نمواً بنسبة بلغت 2.6% بحساب الانزلاق السنوي خلال الثلاثي الأول لهذه السنة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية وفق تقديرات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء. أما بحساب التغيرات ربع السنوية أي مقارنة بالثلاثي الرابع من السنة المنقضية فقد سجل حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثي الأول لهذه السنة تراجعا بنسبة 0.3%. ختاما، حذرت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة من تداعيات عدم الالتزام بتطبيق الاتفاق المبرم مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض، معبرة عن استنكارها لما وصفته بتراجع في تنفيذ بنود الاتفاق وعودة إلى منطق التأخير. نهاية الموجز، تحيات جيهان الذايع، بعد قليل بشائر الصباح مع محمد. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
4: المنستير. إلهي يا رب، يا أرحم الراحمين، يا حبيب المساكين، إلهي وسندي، إلهي قوتي منك، ومنها تنهل الحمد شفاهي، وتغني الروح تسبيحا وشكرا يا إلهي. فأنا يا رب، أنا في كل خطوي لك حمد ومتاب، فاسكب النور لقلبي واروي بالسحر شفاهي، فأغني ربي سبحانك دوما يا إلهي.

6:05 صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية اليوم السبت 16 مايو 2026. صبحية جديدة، نهار جديد نبدأه مع بعضنا، إن شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل، وإن شاء الله ما فيه كان الخير. نحن كما العادة رفقكم لمدة 3 سوايع من توا حتى للتسعة مع الأخبار، الفقرات اللي تعودتوا بهم، والغنيات اللي إن شاء الله يعجبوكم. هذه تحية توصلكم من عند أيمن الشابي اللي رافقني اليوم في الإخراج، محمد بيار معكم في الإعداد والتقديم. بعد شوية ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم، نشوفوها كيفاش باش يكون، وطبعا تستناو بقية فقرات ساعتنا الأولى. بدايتنا كما العادة مع فيروز، شكرا على اختياركم إذاعة المنستير، مرحبا بكم في بشائر الصباح.

فيروز توصلنا للستة و23 دقيقة. تحية لكم إذا كان خلطوا تسمعوا في إذاعة المنستير، هذه بشائر الصباح، الموعد مازال متواصل حتى للتسعة. هات خلينا ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم. طقس اليوم السبت 16 مايو 2026 باش يكون مغيم جزئيا باغلب الجهات، الريح تكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الغربي بالوسط والجنوب، قويه نسبيا قرب السواحل والمرتفعات وضعيفه فمعتدله ببقيه الجهات. بالنسبه للبحر اليوم يكون مضطرب فشديد الاضطراب بالسواحل الشرقيه ومضطرب بالشمال، وبالنسبه لدرجات الحراره باش تكون في استقرار نسبي وتتراوح القصوى بين 24 و29 درجة بالشمال والوسط، وتكون في حدود 20 درجة بالمرتفعات الغربية، بين 30 و35 درجة ببقية الجهات، وتوصل إلى 42 درجة بأقصى الجنوب. تو بعد ساعة ونص كما العادة نمشيو للمعهد الوطني للرصد الجوي، ناخذ فكرة على أحوال طقس اليوم، طقس الأيامات الجاية، نشوفوا نهاية الأسبوع كيفاش باش تكون، وأيضا فكرة على كميات الأمطار المسجلة في الـ 24 ساعة الأخيرة. خليكم معنا بعد شوية، تستنى فقرة حلم يوم جديد، لكن نواصل مع الغنيات ونرجع نواصل معكم موعدنا في بشائر الصباح حتى للتسعة. إن شاء الله نهاركم مبروك.

0: على الموجة 104.7.
1: البشرة السارة والكلمة الطيبة مفتاح كل صباح. صباح.

0: بشائر الصباح، كلمة ونغمة تحلي الصبحية. تحلي الصبحية.
1: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد، إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
2: قال غصن مزهر لجاره: هذا يوم تافه أجوف. فأجاب الغصن الآخر: إنه في الحقيقة أجوف تافه. وتعلق في تلك اللحظة عصفور على أحد الغصنين، وجاء عصفور آخر وقف بجانبه، وترنم أحد العصفورين وقال: هجرتني رفيقتي. وصاح العصفور الآخر: ورفيقتي أيضا ذهبت ولن تعود، فأي شيء يهمني من ذلك. وراح العصفوران يتلاحيان، ويتوجه كل منهما بالتوبيخ إلى الآخر، ثم ما لبث أن تنازعا وأثارا ضجة كبيرة في الجو. وانقض فجأة من السماء عصفوران آخران، وارتميا بهدوء إلى جانب زميليهما المتشاجرين، وساد الهدوء والسلم. ثم طار الأربعة معا زوجين زوجين. وقال الغصن الأول لجاره: أحدث قدوم العصافير ضوضاء كبيرة. وأجاب الغصن الآخر: سم ذلك ما شئت، الآن سلم وهدوء، وإذا كانت الطبقة العليا من الجو في سلام، فإنه يبدو لي أن أولئك الذين يقيمون في الطبقة الدنيا يحيون في سلام أيضا. أتريد أن لا تتمايل في الريح أكثر مما تفعل كي تظل بعيدا عني؟ قال الغصن الآخر: إيه، ربما أفعل ما تشاء من أجل السلم، لحظة وينتهي الربيع. ثم مال مع الريح بقوة ليعانق الغصن الآخر.
1: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد، إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

ما دام الحب مهنينا ما تحزنش عاللي كان وافرح باللي ماشي جينا ما تفكرش في الأحزان ما دام الحب مهنينا ما تحزن

0: علي الرياحين وصلوا معاه للستة واربعة واربعين دقيقة. تحية ليكم إذا كان خلطوا تسمعوا في بشار الصباح من إذاعة المنستير. نسلم عليكم وين ما كنتوا موجودين. نمشي لجولتنا الصباحية مع أخبار العالم.
1: صباح بلا حدود.
0: صباح بلا حدود ونبدأها من موقع الجزيرة بوانات اللي تكتب اليوم تفشي إيبولا في الكونغو وتسجيل حالات وفاة. هذا ما أكدته المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها البارح. تقول أنه تفشى الفيروس فيروس إيبولا في إقليم إيتوري بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وكانت أشارت إلى تسجيل 65 حالة وفاة حتى للحظة هذه من أصل 246 حالة مشتبه بها. من العناوين الأخرى، ترامب يجدد تعهده بمنع نووي إيران، وطهران تتلقى رسائل لمواصلة التفاوض. نمشي إلى موقع فرانس 24 باللغة العربية اللي تتسأل اليوم لماذا يحاول أبو مازن فرض ابنه ياسر عباس داخل حركة فتح الفلسطينية. ذكروا أنه انطلقت للتو أعمال المؤتمر العام لحركة فتح وحركة الرئيس محمود عباس لمدة 3 أيام في رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وبش يتم انتخاب اللجنة المركزية وهي الهيئة التنفيذية للحركة، والرئيس اللي يتولى السلطة منذ أكثر من 20 عام ولم تكن مسألة الخلافة متاعه بعد على جدول الأعمال، ويعتزم دفع ابنه ياسر عباس إلى منصب رفيع داخل حركة فتح والسلطة الفلسطينية. من العناوين الأخرى في موقع فرانس 24، واشنطن تعلن تمديد الهدنة بين إسرائيل ولبنان ل 45 يوم وجولة مفاوضات جديدة في جوان، وترامب يحذر تايوان من إعلان الاستقلال بعد زيارته إلى الصين. ومن العناوين الأخرى في نفس الموقع، 36 دولة والاتحاد الأوروبي تعتزم إنشاء محكمة خاصة بأوكرانيا. نمشي إلى موقع البي بي سي اللي تكتب اليوم الخارجية الأمريكية تقول أنه إسرائيل ولبنان اتفقوا على تمديد وقف إطلاق النار ل 45 يوم، وإسرائيل أيضا تعلن استهداف رئيس الجناح العسكري لحركة حماس في غزة عز الدين الحداد. والرئيس الأمريكي والرئيس الصيني يختتموا محادثات ناجحة للغاية دون الإعلان عن اتفاقيات. هذا طبعا بعد الزيارة الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين. سؤال اليوم في موقع البي بي سي، لماذا نفت الإمارات زيارة نيتانياهو ولماذا أعلنت عنها إسرائيل في هذا التوقيت؟ نمشي إلى سكاي نيوز العربية اللي تكتب اليوم، ترامب يقول سيتم فتح مضيق هرمز وإيران لن تمتلك سلاحا نوويا. ترامب أيضا اللي كان أعلن القضاء على الرجل الثاني في داعش على مستوى العالم، وهيكسيت يستقبل أكبر حاملة طائرات في العالم. كانوا هذن بعض العناوين وبعض الأخبار اللي تنجموا تلقاهم اليوم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود.
1: صباح بلا حدود.
0: وصلنا تقريبا لنهاية ساعتنا الأولى، دريجين يفصلنا على موجز أخبار السبعة ونرجع لكم نحن في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح من إذاعة المنسير. تستناو أيضا بقية الفقرات، فقرة عيشة أحلى، دقيقة صحة، عناوين نشرة أخبار ثمانية، الأخبار الرياضية أيضا في سبور أنفو، وأحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. كل تحياتي من الشابي في الإخراج محمد بيار، معكم في الأعداد والتقديم. صبحيتنا صبحية السبت 16 مايو 2026 متواصلة من إذاعة المنستير حتى للتسعة.

0: سيد الهاني على الموجة 104.7.
1: البشرة السارة والكلمة الطيبة نفتح كل صباح.

0: بشائر الصباح، كلمة ونغمة تحلي الصبحية.
1: السابعة صباحا على موجاتنا. ومنها نجدد لكم التحية الصباحية ونقدم لكم موجز الأخبار. عقدت لجنة التشريع العام جلسة أمس خصصت لاستعراض تقريرها حول مقترح القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 36 لسنة 94 و900 وألف، المؤرخ في 24 من فيفري 94 و900 وألف، المتعلق بالملكية الأدبية والفنية عدد 047-2024 والمصادقة عليه، وذلك بحضور فوزي دعاس رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة وعدد من النواب من غير أعضاء اللجنة. أعلن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ إحداث شبكة وطنية للمراقبة وتبادل المعطيات حول الآفات ووضع برامج تكوين لفائدة الإطارات الفنية بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، إلى جانب تعزيز المراقبة الصحية النباتية بنقاط العبور والتكثيف من حملات التوعية والتحسيس. أظهرت مؤشرات التشغيل والبطالة للثلاثي الأول من هذه السنة الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء تراجع نسبة البطالة إلى 15% مقابل 15.2% خلال الثلاثي الرابع من السنة الماضية، مع انخفاض عدد العاطلين عن العمل إلى 641.7 ألف شخص مقابل 645.2 ألف خلال الثلاثي السابقة. احتل المعبر الحدودي النموذجي بملولة من ولاية جندوبة شمال غرب البلاد السنة الماضية المرتبة الأولى في حركة المسافرين مع الجزائر، والمرتبة الثانية من حيث حركة المسافرين على مستوى كافة المعابر الحدودية التونسية وفق معطيات صادرة مؤخرا عن وزارة النقل. ختاماً، جددت تونس في الذكرى 78 للنكبة الذي يصادف يوم 15 من ماي من كل سنة دعمها غير المشروط للشعب الفلسطيني الشقيق في الذود عن حقه الغير القابل للتصرف والذي لا يسقط بالتقادم. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: كم فل
1: خدمات من أحوال الطقس،
2: أخبار
1: متنوعة، تحليل وتعليق حر على كل مسار. أجندة ثقافة، معرض الصحافة، نبض الشارع، وضيوف معاهم نواكبوا أشتم جديد.
2: أشتم من أحداث
1: أشتم جديد، نصائح صحية، فلاحية، مسابقات، وكل ما يهمك بعد وصفة.

0: الغرور مع ريم الهين.
1: عسلامة، أنا اسمي سيلين، نحكي لكم على شكاكلي وشنو عندي في الدار بالضبط. على شكاكلي أنا في دار عندي قجر نحط فيه شكاكلي ونحط فيه لاستيكات متاعي، وفما زادة ماما نهارت لحد شريت لي كريمة باش نعم بها شعري، أخي كل نهار والت نعم فيها حتى كذا شعري ولا أرطب. ومن بعد كيف قعد ديما نسد ظفرة باش ما يطوال لي، نحب وين يطوال شعري الحقيقة. وزادة فعندي شكاكل، مامي شريت لي برشا شكاكل وشريت لي زوج شرايك، واني معناتها الشكاكل هذوكم ديما نلبس فيهم وكل شيء. الشكاكل هذوكم فيها الوان الكل، كان الاحمر والاكحل والابيض، ما عنديش من شكاكلي. عندي شكاكل معناتها نشد بيهم شعري القدامين، وعندي زاد شكاكل نتاع الكعكه نعمل بيهم وكل شيء، نحطهم هنا في شعري. ومرات نبدا نلعب شكاكلي وكل شيء، نبدا ناخذ ستيل ونحط هكا ونطير. ومن بعد نمشي نلبس وكل شيء، ماما تعمل لي الكريمه هذيك ونمشي نقرا. تو باي.

محمد محسن وصل معه للسبعة وثمانتاشر دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح من إذاعة المنسير. نسلم عليكم وين ما كنتوا موجودين. صبحيتنا مازالت متواصلة حتى للتسعة متاع الصباح. في العادة تكون معنا زهرة القفصي اليوم لكن للأسف تتغيب علينا. إن شاء الله نهار الاثنين ترجع لنا كما العادة في فقرة عيشها أحلى. شنو مازال يستنى فيكم بعد شوية دقيقة؟ صحة، عناوين نشرة أخبار ثمانية، الأخبار الرياضية في سبور أنفو، أحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. خليكم معنا ما تبعدوش. تحياتنا ليكم إذا كان شديتوا الطريق للخدمة وإلا للقراية نقول لكم طريق السلامة للجميع، وإن شاء الله ربي يوصلكم بسالم لوين ما كنتوا متوجهين. خليكم معنا حتى للتسعة في بشائر الصباح من إذاعة المنستير.

0: صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. نوبة الهلع ولا لاتاك دو بانيك هي علامة متاع قلق ينجم يكون مرضي كانت عودت برشا مرات، وهي تتمثل في حالة متاع خوف قوي ينجم يجي من غير حتى سبب. نقاو فيه علامة متاع خوف بدنية كما مثلا تسارع في دقات القلب، إحساس بالخنقة ولا إحساس بالدوخة، معاها علامات نفسية كما اضطراب في التركيز وإلا تشويش في الأفكار، مثلا جيني فكرة أني سايب باش نموت وإلا بين قوسين باش نهبل. والحالة هذه تنجم تقعد درجين ربع ساعة وتبدأ تنقص تدريجين حتى تتنحى في ظرف نص ساعة. ونوبة الهلع كما قلت تنجم تكون عادية عرضية جينا في أوقات متاع ضغط نفسي، أما كانت تعودت برشا مرات من غير حتى سبب لهنا نوليو نحكيو على اضطراب نفساني اسمه اضطراب الهلع اللي يستوجب مراجعة المختصين. مع تحية الدكتور أمجد بن حول.
0: دقيقة صحة.
2: السابع ونصف صباحا بإذاعة المنسير، أهلا بكم في تقديم عناوين النشرة القادمة. في الجم من ولاية المهدية انطلاق

0: إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3.
1: في إذاعة المنستير ديما سبور. عشوية السبت عشوية رياضية وفيها جولة مباشرة بين القاعات ومتابعة للقاء الترجي الرياضي النجم الساحلي في إطار الدور النهائي لكأس تونس للكرة الطائرة ذكور، ونقل الدور النهائي لبطولة تونس للسيدات في كرة اليد. لقاءات رياضية تنطلق الأربعاء متاع العشية، تابعوها مع عشية السبت مع متابعة لحفل التتويج بلقب البطولة.

0: المنستير. إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3.
1: في إذاعة المنستير ديما سبور. عشوية السبت عشوية رياضية وفيها جولة مباشرة بين القاعات ومتابعة للقاء الترجي الرياضي النجم الساحلي في إطار الدور النهائي لكأس تونس للكرة الطائرة ذكور، ونقل الدور النهائي لبطولة تونس للسيدات في كرة اليد. لقاءات رياضية تنطلق الأربعاء متاع العشية، تابعوها مع عشية السبت مع متابعة لحفل التتويج بلقب البطولة.

صباح النور، تحية رياضية في أول مواد رياضية على موجة إذاعة المونستير. نبدأ بقائمة المنتخب الوطني التونسي اللي كشفها النخب الوطني صبري لموشي أمس. قائمة لاعبين المنتخب الوطني التونسي في كأس العالم الولايات المتحدة كندا المكسيك اللي ضمت 26 لاعب. الحراسة المرمى أيمن دحمن صبري بن حسن ومهيب الشامخ. في المدافعين نيام فاليري، دينام براون، عمرو رقيق، آدم عروس، منتصر طالبي، رائد الشيخاوي، محمد أمين بن حميدة، مرتضى بن الناس وعلي العبدي. في وسط الميدان الياس السخيري، محمد الحاج محمود، حنان بعد مجبري، أنيس بن سليمان، رامي خضيرة، إسماعيل الغربي، مرتضى بن الناس. وفي الهجوم كل من خليل العياري، إلياس العشوري، إلياس سعد، سيباستيان تونكتي، رين اللومي، فراس شوات، حازم المستوري. نذكر المنتخب الوطني التونسي باش يخوض زوز مباريات ودية ضد منتخب النمسا يوم 1 جوان في فيينا بداية من الساعة 8:45 دقيقة، ضد بلجيكا يوم 6 جوان في بروكسل بداية من الساعة 3 ضمن التحضيرات الأخيرة قبل السفر لكأس العالم. برنامج المنتخب الوطني التونسي في الدور الأول للمونديال يوم 15 جوان الساعة 3 صباحا تونس السويد، اليوم 21 جوان الساعة 5 صباحا تونس اليابان، ويوم 26 جوان النصف الليل نصف تونس هولندا. هذا برنامج المنتخب الوطني التونسي في الدور الأول لمونديال كأس المونديال أمريكا كندا والمكسيك. نقعد مع كرة القدم، نقول ألف مبروك للملعب السوسي صعوده للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بعد منزل الستار أمس على بطولة الهوية المستوى الأول في المجموعة الثالثة لحسم اسم الفريق الصاعد الرابع، والتحق الفريق كل من نجم الخلادي، أولمبيك الكيف، أولمبيك مدين. الملعب السوسي حقق انتصار من النادي الهلالي بنتيجة هدف مقابل صفر. سجل الهدف الانتصار صلاح الكشباطي في الدقيقة 85. بهذا الفوز ضمن الملعب السوسي صعود في المقابل، أجبر النادي الهلالي باش يخوض مباراة فاصلة باش تكون مع صاحب المرتبة 13 من المجموعة الرابعة لتحديد مصير بقائه في رابط الهواة مستوى الأول. الإدارة الوطنية للتحكيم تعلن عن تعيين الحكم صادق السلمي إدارة مباراة نجم المتلوي والترجي التونسي اللي باش تقام غدوة في ملعب المتلوي الساعة 3:30 لحساب الدور الثمانية لكأس تونس لكرة القدم. باش يساعد صادق السلمي كل من خليل حسني وأحمد الضبيبي. نذكروا في نفس الإطار كشفت الجامعة التونسية لكرة القدم برنامج دور ربع نهائي لكأس تونس اللي باش تلعب بيوم الأربعاء 20 مايو نادي الصفاقسي الملعب الجيبسي ترجي رجيس نادي البنزرتي، ويوم الخميس 21 مايو بعد بوحجلة باش يستقبل الفائز مباراة نجم متلوي هو الترجي. في المقابل تقدم سقيدير يواجه شبيبة العمران. نغير الاختصاص ونحكيه على الكرة الطائرة، واليوم الختام بالنسبة للكرة الطائرة بنهائي كأس تونس الساعة الرابعة بين الترجي التونسي والنجم الساحلي. المباراة هذه بتكون منقولة على موجات إذاعة المنسير. في كرة اليد اليوم النهائي بالنسبة للسيدات باش يجمع نادي النسائي بالمكنين بالنادي الإفريقي، نادي النسائي بالمكنين اللي أزاح الجمعية النسائية بالساحل 33 مقابل 30 بعد تمديد الوقت، والنادي الإفريقي أزاح الجمعية الحمامات النسائية بالحمامات 25 مقابل 18. المباراة هذه الساعة 4:30. نقعد في نفس الإطار في قاعة مزالي بالمونستير، تونس بتواجه إسبانيا الساعة 2 قبل مباراة السيدات، والتونس الجزائر الساعة 7. نذكروا تونس كان فازت أمس أمام النمسا 31 مقابل 30 بالنسبة لأقل من 20 سنة، في المقابل تونس فازت أمام الجزائر في الأكابر 40 مقابل 30. في كرة السلة اليوم الموعد مع نهائي السيدات بين نادي صفاقسي والأمل الرياضي بالوطن القبلي الساعة 1:30. المباراة الذهاب في نهائي بطولة السيدات كما قلت الساعة 1:30. ما ننساوش كرة القدم وبطولة إفريقيا للناشئين تونس مصر في الجولة الثانية بشكون الساعة 2. نقطة نهاية سبرانفون، شهركم أسعد ليام، عودة لي محمد في كمل معكم بشار الصباح. إلى اللقاء.

0: 47 دقيقة رجعنا لكم وما زلنا مواصلين معكم في بشائر الصباح حتى للتسعة وقيت باش ناخذوا فكرة على أحوال الطقس. مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا سي صبحي بن أحمد. صباح النور، مرحبا بك.
1: صباح الخير خويا محمد، تحية ليك فريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات المنسير.
0: مرحبا بيك، شكرا على حضورك معنا. خلينا ناخذوا فكرة معك على طقس اليوم وطقس نهاية الأسبوع بصفة عامة، كيفاش باش يكون إن شاء الله؟
1: نعم، نبدأ بالأمطار اللي سجلناها يوم الأمس في العشية وأثناء الليل خاصة بجهة الساحل، شكلت خلايا رعدية ما كانتش قوية برشا، أعطت أمطار ضعيفة إلى متوسطة بأغلب مناطق البلاد تقريبا. نبدأ بجهة المنستير، كانت أعلى كمية هي 10 مليمترات بجهة معتمر، كذلك بزرمدين سجلنا 5 مليمترات، بقالطة تبلبة 4، مكنين 4، صيادة 5، لقصيبة 4، بنبلة كذلك، الوردانين والساحلين والمنستير المدينة كانت في حدود 3 مليمترات. الأمطار كانت حاضرة كذلك بالمهدية، كانت ما تجاوزتش تقريبا المليمتر مليمترين. بقفصة الأمطار حاضرة في حدود 3 بسيدي عيش وأم العرايس، وكذلك بجهة صفاقس كانت أمطار ضعيفة. بولاية القصرين سبيت كانت في حدود 3، كذلك بسيدي بوزيد القيروان وقفصة، وكذلك حتى بشمال الغربي جهة باجة سجلنا 7 مليمترات بنبزة. بولاية بنزرت كانت على كمية 4، بتونس الكبرى كانت أمطار ضعيفة ما بين مليمتر 1 و2، نابل كذلك، وسليانة في حدود 4 بالكريب وتبرسق 5 مليمترات. بالنسبة لهذا اليوم معناتها التيارات كانت أكثر شمالية غربية، وبالتالي ظاهر الانخفاض في درجات الحرارة منذ الصباح. أمطار باش تكون ضعيفة في سواحلنا الشمالية الشرقية صباحا، ثم الإمكانية واردة لتشكل خلايا رعدية مرة أخرى العشية خاصة المناطق الغربية المرتفعات الغربية الوسط وكذلك الشمال، ثم تشمل بعض مناطق الجنوب الغربي في الليل وغدوة الصباح، كذلك غدوة يمكن أكثر بجهة الشمال معناتها تكون الأمطار حاضرة، طقس مغيم، طقس شتوي نوعا ما، صباح بكري غدوة خاصة حتى بتونس الكبرى بكذلك الشمال كل، وجهة الساحل الأمطار تكون حاضرة حتى من اليوم في الليل إن شاء الله. كالعادة معناتها تكون رعدية لكن ما هيش كميات كبيرة برشا، نعرف طبيعة السحب الرعدية تنجم تعطي في منطقة 10 مليمترات كما تعطي أكثر في مناطق أخرى. البحر ردوا بينا، بالنسبة للبحر هناك إعلام برياح قوية سير المفعول اليوم وغدوة، كذلك يتواصل حتى غدوة. البحر شديد الاضطراب إلى محليا هائج، يشمل تقريبا سواحلنا الشمالية وكذلك السواحل الشرقية بما في ذلك خليج قابس، والانخفاض في درجة الحرارة عموما تتراوح ما بين 19 و24 درجة بالشمال المرتفعات، ما بين 25 و30 درجة ببقية الجهات، ما عدا بأقصى الجنوب تكون في حدود 36 درجة. البارح سجلنا بالمنستير تقريبا 29 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر، اليوم نسجلوا 22 درجة وغدوة 18 درجة، ظهر الانخفاض في درجة الحرارة وهو أقل بكثير تقريبا من المعدلات العادية لهذه الفترة. نبدأ تتحسن الوضعية الجوية والاستقرار وندخلوا في منطقة الاستقرار وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من نهار الاثنين إن شاء الله. الأسبوع القادم نجم نقولوا نعيش أجواء إن شاء الله ربيعية
0: إن شاء الله. شكرا لك سي صبحي، تحياتنا لك ولكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. نوصلوا هكا لنهاية ساعتنا الثانية بعد تقريبا أكثر من دريج بشوية 7 دقائق، هكاك موعدكم مع نشرة أخبار 8 والعودة في ساعتنا الثالثة والأخيرة مع بقية الفقرات. خليكم معنا ما تبعدوش.

0: تمام 8 صباحا على موجات إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. في عنوينها في الجم من ولاية المهدية انطلاق عمل قسم جراحة الحلق والأنف وأنف الأذنين، وفي نابل افتتاح قسم الإنعاش الطبي الجديد بمستشفى الجامعي الطاهر المعمورية. قافلة صحية متعددة الاختصاصات بحجب العيون من ولاية القيروان اليوم. وزارة الفلاحة تؤكد أن 30% من بذور الحبوب المستعملة في تونس خلال الموسم الحالي بذور ممتازة وسط توقعات بإصابة حبوب أفضل من السنة الماضية. إلى تفاصيل النشرة، بعد دعم ولايتين بعدد من الأطباء الاختصاص انطلق أمس بالعيادة الخارجية للمستشفى المحلي بالجم من ولاية المهدية عمل قسم جراحة الحلق والأنف والأذنين لفائدة المرضى بمعتمدية الجم والمعتمديات المجاورة، وفق ما أكده المدير الجهوي للصحة بالمهدية يوسف البدوي لنادر إسماعيل.
2: في إطار العمل على تقريب الخدمات الصحية وبدعم من وزارة الصحة، تم دعم الجهة الصحية بالمهدية بعديد الأطباء المختصين، نذكر منهم خاصة زوز أطباء مختصين في التقطير والإنعاش وطبيب مختص في جراحة الحلق والأنف والأذنين، تم دعمهم للمستشفى المحلي بالجم، وضم من شأنهم باش يساهموا في تطوير خدمات الجراحية بالجم والمعتمديات المجاورة لها. المناسبة به هو انطلاق العمل في العيادات الخارجية للاختصاص هذا تاع جراحة الحلق والأنف والأذنين، متأكدين للي اختصاص هذا يكون عنده طلب وإن شاء الله مرضى تكون الخدمات قريبة لهم من موجودة في مستشفى محلي بالجم. كانوا قبل المرضى الاختصاص هذوما يا إما يمشوا للمهدية يا يمشوا للصفاقس يا يمشوا للقروان يا يمشوا للولايات المجاورة.
0: خلال زيارة عمل إلى ولاية نابل أمس، اطلع وزير الصحة مصطفى الفرجاني على وضعية أقسام الاستعجال بالجهة، ودشن القسم الاستعجالي بالتكلسة والقسم الاستعجالي محمد التلاتلي بنابل الذي شهد أشغال صيانة. وأكد وزير الصحة في تصريح للزميلة فاطمة بن عثمان على أهمية أقسام الاستعجال والإنعاش التي تشهد اكتظاظا كبيرا، وأوصى بضرورة تحسين الخدمات وتقريبها من المواطن.
3: شفنا في المركز الوسيط بتكلسة خدمات استعجالي ولات 12 ساعة في اليوم، إن شاء الله بالتعزيز بالموارد البشرية في بضع أسابيع تولي استعجالي 24/24 في تكلسة، كذلك رقمنة الملفات الطبية وأخذ المواعيد حتى المريض معاش يتنقل يأخذ موعد في بعض الاختصاصات يأخذه عن بعض. كيف كيف في منزلة ميل شفنا ماموغراف جديد يخدم والسكانير كيف كيف يخدم، أجيال اللي يستناو ياخذ موعد ما تفوتش أسبوع، والاستعجالي 24 ساعة على 24 ساعة، وذا يدل اللي الرقمنة في خدمة تقريب الخدمات وجودة الخدمات. العدالة الصحية خاصة المناطق الداخلية والمعتمديات ما هي شعار، هي تطبيق على الواقع، توفير الموارد البشرية، تدعيم بالمعدات كما في الرقمنة كما في التلي راديولوجي وسكانير عن بعد. أنا طب الاختصاص شفناهم عن بعد بأمراض الجلد، أمراض القلب، أمراض الروماتيزم، أمراض السكري عن بعد، كله هنا رقمنا في خدمة العدالة الصحية.
0: تحل اليوم بحجب العيون من ولاية القيروان قافلة صحية متعددة الاختصاصات تنظمها كلية الطب سوسة تحت إشراف وزارة الصحة وبالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان والديوان الوطني للأسرة والعمران البشرية. ويشارك الديوان في هذه التظاهرة عبر المصحة المتنقلة مامو لايف، حيث سيتولى تأمين عيادات للتقصي المبكر لسرطان الثدي عفى الله الجميع بالمستشفى المحلي بحجب العيون، إلى جانب أنشطة للتثقيف الصحي حول سبل الوقاية وأهمية الكشف المبكر لفائدة نساء الجهة. نبقى مع القطاع الصحي، حيث ينطلق اليوم بمدينة الحمامات المؤتمر الوطني السابع لطب الشيخوخة حول التغذية لدى المسنين والأمراض المزمنة. رئيسة المؤتمر ورئيسة الجمعية التونسية لطب المسنين الدكتورة سونيا الحمامي، وأكثر تفاصيله.
4: تنطلق من اليوم فعاليات المؤتمر السابع الوطني لطب المسنين اللي يتزامن سنة مع المؤتمر السادس الأورومتوسطي لطب المسنين، وهذا شرف تستضيفه تونس السنة هذه بعد مغرب وبعد لبنان وإيطاليا والعديد من البلدان الأخرى. نستناو أكثر من 600 مشارك في مدينة الحمامات، نركزوا على العديد من البحوث الجديدة اللي تخص المسنين. تيماتيك برينسيبال تكون تخص التغذية لدى المسن، مش يكون عندنا بانيل على العناية المنزلية بالمسن اللي يلزمها تتقنن في بلادنا، ما زالت ما عندهاش الكادر ايتيك والقانوني بالنسبة لتونس. تناولوا مواضيع تخص مرض السكري، ضغط الدم، الذكاء الاصطناعي، الروبوتيك، كل مستجدات طب المسنين في 2026.
0: حذرت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة من تداعيات عدم الالتزام بتطبيق الاتفاق المبرمي بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنامة، معبرة عن استنكارها لمواصفته بتراجع في تنفيذ بنود الاتفاق وعودة إلى منطق التأجير وعدم احترام الالتزامات. ودعت النقابة إلى الاحترام الفوري والكامل للاتفاق المبرم ووضع رزنامة خلاص واضحة ومنظمة وملزمة تضمن الحد الأدنى من السيولة الضرورية لاستمرارية تزويد المواطنين بالأدوية، كما شددت على ضرورة وضع النصوص الكفيلة بإيقاف الفوضى التي تضرب القطاع ووضع الآليات الكفيلة بإرساء العدالة الجبائية، فضلا عن إقرار آليات مرافقة جبائية واجتماعية استثنائية للصيدليات التي تعاني من صعوبات. خلال ندوة صحفية حول الزراعات الكبرى أمس، أكد كهية مدير الحبوب بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي محمد علي بن رمضان في ميكروفون نفيسة حسني أن الموسم الفلاحي الحالي يعد من أفضل المواسم خلال السنوات الأخيرة بفضل الظروف المناخية الملائمة التي رافقت مختلف مراحل زراعة الحبوب، مشيرا إلى أن المؤشرات الأولية توحي بإمكانية تحقيق إنتاج يفوق نتائج الموسم الماضي. كما أكد أن نسبة استعمال البذور الممتازة في تونس بلغت هذا الموسم 30% من إجمالي البذور الموجودة.
5: مميزات الموسم هذا اللي حققنا رقم اللي هو 30% من نسبة استعمال البذور في تونس، هي بذور ممتازة، بذور مثبتة، نتيجة البحث العلمي، نتيجة التجارب اللي قمنا بها، وهذه البذور هذه كلها كما قلنا اللي هي مسجلة في السجل الرسمي للمستنبتات النباتية. والهدف متاعنا اللي نوفر بذور ذات جودة، بذور تتأقلم مع التغيرات المناخية، بذور تعطينا مردودية أفضل، خلينا نقرب من الهدف اللي حطيناه، وإحنا الهدف هو تحقيق الاكتفاء الذاتي بمادة القمح السلب باش نوقف التوريد متاعه، ويقعد المواد الأخرى للضرورة نحسن بها نسبة التغطية تاعنا من حيث الاستهلاك. احنا متوقعين اللي باش يكون خير من الموسم اللي فات، احنا عملنا 20 مليون قنطار، دونك ان شاء الله السنه نحققوا ارقام افضل من الموسم اللي تعدى. دينا منذ فتره في الاستعداد لموسم الحصاد والتجميع من حيث طاقه الاستيعاب، احنا على مستوى ديون الحبوب فم برنامج كامل للترفيع في طاقه الخزن، احنا حتى على مستوى طاقه الخزن الجمليه نحبوا نطلعوا من شهرين كمخزون احتياطي نوصلوا لاربع شهور، هذا على مستوى البلاد ككل، لكن على مستوى التجميع تقريبا عندنا اكثر من 8 مليون قنطار اللي نجموا نجمعوه من جملة طاقة جملية للعملية تجميع الحبوب، وكل عنا تقريبا في تونس 15 مليون قنطار كطاقة للتجميع والخزن.
0: بهذا نأتي إلى نهاية نشرة الأنباء ومن أبرز ما ورد فيها. قافلة صحية متعددة الاختصاصات بحاجب العيون من ولاية القيروان اليوم. 30% من بذور الحبوب المستعملة في تونس خلال الموسم الحالي بذور ممتازة وسط توقعات بصبة حبوب أفضل من الموسم الماضي. شكراً على حسن المتابعة والاهتمام. أجمل تحية أيمن الشابي ونصير السكلي. بشار الصباح تتواصل مع محمد بيار. إلى اللقاء.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
7: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرا اخر المقالات وتتبع برامج 11 اذاعه مركزيه وجهويه. الاذاعه التونسيه، وين انتي وين هي.
8: خاطر منسيس
9: في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
8: في شتى المجالات.
9: برامج تخليكم في صورة كل ما صاير
8: سياسياً
9: اقتصادياً اجتماعياً وثقافياً. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم،
8: من خلال المعلومة اللي تهمكم،
9: ومعانا ما يفوتكم شيء.

0: ثمانية وربع، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح من إذاعة المنسير. السلام عليكم وين ما كنتوا موجودين، مازلنا موصلين معكم كما العادة حتى التسعة، وساعتنا الثالثة نبدأها بفقرة خبر وتعليق.
1: خبر وتعليق،
2: خبر وتعليق.
0: كالعادة في التحليل والتعليق على الأخبار معنا الدكتور مازري تبقى. صباح النور، مرحبا بك.
3: صباح الخير خويا محمد، صباح الخير للسادة المستمعين وكامل الفريق العامل معك المصباح.
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. النهارين التالي يمكن العيون واللي تبعوا في السياسة العالمية خاصة العينين الكل كانت في الصين، ومع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين وين قابل نظير الصيني، زيارة دامت نهارين. هل كانت متوقعة الزيارة هذه الساعة قبل كل شيء، قبل ما ندخل في تفاصيلها، وخاصة بعد نعرف أنه فما تنسيون كبيرة ما بين دونالد ترامب والصين، نحكي على برشا مشاكل وخاصة مشاكل تجارية واقتصادية ما بين الزوز بلدان، لكن في حركة يمكن فاجأت البعض، نلقى دونالد ترامب في زيارة للرئيس الأمريكي الصيني وفي الصين في حد ذاته.
3: هو على كل حال معناها في العرف الدبلوماسي ولا في العرف الدبلوماسي ما فماش عدو دائم وما فماش صديق دائم. اللي حرك الدبلوماسية هي المصالح، والمصالح اقتضت وأنه ترامب يتوجه نحو الصين بهدف وأنه نقولوا احنا الوساطة، الوساطة عموما باش تلقى حل لمضيق هرمز وللتعنت، نقول احنا التعنت هو في الاخر معناها حرب هي بيناتهم وبين ايران وامريكا، وكل طرف فيهم يستعمل في ورقة الضغط. ايران رغم المفاوضات اللي تشرف عليها باكستان انه اشد صحيح في مضيق هرمز، واعتقد انه كما قلت لك في الدبلوماسيه ما فماش عدو دائم وصديق دائم. ترامب اختار انه يتوجه نحو الصين لهدف انه يحل، تحاول تتدخل في هذا لعده اعتبارات نرجع لها باكثر تفاصيل بعد شويه. ولكن في هذا في موضوع الدبلوماسيه، هو سؤالك انت، خلينا نخمم في سؤال اخر. يقول القائل علاش ترامب اختار يتوجه نحو الصين ما يمشيش لروسيا مثلا، رغم انه الناس كل تعرف انه الصين وروسيا هما اكبر حليفين لايران في هالحرب الاخيره مع أمريكا. بطبيعة هو سؤال إجابته ممكن منطقية نوعا ما، لأنه روسيا هي حليف عسكري لإيران، ما هيش حليف اقتصادي وحليف معناها في علاقة بالتبادلات التجارية. وبالتالي أكثر من هذا، روسيا هي المنتفع الأول والأساسي والرئيسي من إغلاق مضيق هرمز، لأنه أصبحت هي التوجه معناها المسار البديل. وبالتالي التوجه لروسيا كان سيزيد يعمق الأمر، وروسيا ما هيش كانت باش تتعامل إيجابيا كما تعاملت الصين وقبلت في التعامل مع ترامب في الموضوع ده.
0: في الأخر، هل تحصل ترامب على ما يريد ولا اللي كان مبرمج له من الصين وإلا لا؟
3: وعلى كل حال، أولا زيارة ترامب للصين هي زيارة قوة تكنولوجية مقابل قوة تكنولوجية أخرى، ونعرف أنه معناها الريفاليتي معناها التكنولوجية بين الصين وأمريكا، وهك علاش فنبرش حديث صار على أنه الطرف الأمريكي خذي حذره معناها بطريقة ممكن مبالغ فيها شوية، خوفا من عملية التجسس على الوفد الأمريكي. هك علاش معناها منعوا كل ما جابوا، كما استعملوا تليفونات مؤقتة ما استعملوش لشارجور الصينيين باش بيقوش فيها عملية تجسس. وبالتالي وكانت فما تنسيون كبيرة حتى بين الوفد الأمريكي والوفد والأمن الصيني مع المشرف على هالزيارة هذه. دوك هي الملاحظة مهمة جدا، ما تغيرش حاجة كبيرة، ولكن تبين وأنه معناها كانت فما استعدادات كبيرة برشا للزيارة هذه، خاصة كما قلت لك من ناحية التكنولوجيا، لأنه يعرف أنه الصين تنجم تتجسب كل سهولة على الوفد الأمريكي، والأمريكان خافوا من هذا. دوك كل واحد فيهم استعمل البرودوي تاعو، هو ما استعملش برودوي الطرف الآخر، لأنه أمريكا ليش مشات للصين كما قلنا؟ لأنه الصين أولا هي الشريك الاقتصادي الأكبر لإيران، اقتصاديا في مبادلات التجارية متاعها. هذه النقطة الأولى. ولكن النقطة الثانية وأعتقد اللي هي الأهم، أنه الصين هي المتضرر الأكبر من غلق مضيق هرمز إذا كان اعتبرنا هذا، لأنه 40% من الطاقة اللي تستورد فيها الصين يتعدى عبر مضيق هرمز، ولا أي اضطرابات على هذا المضيق باش نعرفوا أن الصين هو أكبر ملتهم للطاقة في العالم، معناها في العالم الكل الصين هو الطرف الأول اللي يلتهم الطاقة بصفة مهولة، وبالتالي احتياجاته للطاقة كبيرة جدا. وأي نقولوا احنا أي اضطراب هو خطر، أي اضطراب على مضيق هرمز ولا أي اضطراب على امدادات النفط عن طريق عملية التوريد على الصين ستؤثر على ذلك القوة الاقتصادية العظمى والحركية الاقتصادية العظمى. وبالتالي أمريكا عرفت لشكون تمشي، عرفت تمشي للطرف اللي
0: المتضرر
3: كما قال الآخر، فوالا متضرر كم متضرر أمريكا. وبالتالي منطقيا منطقي جدا، معناه هو توا رئيس أمريكا يزور الصين، أو آخر واحد عملها ترامب ومن بعد عودها ترامب في العهدة السابقة بتاعه، وتوا عودها ترامب مرة أخرى لأنه يفهم، لأنه رجل اقتصاد. أولا هو ترامب مش حتى رجل سياسة، ويفهم أنه الاقتصاد هو اللي حرك كل الدواليب بالدولة مما ينهى الحروب وكسيتر. هك علاش ترامب حاول كيما نقولوا احنا يزغلل شويه الصينيين بوفد اقتصادي كبير في رجال اعمال ومليارديرات اكسترا، باش يحاولوا انه بتبيعه. هو هذيك لم تعطي نتائج، لانه الصين كانت حذره جدا في التعامل خاصه مع الجانب هذا، لانه الصين لا تحتاج برشا لرجال اعمال ولا للملياردير الامريكان، لانه كقوه اقتصاديه هي كونفيرمي، معناها ما نجمش تتشكك في هذا. ولكن نفهموا ترامب حطوا احنا نقولوا كلمة أنه فشل في إرغام إيران على أنها ترضخ لأوامره، جاب القوات العسكرية، عمل حشد عسكري بحري على مضيق هرمز، عمل استهدف كل القيادات الإيرانية الممكنة، وبالرغم من هذا الصف الثالث والرابع القيادات الإيرانية ما جاوش من النوع اللي كان يتوقعهم هو باش يمشيوا معه في ما يريد تطبيقه حرفيا. كل هذا فشل. دوك الحل الوحيد انه لجأ الى الصين كما لو انه كما نقولوا احنا استعان بصديق فقط، اونترغومي صديق، لانه العداوه اقتصاديه بيناتهم. والصين كي نسمع خطاب رئيس الصين ما عطاش تصريحات، وانا معجب جدا بالتعامل الدبلوماسي للصين والمكان اللي يحظى بها، مش يحظى بها، هو كل رئيس في بلاسته، ولكن التعامل معناه في البروتوكول بالمسطره والقلم كما كيما نعرفوا الصينيين بالضبط، معناه فهمت. وفما تصريح وحيد ل شو اسمه لوزير الخارجيه الصين اللي يقول وانه معناها ممكن احنا نتفهم، ما كانش فما قرار واضح او اتفاق واضح حول مضيق هرمز، ولكن من خلال الكلام اللي يقوله هو تفهموا انه الصين وامريكا كلاهما متفق على انه لا يجب ان يبقى مضيق هرمز تحت اشراف دوله واحده اللي هي ايران، لانه مضيق يهم كل الدول. ثاني حاجه، فما شبه اتفاق، مش اتفاق لانه اعتقد في الاخر فما مفاوضات بتصير بين الصين وايران، فما اتفاق على انه السلاح النووي كسلاح، يعني كقنبله نوويه مرفوض، وانه ايران تكون عندها مع حقيتها في امتلاك التكنولوجيا النووية في إنتاج الطاقة وكذا، وهذا ما ممكن نطالب به إيران أكثر من حاجة أخرى. أعتقد أنه هذا الأساس في الزيارة هذه. التحركات بتاع ترامب ما نجموش، هو في الحرب هذه ما فماش خاسر وما فماش رابح بصراحة، ما نجموش يقولوا الأمريكان خسروا ولا الإيراني ربحوا. ممكن الإيران أثبت أنها دولة متماسكة من الداخل كما من الخارج، وكل المحاولات لاختراقها فشلت، رغم كما قلنا محاولات الاستعمال ما يسمى بمتغير الديمقراطية ومحاولة استعمال أي حاجات أخرى، ولكن صمدت إيران قدام القوة الأمريكية. عادت نوعا ما بعد الحرب هذه، ممكن زاد كيف عاد نوعا ما الاستقرار نوعا ما، يقولوا احنا ما عدا الإمارات، ولكن لأغلب دول الخليج اللي ما كانتش عندها حتى دور في الحرب هذه، ولكن معناها كانت ضحية اعتداءات ما كانتش مقبولة. وهذا بتبيع حتى من موقف الدبلوماسية التونسية اللي اعتبرت وأنه دول الخليج متضررة دون أن تكون لها أي تدخل في العملية هذه. في الأخر توش نقول، وحنا نقول أنه الهدف منه درس حتى للتوانسة والليجون، خاطر بون درس حتى لنحنا معناها وترمون، لأنه في الدبلوماسية ما فماش العاطفة، فما كان المصالح اللي تحكم الدول ولا اكزاكتمون. هنا نحكي على أكبر دولتين اقتصاديتين وحتى عسكريتين في العالم، الصين وأمريكا. والصين اللي حافظت على علاقتها مع روسيا ودعمت روسيا في حرب ضد أوكرانيا، الصين اللي دعمت إيران في حرب ضد أمريكا. ولكن برغم هذا الكل، أمريكا تلتجأ برئيسها إلى الصين والصين تتعامل بكل احترام روحها ولرئيسها ولمكانتها، كان تعامل بروتوكول. معناها انتم استدعيتونا في منتجع يا اخي، رئيس الصين استدعى رئيس امريكا في منتجع. معناها كما قال الاخر ما عندك ما تزيد عليها، معناها ضيفتني بالباهي نضيفك بالباهي. في الاخر الهدف هو انه مضيق قرمز يرجع يتحل. ارغب الدول، كل الدول متضرره من هذا، ونتبوا حتى مؤخرا في بعض السفن الكبرى اللي قاعد يتم استهدافها بحذا موانئ الإماراتية رأس الخيمة وغيره، وهذا يعتبر عمليات عدائية عسكرية عدائية. في الأخر إيران حافظ على حضور على نتذكر مرة ترامب عمل تصريح قال احنا ما ذي قرمز ما يهمناش، والدول المتضررة هي التي عليها أن تتحرك. في الأخر ظهر وأنهم حتى هم مضرين من غلق ما ذي قرمز، هما والحلفاء متاعهم. هذه هي الدبلوماسية، مشهد دبلوماسي واضح يوري وأنه ثم الصين كما نقولوا احنا ما تحكمت كما يجب في تصريحاتها، وما عطتش ما خلتش الطرف الأمريكي يروح فرحان بقفة من المكاسب، ولكن في المقابل زاد ما روحش متغشش لأنه فما شبه اتفاق، فما كما جد شاك بصراحة. كتبها تشوف أنه الطرف الصيني كان تعامل بطريقة إيجابية جدا، هذا يوري وأنه ممكن في الأيام القادمة ممكن ولي فما حل لمشكلة مضيق هرمز مع مواصلة مفاوضات بين أمريكا وإيران حول الملف النووي الإيراني خاصة.
0: هو حسب المعلومات الأخيرة البارح بارك إيران كانت سمحت للسفن الصينية بأنها تجتاز مضيق هرمز من غير حتى مشكلة. نعرفش يمكن هذا رسالة إلى يظهر لدونالد ترامب.
3: السفن الصينية كانت تمر من اللول بدون مشاكل كبيرة، ولكن في الأخر زاد الزحمة الكبيرة، خاطر عدد كبير من السفن وحول والحاملات الحاويات موجودة في المكان في مدخل مضيق هرمز. واعتقد أن الأمر هذا باش يعطل، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن وارتفاع تكاليف النقل، لأن نظرا لارتفاع تكاليف التأمين، وهذا الكل والكل راهي تعتبر خسائر على دول راهي هذه كما نقولوا ماش قاعدة تسالك في 10 لتر ولا 50 لتر، معناها تستعمل في طاقة وكما قلنا معناها هي ماكينة طاقية كبيرة جدا مهولة الصين، وبالتالي أي تأثير على المذيق حتى في أسعار التأمين على عمليات النقل والشحن يأثر عليها. وبالتالي في الأخر الاتفاق حاصل أنه يجب أن يكون مذيق هرمز تحت، لا يكون تحت إشراف دولة واحدة تستعمله كورقة ضغط، لا يمكن أن يكون زاد كيف مذيق لمرور عبر بالفلوس كما مثلا في قناة السويس. أعتقد أن الأمر يحتاج إلى اتفاق، والزوز قوة العظمى اتفقت على هذا ممكن يتم استعماله لفائدة إيران من أجل تحقيق مكاسب أخرى في التفاوض إذا كان دخلت الصين بقوتها في التفاوض بين أمريكا وإيران.
0: واضح، شكرا لك دكتور، يعطيك الصحة. موعدنا إن شاء الله يجدد معك نهار الاثنين، نهاية أسبوع سعيدة، وإن شاء الله نهارك مبروك. 8:29 دقيقة، مازلنا مواصلين معكم في بشائر الصباح حتى للتسعة، خليكم معنا.

0: لبنان من أحوال الطقس، أخبار متنوعة، تحليل وتعليق حر على كل مسار. أجندة ثقافة، أجندة معرض الصحافة، نبض الشارع وضيوف معاهم الويكبو. أشتم جديد،
1: أشتم من أحداث،
0: أشتم جديد، نصائح صحية فلاحية مسابقات وكل ما يهم الكبار والصغار.

0: بشائر الصباح كن هار بشائر الصباح مع بشائر الصباح ابدا نهارك وفرهد بالك.
1: الثامنة والنصف صباحا على موجاتنا من إذاعة المنستير نحييكم ونقدم لكم معرض الصحف. جولتنا نستهلها بجريدة الشروق التي نشرت اليوم في صفحتها السادسة حوارا مع سفير جمهورية باكستان جويد أحمد عمراني، أكد فيه نجاحهم في جلب طهران وواشنطن إلى طاولة الحوار. وفي ذات السياق تقرأون مقالا اليوم في ذات الصحيفة، تحديدا الصفحة الرابعة بعنوان لا نصر ولا مخرج، ترامب عالق في الفخ الإيراني. وفي الشأن الوطني سلطت الشروق الضوء في صفحتها الثامنة على ما بعد مراسلة وزارة المالية، وتساءلت هل يذوب الجليد بين السلطة واتحاد الشغل. على صعيد آخر كتبت الجريدة في صفحتها التاسعة حول حيثية انطلاق تفكيك لغز الجهاز السري وثلاثين متهما يتقدمهم الغنوشي والعريض. وبخصوص قضية فساد مالي تحدثت الشروق في صفحتها الثالثة عن أحكام سجنية وخطايا مالية ثقيلة لرجال الأعمال نجيب إسماعيل والأخوين جنيح. وفي أخبارها الجهوية تابعت الصحيفة في صفحتها التاسعة تحديدا الحادث الذي أدى إلى وفاة شخصين وإصابة 30 في انزلاق حافلة ليبية. رياضيا اهتمت الشروق في عددها الصادر هذا الصباح بقائمة المنتخب في مونديال 2026 وعنونت ضجة حول زعلوني ومعلول وبن فرحات يتمرد. الجريدة قالت إن الإفريقي انطلق في التحضير للموسم القادم عبر مفاوضة البنزرتي وفتح ملف الانتدابات. ونختم بالترجي الرياضي الذي حيث أعدت نجوم تحت التهديد.

0: يقترح إرساء نظام إنذار مبكر لمتابعة المخاطر البيئية والمائية. نمر إلى الصفحة الثالثة للصباح اليوم، أين نقرأ بين حماية الاستقرار والاستجابة للمطالب الاجتماعية الدفع نحو قرارات وإجراءات تستجيب لانتظارات التونسيين. وفي نفس الصفحة تجدون تصريحاً لنائب رئيس لجنة التشريع العام أكد فيه المصادقة على التقرير النهائي لمقترح القانون المتعلق بالملكية الأدبية والفنية. أما في الصفحة الرابعة فنتصفح لقاء مع مهندس بيئي مختص في الشأن المناخي بعنوان هكذا ستكون تأثيرات الظاهرة المناخية النينو على تونس. إلى الصفحة الخامسة الآن، حيث نطلع على ديناميكية تصديرية جديدة وبلادنا تعزز حضورها في أسواق أمريكا الشمالية. في الصفحة التاسعة نطلع على ردود أفعال متباينة حول قانون الفنان والمهن الفنية واستفهامات كثيرة. ونختم بالصفحة العاشرة وهي عالمية وفيها ترامب أمام عقدة إيران من الضغط الأقصى إلى البحث عن التسوية. ونختم جولتنا بجريدة الصحافة والتي أشارت في صفحتها الثانية اليوم إلى الذكرى 78 ليوم النكبة وعنونت تونس تجدد دعمها غير المشروط للشعب الفلسطيني. أما في صفحتها الثالثة فقد اهتمت الصحافة بتونس كمنصة إقليمية في الصحة الرقمية تكريسا للسيادة الصحية والوصول العادل للخدمات. افتتاحية الصحافة اليوم سلطت الضوء على تأهيل مسالك التوزيع ورقمنة الأسعار. وفي الصفحة الخامسة تقرأنا حول الموافقة على ملفات تفويت وشراء عقارات لتركيز مشاريع عمومية وتونس تسرع تعبئة العقارات وتمويل المشاريع. بهذا نصل إلى نهاية هذا المعرض اليومي، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: ولاد الشامخ هبيرة عن موجة 97.3 و 95.7
2: نمشي بالسلامة ترجع بالسلامة الله يكون معك
3: هدي في الطريق السلامة راهي أقرب طريق رد بالك ما تستعجلش راه السياقة بالراحة أمان ما يتعوضش.

0: ساتر.
1: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة. في انتظاركم استضافات لخبراء في الميكانيك، نقاط خارجية ومواكبة لسير حركة المرور، مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور.
0: تمشي وترجع، تمشي وترجع.

0: اللي سنرجع لها بعد شوية. 8:42 دقيقة وقيت ناخذ فكرة على أسعار السوق. كما كنا نهار سبت من المونستير معنا سي محمد البواب. صباح النور.
1: صباح الخير محمد ليك وكل السادة المستمعين. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده في هذا اليوم الجديد اللي تميز فيه الطقس بنوع من البرودة مع بعض أمطار بعد ما رحمنا ربي إن شاء الله بأمطار كانت الحقيقة نافعة في أي وقت. على كل محمد يعني نحاول هو نبتعد شوية نعطيك أسعار السوق. طبعا اليوم الحقيقة
0: فما حركة ولا ساعة
1: شوي شوي خير من قبل ما فما. أما كما قلت لك معناتها الناس كل ما تحكي على العلوش مخها في العلوش مخها في الأسعار اللي غالية شوي هيك علاش خاصة جيت نحكي يقول لك الأسعار الحلوش حتى متزاير موجود في الساحل بصفة كبيرة وغالي الأسعار. على كل كما قلت نحكيه على الدجاج اللي أسبوع الفرد شفنا زاد شوية الحقيقة محمد.
0: اليوم كيف
1: شوية نوعا ما تأبرت شوية عندك الدجاج الحي من 5,800-6,000 اللي كنا شفناه حتى 6,800 طبعا العظم العربي من 2,300-2,500 عندك صندوق عربي بالهيلة احنا نقول يتباع فما ب 30-40-45 مش ميزان موجود فخذ دان 9,900 كتف دان 7,800 أبرك شوية من الأسبوع الفارت سكالوب دان 17,000 مشوي دان 14,400 سكالوب جيش 17,900 جيش الفري الفرش كل حي 8,500 مزاج بهي عندك خذ جيش 8,500 العنكوش بالكيلو 4,500 جوانح 4,900 كركاس 500 الواحد بالنسبة لكبت الدجاج 14,500 وكبت الدان 16,500 بالنسبة لأسعار الغلال الحقيقة القديمة هي مش متداولة برشا للغلال فما فقد كبير محمد خاصة التفاح التفاح يبدأ موجود حتى مخزون أو مش مخزون يبدأ موجود للفترة دي الحلين يعني يجي جديد لكن التفاح ناقص برشا المرة هذه ممكن فما النزاس والنزاس دي موجود يعني في المغازي محلات الكبرى المونوبي مو مغازي لكن شكون ياخذ فيه وشكون يهز فيه لانه برشا التذمرات ما يخلطوش 8 9 نتاع الصباح ما تلقاش معناتها يعني الكيلو على 7.8 ولا معقول الناس كل تحب تاخذ لكن في بعض الاحيان فما ناس خويا تدخل فما كشاره تدخل تهز السلعه الكل هذا اللي يحكيوا فيه المواطنين خلينا نقولها بكل امانه يلزم علاش من كل واحد ياخذ بايو ياخذ حقه حتى المواطن يحب يشتهي باش ياخذ كيبات نزاس وسوم معقول نزاس العربي اللي يمكن يعني 17,000 الكيلو 18,000 بالنسبة اللي شفت اليوم اللي مع عصير 4,000 هكا المجويد مع تعقاب ولا محالة الدقلة من 6,000 إلى 10,800 الخوخ اختلف من 5,600 حتى 3,000 ديما نعطي أسعار السوق المركزية ممكن السوق يكون أرخص للسوق البوصاع لكن هذوما ناس مسعرة الأسعار نتاعهم ومعمولين بوصاع 4,800 كتالوج 3,000 حتى 4,800 باهي عندنا الدلاع الكيلو غالي ف 3,750 لكن شفت حتى في بعض البلايص كيلو ب 1,500 وسمعت كيف شنو الفرق الله أعلم مش ماشي من 5,600 حتى 3,000 اللي في 4,800 كالبياضي هذاك يعني أنواع الخوخ بالتوقيع 6,000 بطيخ 3,000 والفريز ب 5,800 بالنسبة للمشيو ناخذ أسعار الخضر الحقيقة ما رجعت محمد غلات تعرف شفت معناتها سعر غبت
0: قديش؟
1: 3,600 معناتها هذا مسعرة معناتها نحكي على السوق المركزية ممكن يكون في بلاي سوق لكن غالية ما طاحتش طاحت الأسبوع اللي فات وطاحت شوية لكن رجعت تو 3,600 يعني ديما نمشي ناس اللي ديما بالكيتونس وناس المنظمة البطاطا للألفين حتى 18,000 الفقوس بالألفين الحقيقة جويد وباي بدأ يطيح الفقوس شوية الفلفل هو اللي طاح حقيقة 15,000 الفلفل المحشي الخشين بالألفين كما قلت اللوتي بالألفين البصل مازال غالي شوية من 17,000 حتى 2,100 ربع ذاك لكن مازال ما ظهرش بصفة كبيرة لكن مستانس وقته هذا يطيح أقل منك القراع البطاطا 15,000 والقراع الأحمر بالألفين حتى 2,500 متاع الكسكسي نجالة بالألفين قراع بوتوزينة بـ1,500 حتى 13,000 الفول فصاص 15,000 السيناريا بـ16,000 القارص بدأ يطلع شوية لكن معقول 2,700 خاطر وعندك البتراف هذاك البتراف اللي طايح سومه مع معقول هالجماعة هذا بـ1,500 إذا كل ما يتيحش 2,500-3,000 بتراف معقول كما ذكرنا المنافع متاعه شو معناتها دوره معناتها في الصحة نمشيو اللحوم الهبرة قعدت 45 كتلات 45 كبدة بقري 50 صدرة 25 خد بقري 25 لا دغلي شوية زاد شوية 3,000 اللي هو القلوش خلي في البلاي سخرة راه وصل حتى 70 و65 نحكي على المواد لكم خاصة في العاصمة العلوش 58 البرشني 55 كيف تعلوش 55 الحمج جنب 35 مرقاس 30 كرش 7,000 وهرقمة 12,000 12,000 بتمات حل بالنسبة للحوت الحقيقة زاد شوية على المرة اللي فات فما موجود هو شوية في المرة اللي فات فما قرر لكن حتى توا الطقس ما ياخو يعطي مازال ما فما بعض الانواع خاصه الورقه البحريه شفتها جويده كي ورقه البحريه 4500 البلة من 18,000 حتى 20 موجود بصفة مع اليوم زايد وبزايد بلة يجي حتى كسي يجي مكرونة وحقيقة بنين مرجان من 8,000 حتى 10,000 حتى الكاليبر ب 18,000 بالصنار 18,000 طبعا مرجان فما ناس تحب المرجان المرجان مثلا واحد من الناس ما نحبوش برشا مش باش نقلقنا اما برشا بنحكي على المستير قولوا كلمه نفسه ما تكرش عليه هو في بعض الاحيان المجل كيبدا بالمازوت اما المرجان تو عشق بصراحه زاد خشين كيبدا بالسنار ممتاز التريليا تاستونا الحقيقه موجوده من 15-16 و 18 التاستونا هي اكل بيضه شويه تسمى فرصه وعريضه لكن راهو تايب زيتها راهي بنينه هذيك ساعات خير من التريليا الحمراء المرلو 17,500 حتى 23,000 كالامار صغير شفتوا ب 20,000 باهي بالنسبه للشوله نتاع مصر 17,800 لامبوكا 18,800 ماتسوله الحقيقه ماتسوله موجوده ب 22,800 حتى 20 فما فرق بين ماتسوله وبوشوكا الماتسوله هيك جويده هذيك بنينه ابن تلقى في الراس الفرق في الراس نتاعها وفما بوشوكا زاد يبدا كيك فرتهم اما ما بيه واحد ياخذ ماتسوله خير الحلوفه ب 22,800 حتى 19,800 الحقيقه موجوده اللاج 22,800 شنو شفت اخر شفت البوري في 11,800 كريفات ب 28,000 ديما الكريفات نعطي اسعار خاصه تبقى تجري تلقى الخشينه تبقى من جرويات لوت باللوت باهي ب 16,000 كما قلت باهي عندك سيرجي سبارس ب 20,000 ما شاء الله عظيم والله هذا محمد خمم نخو منه علاش لانه خشين ممتاز عند خونا الناصر على كل عندك الحصيره سي شعبان هذا ب 10,000 اليوم قال لي قلت له تقال لي تحياتي ذات مستي قلت له بارك الله فيك ما تطيح في السوق الحصيره ب 10 باهيه باهيه بتمام كاتب 15 ب 14 ب 10,000 كلب بحر يختلف 38,800 هذا كيبدا قطايع الخشين شويه المول ب 20,000 الكيلو الكلوفيس ب 25,000 سكومري ب 12,800 شفت كيما قلت لك شفرة تختلف حتى الرويال وصلت شفتها توم بعد نجوا ب 40 اما رويال رويال خشينه ما شاء الله عندك الشويشة كعبات معناتها هي الشلبة الجويدة ما الخشينة نقولها شلبة والجويدة نقولها شويشة البوفة أو البوقة خلق بل نقول بوفة تولت بدز البوقة بخمس آلاف هذا اللي شفته قلت لك الشيفرات اللي عجبتني بالحق 34,800 ممتازة و 44,000 تقريبا حجم أول مرة نشوفه معناتها بالحق 44 ممتاز السردة السردينة ب 6,800 وكيلو ونص ب 10,000 وشنو ونشوبة هذه الملحوها جويدة كيلو بألفين ونص برشا والله قلت هم واحد يبيع فيها والناس كل وقت معاها خاتي ملحوها ربينا برشا شوف كيلو السردينة بقداش تو حتى بعشرين ألف الملحة العادية مش بالزيت السردينة كما قلت 7,500 شفت زاد ورقة البحرية ورقة المربية بعشرين ألف سبارش جويد 3,500 كما قلت لك شفت مرجان سنار اول مره راه نشوفه خشين ب 38,000 قال شويه ما اما بالحق ممكن هذاك بالحق في ما فرق في الماكله نتاعو كما قلت هذا اسعار تقريبا محمد ربي يوجد الخير كما قلت لك تو الشغل الشاغل هو العلوش بالنسبه لك وش اقول لك قاعد ندور ونشوف العلوش موجود والناس مش دايره بالنسبه وسنة تقريبا اول مره ممكن يكون اقل عدد لانه الناس واحنا سمعنا المفتي نجم اذا كان رب العائله يقول لك ينجم معناتها يذبح على العائله الكل لكن فما شكون يوافق المبدا هذا فما لا يقول لك المفتي فما يعني لازم كل واحد يضحي اضحيه باسمه هو لكن كما احنا مش فكروا في المره هذه اما كما قلت يعني سنة الحقيقه حتى تو السيد الشيخ علوش كتف نتاع علوش قالوا قداش قالوا في 4-5 كيلو لكن هو ممتاز قالوا ما قدر ما نقدرش اما قالوا راهو ممتاز هذه كما قلت ربي يوجد الخير وكهو هذا شنو نقول في وربي
0: شكرا لك
1: وربي يبارك سي محمد
0: شكرا لك سي محمد تحياتنا ليك وهكا نكونوا وصلنا لنهايه موعدنا من بشائر الصباح لصبحيه اليوم السبت 16 مايو 2026 شكرا لكم على الاستماع وشكرا لكل الفريق اللي كان موجود لمده 3 سوايع هذوما ايمن الشابي في الاخراج نجل عطيه بن محمد في الاخراج الرقمي مدام علي منصوري في التنسيق العام وكنت معكم محمد بيار في الاعداد والتقديم نقول لكم شو نقول لكم بقيه متابعه طيبه لكل برامج اذاعه المنستير نهايه أسبوع سعيد إن شاء الله لكم الكل وإن شاء الله نهاركم مبروك في الأمان.

0: والساعة تشير إلى 9 صباحا بإذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أسعد الله وأوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في موجز الأنباء. أكد كهيئة مدير الحبوب بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي محمد علي بن رمضان أن الموسم الفلاحي الحالي يعد من أفضل المواسم خلال السنوات الأخيرة بفضل الظروف المناخية الملائمة التي رافقت مختلف مراحل زراعة الحبوب، وأشار إلى أن نسبة استعمال البذور الممتازة في تونس بلغت هذا الموسم 30% من إجمالي البذور المسوقة. أظهرت مؤشرة التشغيل والبطالة للثلاثي الأول من السنة الحالية الصادرة أمس عن المعهد الوطني للإحصاء تراجع نسبة البطالة إلى 15% مقابل 15.2% خلال الثلاثي الرابع من السنة الماضية. تحل اليوم بحجب العيون من ولاية القيروان قافلة صحية متعددة الاختصاصات تنظمها كلية الطب سوسة تحت إشراف وزارة الصحة وبالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان والديوان الوطني للأسرة والعمران البشرية. ويشارك الديوان في هذه التظاهرة عبر المصحة المتنقلة مامو لايف، حيث سيتولى تأمين عيادات للتقصي المبكر لسرطان الثدي بالمستشفى المحلي بحجب العيون. تنظم المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالمنستير اليوم ندوة جهوية بعنوان دور الأسرة في حماية من الظواهر السلبية، وذلك بالمركز المندمج للشباب والطفولة بالمنستير. الندوة تسلط الضوء على المقاربة القانونية لدور الوالدين تجاه أطفالهم وحماية الطفل والأسرة في الفضاء الرقمي، إلى جانب العلاقة بين أفراد الأسرة وأثرها على سلوك الطفل. حذرت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة من تداعيات عدم الالتزام بتطبيق الاتفاق المبرمي مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام، معبرة عن استنكارها لما وصفته بتراجع في تنفيذ بنود الاتفاق وعودة إلى منطق التأخير وعدم احترام الالتزامات. أعلن الكريملين اليوم في بيان رسمي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتوجه في زيارة رسمية إلى الصين تمتد من 19 إلى 20 من هذا الشهر. وتأتي هذه الزيارة بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين والتي استمرت يومين. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة 10، وإلى ذاك الحين ترافقكم عواطف جبالي في ولك الأجر. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
2: شهادات حية.
3: شهادات حية.
2: حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين، شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة، أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن، على إثر وفاة ابن المنستير والمنتج السابق بالإذاعة الوطنية وبإذاعة المنستير وأستاذ الأجيال بالجامعة التونسية في اختصاص التاريخ الحديث والمدير السابق للمعهد العالي للتوثيق والمكتبة الوطنية والمنسق العام لمجلد تونس عبر التاريخ الأستاذ خليفة شاطر الذي وافته المنية يوم الأربعاء 13 ماي 2026، يستضيف لكم برنامج شهادات حية في حلقة خاصة البعض من أفراد عائلته وأصدقائه وزملائه. حياته، بحوثه، مسيرته الأكاديمية، علاقته بالسينما وبمسقط رأسه وبالزعيم لحبيب بورقيبة، إصداراته العلمية، الوظائف التي شغلها وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وأسلم الحيزم.

0: ست دقائق بعد الساعة 9 على موجة إذاعة المنستير. صباح الورد، مرحبا بكم معنا في متابعة هذا العدد الجديد من برنامج ولك الأجر. كما العادة كل سبت من 9 حتى 10 نرافقكم في الفضاء المباشر هذايا، نحاولوا من خلاله أنه نربطوا جسور المحبة بيننا وبين كل الناس اللي محتاجة أو محتاجة لخدمتنا أو نحن نخدموها، محتاجين نحن نخدموها، نقدموا لها سامحوني الخدمة، فنحن على ذمتكم كما العادة 73 460 800. والناس اللي تحضر وتجيل الإذاعة إذا كان راهو خذينا كل المعطيات اللي تهمكم، راهو ما فماش داعي انكم كل جمعة تجيو، ما يصيرش، راهو مانيش ناسينكم، قاعدين نبوب ونحن في الوضعيات، وكل أسبوع يجيني واحد يقول لي مادام عاود فرق نسيتني، لا مانيش ناسيك والله الكل مسجل، أما نحن خاطر ثم أولويات ونحاولوا كل مرة كل إنسان ولا كل وضعية اجتماعية ندخلوا عليها نحاولوا أن نسكروا هيك الملف هذاك ونحاولوا أنه ننتهيوا من الوضعية هذاك ونمشيوا للي بعدها هذاك. علاش إذا كان وخروا عليكم شوية رانا مانيش ناسينكم، مرحبا بكم. ثم زاد ناس أخرين يحبوا يعطيوا، يحبوا يتبرعوا، نقدم لهم التحية كل أسبوع، زيدا يتصلوا بينا، ناس تحب تعطي أثاث، ناس تحب تعطي أموال، نقول لهم راهو نعطيكم ونربط بينكم، يعني همزة توصل فقط، نربط بينكم بين الجمعيات المعنية، بينكم بين الوضعيات اللي سمعتوها واللي تحبوا تعاونوها، نعطيكم الأرقام وتتصلوا مباشرة كما كل أسبوع. فليكم جزيل الشكر والفضل الرب سبحانه، وإن شاء الله الجمعة هذية زيدا يكون ثم التفاعل مع الموضوع اللي باش نحكيو فيه، اللي هو موضوع مهم برشا. اليوم باش نحكيو على استعدادات الجمعيات الشريكة متاعنا. العيد الأضحى، تعرفوا العيد يلزموا تحذيرات كبيرة قاعدين يقوموا فيها على مستوى شراء الأضاحي، وأيضا زيدا حتى إذا كان باش يعطيو ربما أموال للنساء ذوما المنح يعني للعائلات، وأيضا إذا كان باش يعطيو ربما الحم زيدا كيف كيف للعائلات هذه. فأنتم اليوم تابعونا وبالطبيعة تنجموا تشاركونا الحوار هذي ولا الموضوع هذي، تنجموا تتفاعلوا معنا على 73 460 800. ما نطولش أكثر، نحب نقدم تحية لضيوفي الحاضرين معي، وش نبدأ بالأكبر سنا وقدرا سي فتحي الزواغي. صباح النور.
1: تحية أخت عواطف، درة البرنامج بكل
0: عيشك، شنحويلك
1: الحمد لله
0: صحة لله.
1: تحية للضيوف سي رضوان وسي محمد،
0: أي مرحبا بيهم،
1: وإلى كل من يتابع هذا البرنامج الهادف الخيري، مع شكري وتقديري إلى الفريق القائم على هذا البرنامج.
0: يعطيك الصحة.
1: وما ننساوش الدعاء لغزة العزة.
0: يعطيك الصحة، ربي ينصرها من شاء الله. سي فتحي الزباغي كما تعرفوا رئيس جمعية دار اليتيم بسوسة. أيضا حاضر معنا اليوم سي رضوان الفارسي رئيس الجمعية التونسية أولادنا. صباح النور، شنحوي؟
2: صباح النور أختي عواطف، تحياتي ليك. الحمد لله لاباس،
0: الحمد لله.
2: تحياتي ليك وتحياتي لجميع مستمعي إذاعة المنستير، الفريق التقني والأعداد لهم كل الحب والاحترام، ضيوفك الكرام وأصدقائنا وأحبتنا سي محمد أمين الوسلاتي وأستاذنا سي فتحي الزباغي، لكم كل الاحترام على المجهودات الكبيرة اللي قاعدين تقدموا فيها في الجهة. مشكورين جدا، برافو، ترفع لكم القبعات. ما نجمش نرفع اليوم الشاشية، أنا نرفع
0: القبعات. يعطيك الصحة، وانت زيادة ترفع لك القبعة. زيادة الجمعية التونسية أولادنا ما شاء الله، زيادة يديها ممتدة على كامل التراب التونسي. سي محمد أمين الوسلاتي رئيس جمعية عشيق حمام سوسة، نورتنا.
3: نورة الإذاعة بوجودكم ومستمعينكم، ما شاء الله عليكم، ربي يبارك لك. الحمد لله، تحياتي موصولة لكل الفريق التقني ولكن انت على رأس مختي، وعلى مستمعينا الكرام اللي لولاهم احنا ما نجموش نقدموا ان شاء الله، وشركائنا في النجاح.
0: أيوة.
3: ما نقولش خياني بل نقول شركائنا، خاطر نحن نزف وذن القفه مع بعضنا، قلنا رضوان وسيدي فتحي.
0: أيوة.
3: جمعيتين هذوما افتخروا باني تعرفت على رجال من هؤلاء القوم الذين قل وندر تواجدهم.
0: الحمد لله.
3: حتى كي نبداو في الاوف قاعدين نحكي، وحتى كي نبصروا على بعضنا قاعدين نبصروا احنا. أيوة. نفكوا في
0: المصلحه
3: الجمعيات.
0: انت عندك عجيل واني عندي عالو شيء
3: نقسموه. سي رضوان ناويلو الخير،
0: نويلو الخير،
1: عطين عنوان جسور المحبة،
3: جسور المحبة، يكون لك الأجر للناس الكل إن شاء الله.
0: آمين يا ربي. يعطيكم الصحة، فرحانة برشا بوجودكم معايا. أيضا تحية موصولة سي منير الحزم رئيس جمعية التكافل والإحسان الخيرية، اللي هو إن شاء الله بعد شوية بشكون معنا عبر الهاتف. وأيضا التحية زيدة موصولة لأستاذنا خالد التلمودي، أستاذنا هشام الجبلاوي. أستاذ خالد نوجه له بتحية خاصة لأنه كان من المفروض يكون حاضر معنا اليوم، كان محضرنا باش يحكي في عديد المواضيع، لكن الله غالب وعكا صحية طارئة، فنتمنى له كل الشفاء والشفاء العاجل إن شاء الله، معافى.
1: الله يشفيه،
0: ربي يشفيه ويعافيه. إذن نحن مواصلين معاكم اليوم باش نستغل حضورك سي محمد امين الوسليتي ونعرف اللي انت يا بار الجمعيه معناها شيخ الخطيب فبه زيدا ناخذ شويه بما انك حاضر معنا اليوم في هالايام الفضيله هذه اللي نحن فيها ونحن قادمين على العشر الاواخر من شهر ذي الحجه فماذا بينا نحكيه شويه على افضال كانت نجمه الشهر هذايا الكريم ولا العشر الاواخر هذوما ناس قاعده تواكب وتتبع وفرحانه برشا. تعرف نحن موسم الحج كيف يبدا الديار نتاعنا تدخل فيه فرحه جديده وتدخل في نسق اخر وتبدا تنتظر في الايامات الكل كل يوم تحسب الايامات شنو فيهم اليوم عندنا كذا اليوم عندنا كذا اليوم عندنا كذا الى ان يعود الحاج هذايا فثم استعدادات وثم اهبه محليها داخل العائله التونسيه. فنحن ماذا بينا نحكيوا على الاجواء هذايا وخاصه فضل هالعشر الاواخر هذوما. خليك شويه هكا مثال كبدايه.
3: اكيد واني اليوم ساستانس بخطبه شيخي واستاذي خلت المدير احنا البارح نصلي وراه والخطبه كانت بعنوان فضاء العشر من ذي الحجة. ومشينا في أكثر من هذا. إحنا نحب مع سيخال ديما الحاجة اللي تعجبني فيه وأن أتمتع فيه اللي هو يأخذ بالرأي ويستأنس بالرأي ويستشير حتى في نوعية الخطبة وفي الأداء. البارحة بين الأشياء اللي أكد عليها اللي هما فضاء العشر من ذي الحجة وعطينا عشرة أشياء سنعمل بها في هذه العشر من ذي الحجة باش نحكي فيهم اليوم تونا نطرحوهم ويكون الدال على الخير كفاعله. أنا ما اختبتش في الكلام هذا يا شيخ ماني استأنست لك بكلامك. الفضل العشر الأواخر العشر من ذي الحجة راهو ربي أقسم بها وقال في سورة الفجر والفجر وليال عشر. يعني الفضل متاع الليالي هذه ما هيش أقل فضل من العشرة ليالي متاع رمضان. ما هيش صحيح راهو الإنسان يسعى في كل الأوقات يعني ما يربطش روحه كان بالعشرة وإلا بليلة القدر والليلة السابعة والعشرين. إحنا العام كله مربوطين وموصولين بربي سبحانه وتعالى ويحب ذا إنه نضاعف العمل ونضاعف الجهد. سيدنا في العشر الأواخر من ذي الحجة يشد مئزره ويوقظ أهله. احنا علاش ليه ما نعملوه زادة توا في العشر من ذي الحجة لأنه راه ماهوش أي أمر الهين. خليني نمسكم شوية وندغدغكم شوية ونقول فما ناس عمناول كانت معنا في العشر
0: صحيح
3: اليوم ما همش معنا.
0: أيوة.
3: هم الآن إما تحت التراب يرحمهم الله ويتقبلهم برحمته إن شاء الله. يعني ما همش قاعدين يستنفعوا من العشر ذي الحجة. أنت موجود ربي مد من أنفاسك في هذه الأيام الفاضلة ما فتستفيد. إحنا لو أننا نسمع فما تخفيض في شيء معين ونفس الكلام قالوا شيخ خالد نأكد ونعود يعني هذا المفروض كل الأئمة توكل. إحنا كان نسمع فما بروموسيون ولا تخفيض في مكان معين نتهافتوا عليه ونمشوا نجراو عليه. كان ربي يعطيك تخفيض ويعطيك تخفيض الأجر فيه مضاعف يستفيد منه. خليني باش ما نطولش ونقول خلينا في العشرة الأيام هذه باش نحافظوا على عشرة نقاط.
0: أيوة.
3: النقطة الأولى شنحافظوا على الصلاة اللي هي عماد الدين. إذا صلحت صلح باقي العمل وخاصة في أوقاتها مع الحرص على الصلاة في جماعة وإذا مش في جماعة في بيتي في المسجد. يعني نحاولوا هذه النقطة الأولى هي مفروض إحنا النقاط هذوما نعملوهم في سائر الأوقات أما خلينا نلتزموا في العشر أيام هذوما ونقوموا بهم.
0: نعم.
3: النقطة الثانية هي المواظبة على السنن والنوافل والرواتب. إحنا نعرفوا إنه بعد الصلوات الخمس عندنا صلوات نوافل 12 ركعة بترتيبهم. حافظ عليهم. إذا ما كنتش تعملهم أعملهم. إذا كنت تعملهم زيد عليهم فرصة فالعشرة هي هذوما. النقطة الثالثة التقرب إلى الله بكثرة السجود خاصة في قيام الليل. أنت ما قلنا باش تعمل السنن الرواتب أسجد خاطر ما تنجمش تطيل السجود في مع الإمام مربوط به. العلقيلة أطل السجود في قيام الليل. النقطة الرابعة الصيام ويستحب صيام التسعة أيام وأفضلها يوم عرفة الذي هو سيدنا صلى الله عليه وسلم قال أحسب أنه يكفر سنة قبلها وسنة بعدها. يعني أنت إذا أحصمته إيمانا واحتسابا وربي قبله منك غفر لك عام قبل وعام بعد إيش قعد لك مال. هذه فرصة ولا مش فرصة؟ هل بروموسيون هذه فين نلقاها؟ ما نلقاوهاش في حتى بلاصة. النقطة الأخرى هي الإكثار من الذكر والدعاء لا سيما في يوم عرفة. الدعاء ما تقوليش ما نحفظش ما قلتلكش أحفظ حتى قول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبحان الله لا إله إلا الله استغفر سبحان الله الحمد لله كثر دين. خلي لسانك رطبا بذكر الله. سادسا تلاوة القرآن الكريم ولا سيما إننا نخلينا نقولوا في هالعشر أيام هذوما نعملوا ختمة. يعني نهايته قديش باش تقرا؟ 6 احزاب في الـ في الـ في, الـ في اليوم. نعم. ساعة ونص تي ساعة ونص نعديهم احنا نطلعين هابطين في حيط الفيسبوك.
0: صحيح
3: كان خاصه احنا في نهار كامل 1.5 ساعة نعملوا فيه 6 احزاب نعملوا ختمه والتوجه يوم العيد، يعني 9 ايام وانت تقرا ويوم العيد تكون ختمتها. النقطه الاخرى اللي هي التكبير في كل الاوقات واظهار في كل مكان، لا اله الا الله اكبر الله اكبر باي صيغه، واحنا حتى في مساجدنا اصبحوا سنه دأبوا عليها اللي هي بعد الصلوات في الميكرو في البرة باش يسمعوا الناس. سيدنا عمر كان كي يدخل السوق يكبر ويعلن التكبير، احنا خلينا نمشي وخلي يراونا نغنيه في الشارع ويراونا نقوله في كلام ما هوش. نعم. خلينا يراونا الناس ليس من باب الرياء بل من باب التذكير، كي راك انسان وانت تكبر ويسمع كي تمكش تكبر بصوتك وي، خليك انت تكون مثال يقتدى به. التقرب الى الله بالاضحيه يكون يوم العيد للقادر عليها، والذي يستطيع في سائر الأيام يستطيع يوم العيد. أيه. فلا نتحجج. نعم. بغلائها، وخاصة هذه قربة الرب سبحانه وتعالى. هذه النقطة الثامنة. النقطة القبل الأخيرة هي الإكثار من الأعمال الصالحة المتعدي نفعها، اللي كنا نحكي فيه فايدة لك أنت. احنا نحب الأعمال المتعدي نفعها يعني للغير، يعني كالصدقة، إطعام الطعام، عيادة المرضى، اتباع الجنائز، صلة الأرحام. خلي الناس تستفاد منك من خلال النشاط اللي تتعمل فيه، وهالنقطة هذه في 10 من ذي الحجة. عاشرها وحبينا نخليها هي مسك الختام، كثرة الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. نعم. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على النبي محمد. كثرها وتدخل حتى في باب الذكر، هذه فلنغتنمها في هذه الأيام المباركة. نعم. ونبدأ من الآن في تطبيق هذه الوصايا، ما تستناش العشرة في ذي الحجة، ونجعلها منهجا عمليا في حياتنا ندل بها غيرنا، فالدال على الخير كفاعله. ونحيي بها بيوتنا ومساجدنا لعلها تكون نكون من الفائزين في الأجر والقبول إن شاء الله.
0: إن شاء الله. شكرا ليك، يعطيك الصحة. تحية ليك محمد من وسلتي، وتحية من خلالك سي خالد التلمودي اللي هو معد هذا النص. مشكور
1: برشا. هذه حقيقة خلتني يعني نعيش في أجواء كبيرة برشا.
3: الحمد لله.
1: لأن العائلة التونسية تو مشكلتها وكبول علوش.
0: أيوة.
1: قداش الكيلو قداش كذا،
3: وإن تنساو أنه كل علوش هكا قرب الرب سبحانه. أيوة. وتعالى. أيوة. هذه فرصتنا يعني قربتنا لمن لا يستطيع العلوش
1: تحكي
3: فيه تستطيع 9 نقاط الأخرى.
1: فالعائلة التونسية ماذا بينا تعمل فراها الأمور المادية هذه ونحلو. أيوة. شبابك هذا
0: بتاع اللي. أيوة. أيوة. اللي هو أهم.
1: نعم. اللي هو أهم.
0: يعطيكم الصحة على التذكير، ديما نشكركم على هذه، ذكرونا بكل ما هو نافع إن شاء الله في الدنيا وفي الآخرة. قبل ما نعطي الكلمة لزملائي نقدم تحية سعة لزميلتي نجلة عطية في البث رقمي، علي المنصوري في تنسيق فقرات الحصة، أيمن الشابي في أيضا في الإخراج الفني. نحب نترحم على روح والد زميلنا زهير سكمة، سي إبراهيم سكمة الله يرحمه وينعمه. فقدناه إن شاء الله ربي يجعله في الجنة. اليوم باش تتم عملية الدفن على الساعة 1 بمقبرة سيدي المازري، ونتمنى له إن شاء الله الصبر والسلوان زميلنا زهير، إن شاء الله ربي يصبره على فريق والده وربي يرحمه وينعم إن شاء الله إبراهيم سكمة. نغم هذه هدية لكم الكل، ثم نبدأ إن شاء الله نحكيه على استعداداتنا لشهر أو استعداداتنا لعيد الأضحى. أقعدوا معنا.
4: افتح بيبان الخير يفتحها في وشك ربنا، الخير مش عشانك لوحدك، يا بخت من هون على أخوه ويا حظه من كان سند لغيره.

0: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. أي عمل تقدمه لأي مخلوق يعد قرضاً حسناً لله عز وجل. من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة؟ أنت معرض كل يوم إلى تلبية حاجات الناس، سائل سألك، مريض استعان بك، إنسان ضال في الطريق قال لك أين بيت فلان وهو غريب فأعنته على وصول البيت. والذين تعاملوا مع الله ذاقوا من الله المكافأة، المكافأة النفسية بالسكينة، والمكافأة المادية بالعطاء والتوفيق. لذلك الإنسان حينما يكون محسناً وتأتيه الخيرات من كل جانب هذا بسبب إحسانه.
1: 25 دقيقة بعد التسعة، مرحبا بكم، أنتم في الاستماع إلى إذاعة المنستير في برنامج ولك الأجر. باش نمشي توا للجمعيات الشريكة، باش نبدأ بالجمعية التونسية أولادنا. سي رضوان الفارسي رئيس الجمعية حاضر بحضينا، نشكره مرة أخرى على الحضور ونعطيه الكلمة باش يعرفنا بالبرنامج، لكن عنده رسالة قبل هذا باش يبدأ بها، فنخلي لك الكلمة، تفضل.
2: شكرا مرة أخرى مدام عواطف، لكن أنا اليوم أبار أني رئيس الجمعية التونسية أولاد، أنت كنت ديما تقدمني الأخصائي الاجتماعي.
1: ماله وما زلت باش نقدمك،
2: ومن المنبر هذا مرة أخرى نقول الأخصائيين الاجتماعيين الميدانيين لكم كل الاحترام والتقدير على مجهوداتكم الكبيرة وعلى العمل الإنساني الجبار اللي أنتم قاعدين تعملوا فيه. وأنا هذايا يزيدني فخر أني أنا باش نحكي على زملائي اللي هما قاعدين يخدموا في خدمة جبار وقاعدين يتعرضوا لبرشا عنف وبرشا حاجات، لكن الحمد لله القلب حي ومازالوا قاعدين يخدموا ومازالوا لاهين بالأسر اللي في وضعيتها شاشة اجتماعية. اليوم أنا البارح في اتصال مع سيد المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية سيسيمي الجزيري، نوجه له تحية من عندكم، وكان ثم رابط قاعد يدور على الانترنت اللي هو يقول اللي وزارة الشؤون الاجتماعية قاعدة تقدم معناها لولوج للرابط هذاك، والرابط هذاك يعطيكم مساعدات مالية وغيره. الحقيقة أنا معناها مش نحب نعطي تنبيه، في الفترة الأخيرة برشا صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك واللي تنشر في روابط وتقول اللي هي تسجيل، فما تسجيل باش تاخذوا منح ومساعدات من وزارة الشؤون الاجتماعية بمناسبة عيد الأضحى أو بمناسبة عيد الشغل أو غير من المناسبات. نحب نأكد اللي الأخبار هذه مغلوطة وما عندها حتى أساس من الصحة، والروابط هذو من نجم يكونوا وسيلة للتحايل وسرقة المعطيات الشخصية
1: تاع المواطنين.
2: أنا نوصيهم بالباهي لهنا، وممكن زيدا مش نوضح لهم كيفاش يتم اختراق حساباتهم الإلكترونية. ردوا بالكم ما تضغطوش على أي رابط مشبوه، خاصة كان يطلب منكم رقم بطاقة تعريف أو كلمة السر أو معطيات بنكية وإلا كود يوصلكم في الاسماس. باش تحميوا رواحكم تأكدوا ديما من الصفحة أو المصدر قبل ما تصدقوا أي خبر. أنا نقول المؤسسات الدولة عندها مصادرها واضحة ومعلومة وصفحاتها الرسمية موجودة، تنجموا تعملوا ولوج، تعمل كليك صغير وتشوف معناها اسكو هل الرابط هذا صحيح وإلا لا. وحقيقة معناها مازلنا في طريقة أنه احنا ما نعتمدوش على الروابط، فما تسجيل ورقي في المؤسسات نتاع الدولة وتنجم تدخلوا له.
1: كيف يعني هنا فقط سي رضوان، مش نزيد نبسط لهم شوية، راهو الناس خاطر كي تراها هكا تقول لك إذا كنت حاب تاخذ علوش ولا تاخذ منحة انزل على اضغط على هذية، تدخل اكتب عمر لي اسمك وبطاقة تعريفك وما نعرف شنو وتنجم نعطيك يعني بعد معناها الرد ولا حاجة. فالناس سبحان الله الناس كل ماذا بها شكون يعاونها، وخاصة في الوقت هذا الصعيب. لهنا نقول لهم انتبهوا، كما قلت سي رضوان راهو نجم يكون هذاك باش يسرقوا لكم معطياتكم الشخصيه، وراه اصلا في الوزاره ما فماش الرابط هذا.
2: ايوه انا اللي ناكدوا انه الرابط هذا ماهوش موجود. رد بكم تعطوا كلماتكم السريه والا معطياتكم الشخصيه لاي حد، كيف راه اذا كان يتم اختراق الحساب الفيسبوك نتاعك والا اي ولا الانستغرام ولا غيره، راه ينجم يدخلوا الميساجاتكم يهزوا تصوركم يعملوا بهم برشا حاجات، وانتم تعرفوا قداش من قضايا تم رفعها وقداش من مواقع من من من الاخبار اللي دارت اللي هي على ناس عرضت العديد من قضايا التحايل. أنا نوصيكم معناها تتبعوا المصادر من معلوماتها، والوحدات المحلية للنهوض الاجتماعي توفركم المعطيات الصحيحة. الأخصائيين الاجتماعيين موجودين في كل نقطة من شبر هذا الوطن،
1: يمشيوا أسألوا
2: يخدموا في خدمتهم. الرجاء التثبت والتحري، راهو ما فماش منها المعلومة هذه. وشكرا
1: ممتاز، يعطيك الصحة، ملاحظة في محلها وإن شاء الله الرسالة وصلت. هات نبدأ معك كيف سي رضوان على برنامج أولادنا السنة في رمضان. شو عملتوا؟ شو حضرتونا؟ قبل كل شيء عطيونا قداش عندكم انتم ساعة عائلات منتفعين؟
2: على العيد،
1: على العيد، على العيد.
2: أنا مش نحكي لك طبعا، ممكن التجربة السنة كانت صعيبة على جمعية أولادنا. حقيقة صعيبة برشا، لأنه احنا في جمعية أولادنا كنا معناها ملتزمين جدا في الفترة الأخيرة بالاهتمام بالحالات الصحية العبيد المرضى، الأطفال اللي يستحقوا الدواء، المساج اللي يستحقوا برشا علاج، وعمليات، عملية قلب مفتوح، عمليات متاع هذه مشكلة ركبة، هذه مشكلة ظهر، هذا ذوي إعاقة.
1: وتابعنا معكم برشا في برنامج
2: الوضعية، معناها الإذاعة المنستير شاهدة على عديد الوضعيات. الحقيقة الأمراض الخبيثة والعافين وعافاكم الله، وإنه الأدوية اللي ما هيش متوفرة، وإحنا كنا نسعى بطريقة أو بأخرى باش نوفروا العلاجات للعباد، اهتمينا بالوضعيات الصحية.
1: وإذا فيه استنزاف راهو خاطر مش سهلين، ونعرف التكلفة كبيرة،
2: لأنه هم المتبرعين في جمعية أولادنا موضحين معنا. احنا من منبر هذا من نجم نقوله كان يعطيهم الصحة، اللي هم عمرهم منهار هبطنا احنا لوضعية وما تفعلوش معنا. آخرهم وضعية الأخت منيا اللي هي تنتظر باش تجري العملية متاعها ان شاء الله. دونك اللي هي 150,000 دينار. كان جت جمعية أخرى معناها ماهيش تلوج على الإيماج متاعها، هي ما تلوجش على الحالات متاعها، راهي 150,000 دينار تحل لها مشكلة العيد الكبير. احنا في السنة الفارطة
1: بفضل انك تنقذ انسان من احيا
3: من احيا كانما احيا الناس جميعا.
2: احنا فرحانين وعمرنا من منش باش نوخروا، بالعكس راهو انا اليوم وقت يدق باب واحد جمعية اولادنا ويطلب بانه نوفر له علاج ولا حليب غالي والا الدواء ولا رانا نجتهدوا. انا كنت نوضح في نقطة مهمة جدا، انه راهي الأولوية حياة المواطن بالنسبة لينا معنا. راهو سيفري اللي احنا اولاد الجمعية ولا العائلات المنتفعة بخدمات الجمعية التونسية، اولادنا عملوا 318 عائلة دخلنا عليهم الفرحة من اصدقائنا اللي هما وفرونا يا اما عليلش يا اما دونك ارباع يا اما الحم. كانت تجربة جد رائعة معناها 2448 شخص عملوا انتفعوا بالخدمات متاع الجمعية التونسية اولادنا في العيد الكبير. كنا في معنا من الأول احنا انطلقنا في المبادرة متاعنا، وكانت فما تفاعل كبير، وكانت زيادة في الفترة هذيك ما فماش حالات تطلب تدخل عاجل من جمعيتنا، فكنا جميع العمل متاعنا موجه للعيد الأضحى. ومشكور سي محمد أمين البسليتي صديقنا، ممكن النقطة هذه جني نحتها أنا خطر أنا لنعيشها. احنا في العيد أنا محمد أمين سي فتحي زميلي وأخي رضوان تليلي مروان جانا سليم البلدي عديد المهدي العجلاني قيس الخميري، كلنا نهارة العيد رانا ما نعيدوش في ديارنا، نعيدو في الجمعية. فأنا كنت نمشي لسي محمد أمين وللمقر نتاع الجمعية وهو يلم صدقات العيد، لأنه في حمام سوسة مشكورين أهالي حمام سوسة لهم كل
1: الحب والاحترام. كرامي ما شاء الله.
2: والله أنا بديش نحكي عليهم خاطر نولي نبكي. خاطر برشا خير شفتوا غادي، وحتى أهالينا في سوسة كلهم كل الحب، حتى في الساحل الحقيقة الناس كل تسعى دائما. فنبدأ أنا مصباح من بعد ما يبدو العباد يضحوا نعيدوا في الجمعية، نمشوا نهزوا الحم، جسر المحبة اللي يصير بين حمام سوسة وحي الرياض نور على نور والله بدون أي مجاملات وبدون رمي ورود.
1: يعني ماشي الخيرات بين حمام سوسة وحي الرياض.
2: احنا نمشوا نهزوا الحم من عند محمد أمين، نمشوا نوزعوا وعائلتنا يبدوا يستنوا، على خطر احنا كنا بالحق معناها احنا نحاول نغطوا أكثر ما يمكن ما بين حي الرياض، أولاد بن عون، بعض وضعيات في الزاوية، سيدي عبد الحميد، سوسة المدينة. دونك احنا عندنا برشا عائلات، فكنا باللي مش يجينا خير دونك نستحقوا الأكثر دعم.
1: أكيد.
2: والحمد لله كانت نمشوا نبدو معناها نوزعوا العائلات، وبفما برشا فرحة وبرشا محبة. فالحقيقة هذاك اللي عشناه ما بين عملية وتجربة رائعة جدا، وإنما النجم كان نقول

0: لعب
1: والله، هو ولد
0: مع ولاده ما فهمش لعب.
1: حاولت العائلات اللي هم مثقلين عليه معنا اذا كان ايتام خليتهم عندي
0: معناها قلت معاه لحمل
1: مع بعض النصب. أي. والله لا هو
0: سيفتني باش ترجع شويه سيفتني
1: في الاف باش انه يوفر لي ارباع جل، اما انا قلت له اعطيني الفخذ التاني يجي كافي ويوفي هكا ولا في محمد امين حال
2: صحيح هذا شاهد على هذا.
3: ايوه الردوان ما يغلى عليك حتى
0: ها قالك ما يغلى عليك حتى
3: بتاعنا الهدف بتاعنا واحد الغايه واحده.
0: طب باش تعطيه معني يا راضي انت
3: ما نجمش
0: اني نقول قبل هذايا خاطر كلكم محتاجين معناها لوليداتكم اكيد ولوليداتنا الكل، نقول الناس اللي تسمع فينا راهو تنجم هي تعاوننا اذا كان انتم تحبوا تخرجوا صدقه في هالايام هذه العشر هذه اش مازال اكثر ما هالخير كما كان يحكي لنا سي محمد امين بكري في هالوقت هذا، تحبوا تخرجوا على والديكم اللي توفى وتحبوا تخرجوا على صحتكم، عندكم انسان مريض ماذا بكم تصدقوا باش ربي سبحانه ويشفي ويعافي، راهي الصدقه بركه، راهو العطاء يرجع مضاعف اضعاف مضاعفه، راهو كله بركه في حياتك وفي رزقك وفي صحتك وفي وليداتك. فاللي يحب يعاون راهو الجمعيات هذه تتكفل بالايتام تتكفل بالناس اللي هما ما عندهمش ما ينجموش، انت تبدا تذبح وجارك بجنبك يشم ولا وليداته صغار، انت تبدا ولدك يدور بكبش وولاده صغار يتفرجوا، فما نتصورش اي واحد في تونس يحملها الحقيقه بكلنا قلوبنا رحيمه وحنينه. فالناس اللي كل تحب تعاون تنجموا تتوجهوا تهزوا صدقاتكم للناس اللي تعرفوها ماشيين لبلاصتهم، عندكم الجمعيه التونسيه اولادنا، عندكم جمعيه عشيقه ممسوسه، عندكم جمعيه دار اليتيم بسوسه، عندنا جمعيه تكافل الاحسان الخيريه في المنستير، هذوما كلهم جمعيات تستحق انكم تعطيوها، عندكم لسواز زاده في سوسه تنجموا زاده كيف تعطيوهم، كلهم جمعيات قاعده تقدم في خدمات للناس هذوما اللي هما محتاجين. فيا ليت اذا كان انتم معناها ناويين وعندكم النيه ونتصور الناس كل تحب تعطي في الوقت هذايا، فهاو يقول لكم سي رضوان راهو الجمعيه سنه ما عندهاش عاملين راهي 1448 سنه ما لقيناش سي فتحي نحاولوا ناخذوا له شويه، هو يقول لي وليداتي زاد اني اي مسج تو نشوف كي نجمت. سي محمد امين هذاك مسكين ديما هكا يحاول انه يعاون يعدل لكن زاد اكيد زاد يلزم لازم دعم عنده ضغط لانه عنده عائله قديم من عائله. سي محمد امين
2: احنا باش نقول عم ناول ولا سنه؟
0: قل لي عم ناول وسنه مسج
2: ناول الحمد لله 596 عائله استفادت
0: اي ما شاء الله. أيوة.
2: من بينهم ال 596 تسع عائلات خذوا علاج حي، كانت هكية تلبية اللي إرادة المتبرعين أيوة. إنه يحبوا أضحية ويمشي علوش حي العائلة واحدة.
0: نعم.
2: أكثر من هذا عم ناول جال خير، فما شاء الله فما أربع عائلات خذوا 200 دينار خلاف الفلوس خلاف اللحم.
0: نعم.
2: وتم توزيع 45 قفة من مواد الغذائية
0: ما شاء الله. السنة
2: العدد متاع العائلات أكثر،
0: العدد
2: 617 عائلة، يعني إذا نقولوا عدد الأطفال اللي فيهم أكثر من 1065 طفل يستحق الفرحة. وإنت يا مستمع واجبك الشرعي حتى تساهم ولو بدينار، سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول لك ولو بشق تمرة. نعرف الظرف كاسح والظرف الاقتصادي صعيب والغلاء المعيشة، هم فيها بس مش ناخو كيلو ناخو كيلو ونص
0: أي مثلش كان كل واحد يعطي كيلو صحيح. كان كل واحد يعطي شوية
2: نحن عدد الأفراد مغطيه. يعني أيه. إذا كانوا 617 عائلة في الأربعة هذوما 2161 فرد، شوف الفرحة اللي تنجم تساهم أنت باش تدخلها. احنا الحمد لله للسنة الخامسة على التوالي جمعية عشيق حمسوسة تعمل حملة عيد الإضحى، وكما كنت نحكي مع سي فتحي في الأوف كيفاش تدرجنا من علوش ال 36 علوش إلى ما شاء الله اللي عم ناول ذبحنا 3 عجول، وكان جمعية دار اليتيم عندها نصف عجل فيها، وخونا رضوان خذي 60 بار، البار فيها كيلو 500 اللي الحاجة الباهية
0: يعني الخير كي عمي عم هالنس الكل.
2: أغزلي احنا خلينا نقولوا رانا احنا نعملوا في عمل إنساني مش في عمل باش نحبوا نظهروا، احنا اليوم موجودين غدو ما نعرفوش روح احنا موجودين ولا.
0: نعم.
2: وبالعكس احنا نحضروا في أجيال باش تاخذوا علينا الرولاف، رانا احنا ماناش دايمين
0: صحيح.
2: كل النظريه نتاع الكرسي وما الكرسي وربي اني مستعد نعطيه تو يجي تو شكون يهز ويرتحني يعني، لاك عندنا ابواب الخير، احنا نحبوا يكون العمل جمعياتي انساني خيري بدون حسابات سلبيه. اني كي نعاون في خويا رضوان يا اخي نعاون فيه في شخصه هو عائلات. سيدي يعني نحكي انه سي فتحي قال لي نشكركم على الدعم تاعك، قلت له سي فتحي احنا نشكركم على خاطر احنا جاتنا فلوس خاصه للايتام واحنا ايتام نعطيناهم.
0: ايوه
2: ايش نعمل نخليهم تحت راسي؟
0: أيوة.
2: لا لازمني نبحث على جمعيه ثقه.
0: ايوه
2: جمعيه دار اليتيم قالوا سي فتحي شنو احتياجك للايتام؟ أيوة. خاصه نعرف التخصص بتاعه، كي نحتاج في اصحاب احتياجات خصوصيه ولا حاجه نتواجه.
0: نعم.
2: خويا رضوان
0: نعم.
2: رانا ماناش مطالبين باش نظهروا، اعطينا العمل اللي يكون مشترك. أيوة. احنا سنه والحمد لله احنا حطينا اوبجيكتيف.
0: أيوة.

0: الهدف شنو؟
1: اللي هو قلنا 4 عجول.
0: أيوة.
1: إحنا 3 توحصلوا. من بينهم عجل دار اليتيم.
0: هذا واحد فيهم ماشي لدار اليتيم.
1: واحد فيهم ماشي لدار اليتيم.
0: قعدولك 3 معناها.
1: مازالوا 3. إحنا 2 خلصوا وتوجدوا.
0: أي.
1: نلعبوا على الرابع.
0: تو الرابع. قديش تقريبا يعمل؟
1: خلينا نبدأ وضحين وخليني نعدي مساج إيجابي جدا. راه الخير فيه وفي أمتي إلى يوم القيامة.
0: الحمد لله.
1: العجل اللي نشروا فيه إحنا تو نشروا فيه ب8000 دينار.
0: أي.
1: هو قيمته الأصلية توا في اللحظة هذه ما أقلش من 12000 دينار.
0: أيوة.
1: إحنا خذيناه توا جمعتين ولا 3 جمعة ب10000 دينار. يعني كل ما نوخره كل ما السوم يكون أغلى. يعني ريتو توا اللي خذيناه إحنا ب8 ملايين، إذا نحبوا ناخذوا نفس الكاليبر ما نش ناخذوه أقل من 12000 دينار.
0: فهمتك.
1: لكن إحنا نقولوا اللي بش يسعى الخير يبدأه ويبادر. وعلاش تخلي فيه كل 4 ملايين ديفيرينس هذوك ما نجمو نزيدوا بهم عائلات أخرين تستفاد بهم جمعية أولادنا وجمعية دار اليتيم.
0: أيوة.
1: إحنا قلنا إن شاء الله إحنا توا نمشي هبش نعطي لي سكوب اللي قلناهم في الأوف. إحنا توا شبه موجود حق العجل الرابع، لكن يا لندا أني كي نفرغ الكاسة متاع الجمعية متاعي ونعطي العجل الرابع نخرجه توا ونقعد أني بصفر مليم في الجمعية، الحملة العودة المدرسية اللي قادمة كيفاش نبدأ؟
0: أيوة.
1: دونك احنا هذوكم توا خلصنا 3 عجول وبدينا بوادر باش ناخذ تبرعات للعجل الرابع. لو اني تلمت يا حبذا باش نشريو عجل الرابع، سينو باش نشريو اللحم اللي لقيناه رونتابل اكثر من اللي احنا نشريو علاش
0: نفرقوا اللحم
1: نعم. احنا في اللحظه هذه
0: خلينا نعولوا على كرم الناس اللي تسمع فينا ينجموا يشاركوا ونجموا ناخذوا عجل الاخر وبالك 2 وبالك اكثر. علاش احنا
1: الخير
0: سبحان
1: موجود.
0: الله معناها كل انسان كل انسان يعاون باللي يجي
1: جل كامل 12 مليون اني قديش المساهمه نتاعي باش تظهر عند ربي راهي اجر عظيم.
0: نعم.
1: وما تعرفش علاش البركه نتاعك 10000 ولا 15 دينار ولا اللي هو تكون اكثر من انسان تاع مليون.
0: نعم.
1: احنا في اللحظه هذه الحمد لله وزعنا 2 عليالش حيين على 2 ايتام على 2 عائلات ايتام.
0: نعم.
1: وبالحق يستحق وكانت هيك اراده المتبرع. البارح حبطنا تدوينه ممكن تو بعد نحكيو فيها شويه.
0: نعم.
1: نحكيها كان تفاعل الناس قالوا التدوينه هذه تدل على صدق هذه الجمعيه وعلى ثقه. نعم. الناس فيكم
0: هاي
1: سيدي هو عندكم علوش تو علوش غزرت المتبرع ما نزل نزيدها حتى المتبرع نفسروا له خاطر ينجم هو يكون توجه اللي يحب يمشي اضحيه يحب يفرح به عائله باي عطيتني علوش مليون و400 انت ارادتك تحب يمشي لدار ايتام عائلته انت احنا مطالبين نوصلوه كيما هو اما احنا نحاول نوجهوك المليون و400 هذاك لو ان نشريو به احنا علوش ونذبحوه احنا نهار العيد ويكتب لك اضحيه يعني الجانب الشرعي ما تحصل.
0: نعم.
1: انت كالعلوش 1,400,000 كان احنا فيه قديش 1,400,000 باش نشري بها الحم اقل شيء باش نشري يطيح لي 10-12-13 كيلو كي 1,400,000 نشري بهم الحم يطلع لي 23-24 كيلو الحم.
0: أيه. ينتفعوا اكثر
1: اكثر
0: يعني.
1: عائله. نعم. فكانت مبادره من عند السيده المتبرعه ربي بركي الله قالت لي مالا نشوف في الثاني نحب نفرح اكثر عباد
0: يعطيها الصحه
1: هذا ايش حشتنا
0: وهذا شنو حشتنا
1: دونك احنا عليكم. أيوة. كان باش تتصلوا بينا.
0: أيوة.
1: سهل الرقم ونعاودوا ونكرروا 99 400 200.
0: أيوة.
1: 99 400 200. العائلات المنتفعين عن قوائمهم مضبوطة يعني مناش. نعم. قاعدين نسجلوا في قوائم أخرين الله يبارك لكم ما غير ما نعملوا ضغط على الهاتف وعلى المتطوعين بالاتصالات أعطيونا لا احنا حاشنا باللي باش يعطي توا لأنه القائمة فيها 617 عائلة
0: لازمنا نكفيهم
1: نحبوا نكفلوهم نكفلوا بهم ونمشيوا لسير أذوان ونواصلوا فاك الجسر متاع الخير متاع العيد.
0: أيوة.
1: ونواصلوا ماهوش كان عملناه الخذيت أربعة خذيت اشترس ناخذيت مبتوش نقول لك مانيش نعطيك إذا فما الخير والله لا نعز عليك
0: يعطيكم الصحة. باش نقف شوية فقط ترتيحة قصيرة ونرجع نشوف سي فتحي هل ترى يفكر شوية في هالدريج هذية يعطي لسير أذوان ولا لا
2: والله عشان خلي لك من الفرصة. طبعي باش نبدأ بالموجات الإيجابية.
0: أي خليني نعطيك شوية أغنية قصيرة
3: اسمع شوية أغنية
0: فكر فكر
3: اسمع فكر. باش حكا بالك يا أحسن
2: أنا يدوخني
3: ما

0: مواصلين معاكم ديما على نفس الموجة إذاعة المنستير في برنامج ولك الأجر باش نمشي للجمعية التونسية أولادنا بليتو دار اليتيم بسوسايزي من أولادنا يا مخي في أولادنا
1: والله حتى احنا
0: سمعت قلبي عندك كيفاش صحيت سخفتنا سخفتنا ثم شكون اتصل له قال بربي ذكروني بالرقم باش نعاون يذكرهم برقمك
1: الجمعية التونسية أولادنا 50 801 600
0: 801 600
1: اي 50 801 600
2: والا باش نعمل له العقيبه للي صايب عليه النمرو 99 400 200 ويجيني الخير نعطي الخويا رضوان راه
1: اجا مرحبا بيك عندنا ولا عندهم ما يقلقش
2: صحيح ما ناش قاسمين والحمد لله مت...
1: مش مشكل معنا اما نتصور 50 801 600 اسهل برشا من 99
0: يعطيكم الفرح والله ربي ربي ان شاء الله
1: وان شاء الله الخير
2: والله الخير فين يجي يصب وينفع عند خويا عند
1: خويا بالله باش نقول حاجه احنا الثالوث هذا معناها رانا وحتى زيد جمعية التكافل والأحسن الخيري
0: مع بعضنا الناس الكل
1: ما عندناش حسابات بينات بعضنا
0: لا والله
1: مش يحضر
0: إذا وهذا يلمسني كل الحكاية تتعدى لهنا عائلة واحدة اللي نجم يعاون يعاون باللي نجم
1: أنت أول ما شفتها تحت ويكلمك فتحش مش يقول
0: باش نقول هاي سفتحتها وعندك الكلمة
3: جمعية دار اليتيم حملت من خيرك يضحي غيرك الحمد لله مؤشر الخير في ارتفاع يعني ما نطولش عليكم تحصلنا على العجل رقم واحد
0: الحمد لله
3: وباعتبار عندنا 167 عائلة اللي حوالي 350 ولا 360 يتيم يعني عملنا الحساب تقريب كل عائلة باش تاخذ كيلو ونصف فما شكور قال شوية عليهم احنا باش نعملوا نداء في عجل ثاني والأهل الخير والقلوب الرحيمة وإن شاء الله كل عادة يعني يوصل لنا الخير فنتوجه بنداء للقلوب الرحيمة باش يعاونوا الأيتام هذوم بالنسبة لسي رضوان نأكد له حاجة على الطائر ولا على كما يقولها على المباشر إذا كان جان عجل ثالث باش نعطيه له كامل له
0: ما شاء الله
2: مش الثاني
1: علاش مش الثاني في فرحي
0: تو ان شاء الله يجي خلينا نكبروا قلوبنا
3: الثالث نقربته ونهزه لك
1: احنا الحمد لله هكا في المباشر اختنا منال رئيس لجنه الدعم قالت لي وصلتنا 1000 دينار تو مازالونا 7000 ولا 8000
2: 7000 تخلي حتى الزازات
1: انا متاكد معناها كان وصلنا لمينا 7000 اخرين دونك نرميهم لسي محمد امين ودبر راسك
2: نكمل باقي
1: دبر راسك
0: ان شاء الله
3: ملحوظه صغيره
0: نعم
3: لو تكرمتوا احنا ان شاء الله ايام العيد الاول والثاني مفتوحين من 10 إلى 5 مساء
0: ايوه
3: ونستناو يعني تبرعاتكم وعاملين سيارات يعني مخصصه باش نوزعوا كل اللحوم هذيك بتاع العيد نوصلها بالابان يعني
0: انستو ايوه
3: ماذا بينا اللي يحب يصدق حوايج ما يخليهاش اخر شيء
0: أي ما توخرش عليها
3: وحوايج أخرى ملحوظة فما لاحظنا بعد أحيان مش برشا كل يجيبون حوايج لي وكذا ويعني مضبين اللي باش يعطي حاجة يعطي حاجة محترمة
0: أيوة.
3: وربي طيب ما يقبل إلا
0: طيب.
2: نحن عوضفة بالتفاعل مع سي فتحي باش نحكيه على جانب شرعي صغير قبيل وهابيل علاش تقاتل لأنه واحد منهم قبيل قتل هابيل
0: نعم
2: لماذا تقاتل لأن واحد قرب قربانا لربه سبحانه وتعالى من أحسن ما لديه والآخر قرب التعب خلينا باش ما نقولوش كلمة أخرى
0: نعم.
2: هل يعقل أنت تحب تتصدق وتخلي آخر حاجة بالعكس يعني قبل ما يأكلوا حتى وليداتي لازم ينسبق كل خير هذا كي
0: نعم.
2: وكيما باش يأكلوا وليداتي نوكلوا خياني
0: أيه.
2: علاش نعطيه لي أخي أنت علاش تبرعت عليها خاطك أنت ما تاكلهاش ليس من الفاضل يعني كيش نعطيه أمنا عايشة كي أيه تعطي دينار خير. دينار
3: تعطره
2: قل لماذا قال حد لأنه يقع في يد الله قبل أن يقع في يد الفقير أيه. أغزر كيفاش
0: حملك في شفات كروبين
2: أغزر كيفاش أيه. يعني سفتحي متجند وخونا خدنا في رضوان وجمعية عشاق كيف متجندين 3 أيام العيد العباد تعيد وإحنا موجودين باش نهزو نعم. ونجيب ونمشي ونأخذوا أيه. تبرعات متاعك رو حتى الدورة نأخذوها أما زادة مش نحي الكبدة والقلب وتقول لي هاي دورة ما بقي منها
0: أيه.
2: سامحني انا العائله كيش تعطيها لها
0: كيما انت روحك
2: صحيح
0: اعطي الغير كيف كيف كيف كيف كيف كيف يعطيك الصحه
3: نداء نداء الى اهل الخير
0: ايوه
3: باش يتعاطفوا معنا وان شاء الله العائلات الكل بعد اللشة نتمناو هذا
0: ان شاء الله ان شاء الله الايتام الكل تفرح
3: امس برك جونس على اللشة
0: الحمد لله
3: وصدقوني وقت اللي وصلناهم لك الصغيرات اني نقول بكيت ترى كيفاش حملوهم الصغيرات احنا عندنا 167 عائله نتمنى باش كل عائلة إجاها علوش لكن باب اليد حيلة
0: قدر الإمكان اللي نجم
3: يعاون
0: ذكرنا بالرقم سي فتحي
3: 94 513 770. ومضى بينا كل شيء على المباشر، تجيونا للجمعية ونهزوكم أني عنا قائمة حاضرة مرتبة من
0: بالأسماء
3: بالأسماء
0: تاع العائلات، وتنجموا تطلعوا على كل شيء. وكان تحب تهزوا انتوما
3: 94 513 770.
0: يعطيك الصحة،
3: يعيشك.
0: خلي نمشي لجمعية التكافل والإحسان الخيرية، نرحب برشا ومشكور على قبول دعوتنا رئيس الجمعية سي منير الحيزم. صباح النور سي منير.
4: صباح النور، محلاها اللمة متاعكم، صال
0: أخصار
4: معاكم.
0: أي
4: كيف تسمع هيك يلج القلب وتقول اللي معناها الحق التضامن هذا الكل، معناها باش نفرحوا العائلات الكل، الأيتام وغير الأيتام، لأنه في الفترة هذه دائما تكون أنه الناس تتمنى أنه الناس سرور يدخل كل الديار.
0: نعم.
4: وإحنا قاعدين نقوموا فيه كل الجمعيات بدون استثناء، راهو العمل الجمعياتي صعيب برشا.
0: إيه.
4: وربي سبحانه يسخر ناس معينين اللي هما يقوموا بالعمل هذا. ونشكر كل الحاضرين وحتى الغايبين، راهو فما ناس تخدم برشا في الخفاء، فما برشا ناس يخدم في الواحد، وهذا هو الهدف نتاعنا، راهو ادخال السرور كما قال الاخ، انه معناها بكالي انه شاف الصغير فرح. هذا هو الهدف نتاعنا. شنو هو؟ هو العائله هذه، العائله المحتاجه اللي فاقده السند، انها تلقى انه الناس نحن نخمو فيهم، ما احناش احنا الوسيله باش نخمو فيهم
0: من الاسباب.
4: نعم. هذا هو اللي خلينا احنا فرحانين، وهذا يشجع الجمعيات ان تكمل تواصل، انه يلقاو المتبرع ويلقاو الناس اللي تسمع وتقول انا عندي ثقه في الجمعيه هذه، وانا نوصل نعطيهم وهم يوصلوا، وهذا هو اللي نحبوا نوصلوا له. بارك الله في الجميع،
0: يعطيك الصحه.
4: الحاضرين راهو كلهم نعم في نفس العمل.
0: نعم.
4: وكنا اليد في اليد، راهو احنا بالعكس، انا راني البارح كنت في ولايه القصرين.
0: نعم.
4: بدوره معنا في لزياره الايتام في ولايه القصرين في العيون، في اماكن راهو اسمع. وحكيت لك البارح، قلت لك على العائله اللي شفتها، معنا عائله. نعم. تقول الام كيفاش بالمصايب اللي دايرين بها، وتقول لك الحمد لله. وهذاك تسمى معناها الناس راهو اغزر، شفت القناعة ساعات الناس خمم فيها. أنا مشيت عملت 650 كيلومتر، ربي بعثني للمرأة هذيك.
0: نعم.
3: سبحان الله.
0: أسباب. نعم، ربي يسبب لها الأسباب هذية وخليك أنت باش توصل لها.
4: نقولوا العيد هذايا إن شاء الله يكون فرحة كما عيد عيد الفطر، والناس فرحت وعملت كما معناها رمضان.
0: إيش حضرتوا سنة سي منير؟ إيش حضرتوا سنة؟
4: كيف عادة، راهو احنا عملناه، وراهو انت تعرف احنا عندنا 400 عائلة.
0: نعم.
4: وقارب 1000 يتيم.
0: نعم.
4: السنة هو العلوش غالي برشا الحق.
0: صحيح.
4: لكن كل عائلة ان شاء الله هذا اقل حاجة، ان كل عائلة باش تاخذ 250 دينار اللي هو. نعم. يمكن انها تاخذ معناها اللحم، تشيل اللحم اذا. نعم. ما جاش العلوش.
0: أيوة.
4: لكن عندنا احنا توا على الاقل 20 علوش وصلوا للعائلات
0: ما شاء الله.
4: واحنا مواصلين معنا هذا.
0: نعم.
4: العمل هذا يتواصل، راهو ماهوش فرض انه واحد يعطي علوش، راهو معناها تو الاصل احنا شو يقول، مو تقول تاكل وتخبي وتتصدق.
0: نعم.
4: هذا هو الاصل في السنه، انك الاضحيه تاكل منها شويه، تخزن منها شوية وتصدق منها.
0: نعم.
4: فإذا الناس الكل تعمل هيك، لو حتى حد ما يقعد.
0: أي الناس الكل. نعم. أي تعم وقتها الخير على الناس الكل أكيد.
4: هو الفرحة كما قال، هو رأى الفرحة كيف الصغيرون يجي العلوش، كما كلمناه اللي في القصرين، كلمتها قلت لها العلوش جاك، قالت لي أنا عندي 4 سنين ما شفتش علوش وصغيراتي فهذا حاجة، هذه تفرح، تدخل الفرحة.
0: نعم.
4: ما نقول ما نصعبوش على المتصدق، ما نصعبوش على رواحنا احنا كجمعيه.
0: أيه.
4: انه نبداو نجريو باش يزن نلوجوا العلوش ويزن نلوجوا الوحدات، لانه ان شاء الله علاش لا كل واحد يجي علوش، لكن ما نحطوش هدايا هو
0: حتى ولو كيما انتم توا، حتى الطريقه هذه زاده باهيه برشا، انه زاده نعطيه زاده مبلغ مالي نجم هو يشري به زاده علوش كيف اللي نجمه اللي هو متوفر، سواء كان الحم سواء كان علوش سواء كان عجل، ماذا بينا نحن وكان ما ثماش نعطيهم فلوس يشري ولا نشريو لهم ونعطيهم، المهم نحن بالنسبه لينا كلنا مجتمعين على هدف واحد، انه ما ثم حتى حد يعيد وهو ما عندوش في الدار الحم ولا وليداته يعزلوا.
4: يا ربي يبارك لكم.
0: نعم. يعطيك الصحة.
4: وكنتي في هذا العمل، لأنه شفت كيف توصل هذه المعلومة هذه، حتى الانسان اللي ما يعرفش كيفاش باش يعمل ساعات تعرف راهو الناس تروح وما تعرفش لوش كيفاش تعطي.
0: وهذا هو هذا هو الدال على الخير.
4: يولي عندها الامكانيه انها تتصل وتقول بربي انا عندي طرف الحم عندي طرف واحد نحب نشكو.
0: نعم.
4: فما اللي ما نجموش يضحوا يقول لك نعطي العلوش بربي هذا بسمياني لكن اضحوا.
0: أيوة. نعم.
4: عن الناس اللي يقول لك انا كبير برشا وما نجمش وانا من ما نسحقش انا نحب نعطي علوتي للعائله.
0: كله مقبول سي منير كله مقبول. يعطيك الصحه نشكرك برشا. نذكر فقط انه الجمعيه التونسيه جمعيه التكافل والاحسان الخيريه هي على موجوده في كامل تراب تونس بطبيعه وفي المنستير انا نعرفوا ان احنا بحذينا لهنا بحذا ورا جامعه التوبه في الناس اللي تحب تعاون من تو ولا حتى قبل العيد بنهير نهايرين نهار العيد فالباب مفتوح انكم تمشيوا وتوزعوا وتعطيوا الصدقات نتاعكم. نشكرك برشا سي منير الحيزم ان شاء الله تجي بحذينا او كبرمجه
4: نعطيك الرقم انا اللي يحب معنا
0: اي بيانتي راسي الرقم
4: نعم. عندك اول حاجه سميره الجراح اللي هي نعم. اللي هي بولايه المستير
0: تحيه ليها
4: هذيك ديما بحذاك على هذيك
0: اي تحيه ليها نعم.
4: وعندك الرقم 99
0: ايوه
4: 3 صفرات 760 99 ثلاثة سفرات 760 نعم. اللي يحب راهو هذا الرقم للمساعدات راهو مش اللي يطلب اللي يسأل اللي
0: أي. واضح القائمات توا مضبوطة وانتم تعرفوا شكون باش تعطيو. إذا 99 3 صفار 760 الجمعية التونسية جمعية التكافل والإحسان الخيري
4: جمعية التكافل والإحسان الخيري
0: تهنى تهنى وكل تونسية وكيكا ديما سبقتني تونسية الكلمة تونس مش خلصني هذول من بعد جمعية التكافل والإحسان الخيري. شكرا جزيلا ليك. نعاود نذكر بالرقم اللي تحب يعطي في المنستير في ضواحيها اللي الناس اللي تسمع فينا الكل 99 3 صفار 760 مع تحياتي ليك سي منير الحيزم. مش خليكم أقل من دقيقة الناس الكل كلمة كلمة مش نبدأ بسي فتحي. أي سي فتحي
3: مرة أخرى نجدد شكري وتقديري إلى كل من ساهم
0: أيوة.
3: ولو حتى بالكلمة الطيبة
0: أيوة.
3: ونجدد النداء بتاعي للقلوب الرحيمة
0: نعم.
3: باش ما يبخلوش علينا في العيد هذا
0: أيوة.
3: الرقم مرة أخرى 94-513-770
0: يعطيك الصحة. هذه جمعية دار اليتيم بسوسة 94-513-770 بالي حشتوا بأي رقم راهو يتصل بينا على رقم الإذاعة ونعطيكم الأرقام تاع الجمعيات. سي رضوان
1: هنا ممكن مش ناخذ اقل من دقيقه نوضح فضل. حاجه
0: فضل.
1: بالنسبه لينا احنا في الجمعيه التونسيه اولادنا كما عرفنا انه تم تقليل عدد العائلات نتاعنا قلصنا فيهم ولو 226 عائله فقط هم مسجلين. نعتذروا جدا من جميع المواطنين اللي جاوا باش يسجلوا لكن احنا قلنا لهم رانا ما نجموش نسجلوا لانه نعرف الوضعيه صعيبه برشا. الحمد لله معناها وفقنا في انه 14 عائله ايتام تمت الكفلاء نتاعهم هم يقاموا بشراء العلاج نتاعهم
0: أيوة.
1: هذوما معناها ضامنينهم احنا كل كفيل تكفل بالعائله نتاعو لكن احنا عندنا 226 عائله قاعدين يستنوا فقط 50-801-600
0: أيوة. نجموا تعاونهم 50-801-600 نكملوا العائلات اللي ما زالت. يعطيك الصحه محمد امين الله غالب الوقت
2: نختم ونقولوا باش ما نكثروش عليكم نعمل بامكانيات محدوده ونتحمل مسؤوليه كبيره نلتزم بالاولويات لا نظلم احد هدفنا ليس انهاء الفقر بل التخفيف منه قدر المستطاع. نعمل بعادل وضمير ومسؤولية. جمعية عشاق خمسوسة عمل تطوعي لا وعود زائفة 99-400-200 نستناو فيكم 99-400-200.
0: يعطيكم الصحة. شكرا لكم الكل اللي يحب يعاود يسمع ويتبع الجمعيات الأرقام متاحة شنو العمل اللي تخدم فيه البرنامج متاحة في عيد الأضحى ترجعوا تسمعوا الحصة وتابعوها على صفحة إذاعة المنستير من 9 حتى للعشرة موجودة الحصة في المباشر في تنجموا تتابعوها. شكرا جزيلا لكم أيمن الشاب يعطيك الصحة. علي المنصوري مشكورة برشا. نجل عطية تحية ليك. بعد شوية تجيكم أمونة أمن الغزال في قراءة موجز لأهم الأخبار. إلى اللقاء مع تحياتي عوض فجبالي.

0: صباح الخير، موجز العاشرة من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير، صوت بلادي وحب كبير.
0: أظهرت مؤشرات التشغيل والبطالة للثلاثي الأول من سنة 2026 الصادرة أمس عن المعهد الوطني للإحصاء تراجع نسبة البطالة إلى 15% مقابل 15.2% خلال الثلاثي الرابع من سنة 2025. تحل اليوم بحاجب العيون من ولاية القيروان قافلة صحية متعددة الاختصاصات تنظمها كلية الطب بسوسة تحت إشراف وزارة الصحة، حيث ستتولى تأمين عيادات للتقصي المبكر لسرطان الثدي بالمستشفى المحلي بحاجب العيون. تنظم المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالمونستير اليوم ندوة جهوية بعنوان دور الأسرة في الحماية من الظواهر السلبية، وذلك بالمركز المندمج للشباب والطفولة بالمونستير. وتسلط الندوة الضوء على المقاربة القانونية لدور الوالدين تجاه أطفالهم وحماية الطفل والأسرة في الفضاء الرقمي، لجانب العلاقة بين أفراد الأسرة وأثارها على سلوك الطفل. نقلت وكالة أنباء فارس عن الرئيس الإيراني مسعود بسشكيان قوله أن العبور بمضيق هرمز سيعود إلى وضعه الطبيعي بعد استتباب الأمن، مضيفا أن إيران ستفرض آلية مؤثرة ومحترفة ضمن القوانين الدولية لرصد الممر المائي الاستراتيجي. توغلت قوات وعائلات إسرائيلية اليوم في قرية صيدا الحانوت وأطراف قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي بسوريا. وذكرت وكالة الأنباء السورية سنا أن القوة الإسرائيلية انتشرت عناصرها بين منازل المواطنين وفتشوا عددا منها. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أن القوات الأمريكية وبالتعاون مع القوات النيجيرية قضت على الرجل الثاني في قيادة تنظيم داعش أبو بكر المينوكي.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المونستير على الفيسبوك راديو مونستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة
3: كل عام تحدي جديد في بلاصة جديدة. جات أسيرانس مع الجامعة التونسية للدرجات ترجع لكم بجات بايك تشالنج إديسيون إكسبسيونيل، تهزكم بين سحر البحر وقوة التاريخ. نستناكم نهار الأحد 24 ماي في الموقع الأثري بهرقلة pour une expérience inoubliable avec des circuits pour tous les niveaux. 20 30 VTT 55 و 70 كيلومتر صغار وكبار، الناس الكل انفيتي. ادخلوا قايد على الموقع getbike.in. مالا جيب البسكليت وشارك في كومبيت.
4: في دائرة القانون. في دائرة القانون. في دائرة القانون.

0: صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل معنا. مرحبا، اليوم في عدد جديد من دائرة القانون كما العادة، برنامجنا القانوني بمعية المستشارنا القانوني مشكور الأستاذ المحامي سي محسن قبوش. صباح النور أستاذ.
1: أهلا وسهلا ثريا، صباح النور، وتحية ليك وتحية للفريق العام من الصباح، تحية لكل وفي إذاعة مونستير عبر مختلف برامجها والأسهم منها البرامج القانونية في التأمين وفي دائرة القانون وغيرها من البرامج الأخرى. شكرا لكم على هذه الاستضافة المتجددة.
0: يعطيك صح أستاذ، مرحبا بك. إذن كما العادة موضوع اليوم كما العادة موضوع جديد
1: نخوضه فيه مع المستمعين، مصطلح قانوني جديد ومتداول الحقيقة.
0: وديما أستاذ كما اتفقنا في الأوف، راهو شوف فما مواضيع ساعات يقولون تطرحوا مواضيع صعيبة شوية، هذه تدرس في الجامعة. حاولوا أنت بما أنه خاصة ربما المحامي، علاش المحامي بار دي فورماسيون بروفيسيونيل تعود يحكي مع المواطن العادي باش يفهموا شنو يلزمو يعرف. دونك ليه هو استاذ جامعي يقري وليه هو ما نعرفش، خاطر يتعود يحكي مع المواطن كيف نحن المناشطين، يعرف اللغه اللي توصل. دونك احنا تبسيط للمعلومات في كل موضوع نطرحوه الى جانب شنية زاد المعلومات، المعلومه اللي لازم يعرفها الطالب في الجامعه اللي من غضب شو اللي قاضي ولا عدل الشهاد ولا محامي ولا عدل منفذ حاجه، والمعلومه اللي يعرفها المواطن لبسيط حاجه اخرى. دونك المواطن يزمو يعرف في حدود المعلومه اللي باش يتصرف بها في حياته. وديما بالطبيعه يرجع لاهل الذكر ويرجع لرجال القانون ويرجع باش يشاور في كل خطوه باش ما يقعش في اخطاء، لانه تعرف شويه ولكن ماذا بيك
1: تعرف حاجة وتفوتك حاجات والحاجة الدقيقة جدا الحقيقة ثورية في المادة تاع القانون هو الحقيقة بمختلف المواد كل هذا. أنا الخطأ يصعب فيما بعد تداركه وتكون عنده أثار ما كناش ننتظروه
0: في كل شيء.
1: في كل شيء عايش قد
0: كما تعرف كيفاش
1: قلت في القانون خاطر بحكم أنا تكويني
0: كما تعرف كيفاش تحافظ على صحتك،
1: خممت في سالقت روحي كيف الصحة في
0: كل شيء. تعرف كيفاش تحافظ على صحتك ولكن تعرفش تعالج روحك وما تعرفش حتى شنو لا قدر الله نهار اللي عبد تجيه مرضى ما يعرفش شنو عنده
1: كيفاش
0: يتصرف. فوالا دونك يلزموا اهل الذكر اليوم الاطباء. اذا استاذ اليوم موضوعنا مهم برشا، باش نحكيو على الشفعه،
1: مصطلح قانوني باش نحكيو عليه الشفعه، وبرشا ناس تسمع بالشفعه والشفع لي والشفع الخوه والشفع الكذا، كيما حكينا على الهيبه قبل الاسبوع الماضي وكيما حكينا على الحضانه وكي. هذه مواضيع متداوله، هي مواضيع متداوله ومنظمه بالقانون، لكن عامه الناس يعرفوها، اغلب الناس يسمعوا بها. حتى لما صارتش عليه يسمع بها، صارت عند قريبه وعند جاره. حاجه مش غريبه، مش تقنيه برشا، معناها تم فئات معينه، عامه الشعب الناس كل تشكون ما يسمعش بالشفعة.
0: نعم
1: الشفعة تقريبا الناس كل تسمع بها.
0: لا هو أنا بيدي كنت نسمع بها، كنت تصورها سهلة ما كي بحثت شوية
1: هي
0: دي بحر
1: مش كما
0: يتصوروا العبد كل
1: عند إجراءات شكلية معينة وإن شاء الله تنتعرضوا لها تباعا،
0: وخاصة الإجراءات الشكلية إلا فاتت كل شيء
1: خاوي
0: فات كل شيء
1: ضيع كل شيء،
0: وفيها حتى الديبياج، فيها حصلات،
1: فيها حصلات.
0: دونك الناس الكل، وربما وهي فما حاجة أخرى أستاذ، ربما أنت اليوم ماكش معني بها كمواطن عايش حياتك كي الناس الكل باش تتحط في ظرف أنك تحت تولي معني بها،
1: قد تكون في يوم من الأيام تولي معني بها، حتى لو مش معني بها اليوم ينجم يكون معني بها في يوم من الأيام.
0: أنت توا في اللحظة هذه ربما ماكش معني بها وماكش تفكر فيها جملة، في يوم من ما متعرفش على الدنيا اش تخبي لك
1: بكل سهولة.
0: صحيح تنجم تجيك
1: معناها تدنكو تلقى روحك في لحظة معينة وليت معني بالأمر هذا ولا يعنيك موضوع الشفعة
0: جدا زادة.
1: ثم الثقافة القانونية راهي ديما ممتازة، راهو شوف راهو تعيش كما يجب إلا بالقانون، تلقى روحك محاط بكل الضمانات وقت لا تبدأ تعرف ما لك وما عليك وتحترم معناها واجباتك وتطالب بحقوق في إطار قانوني، وذلك هو القانون اللي ينظم حياتنا العامة وحياتنا الأسرية وحياتنا. ممكن نحكي قانون نحكي بمفهوم واسع، حتى قوانين الطبيعة، حتى قوانين الأسرية، حتى العرف والعادات نتاعنا. العرف والعادات قانون راه بطبيعة الحال، العرف والعادات هي قانون ومصدر من مصادر التشريع، وما تعرف عليه الناس وما اعتادوا عليه هذاك يبقى هو زاد قائم ومصدر من المصادر كما قلت التشريع اللي يلزمنا نحترموها ونحترم احكامها كما باش نحترم كما يلزمنا نحترم احكام الشفعه وما جاء به القانون في هذا الخصوص.
0: نعم. اذا اليوم رافقنا مدام نجلة عطية في الاخراج الرقمي البرنامج صوت وصوره على فيسبوك راديو مونستير لايف على يوتيوب راديو مونستير. معنا مدام عليا منصوري في تنسيق البث المباشر وتربط وسيله بينا وبينكم عبر الهاتف على 73 460 800. بطبيعه نستناوكم في الموضوع. انا الحقيقه جو بريفير ان يكون ديما في الموضوع كنشوف باش تبدا المعلومه سهله وحاضره. وتعرفوا تقاليد البرنامج فيما يخص الاستشاره بالنسبه للقضايا المطروحه في المحكمه. يظهر لي واللي عندها محامي ديما ما نحبوش ندخلوا في خدمه الناس هذيك وقتها تولي. هيثم والناس معنا في الهندسه الصوتيه والاخراج التقني للبرنامج. مرحبا بكم الناس الكل. بعد النغم نرجعوا لكم في الجديد في الرائد الرسمي.

0: المنستير.
1: إذاعة المنستير مؤانسة إفادة وخدمات وديما معكم مهما كانت مشاغلكم. عناوين تواكب إيقاع نهاركم وتهتم بكل ما يهمكم.
2: كل ما يهمكم.
1: مواعيد. مواعيد تأثر صباحات وأمسيات. إذاعة المنستير. كونوا معنا.
2: كونوا معنا.
3: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7
1: 95.7. في دائرة القانون في دائرة القانون في دائرة القانون

0: جديد الرائد الرسمي
1: من جديد. مرحبا بكم. اليوم معنا في برنامج في دائرة القانون في تعويض لزميلتي رفقة زنيتي اللي نحيوها إن شاء الله الأسبوع القادم بقدرة الله ترجع لكم في البرنامج. إذا نوصلوا للجديد أستاذ محسن قبوش
2: كل عادة. أيوة. زرية الركن اللي حاولنا ديما نستحفظ عليه ونبقيه عليه في البرنامج هذا وديما إيمانا منا ومن أسرة البرنامج أنه الرسمي في الرائد الرسمي كما يقال. والأسبوع هذا عندنا ثلاثة عدد من الرائد الرسمي الجمهورية التونسية وباش نحاولوا تباعا نصفحهم مع بعضنا ونقفوا عند محتوى كل عدد منهم على الأقل العناوين كل محتوى ويبقى ديما تفاصيل قوائم موجودة. نبدأ بالرائد الرسمي عدد 47. العدد 47 لسنة 2026 صدر بتاريخ 12 ماي 2026 واحتوى إضافة إلى عدد من التسميات والتكاليف في خطط وظيفية تضمن كذلك قرار مشترك من وزير التربية والوزيرة المالية مؤرخ في 5 ماي 2026 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 26 أبريل 2008 والمتعلق بضبط معاليم التسجيل ومعاليم الخدمات بمعاهد مهن التربية والتكوين. العدد الموالي هو العدد 48 صدر بتاريخ 14 ماي 2026 واحتوى على نشر القانون عدد 8 لسنة 2026 مؤرخ في 13 ماي 2026. هذا القانون يتعلق بالفنان والمهن الفنية. كذلك تضمن هذا العدد عدد من التسميات والتكاليف بخطط وظيفية تهم عدد من الوزارات كما وزارة العدل وزارة التجهيز والإسكان ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. ثم العدد الأخير هو الرائد الرسمي عدد 49 صدر بتاريخ أمس 15 ماي 2026 واحتوى بالخصوص على عدد 4 قوانين مؤرخة في 15 ماي 2026 تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمة إنتاج الكهرباء. كذلك قرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 ماي 2026 يتعلق بضبط قائمة بدائل لبن الأم. قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 14 ماي 2026 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 22 مارس 2017 المتعلق بضبط نظام التكوين والدراسات والتخرج بمرحلة تكوين متفقدي الشباب والطفولة. وأخيرا قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 15 ماي 2026 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 21 جانفي 2021 والمتعلق بحماية معالم تاريخية وأثرية. هذوما العدد ثريا الثلاثة من الرائد الرسمي الجمهورية التونسية اللي صدروا هذا الأسبوع. وديما نقولوا هذا راهو حق مخول لكل تونسي وتونسية ولكل شخص الاطلاع على القوانين تاع بلاده من خلال الموقع الرسمي للجمهورية التونسية وتصفح الأعداد كاملة من الرائد الرسمي وحتى تحميل صور ونسخ ورقية منه فقط عبر الموقع الرسمي للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية وهو موقع الولوج دي سهل.
1: معلش العادة هذه راهو
2: استاذ
1: ساعات الهياكل النقابية في كل خاصة المتعلقة بالمهن بطبيعة نحكي هما اللي ربما يقولوا للي منظوريهم يقولوا المرأة فما قانون هبط في الرائد الرسمي كذا ينظم كذا في القطاع ولا ينظم كذا وقتها باش الناس تنتبه وتولي تقرأ وتحب تعرف ما لها وما عليها وشنو وجه بجديد هالقانون. أما بارا ذاك في حياتنا عموما ما نرجعوش
2: احنا شوف كل الامور هذه ديما تنقصنا الثقافه نتاع الاطلاع والثقافه نتاع
1: هي ثقافه الاطلاع عموما نقصتنا ياسر في المجتمعات العربيه راهو
2: قراءه الوثائق والالتزامات هيك تمشي دي باش تعمل سيكور تمشي يعطيني هيك الورقه باش نخرج نسيركيلي ما تقراش عندك وش ما عندكش وشنو تعطيك وشنو باش تلزمك كيف تمشي في عقود كراء محلات تلقاوا كل مطبوعه نشروها من المكاتب
1: ما
2: نقراوهاش
1: صح ونتعديوها
2: وصول تورطنا فيما بعد برشا حاجات الحقيقة عنا هيك الإسراع وسرعة تمشي المؤسسة بنكية باش ناخذ قرض بنكي من تريثش وما نثبتش معاهم في الأجال وفي التقسيط
1: حتى كي تتصل بالأجان ساعات تكتفي باللي يقوله لك راهو تأكد الأجان باش يقول لك اللي في مصلحة المؤسسة المالية نتاعو راهو مش باش يعطيك مصلحة
2: تمشي حتى باش خلص وقت الدور لا تقرا لا تقبلها اللي بعد اللي هو الحياة خذتنا هيك وضغط اليومي لكن هذا الضغط اليومي ولا غيره ما خليناش
1: نساو مش حكاية الضغط اليومي استاذ عويد
2: عويد زعما
1: عويد ضغط يومي نهار اللي تمشي للمرشي باش تشري كيلو حوت تقف ساعة تتفرج في الحوت
2: ساعه صحيح
1: صحيح ولا
2: تعدي وقتك
1: تمشي للقهوة تضرب قداش وانت تشايش ولا تلعب فيه تروح كارتا
2: صحيح
1: اما تولي مزروب كي تبدا في كرهبتك في سيركيلاسيون ولا كي باش تشق الكيس ما تستناش الكرهب ولا
2: باش تحترم قواعد الطرقات
1: كله يزمو يتعدل الحقيقة
2: وهذاك علاش
1: الحاجة اللي تعطيها الوقت ويلزمها تعطيها وقت وتعطيها اهتمام، وش هي الحاجة اللي بالحق تزرب روحك فيها شوي.
2: وهيك علاش ديما حبينا الركن نتاع في الجديد الرائد الرسمي كأسرة برنامج، حبينا ديما نحافظ عليه، ولو حتى كي يبدأ عدد فحيد في الأسبوع ولا اثنين، ولا تبدأ المحتوى معناه مقتصر على حالات بعينه، لأن نحب الرسخ والثقافة، نطلع على الرائد الرسمي، نطلع وراه راه مسألة إيش بك تحل فيسبوك نتاعك وتطلع على الأخبار وتطلع على أخبار الرياضة وأخبار واللي مغروم بالرياضة واللي مغروم بالفن، تغرموا شوية بالقانون.
1: أيوة. مش تعرف تعيش.
2: مش عارف تعيش.
1: خاطر النفس اللي تنفس فيه في الدنيا راه القانون داخلك في كل شيء.
2: في كل شيء. وهذاك عليه. وهذاك علاش توجد الموقع هذا، موقع المطبعة الرسمية ومتاح للناس كل كيف. فقط نخصوا حتى خمس دقائق.
1: لا.
2: شما واش ما فماش وتعدى على روحك على الأقل تكون عندك ثقافة ذي. وإحنا هو بدورنا نحاولوا ديما نعطيه لها عناوين نتاع بعض ما ينشر فيه باش خليه الناس ندفعهم دفعا باش يمشيو يطلعوا على التفاصيل. ساعات يسمع عنوان يقول لك ابو يهمني كيما القانون اليوم يتعلق بالفنان والمهن الفنيه، تو برشا ناس ما حبيتش انا نعمل فيه قراءه ماديه اليوم، ما حبيتش نعرف، حبيت الناس تسمع فما قانون يتعلق بالفنان والمهن الفنيه، ينظم معناها حياه الفنان وينظم حياه وينظم الحفلات الفنيه والمهنيه في
1: عقودهم وكذا
2: وعقودهم وكذا.
1: وبالتالي معناها تو مثلا انا عندي عرس بنتي في الصيف باش نجيب فنانه، ندخل نقرا القانون،
2: مش لازمك تقرا القانون حتى في التزامات، اصحاب القاعات الافراح عندهم التزامات وعندهم عقوبات. صحيح. في القانون هذا نقول لك عقوبات بخطا ماليه كبيره زي
1: انتريسون.
2: وبالتالي لهنا القانون هذا ساهل ندخل للرد الرسمي.
1: وكي تقول مهن فنيه راه حتى ابسط الفرق الوتريه تنضوي تحت
2: راسهم كل شيء يعرفوهم، حتى معنا كل المهن الفنية تقريبا اللي يجيوا على بالنا واللي يخطروا على بالنا الكل. أي. فما تعريف القانون
1: بالطبيعة مؤكد فما تعريف فقط مثلا هذا على سبيل المثال اليوم
2: اليوم
1: حاجة اليوم اليوم هذا جديد مع ما راهو ديما فما حاجات اللي تهمنا الناس الكل. به بعد ما يعطينا هيثم استراحة موسيقية أخرى نرجعوا مع بعضنا باش نحكيوا اليوم على الشفعة، موضوعنا الشفعة. نبدأ بالتقديم دكتور ديما دكتور بارا شال تاخد دكتورة أستاذ في
2: البرنامج الأصلي غالب عليك
1: لعبة تبيعة تعرف قديم من عام مع الدكاترة ولا
2: تحية للدكتور بسيكاحة والفريق الكل تاع البرنامج.
1: هو البداية كان أذكر لك مع الدكتور السخيري الله يرحمه بعده، الدكتور شمس الدين حمودة والدكتور لطفي قحة
2: عدد قناة تعدوا على البرنامج هذي كما تعدوا عدد قناة زاد على برنامج هذي
1: دكتور حاتم العشاش وبعده جاء الدكتور لطفي قحة خذينه شباب ما شاء الله شاب معانا على كل أستاذ محسن قبوش
2: تحية حتى الرجالات القانون لما مروا عبر برنامج في دارة القانون
1: كانوا عنا قامات كبيرة في البرامج القانونية
2: في ذات مستير كانت متميزة في البرامج القانونية جدا متميزة جدا ويمكن عندها المرتبة الأولى من ناس دلوني مع إبراهيم العبيدي والمرحوم
1: عمرو بديرة الله يرحمه
2: وتواصلت مع عدد أسامي
1: برش الأسامي
2: وعديد من الزملاء مروا عبر البرامج هذه نوجه لهم الناس كل تحية وما غير ما نذكرهم خاطر هذا اكيد كان باش نسميهم باش
1: نسميهم اذاعه عريقه را.
2: لا ما شاء الله
1: عريقه باللي قدمت وبالقامات اللي تعداو عبر ميكروفون الاذاعه هذه بطبيعه الموت الله يرحمهم والحيين ربي يعطيهم طولة العمر والصحه. 10:24 دقيقه نرجع لكم بعد قليل مع موضوع الشفعه ومرحبا بكم على 73 460 800.

0: إذا نبدأ في موضوع العدد مع بعضنا اليوم. موضوعنا الشفعة، وما أدراكم الشفعة؟ أعطينا تعريفها القانوني أستاذ محسن قبوج، وبعد باش تبدأ أسئلتي كما قلت لك في الأوفر. المواطن العادي
1: هو مسألة المواطن العادي، وإحنا مش نحاولوا نحكيه بلغة المواطن العادي ونحطه بلاس مكاننا في مكانه، وكلنا تقريبا الناس كل نسمع بيها المصطلح القانوني ذا، مصطلح الشفعة. يقول لك الشفعة، عمل الشفعة، عنده الحق في الشفعة، ما عندوش، شنية الشفعة، وقتاش تصير كذا. وهو الحقيقة معنا المصطلح معنا قديم برشا، وحتى في الفقه الإسلامي كان معمول به، والعديد من القوانين الوضعية اليوم تعمل به، وكذلك القانون التونسي ما نظمه وحده، وممكن باش نعرفوه حتى كان نحب نقوله. هي معنى الشفعة هي الحق اللي أعطاه القانون للشريك في الملك للشائع أو المشاع بالحلول محل المشتري الجديد في شراء مناب شريكه الذي تم التفويت فيه بالبيع لفائدة الغير، وذلك بنفس الثمن وبنفس الشروط التي تم التعاقد عليها. يعني الشفعة هذه موجودة وكيف المشارع التونسي نظمها في الباب الرابع من مجلة الحقوق العينية، تولى الناس المهتمة بالقانون ودارسي القانون، وكي ياخذوا مجلة الحقوق العينية الباب الرابع بكل مخصص الشفعة، وعرفها كيف المشارع التونسي في الفصل 103، وقت اللي يقول الشفعة هي حلول الشريك محل المشتري في التملك بمبيع شريكه في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في الفصول الآتية. هذا هو التعريف القانوني. اش تعني معناها انسان؟ شنو تطلب؟ تطلب شروط محدده ان يكون هنالك ملك مشاع. كنقولوا ملك مشاع معناها عقار، ملك عقاري، يكون عقار مش منقول، مش سياره، مش حاجه منقول، لازم يكون عقار، ولازم يكون يملكوه اكثر من شخص واحد،
0: مش ذهب ولا سياره،
1: لازم يكون عقار، ولازم يكون على ملك اكثر من شخص واحد. كما نقولوا جاي متاتي من الارث، متاتي من شراء مشترك، الناس تملك مع بعضها دار ولا قطعه ارض، معناها كل حد عنده فيها
0: حتى الفوند كوميرس ما يدخلش،
1: حتى الاصل التجاري كيف معناها
0: حتى نجم نكون انا وياك حالين مشروع تجاري مع بعضنا، عندنا فوند كوميرس من بعدين نبيع.
1: هو تنجم تعتبر من قبيل العقارات الحكميه، هذيك فيها الشيء معناها نتاع فهمت. ما هو في الاصل هو لانه فيه معقار ومنقول بذات الوقت، وبالتالي نجم يكون، لكن الاصل للشفعه وجدت
0: للعقارات،
1: وبالتالي عنده هدف، لانه المشرع عنده مقصد من الشفعه هذه، لانه ديما يحب يحافظ على وحده العقار وعدم التشتيت وعدم معنى التقسيم وعدم التقسيم، والبحث عن المنفعه المتاتيه من ذلك الاستقرار الوضعيه العقاريه هذه. وكعلى جاب
0: مشترك، هناك نقولوا عقار مشترك ينجم يكون مشترك بالشراكه كما ينجم يكون مشترك بالارث.
1: ينجم يكون مشترك جاي متاتي بالارث، ينجم تكون متاتي بالشراء. انا وزوجتي شرينا عقار
0: مع بعضنا
1: انصافا بيننا، ولا انا واشقائي، ولا
0: انت حتى وصاحبك
1: اكثر من اثنين يملكوه اكثر من اثنين، خليني اقول عقاري ملكوه اكثر من اثنين وما قسموش. تنجو الاستثناءات، لانه العقارات المشتركه اللي يملكوها اكثر من اثنين، كي نحكيوا على الشقه
0: اثنين فما اكثر، مش اكثر من اثنين،
1: اثنين فما اكثر،
0: اثنين فما اكثر،
1: باش نحكيوا على شريك. قلت لكم معايا شكون معايا؟ واحد ولا اكثر، واحد داخل ولا اكثر، ولهنا الانسان وقت اللي يشريكه في الملك يبيع منابه لحد براني كما نقولوا، ماهوش مالك معاه، ما براني كان الشيطان، كيبيع الحد براني من العقار من عن الملكيه، فان المشرع اعطى امكانيه للشريك في الملك الاخر باش يقوم باجراءات الشفعه. يقول لك اني اولى، اني نمشي نشفع، وهذا الحق نتاع الشفعه هذاك ساعه كتعريف، ثم نتواصلوا.
0: ومن هنا يجي انه المحافظه على العقار من التشتيت
1: بالضبط. فما هدف ديما ما تفهم القانون ثريا الا ما تفهم مقصد المشرع. راهي ديما نقولها ونعاودها، القانون ماهوش بظاهر الفاظه وانما بمقاصده. هنا يقول لك شو مدخل تو المشرع جاء وتدخل وقال خلينا نعملوا هالشفعه هذه ونخليوا الشريك عنده افضليه وعنده اولويه وعنده امكانيه علاش؟ مش امتياز للشريك بقدر ما هو المشرع يلوج على منفعة عامة، على مصلحة عامة، لأنه يحاول قدر الإمكان منع تشتت الملكية، لأنه في نهاية المطاف كي نحكيه على الشفعة بالتعريف هذا، نحكيه على الحد من حق الملكية، لأنه في الأصل صاحب الحق صاحب الملك له هو له الحق الكامل في التصرف في عقاري بسائر أوجه التصرف بالبيع بالإحالة بالتنازل إلى آخره إلا في الحالات التي استثناها القانون. ومن الحالات استثناها القانون بطبيعة الحال الشفعة اللي هي تنجم تكون

0: نفهمها. أما كي يبدأ الشركة جاية من الميراث فهمت باش يولي شكون وقت الشريك؟
1: بقيت مستحقين،
0: بقيت المستحقين
1: معنا بقيت الورثة،
0: بقيت الورثة
1: معنا أنا كما نقولوا عقار كان على عند الوالد وتوفي الوالد خلانا العقار هذا احنا الأشقاء الكل ولينا شركاء.
0: أنا وأختي مثلا،
1: أنا وأختي ووالدتي إذا كانت موجودة ولا أنا وأختي هذوك احنا كلنا نسمعوا عنا ولات عنا صفة الشريك. وبالتالي أي واحد منا باش يبيع نجم واحد
0: انا بعت انا بعت انا وخويا شريك وبعت لسي محسن مثلا ولا لسي هايف. يجي ولدي يقول لك
1: انت حره في الاصل، انت حره
0: في الاصل، انت حره ما بعد نشوفوا زاد حريه فيها قيد في الحكايه هذه. بعت منابي على شيء يجي ولدي من بعد يقول لك لا نحب نسترجع نشفع في المنابل اللي بعته امي مع اخوالي مثلا، عنده الحق ولا
1: في قائم حياه والدته؟
0: اي اي
1: كيفاش هو ما عندوش صفه؟
0: باهي
1: ما عندوش صفه، هو
0: وقت ما عندوش صفه،
1: ما عندوش صفه وقت هو يستمد صفته وقت تصير الوفاه ويولي كخلف معنا للشريك الاصلي وقتها عنده الحق. اما في الاصل وقت انا موجود على قيد الحياه وانا والشركه بيني وبين اخواتي ولدي ايش عنده فيه الدخل نبيع ولا
0: ما عندوش حق،
1: ماهوش مالك معنا، هو هو الملك بيني وبين اشقائي ماهوش مالك معنا. وقتاش عنده الحق؟ اذا انا وقت توفيت ابنائي من حقهم يكونوا من بعدي انا عندهم الحق باش يحلوا محلي ويمارس حق الشفعه لان ولات عندهم صفه الشريك بوفاه مورثهم.
0: اذا ورثوا المناب نتاع والدهم ولا والدته
1: اذا ورثوا صحيت هذه
0: بعد ما يورث،
1: هذه الفصل 110 مجله الحقوق العينيه كيف تقريبا في نص على
0: هي فما ديتاي يدخلوا فيه فقط.
1: حق القيام بالشفعة يمتد إلى ورثة الشفيع.
0: إذا كان هو دوب باع خطر احنا بعد
1: أنا موجود ولدي يجي باش يشفع فاش باش يشفع؟
0: هذه يا أستاذ راه تعرف حاجة، هذه من أكثر الأسئلة اللي يسألوا فيها المواطنين العاديين في حكاية الشفعة. بارشا ناس تجي تسأل تقول لك أنا باش نشري من عند فلان، من عند فلان وقالوا لي ولاده مش حابين، انا كي نشري من عنده مشيش ولاده بعد يشفعوا وياخذوا لك تراي فرض ولا كذا ولا اللي هي ديما يسالوها العباد اسكو ولاده في نحكي هنا في حياته ولاده عندهم الحق ولا انا خاف قالوا لي ولاده مش موافقين وكذا في حياته دونك
1: في حياته لا لانه هو كامل اهلي.
0: اذا السيد هذا باع وربي تفكروه وما زالت الاجال نتاعهم في الشفعة
1: وقتها نجموا يمارسوا حقهم الشفعة الورثه نجموا يمارسوا حقهم الشفعة لانه وقتها باش تمدوا صفتهم كمالكين بموجب الاهل، لانه اول شرط في الشفعة يلزم تكون عندك صفه المالك. إذا كان عندك صفة المالك تمارس حقك في الشفعة كما جاء به القانون.
0: به على خاطر في حكاية أني نورس الوالد بعد ما باع جوست بعد ما باع توفى
1: باع وما زلنا في الأجال ينجم أحد الورثة استمد صفته كشريك يولي يمارس حقه في الشفعة
0: خاطر
1: وبيضا حفظ راه حتى لنا لأنه ما يعتبرون امتداد لمورثهم وماش قد يكون. أما في الأصل الورثة لهم الحق في الشفعة وهذا بالفصل 110 حق القيام بالشفعة يمتد إلى ورث الشفيع.
0: يا تكون وارث يا تكون مالك باش عندك الحق في الشفعة واضحة، يا تكون وارث يا تكون مالك،
1: يكون مالك يكون
0: وارث في الأجيال زادة تاع الشفعة
1: بالطبع.
0: على خاطر كما قلت لك أستاذ برشا يسألوا فيها وبرشا تصير يقول لك أنا باش نشري عقار دار ولا أرض ولا لي هو من عند فلان وفلان قالوا لي عنده أولاد وراه مش حابين ويبيع خويا كي أولاده تشفع لي، وبرشا تتسأل هذه راهي عرضتك في حياتك قلت نشري ولا نشري خويا ونعرف
1: لكن هو في قائم حياته هو عنده حرية التصرف به في ملكه ما حد دون أي قيد أو شرط إلا ما استثناه القانون وفي حالات مخصوصة.
0: فوالا واضح
1: كيما الهيبة راه في الهيبة يقول يحب يوها بعقار ويجي ولاد يقولوا احنا ما يساعدناش ما عندهم حتى
0: نرجعوش للهيبة باش ما تتدخلش الناس عليهم مش يضيعوش
1: مو مازلنا مازال فريش
0: هو الموضوع.
1: لا لا الشفعة كيف راه ما ينجم يعارض حتى حد الا من له صفة المالك وبشروط خاصة جا بها القانون وفي حالات خاصة زاد. انت هولا هنا السؤال اللي نجم نطرحوه ثوري
0: أفين
1: اسكو في كل الحالات نجم ماسو الشفعة ولا فما استثناءات؟ هنا زاد كيف
0: انا محضرت لك راه الموانع والاستثناءات ليلى محضرت لك حاضر انا حبيت نمشيو للاجال قبل بعد نحكيو على الموانع والاستثناءات فهمت وفما دي ديتاي حتى اخرين وقعوا فيهم ناس دونك
1: احنا خلينا نقول اول الأجيال. حاجه الاجال قبل الاجال نقولوا شروط قيام الشفعه ممارسه حق الشفعه الشروط ثم ثلاثه شروط اساسيه ما يلزمناش نسواها ويلزمها تتوفر في الشفيع الشخص اللي باش يمارس حق الشفعه معناه مطالب

0: بالشفرة فيه ثلاثة شروط أساسية في باش نمارسوا حق الشفرة. أولا أنه يلزم يكون الأمر يتعلق بعقار مشترك في الملكية. الأمر يتعلق بالعقار المشترك في الملكية. أن يقوم أحد الشركاء ببيع منابه على الشياع من ذلك العقار. والثالث أن يكون الراغب في الشفعة هو بدوره مالك لجزء من ذلك العقار. معناها يجب يكون عندنا عقار مشترك نملكه مع بعضنا زوز أكثر. يكون واحد من الشركاء باع المناب نتاعو على الشياء للغير، معناها مش لأحد الشركاء، وهنا يجي دور الشريك اللي نجم يمارس حق الشفعة. معناها هذوما ثلاثة يمشيوا مع بعضهم، العقار المشترك وتفويت في جزء من المبيع لفئة الغير، ووجود شريك يبدي رغبته في الشوف في ذلك العقار ولا في ذلك المناب المبيع. هذوما معناها الشروط الاساسيه الثلاثه اللي اوجبها المشرع للممارسه
1: اللي تقريبا تقالت في التعريف العام.
0: هي من التعريف العام يعني مش طلعها من التعريف العام.
1: هي فما سؤال اخر استاذ، بما انه احنا نحكيه على شكون اللي عنده حق الشفعة، خليه هذا يبدو مش خليه لك في الموانع. تفكرت اللي هو نجم يجي
0: أعطيني
1: الأجال. تعرف عليك أعطيني الأجال وفسرها يا أستاذ مؤكد أنت كمحامي تعرف المواطن التونسي والأجال متعاركي.
0: أي الأجال وهي وهنا وهنا
1: مشكلتنا مع الوقت ومع
0: الشفعة تقوم أساسا على احترام أجالها. الأجال اللي ما تحترمش راهي تسقط الحق في الشفعة. عندك صفة الشريك وعندك الرغبة ومديت الفلوس وباش تشري في بلاصة الشراء وتحل محله وترجع له فلوسه وترجع له مصاريفه، لكن تنسى الأجال. إذا نسيت الأجال بفوات الأجال قد يفوت أصل الحق بفوات الأجال ولا بعدم احترام الأجال، لأن الأجال ما ترحمش والأجال راهي معناها ما تقبلش لا قطع ولا تعليق. وهذاك علاش اليوم المشرع جاء وعطانا أجال محددة تقريبا في الفصل 115 من مجلة الحقوق العينية، يقول لك معناها الأجال محددة ومضبوطة. وشنية الأجال هذه؟ أولا الأجال القصير اللي هو شهر واحد، تقول لك بمضي شهر واحد من تاريخ محضر أعلام الشريك بحصول البيع وبالثمن بالمصاريف. هذه حالة الأولى تقول لك في شتم الأعلام. حالة ثانية وفي صورة عذر الأعلام في أجل قيام بالدعوة يسقط بمضي 6 أشهر من يوم ترسيم العقد بالسجل العقاري بالنسبة للعقارات المسجلة الخاضعة على المفعول المنشأ للترسيم، وإلا من يوم تسجيل العقد بالقبضة المالية بالنسبة للعقارات المسجلة الغير خاضعة على المفعول المنشأ للترسيم أو العقارات غير المسجلة. لهنا معنى الأجل هي تتراوح ما بين الشهر والستة أشهر. حالة التعذر اليوم خليني أقول لك فقه القضاء مدة في هذه الأجال، ردها من الأجال الطويلة. يقول لك طالما ما ثبتش حالة التعذر علاش ما وقعش الإعلام بيك في معلام وترسيم وتعذر الإعلام، فإنه الأجال اللي نجم تمتد طوال لمدة 15 كاملة. هذا ما أقرته أحد معنا الدوائر التعقيبية، محكمة التعقيب بدوائرها المجتمع. والحقيقة أكثر من نقطة سؤال هنا، أنا كي نشري عقار وجزء من عقار على الشياء نقعد 15 سنة نستنى
1: حتى شكون يشفع ولهذا
0: شوف كل إشكالية عندها حل.
1: باهي
0: وكل وكل وكل
1: دواء الأجل قلنا
0: والدواء
1: قلنا شهر
0: من تاريخ الإعلام ولا 6 أشهر من تاريخ الترسيم بالسجل العقاري ولا من تاريخ تسجيل المقبض المالية. وفي صورة التعذر قلنا فقط القضاء مشى بالأجل الطويلة مدة 15 عام.
1: امشي للإعلام هذا شنو هو؟ فما شكون يسمع يقول شنو الإعلام؟
0: إيه الإعلام الإعلام هذا جابيه زاد كيف جابيه المشرع في مجلة الحقوق العينية. المشتري الذي يتولى الشراء
1: الشاري
0: تريف من قطعة أرض على الشياع، ماذا معناه أعطاه المشرع وأعطاه القانون إمكانية أنه يعلم بقية الشركاء، يعرف الشركاء اللي ولوا معاك الشراء يعلمهم، يقول مراني شريت بعقد ثابت التاريخ محرر في تاريخ كذا، المراجع نتاع العقد هذا وقتاش قد بشريت، راني بكذا كذا فلوس وراني تصرفت على تحرير العقد ومصاريف العقد كذا وكذا. اذا كان عندك رغبه راني علمتك باش اذا كان عندك رغبه في ممارسه حق الشفعة فانا معناها
1: قداش عنده وقت في دوب
0: وقت الشهر الاعلام وقت يحب من الاعلامي ولا للشافعي عنده شهر. اما الاخر من طالما ما علمش ديما الأجال تبقى مفتوحة، نرجو الأجال الطويلة. احنا باش ما نرجوش الأجال الطويلة باش نقص عليها الأجال. وفكرة هي انت على الدوائر المجتمع كما قلت انا يمكن قد يكون هي
1: هو من مصلحته انه يعلم
0: هي دفع بطريقة غير مباشرة للناس باش تعامل في كأنه في النور، لانه برشا ناس يبيعوا ويخبي على شريكه وما يحبش يقول له وكذا وخلي حتى يفوت عليها جال الشفعة. يا سيدي هو جال الشفعة اللي مخمد
1: تحلت 15 سنة
0: يعني. قالك النجم تقعد 15 عام
1: إذا ما علمتش تقعد 15 عام.
0: ثريا الحيلة الحيلة في ترك الحيل.
1: أستاذ اللي فهمته كي نشري من مصلحتي أني نعلم لي بليتو بوسيبل باش نعرف مصيري بعد الشهر
0: شنو. نعلم ونعمل حسابي بعد الشهر نلقى روحي
1: أموري واضحة.
0: ظريف ومعنا معاش ما إشكالية معاش ما إيش مهدد بممارس حق الشفعة إلى آخره. الإعلام باهي كي واحد يشري مناب على الشياع ماذا به من مصلحته مش هو الشرط الزامي لكن اذا كان يقوم به احسن اجازه القانون اعطاها الامكانيه قانون قالوا كي تشري قدمه من عقار مشترك بالله
1: امشي علم الشركاء
0: اللي يملكوا معاك اعلمهم بالعدل المنفذ وقتها تسكر الباب
1: عن طريق عدل المنفذ
0: عن طريق عدل المحضر عنده تاريخ
1: اجراء قانوني
0: لانه
1: باش
0: التاريخ هذاك التاريخ تاع العدل المنفذ التاريخ المحضر هو اللي بداوا نحسبوا منه
1: هو اللي تبدا تحسب منه
0: فاش 30 يوم بعد التاريخ المحضر انت ها ولا البيع نهائي حتى حد من الشركاء ما عاد ينجم يمارس حقه أيوه. شوفها وتنتهي المساله وتستقل معاملاته قلت لك
1: انا لقيت صعوبه في الاعلام عنده فما شريك مسافر ولا كذا وما نجمتش نوصل له شنو نعمل
0: تعمل الاعلام القانوني هو شوف الاعلام القانوني معناها يا اما على مقتضى الفصل 8 ولا فصل 9 ولا فصل 10 مجله المرافعات المدنيه والتجاريه يعني الانسان المتوجه اليه اعطاه المشرع قال كيفاش يمشي له احنا قلنا بعد المنفذ معاد المنفذ باش يمشي له يا في مقره الاصلي ولا في مقره المختار معناها في عنوانه وفي دريسته يا باش يلقاه يا باش يبعث له رساله مضمون الوصول اما يلقاه ولا يبعث له جواب مسوقر هاك العنوان المسوقر والرسالة هذوك هما اللي يولوا يعتمدوا التاريخ نتاعهم كالأشهر إذا كانوا مجهول المقر مطلقا ما نعرفش عليه شريكي وين كيف كيف
1: خاطر ينجم يكون اللي شريت من عنده
0: نلقى اسمه في التيتر وما نعرفوش وين مثلا ولا. ما نعرفش عنوانه ومجهول المقر مطلقا المجهول المقر مطلقا تطبق عليه الفقرة 10 الفصل 10 مجلة مرافعات مدنية وتجارية فما تاريخ نتاع تبليغ أنه علاش لأنه فما الإعلام المقصود به هو الإعلام القانوني مش العلم الاعلام القانوني الاعلام القانوني اللي تكون فيه عنده شكليه هو نجم يسمع خاطر شو قلت لك مش العلم لانه هو نجم يسمع حتى في دارهم ولا في الشارع ولا في السوق ولا في القهوه يسمع فلان باع ويعرف ومتاكد لا باع وشافه مشى ودخل لكن العلم والاعلام يفرق اعطيني اعلام قانوني الاعلام القانوني هو وحده اللي يترك الاثر القانوني ويرتب الاثار القانونيه الاعلام القانوني هو الاعلام اللي يقوم به العدل المنفذ في اطار المهام المقوله ليه وفي اطار الاجراءات كما قلت لك تختلف من خاطر الانسان المجهول
1: اذا العدل المنفذ ما لقاش خاطر انا نجم نكون الشريك اللي باع لي عنده أخوه اللي وارث معاه عنده خمسة أولاد واحد في الكندا والآخر ما يعرفوش حتى وين والآخر حرق من كل عام
0: فما أعلام للأشخاص مجهولي الهوية مجهولي المقر مجهول المقر يقع أعلامه بطريقة معينة أعلام قانوني أعلام قانوني إيش معناه يكتفي العدم منفذ بيمشي لآخر مقر معلوم ويخلي له نسخة يمشي المركز الأمن ويخلي له نسخة ويعلق في باهو المحكمة ومقر الإقامة معناه نسخة قانونية يعلقها في باهو المحكمة هذاك أعلام قانوني وبالتالي المحضر يكون مستوفي الإجراءات الشكلية والقانونية
1: ويرسم العقد نتاعو الشهريه
0: وقتها يرسم العقد نتاعو
1: وهم عندهم في ديو وقت استشهر باش يفيقوا على رواحهم
0: هذاك اذا كان اذا عدى الشهر نتاع الاعلام ما فاقش وعدى 6 شهور نتاع الترسيم ما فاقش وعدى 6 شهور نتاع التسجيل في القبضه ما هي المعاملات ملزمه تستقم واحنا زدنا نحافظ على استقرار المعاملات ما لا انا نشري عقار ولا جزء من عقار مشترك ونستثمر فيه ونزيده في قيمته نقعد 15 سنة ونبني ونعلي وكذا وبعد تقول لي لا راهو حق حقاني عندي حق الشفعة وانت ما علمتنيش ولهذا
1: هذا يلا هم إذا انت ما علمتش بالحق معنا
0: قد يكون القرار نتاع دول المجتمع هو في اتجاه الدفع دفع المشتري لعقل من المشاع انه ما يفلتش هالاجراء هذا وكانه
1: يولي يرسم العقد
0: الزامي معناه بالضمنين قالك برا امشي اعلم احسن وارتاح من الاجال هذه والشكشوكه نتاع الاجال وست شهور وشهر اعمل اعلام استنى 30 يوم تم كل شيء على احسن ما يرام ما عادش عندك حتى امكانيه نتاع معناه نتاع التهديد كما نقولوا ولا احتمال شكون يمارس لك حق
1: في حالة ما إذا فما طرف ما نجمتش توصله كما قلنا مجهول حتى العنوان فما عندك 6 شهور بعد الترسيم
0: 6 شهور بعد الترسيم
1: وبعده في كل شيء
0: وتستقر المعاملات هذيك بطبيعتها
1: ال 15 سنة في حالة شنو؟
0: في حالة تعذر الإعلام مطلقا لا لقينا لا عملنا إعلام ولا خلينا أثر في التعب ولا سمعناه ولا حتى شيء
1: دونك وقتها تحمس
0: ولو أن ديما أنا فكرتي الخاصة الحقيقة صعيب برشا القرار تاع دوائر المجتمع. وتعرف كي نقولوا معناها قرار دوائر المجتمع
1: راهو
0: لا معناها اش معناها قرار دوائر المجتمع بكري وانا نقول فيها ونعاود برشا الناس مش قارين قانون ومش فاهمين قانون شنو هي الكذي من دوائر المجتمع. دوائر المجتمع كي تصدر قرار يصبح ملزم للمحاكم كأنه قانون معناها يأخذوا معناها تلزم. ما تنجمش محكمة الأصل والمحاكم الأخرى تعارض ذاك القرار ذاك طالما ما صدرش قرار من دوائر المجتمع مغاير للفكرة هذه وللمبدأ هذا.
1: يمكن معناه هو في حالة واحدة تبقى تشوفها على مدة 15 سنة إذا كان اللي يشريها ما علمش ولا ما نجمش يعلم في نفس الوقت ما رسمش العقد وقتها هو عاد يتحمل مسؤوليته. انا اذك علاش احنا نحكيه اليوم
0: يلزم يلزم يلزم الناس كي تشري
1: شريت من عند شركاء قدام كل حلول القانونيه
0: الوضوح ولا والتعامل بمبدا حسنيه هذاك هو الاساس. راهو القانون يقوم على مبدا حسنيه راهو نحاولوا باش نخدموا مخاخنا كما يقول التونسي بطريقه مش باهيه راهو نحصلوا كل هذا حصل كل انسان يحب يتحايل يتجاوز القانون ويقول لك انا نجم نجنقل بالقانون راهو في نهايه المطاف لا يصح الا صحيح وقد تنجح لكن الى حين مش الى ما لا نهايه له. في الاخر القانون سياخذ مساره الصحيح كما اراد له المشرع وتحت رقابه الهيئات القضائيه والمحاكم على مختلف درجاتها. راهو
1: باهي استاذ فما حالات فما زوز حالات نحب نعطيهم لك فيما يخص الثمن نتاع ال تحك تعرف
0: لا لا خاطر هذوكم الاشكاليات.
1: الاشكاليات
0: من بين اهم الاشكاليات من بين اهم الاشكاليات هو الثمن الثمن الحقيقي. النص يحكي على الثمن الحقيقي
1: هذا هو
0: الثمن الحقيقي للمبيع وهنا فما منا ومن
1: فما اللي يضخم الثمن
0: فما اللي يضخم الثمن ياتك صح
1: وفما اللي خفض الثمن
0: فما اللي خفض الثمن وكل واحد عنده
1: الثمن واضح علاش
0: وكل واحد عنده حساب اللي خفض الثمن
1: باش تخفض المصاريف
0: باش
1: الاداءات والمصاريف
0: مع اليوم وتسجيل في القباضه الماليه
1: فوالا هذا
0: نقولوا باش نشري ب 60 اي نكتبوا 20 خلص اقل
1: القباضه 30 نقول
0: ولا 30 ولا يحبوا حتى 10 اي يدبر راسه هو يتحمل يتحمل مسؤوليته هو في الحالتين باش يتحمل مسؤوليته
1: في بالي لا فما واحدة بوحدة
0: معنا قايمين على مبدأ تحمل مسؤوليتك هذا هو معنا قال أحد الزملاء معنا مرة عمل لنا ورشة تكوينية أحد الزملاء وتحية لي والأستاذ عمار الدبابي قال القرار تاع هذا نعتبره الموقف هذا تاع موقف تحمل مسؤوليتك فهمت
1: اللي خفض الثمن
0: هو الثمن يتحمل مسؤوليته
1: علاش
0: لأني أنا نجي ونقول راني باش نعمل الشفعة باش نمارس حق الشفعة تبقى الثمن وبالشروط الموجودة في العقد. ما تنجمش تجيني انت وقت نجي انا مباشر حقي في الشفعه تقول لي لا لا راني بعته باكثر ما حطينا اقل في العقد تحقت تعقلت حمل المسؤوليه وردوا بالهم الناس انا برشا حالات صاروا يجي يبيع منابه على الشياع المناب هذاك يسوى 100 مليون يحط له 40 ولا 50 مليون يجي الشريك يلقاه بيع فاوحه كما يقولوا يمشي يقول لك انا 50 مليون باش نولي مالك في عقار يسوى اكثر. ما تنجمش انت تعارضه لانه الانسان ما ينجمش يحتج على غيره بامر تسبب فيه لنفسه بنفسه. انت خلي تروحك في الوضعيه دي باختيارك جيت قلت 10 ملايين شريته قلت له يوسف انا قلت اقل من الثمن الحقيقي تي اسيم تتحمل تتحمل المسؤوليه
1: اللي هو فعلا انت في الواقع دافع على 40 مليون
0: ويعرفوا الناس ويعرفوا الناس اللي هو هذاك القيمه الحقيقيه مش اللي في العقد
1: فوالا.
0: قيمه العقد اقل من القيمه الحقيقيه لكن من دفع باختياره واختار معنا من تلقى نفسه هذا الامر فانه يتحمل مسؤوليته كامل وما يمكنش عليه اليوم يحتج على الغير يقول له راني مش هذاك الثمن فما ثمن خفي وحتى ناجز المعنى بالمعلم الترسيم بورتو في الحاله الثانيه الحاله العكسيه
1: الحاله العكسيه انا يا سيدي بما انكم انتم تاخذوا الثمن اللي في العقد وانا باش نمشي نشري من عند واحد عنده شركاء ونتوقع وانه الشركاء باش يشفع لي
0: يعني
1: نشري ب 50 نقول اخويا حط لي ب 80 يعني نحب النهار اللي يشفعوا لي على الاقل نطلع رابح بربي
0: والله ساعات تكون الثمن معناه بعيد جدا جدا
1: جدا على الثمن الحقيقي
0: ويتجاوز القيمه الحقيقيه
1: إيه انا خدمت مخي انا خدمت مخ
0: يجيك لهنا يقول لك ما يحب يمارس الشفعه ها يمارس الشفعه بالطريقه دي انا شريت 200 مليون وقت العقار ما يسواش حتى 20 مليون مثلا يقول لك انا ندفع فما ساعات مو فما ساعات التحدي
1: هذوما انا متاكده لي من الدنيا راك تقول فيهم
0: الدنيا بطبيعه الحال لانه بالممارسه راه بالممارسه راه بخليني نقولها باللغه الدارجه بنظفرين وسامحوني معناها بالشماته
1: باش يسكر الباب على اللي باش يشفع
0: معناها ولا كانت تحب تشفع باش نشويك كما يقولوها باللغه هذه اشفع موقع القانون قال لك كما ثمن الفلاخت هاكا فلاخت
1: شريك هنا وقت الحقيقه يولي شريكك اسمه
0: وقتها لهنا
1: شريكك اسمه
0: وقتها لهنا تحتد النزاعات هو مش باين النزاعات تحتد وتقوى النزاعات وقتها شو يصير انا كشافيه ممكن تمشي للمحكمه مشكل انت تمشي للمحكمه لاحقا وقتاش تمشي للمحكمه بعد ما تعرض الثمن والمصاريف ولا تامنهم على ذمه المشتري معناها اني كي نجي نقول اني العقار هذا شريته 200 مليون واني نعرف ما يسوى كان 50 مليون يا اخي انا نعرض ال 200 مليون
1: اي
0: انا باش نعرض ال 50 مليون لاني نعرف القيمه الحقيقيه ولهنا لانه النص
1: كي نجيب ما يثبت اللي هو تباع ب 50 برك
0: لهنا النص لهنا النص يحكي على القيمه الحقيقيه انا كي نجيب نقول لك انت غبنت وقع معناها في المشترى تاعك وقع غبنك وباعوا لك باكثر من القيمه الحقيقيه وقتها لهنا هذا قانون دبر راسك ولا امر دبر راسك وقتها انت محمول عليك كمدعي انه الثمن هذاك يتجاوز الثمن الحقيقي باش تبين المساله هذه وتثبتها
1: انت اللي تجيب
0: وقتها انت تجيب مثلا تعمل اذن على العريضه باختبار وتخرج خبير من الاذن القضاء ولا حتى لجنه من الخبراء من ثلاثه خبراء مع بعضهم ويقدروا القيمه اذا كانوا قالوا القيمه راهي هذيك في الحدود اللي امنته انا معنى المبلغ اللي امنته مع المصاريف اجراءات الشفعه توصل تاعي معايا صح واذا كان الخبراء قالوا لا راهي القيمه تفوت ما وقع تامينه وانت اللي امنته اقل من القيمه الحقيقيه فانه تضيع عليك اجراءات الشفعه وما تنجمش تمارس حق الشفعه وهنا كما قلت لك راه بالممارسه العمليه فما بارشة حالات يصيروا الناس اللي تشوي خاطرش عملت حتى اقل من القيمه الحقيقيه وتلقى روحها معناها عقارها خرج من ملكها ودفعت فيه هي معناها مال معناها مبلغ مهول واخذت كان مقابل قليل هذاك اللي في العقد هذيك الحالة الأولى والحالة الثانية الإنسان اللي يشيطها البيعة ويحط أكثر من الثمن الحقيقي بكثير في باله باش يعجز ولكن الشريك يكون ينجم يرجع القيمة الحقيقية وإذا وصل يرجع القيمة الحقيقية معناها يثبت القيمة الحقيقية دون هذا راهو يصير وهذوما الإشكاليات الحقيقة الكبيرة اللي يصير هاك علاش نقول لك ديما المعاملة
1: معناها هو يولي كيف باش يشفع يولي هو مطالب باش يثبت
0: القيمة في العقد راهي قيمة صورية وراهي تعجيزية ومش صحيحة
1: عاد أشوف كيفاش باش يثبت
0: وهنا هاك علاش ديما راهو العقود ديما علاش المشرع ديما نقول انا ديما ارجع مقصد المشرع المشرع ديما يقول لك العقود راهي تقوم على سلامه النيه والمقصد راهو كما نكونش عندنا حسن النيه وسلامه المقصد رانا نقعدوا ديما في النزاعات متجي كان كيخدموا مخاخنا في الحاجات اللي لا يجوز فيها معنا اعمال معنا مثل الامور هذه خاصه في ماده قانونيه كون
1: احنا ما نخدموش مخاخنا بالكل
0: ليه احنا نخدموا في كل شيء تاعنا
1: احنا نخدموا مخاخنا
0: حتى في ابسط الاشياء حتى في مخالفه مروريه ماذا بينا من ديما عندنا مشكل مع تطبيق القانون وخاصه في الجانب نتاعو نتاع الالزام
1: مش تطبيق القانون
0: عندنا مشكل مع الالزام
1: عندنا مشكل مع الضوابط الكل
0: وقتها كان جينا باش نطالبوا بالحق كان جينا بالعكس عندنا حقوق باش نطالبوا بها تنطالبوا بها لاخر المطاف وكان جينا باش نقوموا بواجباتنا عندنا ديما مشكل هنا ممارسة حق الشفعة الحقيقة يلزمها تكون معنا مبنية على حسن النية وعلى تكون العقود معنا في كامل الشفافية باش الناس اللي تحب تمارس بالحق خلي لها أجالها وخلي لها شروطها وخلي لها أحكامها القانونية كما هي شكون قالك أنت علاش أنت تسبق الحاجة قبل المصير شكون قالك أنت الشفيع باش الشريك باش يشفع قد يشفع وقد لا يشفع
1: وين تعرف الدنيا زيد وربما يشفع
0: معنا إيه يشفع خلي يشفع بالحق
1: بعد الأخبار
0: وبما يتطابق والواقع وقتها يشفع مرحبا بي
1: لكن جات فما حسن النية اللي تحكي عليها أنت أستاذ راهي فماش قوانين في الدنيا أستاذ محسن قبوج نرجع بعد أخبار الأحباش يا تفضل هيثم.

0: تمام 11 عبر موجات إذاعتنا. موجز الأخبار. تنظم المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالمنستير اليوم ندوة جهوية بعنوان دور الأسرة في الحماية من الظواهر السلبية، وذلك بالمركز المندمج للشباب والطفولة بالمنستير. الندوة تسلط الضوء على المقاربة القانونية لدور الوالدين تجاه أطفالهم وحماية الأطفال والأسرة في الفضاء الرقمي، إلى جانب العلاقة بين أفراد الأسرة وآثارها على سلوك الطفل. قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي أمس خلال افتتاح المائدة المستديرة لقسم الدراسات حول التوجهات الكبرى لقانون المالية لسنة 27 إن مراسلة وزارة المالية لا يجب أن تجعلنا كنقابين نتوهم أن الحوار عاد. واعتبر السالمي أن هذه الرسالة تمثل خطوة إيجابية نبني عليها، وجدد الدعوة إلى الحوار لأن من مصلحة الجميع أن يعود الحوار، وبيّن أن الاتحاد سيبدي رأيه وسيقدم مقترح حول ميزانية 27 عبر قسم الدراسات. وفي موضوع وطني آخر، توقع المعهد الوطني للإحصان يبلغ عدد سكان تونس سنة 2030 نحو 12,160,000 نسمة مقابل 11,970,000 نسمة سنة 24، أي بزيادة تقدر بحوالي 190,000 نسمة خلال 6 سنوات وفق تقديرات سكانية جديدة نشرها المعهد. وأوضح أن نسق النمو الديمغرافي في تونس يتجه نحو مزيد من التباطؤ مقارنة بالسنوات السابقة، وأشار إلى أن البلاد ستدخل مرحلة نمو ديمغرافي ضعيف جدا قد تصل إلى شبه ركود في أفق سنة 2054. وفي العالم، قال الرئيس الإيراني أن العبور بمضيق هرمز سيعود إلى وضعه الطبيعي بعد استتباب الأمن، وأضاف أن إيران ستفرض آلية مؤثرة ومحترفة ضمن القوانين الدولية لرصد الممر المائي الاستراتيجي. نلقاكم في تمام منتصف النهار، السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: في إذاعة المنستير ديما سبور. عشوية السبت عشوية رياضية وفيها جولة مباشرة بين القاعات ومتابعة للقاء الترجي الرياضي النجم الساحلي في إطار الدور النهائي لكأس تونس للكرة الطائرة ذكور، ونقل الدور النهائي لبطولة تونس للسيدات في كرة اليد. لقاءات رياضية تنطلق الأربعاء متاع العشية، تابعوها مع عشية السبت مع متابعة لحفل التتويج بلقب البطولة. في دائرة القانون. في دائرة القانون. في دائرة القانون.

0: أهلا وسهلا مرحبا بكم من جديد في برنامج في دائرة القانون، مواصلين معكم حتى النص النهار. موضوعنا اليوم الشفعة، وكنا في الساعة الأولى من البرنامج حكينا برشا تفاصيل في خص هذا الموضوع للناس اللي ربما لازم تكون عندها فكرة على موضوع الشفعة. الأستاذ عطى التعريف، عطى الشروط، وكذلك بدينا ندخلوا في بعض الحالات مازالوا عنا الموانع متاع الشفعة. وقتاش زاد أستاذ نمشيوا للإجراءات التقاضية في حالة ما وصلناش للحلول الودية فيما يخص موضوع الشفعة، لأنه نجم تكون بالود وبالتفاهم كما نجم نمشيوا للمحكمة. قبل هذا بربي بلاغ، حالة إنسانية عاجلة ومستعجلة. سي محمد صالح عياد مواطن مقيم حاليا بالعناية المركزة بمستشفى فاطمة بورقيبة بالمنستير في حاجة للتبرع بالدم. المسألة تتعلق بإنقاذ حياة محمد صالح عياد. الرجاء ممن يقدر أنه يتبرع بالدم الاتصال برقم شقيق وعاطف، الرقم 97 88 96 91. نعاود الرقم 97 88 96 61. والله لا يضيع أجر المحسنين. حالة إنسانية كما قلت، حالة تتعلق بتبرع بالدم. أستاذ نرجع لموضوعنا، نرجع لتليفوناتنا، نبدأ بالتليفونات أستاذ قبل ما نمشيه
1: نمشيه
0: كي العادة. إذا تذكر تفصيل نحبه نرجع عليه، تحب تقوله نرجع له، معناها اللي يتقال في الساعة الأولى مازال.
1: احنا قلنا في الساعة الأولى قلنا شنو الشفعة، عرفناها، قلنا شنو إجراءاتها، قلنا شكون يقوم بها. بقى تو فما جزئيات معينة نحكي عليها تباعا مع التليفونات في الوقت كنت حب
0: به. نقوله ألو، صبح النور، مرحبا.
2: الو، عسلامه.
0: عسلامه، مرحبا بك.
2: بالله يا اختي بارك الله فيك، انت والاستاذ تعطيو حق الرد. انا كمال بن يوسف.
0: سي كمال بن يوسف.
2: باهي كمال بن يوسف. باش نقول لك الحكايه في كلمه.
0: سي كمال بن يوسف، ما دامك انت اللي حبيت تاخذ الكلمه، ردا على مواطنه اتصلت بينا الاسبوع الفارط وذكرت اسمك، وانت شفتوا اني ما قالتش الحقيقه واني اتهمتك بتي.
1: هو هو هو, هو مش هو مش حق رد الحقيقه، خاطر حق رد عنده شروطه وعنده احكامه، اما ما هو يعتبر اكثر منه توضيح للمساله هذه. مشكور سي كمال على التفاعل مع البرنامج وعلى التوضيح اللي باش يقدمه، وهنا نسمع فيك سي كمال.
0: تفضل.
2: قال الاستاذ القران والرحمن كان زيد عليك حرف. السيده هذه تقرب البابا، بنت خال بابا، بنت خال امي، بنات على الخامس، حلت شبابك تلم في الخبز في الدبابس، قلنا جيران ما يسالش ما نشكوش به. كي عندي اختي زواليه حابه تعمل استديو الفوق نكريهولها، جابت لنا الطامون عام، جاوب بلديه هد الدار نتاعها عندها 10 سنين ما لتبنات. تقول بابا بنيها لي ابوها مسكين اخو في 250 كشيخوخه نتاع الحاك.
1: شحال فيها؟
2: هذه حاجه. الثاني حاجه، السيده هذه تقول اخواتي شنو لابا ودرشني ودرشني، وراه هذاك مش معقول. وتقول البلديه تقول على كتابي يقولوا لها هنا مريقل، هي مش حاضره نهار لهدوا الدار. وثاني حاجه تمسخ فيها قدام العباد، ماهوش معقول. مو ماكي تجيب حاجه تقولها في الاذاعه تقولها صحيح ولا مش لازم. السيده هذه تقول لقت في الدبابس نعاون في بنتي، عندها زوج كراها بزوج حبنتي، سقليبي عندها روزه مريم بحدا جامع الهدايه،
0: ومشيت. لا ما نسميوش، مستقع في نفس المشكله سي كمال، ما تسميش.
2: معناها كي تحكي حاجه ماذا بيها في الاذاعه تحكيها صحيح ولا ما تحكيش.
0: معناها انت شنو هي النقطه بالضبط اللي شفتها مش صحيحه كما قال الاستاذ؟ انت باش توضح، باش تقول لنا شنو اللي مش صحيح تقال في حقك انت.
2: فماشي واحد يهدوا له دارهم ويضحك مع العوان يقول له واك مريقل الكمال، واني قلت لها يا فاطمه برا اعمل كما عملت ثاني، قسما بالله لا هي حاضر نهار تلاجاو يهدوا. علاش تحكي في كلام مش موجود؟ شيء اسف، ما عمرها 60 عام تحكي كلام مش موجود، عيب. راه
1: تو انت في اللي قلته كل سي كمال قلت حاجه مهمه برشا، كانت فتنش روح، قلت رحنا اقارب من عائله واحده،
2: بنت خال بابا،
1: بنت خال بوك، معناها من باب اولى. انا ابن عمي على الغريب، وانا اخي على الغريب، وانا ابن عمي، وانا اخي على ابن عمي. معناها انتم من الاحسن تو معناها تقريب وجهات نظر ما بين بعضكم، وتقعد الخلافات نخليها بعيد، والنزاعات راهي مش باهيه، ومشاحنات، وخاصه في اطار العائله الواحده، كل واحد يتنازل طريف، وتقربوا لبعضكم وتقعدوا عائله، وصلت رحم، وصلت رحم، هو ذيك هو اللي يبقى راهو عايش خويا، وشباك وتاج زايد وتاج ناقص، راهو حتى حد ما يزم معايا سي كمال.
2: اسمعني
1: وانت ياك بلغت. نعم
2: السيده هذيك كي جات ابني جاونا جيران قال برا قول لكم تعملوا لكم ورقه باش انا اخر ما تعرض لكم
3: مش ايميل بلد.
2: احنا ما نجموش نعملوها نعيطوا لها الطباخ التومه اكبر منا مربينا معاها احنا صغار.
1: ما خليكم خليكم على المنوال هذاك يا كمال، يا سي كمال خليكم على هذا المنوال.
0: اول سي كمال انت حبيت قلت تحب حق رد، هو كما قال الاستاذ هو توضيح بون ما يسالش هيك رديت
1: كمال. لا والخير احنا انتم عائله واحنا برايني يظهرنا معنا خليكم عائله واحده وربي يجريها على اصلاح.
0: لا فما الاستاذ فما هو قال حق رد، هو فعلا معني هو رد تو عليها هي
1: حق رد راهو
0: نعرف نعرف نعرف نعرف استاذ خليني نكمل فكرتي. نعرف هي تهمتك بانك انت دفعت رشوه واتفقت مع العوائل هكا ولا واضح انت قلت لا ومش صحيح وحلفت حتى باليمين صدقناك وهكا خذيت الكلمه وهكا جاوبتها داكوردو يعطيك الصحه سي كمال.
2: ما تحكيش بيه برازيل.
0: اي عندك حق عندك حق. تفاصيل اخرى هذيك ما تعنيناش نخاف ولا نزيد وندخلوا في اشكاليات جديده وقتها ولا هكا يقول هكا يزيد وهكا يعيدون نقعدوا كل اسبوع
1: زيد ما زيد
0: اي هي حق رد حق رد عنده كما قال الاستاذ راهو منظم بقوانين وضوابط معينه دونك احنا هنا نتحاور
1: انت عارفين توا اختصاصكم هذا
0: وتعرف صاحب اختصاصي صحيح استاذ انا ميسالش
1: بالوسائل التواصل
0: مفهوم هو ميسالش مفهوم هو
1: مفهوم هو
0: انا بيدي ما انا بيدي ما نسمحش استاذ باش يتعدى في اونتين اذاعه المنستير انه ناس تدعي على ناس بالباطل ولا تتهم ناس تهمه باطله ولا تتجنى على عباد واحنا نعديو هذاك. علاش سي كمال من حقه باش يجاوب وحلف باليمين صدقينك سي كمال وان شاء الله الناس اللي سمعوا زاد تقوك ونرجعوا زادة إن شاء الله والأمور اللي بيناتكم تتحل ألم يابل ولونه دخلت فيها معناه رجال قانون وتنفيذ وكذا يذولي
1: سيد
0: لقية زيد لقية زيدة وإن شاء الله إحنا زادة نكونوا إحنا ما حبيناهاش قالت راو الأسبوع الفارط وناقشناها راو يا كمال كان سمعت للأخ
1: لا وإن شاء الله إن شاء الله البرنامج يكون بدير التواصل في مجال الصلح ما بيناتهم ونفرحوا برشا راهو كان نسمعوا بهم احنا نهاونا نوجه ونقول
0: والله انا استاذ في بالي اللي تقول فيه معقول اما انا نفرح اكثر كي يوصل النهار مستوى المواطن اللي دخل في الاذاعه ما يستعملش الميكرو باش يشهر بالعباد ولا باش يسب العباد حتى بطريقه فيها مراوغه ويعتقد انه يراوغنا احنا ولا يراوغ لي ريجيسور اللي نسقوا في التدخل نتاعهم ويعتقدوا وكذا ولكن هذا موجود وراه احنا بيدنا ماذا بينا يجي نهار والانسان يوصل لمستوى وعي معين احنا نتعاملوا بمستوى معين معاكم ان شاء الله انتم تكونوا قد هالمسؤوليه هذه خاطر هي مسؤوليه احنا كي ناخذوكم في المباشر راهو نلقيو المسؤوليه عليكم مسؤوليه فاش في عندكم تكونوا في المستوى الثقه اللي اعطيناها لكم خاطر لونتين مش لعبه للاسف الشديد هي اتهمت جارها بكذا وناقشناها والاستاذ ما كانش معاها شغل وكو قلنا لها راهو اتهام وكذا وكذا السيد اخذ الكلمه باش واضح اوكا ان شاء الله ربي معنا الكل بي هيثم عندك استشارات يلا الو صباح النور الو
4: السلام عليكم
0: اهلا وسهلا مرحبا بك
4: الله يبارك فيك ربي يحفظك ويحفظ الاستاذ وراكي كل يوم من الصبح لليل ما نسكروش الراديو
0: مرحبا يا سيدي
4: ربي عندي سؤال الاستاذ عندي خويا عنده قضيه عمل بيت معناها محكوم فيها بالابتدائي وفي الاستاجه وفي الاستئناف اللي صار
1: قضيه شنو قلت لي
4: قضيه عمل
1: قضية شغلية معناها
4: شغلية قضية شغلية
1: معناها معناها, معناها معناها كان يخدم عارفه وعارفه معناها قطع العلاقة الشغلية هيك
4: عارفه ولا مش عارف شو قطع العلاقة الشغلية ولا
1: لا مش عارف عاد ما يلزمني اني نعرف انت تو باش تسالني لازمك تكون عارف ولا لازمني نعرف معناها
4: ما عادش يخدم عارفه باهي
1: معناها اخوك عنده قضية في القطع في قطع العلاقة الشغلية خليني نقول
4: باهي صحيح بقى مدة معناه هو في صراع مع الشركة هذه في الأخر تحكم له في الابتدائي وتحكم له في الاستئناف
1: تحكم له بالتعويضات
4: معناه
1: المحكمة اعتبرت القطع ذاك العلاقة الشغلية هو قطع تعسفي موجب للتعويض وموجب للقضاء بالغرامات التعويضية اللي جات بها مجلة الشغل به
4: المهم تحكم له بمبلغ باش يخلصوا فيه باش يعطوا فيه
1: باش عارفوا يعطيه له ايه
4: بس شوف شنو باش يعقلوا ولا شنو يعملوا المهم القطعة اللي جاء باش يبيعها تحكم له باش ينفذ عليه فاتضح له قالوا له راه القطعة هذه مجمدة بمنطقة في بمنوبة لقضية فساد مالي في الحالة هذه هو شنو يعمل هو ابو صغار اللي مربي بيه قداش من عام وهو يفارع هذا هذه
1: هو شوف انت توا الاستشارة فيها زوز اجزاء الجزء الأولاني يتعلق بالتعويض والمحكمة قضت بحكم نهائي معناها معقب ولا ما تعقبش الحكم هذا
4: يا ولدي اخر مطاف تحكم له بكل شيء في جمعيه قضاء.
1: يا ولدي عم تقول لي اخر المطاف وين تقول لي يا ولدي وين نقول لك يا ولدي وقام ما خرجناش من الابوه والاخوه
0: حب ما قلت
1: لا لا يا سي
0: عبارة نستعملوها
1: معنا باش نقص شوية من اللي احنا باش
4: محكم له في الابتدائي والاستئناف والتعقيب
1: محكم له في الابتدائي وفي الاستئناف والتعقيب يعني الحكم هذا يسمى حكم بيت
4: حكم بيت انا قلت حكم بيت من الاول
1: ايوه شوية يعني حكم بيت بالتعويض شكون الجهة المخول اللي لها في القانون باش نفذ الاحكام هما العدول التنفيذ
4: هاي
1: عدول التنفيذ هما اللي عندهم الصعوبات اللي تنجم تعترضها مثلا ممارسة ممارسة عمل التنفيذ وقت اللي يمشي لحد المنفذ باش يعمل عقلة ويلقى الشيء المعقول هذا فيه أمر قضائي بتجميده ولا بإحالته للغير ولا هو محل منازع شنو تحبوا يعمل ما عليه كان يذعن للقرارات القضائية اللي القاضية بالتجميد وغيرها وبالتالي إذا كان الممتلكات مجمدة ما ينجمش لحد المنفذ يمارس عليها التنفيذ وهنا إذا كان احنا الماكينة هذه اللي تحبوا تعقلوها باش تبيعوا مجمدة يولي لوج على ممتلكات أخرى لعدل المنفذ الحاجة المجمدة بإذن القضاء ما يمكنش المساس بها ولا مباشرة عمل التنفيذ عليها لأن هذيك تحت يد وتحت رقابة القضاء يبقى قدام العدل المنفذ يلوج المؤسسة هذه المحكومة عليها عندها شي ممتلكات أخرى إلى أن توجد لها ممتلكات فإنه يبقى معناها على على على معناها حقه في مواصلة عمل التنفيذ طيلة المدة القانونية اللي تنجم تتوال وتقصر معناها ما تجيش انت تلوم على العد منفذ تقول له بيع لي ماكينة هم فيها قرار نتاع تحجير ولا القرار نتاع تجميد
4: لا انا مانيش اللوم على العد منفذ هي كل شيء كل اللي فهمته وكل شيء نتاع الشركة هذه مجمد
1: لدى الدولة اذا كان كل شيء مجمد لدى الدولة شنو نعمل وي ما غير عاطفة وما غير من شخصها العملية إذا كان كل ممتلكات الشركة هذه والمؤسسة هذه مجمدة يعني ما تنجم تمارس حتى عمل من عمل تنفيذ إلا تحت رقابة القضاء وتحت رقابة الجهة اللي أصدرت قرار بالتجميد الممتلكات هذه والممتلكات من طالما هي مجمدة راهي تحت يد القضاء وما يمكنش المساس بها ولا التفرط فيها البيع وحتى كان باش نفرطوا فيها البيع شكون باش يشري ممتلكات مجمدة تشريش أنت ممتلكات مجمدة ما ميشريها حتى حد وما نتعاملوش بها بالطريقة هذه وبالتالي نراقبه حتى علاش باش تصفر عملية التجميد هذه لأنه في نهاية المطاف مش باش يقعد عملية التجميد إلى ما لا نهاية وقت تتصفر الوضعية نتاع المؤسسة هذه نرجع لعمل التنفيذ حالة انتهاء العملية نتاع التجميد هذه وبارك الله فيك
0: يعطيك الصحة سيدي إن شاء الله خذيت الإجابة الضافية والشافية به
1: شو ساعات الإنسان ثريا ذيق به الدنيا يقول لك انا اخذت حكم وجريت وابتدائي واستئناف وتعقيب وما لقيتش بمجال التنفيذ تصعب راه تصعب عليه ما يقبلهاش انا نعذره معناه يقول لك معناه بكل المصطلحات يقول لك اش عملت انا في الاخر ما حصلت حتى شيء وانا ديما المشرع والسلطه اللي عندها السلطه التشريعيه الاصليه اللي هي مجلس نواب الشعب اللي هم يمثلونا وينوبونا وهذوك نواب الشعب ويتكلموا باسمنا وباسامينا هذوك يلقاو حلول لمثل الوضعيات هذه برشا وضعيات كما هذه كما ما تنجمش تعمل التنفيذ الجبري على الادارات العموميه وعلى المؤسسات العموميه كما برشا حالات كما صندوق مال النفقه اللي ما تنجم ما عادش يؤدي في دوره برشا نقائص الحقيقه اليوم وبرشا مكتسبات ما لازمناش نستغناو عليها المكتسبات والنقائص والصعوبات حان الوقت باش نراجعوا فما نصوص تشريعيه ما عادش تتماشى بالوضع هذا كما اللي كان يحكي فيه السيد اليوم انت كان تجي تلقى روحك انا في امباس معناها في في في طريق غير نافذ وقت تجي باش تجاوبه يقول لك انا ما لقيت حتى حل معذور هو بيدو معذور التشريع لابد ان يواكب الوضعيات المستحثه في هذا المجال والدعوه بكل لطف لمجلس نواب الشعب للقيام باطلاع بدوره بهذا الخصوص لانه هو مجلس نواب الشعب لابد أن ينصص يصدر تشريع بما يريده الشعب وما يحقق مصلحته ومنفعه الشعب في نعم. بهذا الخصوص وإن شاء الله نعم. ربي يوفق الجميع
0: أمين.
1: ونعذره ويزيد يطول باله وإن شاء الله يلقى مجال باش ينفذ الحكم نتاعه
0: نمشي المتدخل والمستمع الثاني ألو عسلامة أهلا وسهلا مرحبا بك سيدي ألو أنت في المباشرة ألو
1: مرحبا
0: صباح النور
1: شكون معنا؟
3: سامر رياحي من طبولبا
0: مرحبا بيك
3: والله عندي سبب قرابات 8 شهر واني متوجه للسلطات المعنية بالأمر معناها عندي مشكلة مع جارتي بدون ذكر الأسماء كنا تحكيه
0: أيوة
3: اختي قريب ربي معناها عندي 7 سنين واني معناها ماشي جاي على البلد هي على المعتمديه وصلت حتى الولايه. سيد الوالي كلم معناها مشكور كلم سيد كاتب العام بلديه عندي تو شهر رمضان كامل. بعد شهر رمضان حبيت نتبع حبيت نتبع الموضوع نتاعي.
1: هي شو الموضوع ده وش الاشكاليه؟
3: الموضوع نتاعي عندي جارتي عندي جارتي معناها عندها وحده نتاع سينيتير فايونس مواد بناء 24 ساعة وثمان سيميات قدم الدار حس صغار معناها حس كلام زين كما تعرف واحد معناها شاري معناها باني دار باش يرتاح فيها
1: عندها قاعة عرض. هي
3: مش قاعة عرض كان زي قاعة عرض نشكرها وكل يوم نعمل اللي جاست تحصونا معها
1: ملكية.
3: عندها دبو كبير بعت لكم التصور عندها دبو كبير سيميات قدم الدار حس كلام زايد داري مع اني نروح لداري نخدم مني هشام نروح لداري باش نرتاح.
0: الدبو فيه خدامه هما اللي يعملوا في الحصه
3: العباد هذا تجيهم والخدامه فهمت السيميات اللي يجيبوا لها الزلاز يجيبوا لها فايونس كالك سوا معناها سونيتير معناها وصلت معناها نحكي معاه السيد الراي خاها نحكي معاه وصل يحكي لي يتكلم فيه في كلام موجع باش نتصرف باش نغلط انا الحمد لله راح 45 سنه معناها يعرف باش قاعد يعمل.
0: وهذا هو العادي الانسان يعرف شو يقول ويعرف شو يعمل فعلا.
3: وصل قال لي كلمه كبيره تحسني وكليتها في عظامي واني خايف معناها 45 معناها الامراض كيما تعرف الدنيا حسيله تخوف ولا اني حسيله. وصل قال لي وش بيك ولد حرام ما تحبش الخير لغيرك يخليك
0: هو على اساس انه هذاك مورد رزقهم ويخدموا فيه دونك انت تحبهم يسكروه باش تسكر لهم الخدمه هذاك علاش يمكن استعمل عبارات جارحه اما مش من حقه باش يستعملها وعيب لكن هو هذاك المقصد نتاعو. انت المشكله فيش في الحس اللي يعملوا فيها فما شوف الحس
3: في الحس اللي يعملوا فيه في فرط حيطه
0: الحس نتاع الحموله والتهبيط والتطليع والكاميونات
3: وال انا وصل النهار كله اني حشكل منهم في سخم كل الباكوات يقرطوا بهم الواحد يقرطوا بهم حسيلو الروح مصلح النظف اني نخدم هجام اموري معناها انسان مريض بالنظافه
0: اي
3: فما خير من نظافه
0: لا حتى ما يجي قدامها نظافه انك تعيش في بيئه نظيفه راهو حاجه من
3: يعطيك الصحه
0: من اوكد حقوقك في حياتك.
3: يلزمني اني يلزمني 8 نتاع الصباح نهار اثنين نقول نحب نرتاح على روحي من نجمت نرتاح نقول نحب نقايم
0: بربي سير رياحي. فقط عندي سؤال مش قانوني بالكل خاطر مش مجالي خليك مع الاستاذ هو باش يجاوبك من بعد. انت كيف شريت وبنيت غادي الدب وموجود ديجا؟
3: هي كانت سوا وهي تو منطقه سكنيه دي معناها بربي خليني معناها
0: ولا هذاك علاش نتبع فيك انا اذا كان هي منطقه سكنيه
3: خليني نخدم على روحي دخلت بلغه اللي زواليخ نخدم على روحي اخدم تخدم على روحك ربي معك اما باش توصل معناها نسمع تاخذ معايا نوصل نسمع برشا كلامات قدام الدار مرتي ولا تخدم معناها في السونتي تجي مروحه من خدمه باش ترتاح تخدم بالليل ما تروحش معناها بالدارها تروح لدار امها
0: باش ترقد خاطر دارها معناها فما برشا حس ما تنجمش ترقد
3: برشا حس اختي جي خرج كهربتي من الدار كلام زايد برشا حاجات مجرحه توجهت ما نعرفش يعني شنو البلديه معناها
0: البلدية هو الحقيقه الغريب في الحكايه البلديه فوالا يا اخي استاذ دبو يحل في حي سكني عادي
1: هو توا اشكال البلديه وتظلم على البلديه مازلت نستنى فيه باش نقولوا شو موقف البلديه شو عملت معاك
3: البلديه درنيير مو وقت كلموا سيد الوالي قالوا الموضوع هذا معناها شوفوا لي في اقرب وقت حديت له شر كامل يعني شر سيدي رمضان مش معقول معناها شر سيدي رمضان اش دخل خارج البلديه اش عملتوا لي في موضوعي قال لي باش ناخذ قرار غلط وجاتني أني في قرار نفسي وجاتني كلمة قرار غلق استقطع قسم بعباد أما أني حاجتي بحاجة بركة اخدم على روحك في نطاق احترام الغير منيش أني ما نعرفش نسكر لك حنوت باش نقطع قسم برشا كي عباد
1: لا لا توعدك باش نولي معناها نصف الحلول وشوفوا لي حل آخر
0: كيفاش تجي هذه
1: يا ما تكون في وضعية قانونية ولا تكون في وضعية غير مخالفة
3: وضعية قانونية هل معناها يجوز معناها باش يخدم غادي كي في منطقة سكنية
1: هاو قال لك أنت تو البلدية جاوبتك قالت لك ماهوش جايز وراه باش نعملوا لها قرار غلق علاش أنت في حتى في هاو قلت أنت ما حبيتوش قرار الغلق وقلت مانيش ما نحبش نقطع الأرزاق هكا وأنت ناقص في نفسك أنت
3: بعد سيدي رمضان أني معناها كي توجهت لك وقعت بهذاك في البيرو.
1: أنا شوف
3: وقعت بهذاك في البيرو.
1: شوف يا
3: أنا منش منعمل لك حتى شيء. وين وقرار الغرق مثاله؟
1: على كل حال هو شوف المسألة هذه كما قالت ثريا يتم المجلس المحلي والتحديد بلدية المكان. وصحيح ونقول ديما نقولوا ماذا حق وراه طالب. احنا سمعنا من جانب واحد وديما نحط رواحنا في على الجهة نتاع الجانب المغيب شنو وجهة نظر نتاعه وشنو مفهوم مثل. لكن في نهاية المطاف المسائل هذه تتنظم بالمجلة الجماعات المحلية
0: ولا.
1: وتنظم بالنصوص التشريعية. وهنا الذي يشعر أن هنالك ظلم ولا أن هنالك اعتداء على حقه يعمليه إلا بالتوجه إلى الجهات المعنية وهي تأخذ ما تراه مناسبا. التظلم لدى بلدية المكان أكثر من ضروري وبمكتوب رسمي. أنا ما نحبش هو جاء السيد الوالي وهو جاء السيد الكاتب العام وهني قابلته وكي جاء وقلت له رأوا القول المجرد ما يتركش أثر. تعمل شكاية تظلم مباشر تحطه في مكتب الضبط تأخذ الشارج نتاعك وقتها لكل حادثة حديث وقتها إذا كان ما تحركتش إدارة المكان ولا بلدية المكان وقتها نقول لك شو لازم يصير. أنا اللي ننصح به في المرحلة دي يعمل تشكي وتظلم مكتوب يهزو المكتب الضبط في بلدية المكان ياخذ فيه وصل بالاستلام المعبر عنه بالدشارج وينتظر التفاعل مع الشكاية نتاعو. وإذا ما صارش تفاعل لكل حادث حديث في ذلك الوقت نقول له شنو نجم يصير في المراحل.
0: أو سريحي أنت عملت الإجراءات هذه الكلها؟
3: إجراءات صدقني عملتها بحذافيري.
0: ما وصلتش ما خذوش قرار ما قرار الغلق ما خذوش اللي قالوا لك باش ناخذوه.
1: عندك دشارج عملت
3: شكاية؟ أنا رامي أنا كي قعدت دخلت للسيد كاتب العام في البلدية دخلت له أنا قعدت باش نحكي ما قال لي ما عندي من عمل لك صافيها لا يبارك قال لي ما عندي من عمل لك تصرف على روحك لا تعملوا
1: اش معنى تصرف على روحك
0: اش معنى تصرف على روحك ماشي
3: قلت له باي راسلني كتابيا كناني كراسلت كتابيا راسلني كتابيا
0: جاوبني معناها
3: عملت كي هكا هز التليفون وكلم المدام درشكون قال له راسل رجع له وخليه يعمل اللازم نتاعو
1: سي ايه
3: ما راني ما نتاو عندي من سيدي رمضان
0: اللي تستنى ما فما حتى
1: هو شوف
3: عمل لي حد شيء
1: هو اضافه
3: للجنه معناها كي نتوجه معناها للشرطه البلديه وصل القطب يا اخي تحبوا الانسان معناها يتصرف تصرف غير قانوني
1: رد بالك
3: رئيس مركز الشرطه البلديه يعمل لي ايش معايا باش يهزني المركز يعمل لي قضيه ما لاني قاعد نهدد فيها
0: لهم اي رد بالك رد بالك انت قبيله قلت اني نعس على روحي نعرف شنو نعمل رد بالك
1: رد بالك
0: كل كلمه تتحسب عليك راهو
3: تتحسب عليا
1: هو شوف الثريا المسألة هذه والمسائل المشابهة لها ديما ننطلقوا من الخاص إلى العام. هي كل الحالات هذه والوضعيات هذه تدرج في إطار مدار الجوار وحسن التعامل مع الجوار. وكما قلت لك احنا ديما نلوجوا على الحل الودي ونلوجوا على الصلح والمصالحة. وإذا كان ما يتمش راهو النصوص التشريعية موجودة راهو مدار الجوار تعرض لها المشرع التونسي في مجال التزمة العقود. من تضرر من فعل جاره فله القيام لدى المحكمة المختصة في المطالبة باستصدار حكم قضائي في رفع تلك المضرة وإزالتها.
0: معناه تو ينجم يشكي ويعمل قضية
1: يمشي المحامي
0: تسمع سريحي
1: القضايا القضية القضية القضايا هذه جائزة و وتتسمى قضية في مدار الجوار على معنى الفصل 99 ومن بعده مجلة التزمة العقود وتنجم عن طريق محاميك لأن ينبت فيها المحامي وجوبي تعمل قضية وتعمل حكم قضائي. إذا كان تبين من الأعمال الاستقرائية تقوم بها المحكمة كيقول أعمال استقرائية معناها تسمع كما تسمع خصمك وتحرى عليكم الاثنين تنجم تعمل اختبار فني وتنجم تعمل كل الإجراءات الاستقرائية لتوصل إلى الحقيقة لأن القاضي في نهاية المطاف أنه بيش يصدر حكم بناء على ما توصل عليه من حقائق. لهنا ما لا يدرك بالتراضي يدرك بالتقاضي. قلنا في البداية نحاول نلقاو حل ودي نحاول نحترموا حق الجوار ونحاول نقولوا جيراننا كما قال هو سيته ومشكور قال معنا في البداية ما حبيتش أنا نقطع الأرزاق وكذا هذا يكون معنا نتاع التصرف نتاع الجوار معنا مهم جدا
0: هو الحقيقة سرياحي سرياحي أنت عندك استعداد باش تمشي في الإجراءات القضائية اللي قالها محسن
1: المطاف
0: سريع
3: لازم اني نشوف لي تو بوسيبل انا باش نمشي بلا باش يعملوه البلديه اني راضي بها علاش اني جيت
0: يا سريحي باش نقول لك حاجه شو شو
1: لا نتصلوا لا
0: لا لا, لا, لا, لا شو سريحي انت مشيت البلديه وما مشوش معاك قال لك الاجراء الثاني اللي هو التقاضي عن طريق محامي تمشي تعمل قضيه راهو اما فما حكايه اللي تقولي لا انا ما نحبش ياخذوا قرار الغلق على خاطر خلي يسترسقوا يخدموا على رواحهم لكن ما تحبش الحس وما تحبش لوسخ راهو دبوره راهو دبور راهو كميونات راهو كراهب راهو عباد وباش تسمع الكلام الزايد وخدامه وباش تسمع الكفر وباش تسمع والزمارة وفي كل وقت باش يجيو انتم ما تحبوا تقيلوا ترقدوا بالنهار خاطر تخدموا بالليل راهو هذا مع هذا ما يجيش لين دو دو يا كيما قالوا لك البلديه قرار غلق على خاطر هو ابارامون حالل في حي سكني المفروض ما فيش دبوات. هو علاش المفروض ما فيش دبوات الحي السكني؟ خاطر هو هذاك جو الدبو، هذاك جو الدبو،
1: خاطر هو الحي السكني علاش قائم على ثريا؟ قائم على الهدوء والسكينه.
0: فوالا
1: زوج عبارات هذوما تتخاف من مجال
0: اش معناها انت بلديه ما تعطيش في حي السكني نشاط معين على خاطر كل النشاط هذاك باش يقلل يقلق راحه السكان.

0: في رفقة خطرة تحل قواس وتمشي للحياة العامة. أحلى الانتصاب الفوضوي خليه يسترزق يبربش في الزبلة يحل لنا فوضى في وسخ وذبان وواحد في الحومة قال شنو البربشة يسترزقوا كل شيء نشوفوه في أطر مخالفة للقوانين ونلقاو له تبرير قال شنو يسترزق هو عنده دب ويسترزق في حي سكني تو يحل الدب في بلاصة أخرى مسموح له بالنشاط نتاعو فيها راهو يسترزق مش باش يتقطع قسمه
1: دونك
0: ولا يسترزق
1: مش في مخالفة
0: القانون اما احنا ولينا مشرعين للانتصاب الفوضوي ومشرعين للتبرميش الزبله ومشرعين كل شيء قال شنو يسترزق ولاش هذه يسترزق ولا تنا الفيتو
1: صحيح
0: ولا ما يجيش يسترزق يسترزق في المكان اللي يجم يسترزق فيه كيما غيره سريح ان شاء الله توصل الحل
1: ان شاء الله صوتك بلغ المسؤولين نتاع الجهه وان شاء الله لانك انتروتر
0: هاني انا شجعت
1: هو من الحاجات اللي حب سريح يوصل انه باش يسمع صوته المسؤولين يقول لك انا ما عنديش امكانيه نتاع تقاضي ولو انه شوف راهو التقاضي راهو ضروري في بعض الحالات واساسي وك علاش المشرع التونسي حتى الناس المحتاجين اللي امكانياتهم الماديه محدوده وما يقدروش على موجبات مصاريف التقاضي وأتعاب التقاضي راه خلق نظام مؤسسة الإعانة العدلية راه الإنسان اللي تظلم ولا تهضم حقه ولا راه أنه حقه مهضوم وما نجمش يوصل القضاء لأنه تعوز الإمكانيات المادية المشرع ما حرموش من هذا الحق بالعكس يسر له الأمر فما مؤسسة الإعانة العدلية إن شاء الله الإعانة العدلية تمشي لمستحقها وكل من يستحق الإعانة العدلية نعرف أنا على الأقل في الشيء اللي نعرفه وفي لجنة الإعانة العدلية في على مستوى محكمة المحكمة الابتدائية بالمنستير قائمة بدورها ومشكورين
0: يعني حتى اللي ما عندوش يقول ما عنديش عنده الإعانة العدلية تنجم تعمل
1: محامي معنا مش خاطرني نتعوزني على معنا الإمكانيات المادية المحامي بلاش والعدل المنفذ بلاش والخبير بلاش فقط لمن يستحقها
0: بتبيع اللي عنده علاش يصرف على يصرف على حقه وإذا كان يربح قضيته بعد زيادة
1: معناه مش هو يمشي بإيراته يمشي بإيراته بعد يقع في المحظور يقول حولوا لي وجهه ولا غيره ما فما لا تحويل وجهه ولا فما حتى شيء الوجهة الصحيحة هي الوجهة اللي قال عليها القانون تمشي في إطار صحيح تكون بالحق تستحق الإعانة العدلية تاخذ الإعانة العدلية بدون أي تحفظ
0: نرجعوا للشفعة وقتاش لتجوز للشفعة شين موانع
1: صحيح فما موانع قانونية المشرع كما أجاز الشفعة فإنه حط عليها موانع قانونية وحط فيها حالات لا تجوز فيها الشفعة الشفعة اللي هي حلول الشريك محل المشتري لمن مشاع معنا عنا عقار مشاع وعنا شريكنا بالغ للبراني كما يقولوها والبراني ما عندوش أولوية أنا عندي حق باش نمسح الشفعة لين الشريك فما حالات ما يجوزش فيها الشفعة ولو أنه معنا ولو أنا عندي صفة الشريك ولو أني نملك في عقار مشارك وقتاش وقت يقول لك هنا ترجع الفصل 108 مجلة حقوق عينية يقول لك لا تجوز الشفعة إذا حصل البيع بالمزاد العلني تبقى القانون هذه حالة الأولى والحالة الثانية إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين هذوما نقع عليهم الاثنين جزء حالات هذوما بالقانون ما تنجمش تمارس فيهم الشفعة إذا حصل البيع بالمزاد العلني تبقى القانون مش معناها بالمزاد العلني معناها بيع لدى دائرة البيوعات العقارية في المحاكم اللي يعبروا عنه باللغة بتاعنا الشعبية نفهموها الناس كل اتباع بالشمعة وقت اللي اتباع بالشمعة ما يتباع بالعلن ويتباع بالمزايدات
0: كان عينك انت وين
1: انت وينك برا امشي زايد غادي
0: وخذ بايك
1: وثم انه الاثار نتاع حكم التبتيت معناه ولا انه يصدر في شكل حكم يقول لك هو الحكم يطهر من جميع النزاعات اللاحقه هنا المشرع ديما هنا فما مقصد طالما عطاك علاش السائل يسال علاش البيع بالمزاد العلني ما نشاركش فيها ما نعملش فيها حق الشفعه خاطر انت كانت عندك الامكانيه باش تدخل في المزاد وتزيد في المزاد هذاك وما حتى شيء ما يمنعك وما فما حتى مانع وبالتالي لهنا البيوعات اللي تم بالمزاد العلني تبقى القانون لا يجوز فيها القيام باجراءات الشفعه الحاله الثانيه اللي قلنا عليها البيع بين الاصول والفروع احنا شركاء البو حب يبيع لولده والولد حب يبيع لبوه ولا الأم ولا الأخواته البيع بين الأصول والفروع ما خرجش للأصل لأن الورثة هم امتداد
0: شكون هم الفروع الزوجة والأبناء كهو الأخوة
1: الأبوين والأبناء
0: الأصول والفروع
1: الأصول والفروع هم الأصول والفروع ولا الزوجين يمشي بيع المرته ولا المرأة مش بيع
0: رجلها
1: ما يجيش
0: أخوة الأخوة
1: مثلا
0: الأخوة بيع الخوية
1: أخوة لا
0: أخوة لا
1: تاول مثلا نقول المرأة عندها مناب على الشياء ورثته في بوها مع أخواتها هي تحب تبيع رجلها ما يجيش أخوها يقول لها ناخذه أنا بالشفعة لأنه ما خرجش من الإطار العائلي لأنه فما علاقة عائلية قاعد تربط ما بيناتهم الناس هذوك، وبالتالي الحالة هذه كذا

0: ولا انا نحب نبيع البوب وولاده باش يبيع الواحد من ولاده، ما ينجمش الشريك نتاعو اللي هو في الملك يقول له لا ما تبيعش، لانه هذاك امتداد خلف خاص وخلف عام امتداد للملك الاصلي. ومن هنا جات الحاله اللي جاء بها المشرع بصريح العباره، لا تجوز الشفعه اذا حصل البيع بالمزاد العلني تبقى القانون، ما فماش شفعه. اذا وقع البيع ما بين الاصول والفروع ولا ما بين الزوجين ما فماش شفعه. فما حاجه اخرى ديما دارجه، لا شفعة للجار على جاره. معناها أنا يعني عندي ملك ملاصق ملاصق منكم، احنا فرض حيط معناها فرض حداده كما يقولوها، ننجمش كجار ما شفعة. الشفعة على الجار من الجار للجار ما تجيش. كذلك
1: علاش يا ولاي نقش هنا بالمنطق دي، يعني كي خاصة كي نبداو لاصقين هكا وبيننا حيط تولي انا نوسع بها على روحي اولى من براني. معناها
0: هكا
1: المشرع هكاك باش ما تتحلش برشا زيت.
0: وثم كل ثم لا شفعة للشريك على شريكه، فسرها لي.
1: لا شفعة للشريك،
0: لا شفعة للشريك على شريكه.
1: احنا ثلاثة شركة وانا بعت المحسن وخليت هيثم، هيثم يحب يرجع ما ينجمش.
0: معناها احنا ثلاثة هيثم ومحسن وثريا، عنا عقار نملكوا احنا ثلاثة.
1: انا بعت باي المحسن،
0: جيت باي وبعته. ما يجيش هيثم يقول اني شريك معاكم نمارس حق الشفعة. ماكش في منزل
1: انت شريكك
0: اللي شراء، ماهوش غير شريكك اللي شراء. وبالتالي ما شاء الله لا شفعة للشريك على شريكه.
1: وهيثم يقول لك سي محسن مش عنده باين، وانا باي نشري معاه نشري بلاستو
0: زي شسو.
1: اي فوالا اي لا هو تو هيثم شريكنا في حاجه في التليفونات. التليفونات
0: احنا شركاء،
1: ما فيهاش تليفونات في البرنامج هذا يا هيثم. لا شريكنا في البرنامج راه ومدام عليا ومدام نجلاء.
0: حاجه اخرى اشكاليه اخرى تنجم تصير في الشفعة اللي هي حاجه مهمه جدا. جي الشريك، جي احد الشركاء ويبيع منابو على الشياع للغير، وكل غير هذاك يمشي يعاود يبيعه لواحد اخر،
1: انت تولي تخلط على الاخر وقتها.
0: تخلط على الاخر ولا تقعد في الشراء الاول؟
1: نورمالمون تخلط على الاخر،
0: تقعد في الشراء الاول.
1: بربي
0: وي.
1: وين شنو ذنبي انا بعد؟
0: على يزمك انت. علاش نرجع بيك منين بدينا؟ نرجع كنا منين بدينا؟ على شكل الاعلام هذاك ضروري والباهي، لانه لهنا يقول لك الفصل 114 لا يمضي على الشفيع عملية التفويت التي قام بها المشتري قبل انقضاء الاجال. معناها هيك الاعلام عنده مهمه جدا، يسكر على كل
1: يسكر
0: شيء،
1: على كل
0: يسكر
1: شيء
0: على كل تأويلات وعلى
1: هو
0: كل...
1: ينظم.
0: معناها ينظم، معناها يحصر الاجال لانه تخليها ممتده ومسيبه. لازم تزيد في العقل الارض هكا وجي تبني فيها، تقول بالك شغل ويجي شريك يعمل لي يعمل مارسلي شفعه ويجي باش تزيد احداث. تقول
1: انا عندي سؤال اخر استاذ.
0: تفضل.
1: انا شريت من عند هيثم وانت شريك انت وياه وانا براني عليكم. يجي هيثم شريك، تجي انت تقول باش نشفع خاطر انا شريك. يا اخي نقول لك لا ما نبيعلكش، شنو نعمل وقت
0: هو مش من بي... هو مش هي فما تصير تحترم اجال الشفعه، فما حلين يصيروا وقت نجي انا كشريك ونفيق ونتفطن عمليه البيع والوقاع اعلامي كما يجب قانون وحصل العلم بالعمليه وانا نحب رغبه في الشفعه. شنو نعمل؟ نمشي اول حاجه نامن الفلوس تامين، وحتى ما نحتاج حتى الاذن القضاء، اتامن المبلغ الحقيقي الثمن الحقيقي وزيد عليه مصاريف التحرير العقد وتعرضهم على السيد اللي شرى. قل له انت شريت مع شريكي العقار كذا وكذا وصرفت كذا كذا، مع هاو مفلساتك الكل، وراك باش تعمل لي باش تحيلي العقار هكا. اذا كان هو رضاء الشاري وقتها نعمل عقد رضائي يتسمى في المصطلحات عقد تطييب الشفعه. كتب تطيب عن طيب خاطر، عن طيب خاطر يولي هو المشتري هذاك ياخو مصاريفه وياخو المدفع ويسترشو ويعمل له كتب تطيب شفعة ويحيلوا به العقار ما بيه. هذه حالة. فما الحالة الثانية اللي باش نتجيو فيها للقضاء وقت أنا نمشي للمشتري ونقول له هاي الفلسات اللي شريت بها وهاي المصاريف ويبارك فيك خلنا نعمل شفعة، يقول لك لا. وقت أنا نمشي نأمن الفلوس هذوك، خاطر اذا يقبل الفلوس لازم يكمل لي مش ولا ما يقبلش المال المعروض.
1: يا ودي لا نقبل ولا نقبلك، انا عندي عام وني نجري باش نلوج طرف ارض نهار جديد تجي تقول لي تشفع وقتها تولي ما تقبلش.
0: وقتها نمشي انا شنو نعمل كاجراء؟ نمشي المحاميه، لانه هنا انابه المحامي واجب لان هي دعوه عينيه وترمي في الاصل الى استحقاق العقار، وهذا تقريبا التوجه الدارج، وفما اللي يعتبرها بعض فقه القضاء يعتبرها دعوه مختلطه. على كل حال في كل الحالات هي من الدعاوي التي تستوجب انابه المحامي بصفه وجوبيه، ما تنجم تقوم بالقضيه الشرعيه الا عن طريق محامي. وهنا مش ب... مش ب... معنا هكاك المحشر حب
1: ايه.
0: لانه هك شوف الاجراءات قلنا نحكي
1: لا فيها لا تفاصيل تكنيك على الاخر
0: ما تنجمش تقوم بها انت نعطيك كل شيء وبرا عملها
1: تفاصيل تكنيك على
0: الاخر في هذا المجال لهنا وقتها اذا كان هو ما قبلش عليك الشاري الفلوس هذوما تمشي لمحاميك المحامي عنده اجال باش يقوم باجراءات باش يقوم بها يمشي يامن الثمن يامن المصاريف في القبض ويمشي يعلم بهم السيد هذا ثم يقوم عليه بدعوى الشفعه ويطلب من المحكمه يبين المحكمه اللي هو شريك ويوضح ويبين صفته كشريك ولا هو معناه قام باجراءات ولا البيع تم لفايت الغير واللي هو قام باجراءات الشفعه وامن الثمن والمصاريف وبالتالي يطلب من المحكمه تصدر له حكم باحلال ومحل المشتري ويصبح هو المالك بعد ما دفعك الثمن هذاك وامنه على ذمه صاحبه.
1: باهي نمشي للتليفونات زوج تليفونات باش يكونوا الاخرين باش نكملوا بهم
0: الحصه طبعا. باش نقول لك حاجه
1: اي
0: حاجه ما سالتنيش عليها
1: اللي هي
0: التزاحم على الشفعه
1: اش معناها؟ معناها كي يكون اكثر من طرف عنده الحق
0: معناها احنا خمسه مشتركين في العقار
1: فهمتك
0: واحد باع وفما ثلاثه منا كل واحد يحب ياخذ يعمل الشفعه.
1: واو الاولويه لشكونه؟
0: الاولويه لشكونه؟
1: هاي ترى
0: هو في الغالب هو النص قالها هو المشرع حتى ذي ما خلاهاش هو في الغالب الاولويه للشريك صاحب النصيب الاوفر اللي عنده الباي اكثر واذا كانت تساويت الحالات هذه وتساويت كل الحالة خد فما حالات اخرى في نهايه المطاف نصلوا حتى الى القرعة.
1: نعم طبعا احنا ثلاثه اولاد وورثينها من عند بونا واخونا باع ولا خمسه احنا خمسه اولاد
0: خمسه
1: خويا باع على الشياع احنا الاخرين نحبوا نجري ونعملوا شفع
0: كل باع خويا كل واحد يحب يعمل
1: وعنا كيف كيف وقد قد
0: عنده الاولويه في مارس حق الشفع
1: ايوا احنا وارثينه كيف كيف وقد قد وكل نذكره
0: النص هنا يحكي الاولويه لمن الاولويه تكون في الغالب الاولويه للشريك على المتحصل على النصيب الاوفر.
1: لا كي تبدا ورثه واحنا الكلنا اولاد قلت لك وارث بونا
0: قد
1: ما عندي لا انا وخويا قد انا
0: قد
1: قرعه
0: تقع القرعه تقع القرعه بين بين ما بين, ما بين المستحقين اما تصير الاشكاليه دي معناها
1: تصير
0: هذه تسمى تزاحم الشفعاء
1: تصير علاش لا تصير ولا يتفاهموا فيما بينهم هي تكون خير يقول لي كان فما حسن النيه والتفاهم راه فماش قانون ومحاكم
0: فما حاجه اخرى زاده
1: الاستاذ عندي زوج تليفونات ونزلوا لي برشا
0: هل تجوز الشفعه في الـ في الـ في الشقق المفرزه انت عندك دار في بورتمان وانا عندي دار في بورتمان عندنا اجزاء مشتركه مع بعضنا شركاء في الدروج وشركاء في الاسانسير وشركاء في السطوح
1: معلوم والباركينغ
0: انا هو عندنا صفه الشريك نجمش انا دارك انت كي انت الشقه نتاعك تبيعها نقول لك انا شريك معاك ونمارس عليك حق
1: الشقه لا نتصور لا هنا
0: تصور لا
1: لا خاطر لي بارتي كوميون هذوك يقعدوا ديما
0: احنا شركاء كان في الاجزاء المشتركه اللي تقعد ديما اجزاء مشتركه
1: فوالا صحيت هذا هو مش باش تعطيك الحق انك تشفع
0: يعطيك الصحه
1: به سي هيثم معطينا تليفوناتين يقولوا الو صباح النور
2: الو
1: اهلا وسهلا مرحبا بك
2: الو صباح الخير ومرحبا بك ومرحبا بالاستاذ
1: يعيشك نتفقوا من البدايه تقدم لنا روحك وفيسع فيسع تحاول في كيف تعطي سؤالك
2: بكل اعزاز وبكل ايجاز
1: ايوه
2: صادق منصوته وانا مستمع وفي لكم ديما
1: مرحبا سي صادق اهلا وسهلا مرحبا بك
2: سؤالين بكل اختصار للاستاذ يا استاذ
0: تفضل
2: شكرا ومرحبا وبارك الله فيك
0: يعيش
2: احنا اخوة
0: اي
2: واحد منا قام بقضية شفعة من الاول
0: اي
2: بقضية ابطال هيبة
0: ابطال هيبة ايوه
2: اي ابطال هيبة قام بقضية لمفرده وبعده اخسرها تحكمني فيتني بعد ما سمع الدعوة وبعتلي عملوا لموا روحهم وقدموا قضية أخرى في إبطال الهيبة بما فيهم أنا تحكم ضدها في القضية الأولى
0: بمعنى بما فيهم أنا سبق له التقاضي في الموضوع أي
2: بما فيهم أنا سبق له التقاضي في الموضوع
0: أي نعم
2: هل يجوز قانون أكل
0: إذا كانت القضية وقتاش يجوز وقتاش لا يجوز إذا كانت القضية بين نفس الأطراف ولنفس السبب وقضي فيها بحكم في الأصل فإنه لا يجوز إعادة رفعها أما إذا كانت تحكمت برفض الدعوة لسبب شكلي فإنه لا شيء يمنع إذا تحكمت بعدم سماع الدعوة
2: عدم سماع الدعوة
0: وما فماش إمكانية باش تعاود تقوم في موضوع طب ما فصله في أصله بين نفس الأطراف وبنفس الصفة ونفس الموضوع
2: أبطال الهيبة
0: أبطال الهيبة تصل إذا كان تحكم في حكم في الأصل ما عليهم كان أنهم يستينفوا الحكم هذاك ويعاقبوه ويشوفوا كل آلية التعفير
2: بل ما تذكرش الاستيناف يا رندرا أخبر أني مدعي عليا هل نعلم ان قام بالقضيه بابطال الهيبه خاطر انا قامت بالدعوه في الحكم ولا هي قامت بالحكم تتحمل مسؤوليه
0: نجم تمشي لكتابه المحكمه بما انك تعرف في الحكم ومدعى عليك ولا مطلوب في الاصل تاخذ نسخه مجرده من الحكم تعمل مطلب وتاخذ نسخه مجرده
2: عندي نسخه مجرده ومتمبره ومرجله
0: نسخه مجرده ومتمبره باكت نابر نتاع 60 دينار ومسجله في
2: الاخبار بالضبط
0: تعطيها العدل التنفيذي يعمل بها محضر اعلام بشكل
2: لازم من محضر اعلام
0: ما هو باش ما نخليوش الاجال نتاع الاستئناف مفتوحه
2: تتواصل
0: كي تعمل له انت محضر اعلامي يولي 20 يوم من بعد التاريخ الاعلام ويولي حكم اتصل به القضاء وكي تخلي وكي ما تعملش الاعلام الاجال مفتوحه طالما ان الحكم هذاك قال ساري المفعول ونعرفوا ان الحكم القضائي نجم يقعد حتى 20 سنه صالح
1: واضح سي صادقة
0: مرحبا
1: يعطيك الصحه مرحبا. شكرا لك سيدي شوفوا المكالمه الاخيره الو على السلامه
3: الو على السلامه
1: مرحبا سيدي اهلا وسهلا
3: اخسر في الاستاذ عسلام مرحبا بكم بارك الله فيكم
0: معك السيده ثريا
1: ميساج كل هو رفقه ان شاء الله الاسبوع القادم ان شاء الله
0: هو زميل البرنامج صديق البرنامج هذا من الصوت
3: سامحني بربي سامحني في الموضوع
1: ميساج عندنا في صافي صح في دقيقه رانا كملنا
3: تفضل هذه مشكله استاذ جاري مقبلني وهذه الثوره هذه وفي الكل باني على الدوزيام ايطاج في الاركات وقت احنا الاركات حدنا الدوزيام ايطاج
1: ايوا
3: وعنده يسكنني في الفيران يعني كنا نبقى في الفيران في دراسة أنا مرتي صغاري وهو بالفوق عنده بحذايا علمت البلدية من اللي هو حتى الأجرتين الأولانيين علمت البلدية عملت بالمكسوب عملت بالتصاور أهو كل يوم يقول لي غضوا بعد أقول لي قررنا عملنا قرار هزم عملنا شيء وسيد هز وصب الدالة وتوقعت باي بايض على أساس بالبرة بشي بيهدهم وطو يحكي قال باش نسكن فيهم انا جميع عملي شيء جيت حبيت نسل كوستيد انا ما فهمتش يعني اخي العازل اخو تصيدو
0: فما حتى حد اقوى من حتى حد والناس كل سواسية ولا عنا عزري ولا عنا سيد مشات الامور على الرواحة كلنا قد تقدم كلنا اولاد تونس وكنا ابناء تونس وكنا ناخذ على نفس القانون ولا كنت نقول فيه قبيله باش نعاودوا لساتك انت هذا من نزاع يتعلق بمدار الجوار انت لهنا اذا كان السلطه المحليه ولا الجماعه المحليه المتلثفه في بلديه مكان ما قامتش بما يلزم القيام به بهذا الخصوص على حد قولك ولا أتبناه ولا أنفيه ولا أؤكده في إمكانك القيام بقضية أمام القضاء العدلي في رفع مضرة وإلزامه بهدم كل بناء مخالف للترخصة إذا كان هذا البناء يضر بمضار الجوار يعمل لك كشف مباشر وغيره ومخالف للرخصة مخالف للمثال التالي العمرانية للجهة ذيك أو المكان هكاية فإنك أحسن حل بالنسبة ليك هو تفعيل الفصل القانوني المتعلق بمضار الجوار تمشي المحاميك اليوم أحنا راو الثقافة القانونية عندنا ما عادش تخلينا نعرفوا اللي احنا كل شيء بالمحامي ومن ندخل كامب محامية تمشي لمحاميك وتعمل قضية في رفع المضرة وبعد استمام الأعمال الاستقرائية من المحكمة كان فما مضرة راه يقع ورفعها بحكم قضائي وإن شاء الله ربي يوفقك
1: أو ثاني تقريب استشارة نفس الموضوع البلدية ما عملت له شيء شنو يعمل يمشي المحكمة
0: هو شوف راهو البلدية راهو لازم نفهموهم وصحيح ساعات احنا نكونوا قاسين معاهم ونحكيه والبلدية وإدارة القرب وهذيك القريبة لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها راهو الإمكانيات والماديات وساعات توجد وساعات ما توجدش وساعات إرادة وساعات مش يا خويا هاني قدام القضاء يسمع من الطرفين ويقضي بما جاء به النصوص القانونية وكفى المؤمن يشر القتال
1: خليه مو إذا كان الإدارة اللي نتوجه لها هي الخط الأول أستاذ أنا ماذا بيه يتم غادي علاش زاد حتى المحاكم متاعنا راه
0: تشوف
1: زاد ظروف وإمكانيات وقت تشوف معناها ضغط كبير على المحاكم في تونس
0: نفهمك
1: شوف المؤمنين اللي عندهم قضايا يحكيوا لك أستاذ
0: نعرف
1: دونك إذا كان الصف الأول اللي هو البلدية هي اللي تنجم تحل الإشكال وهي هذيك مهمتها وفي الأصل هذيك مهمتها علاش نقعدوا حتى نمشيو للمحاكم آلاف القضايا في الكف الشغب وفي درشنية وفي درشنية
0: ورفع المضرة
1: ورفع المضرة ولذال جوار وجل العبارات اللي أنا مش اختصاصي الحقيقة أما أنتم في البلدية المفروض أنتم اللي تقوموا بها هي
0: البلدية المفروض احنا في البلدية ديما نقولوا نوصلوا معذار وثم عندك حاجة راهو في هالبرنامج هذا راهو برنامج تثقيفي أكثر منه حاجة أخرى لأنه أنت اليوم تسمع كان من جانب واحد
1: أي.
0: شكون قالك اللي كان يقول فيه صحيح معناه صحيح معناه هو عنده حق قانوني
1: يجاوبوه
0: لهنا
1: يجاوبوه يقولوا له ما عندكش حق
0: لهنا الاجابه انت تدري انه
1: قال انت فهمتي تولي يستشيروا يا استاذ انا ثبت راهو انا ثبت يا اخي انت انا ثبت انا
0: شفتو لا شو قاع جوابه ولا ما
1: استاذ قالوا له هات ونعملوا هات وهات وهات هو يعرف
0: انا تعودت انا ما نعطي راي معناها قطعي الا ما نسمع من الاثنين
1: فوالا اي ليه فهمتنيش هو لكن جاوبوه قالوا له ما عندكش حق راهو الراجل حسب مثال تهي العمرانية أموره واضحة وراهو عامل الريتير واضحين وكذا راهو ما زادش قدم مش يكونوا واضحين أستاذ زاد حتى المواطن مش مغفل
0: يا دي شو راهو الشيطان يكمن في التفاصيل جاوبوه ما جاوبوش معناش قد يكون
1: قد يكون أما أنا أقول في كثرة الحالات اللي تشكي من الموضوع هذا راهو أنا ماذا بي الصف الأول اللي هو الإدارة اللي تنجح اللي فيدها اللي فيدها قوة تنفيذ القانون لو كانت تقوم بدورها نقصوا زادة شوية ضغط على المحاكم وعلى التقاضي
0: معنا بالدور هذا ونوصل نحقق الدور هذا لأنه بالحق هذاك هو الأصل
1: بتبيع
0: هم توجه الأمور هذه لا
1: على خطر ذاك الأصل
0: في الحالة هذه أما شوف الإمكانيات وشوف وكما قال الراجل حل الدوسي بالكامل والصفحة كامل أوراقه
1: دي هذا هو فما برشا ما يتقال أنا سكتنا وكا
0: سعدنا باللقاء
1: يعيشك يا أستاذ يعطيك الصحة
0: صحة وشكرا لك
1: يعطيكم الصحة على البرنامج عموما أنتم الحقيقة كل نهار سبت تحفوا في المواطنين
0: صديقتنا رفقة
1: رفقة باش نقولها ربي معاك مولات البتين ده ربي معاها وإن شاء الله ترجع تقوم بالمهام نتاعها كيما عودتنا بأكل إيجابية نتاعها والحماس نتاعها ويعطيها الصحة فما ضغط كبير من التليفونات راهو المقدم تاع البرنامج راهو يبدا تعب كيف يحس برشا ناس تطلب ونجم شي حد يكل دونك هذه في حد ذاتها ربي يعينكم عليها
0: ربي يعينكم مع بعضكم انتما زاده ونلتقي ان شاء الله ثريا
1: ان شاء الله شكرا لك استاذ محسن قبوج الاسبوع القادم في دائره القانون ان شاء الله باش يكون بحضور زميلتنا رفقه زنيتي كالمعتاد التحيه اليوم توصلكم من نجل عطيه عليا منصوري هيثم والناس شكرا لكم وخليكم على موجتنا اذاعه المنستير

0: باش تعمر الدار حضرنا لك احسن افر. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بمعرض الساحل الساحلين المستير. نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث بتصاميم راقيه وجوده عالميه وبرشا تخفيضات ترويجيه. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاي في وقته.
1: انتصف النهار في مدينتنا وعلى موجات إذاعتنا إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
1: نشرة الأخبار. السلام عليكم. عاشت تونس حرة مستقلة أبية أبد الدهر، عصية على كل منبت وعلى كل معتد أثيم. إلى العناوين. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تحذر من تداعيات عدم الالتزام بتطبيق الاتفاق مبرم مع الكنام وتدعو إلى وضع خارطة الطريق من أجل خلاص الديون. في نشرتنا مواكبة لفعاليات الدورة الثانية لمهرجان إسمعان للملوف بالقيروان. ونسبة التضخم في تونس بين الأرقام الرسمية والواقع الملموس والمعاش، محور متابعة في نشرتنا. إلى تفاصيل الأخبار. حذرت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة من تداعيات عدم الالتزام بتطبيق الاتفاق المبرم مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام، وعبرت عن استنكارها لما وصفته بالتراجع في تنفيذ بنود الاتفاق وعودة إلى منطقة تأخير. ودعت النقابة إلى وضع رزنامة خلاص واضحة ومنظمة وملزمة تضمن الحد الأدنى من السيولة الضرورية للاستمرارية واستمرار تزويد المواطنين بالأدوية دون اضطراب. بسمة الغضاب رئيس الفرع الجهوي لنقابة الصيدليات الخاصة للوسط والساحل.
3: الإشكالية مع الكنام رجعت تظهر على الساحة من جديد. علاش؟ على خاطر احنا صارت لنا إشكاليات في ريتارد باي ما بين الكنام وما بين الصيادلة. الإشكالية هذه وصلت حتى أعلى مستوى في الدولة ودخلت فيها مؤسسة رئاسة الجمهورية والوزارات المختصة، وصار اتفاق في 14 جانفي وانه باش يصير بايمون مونسويل باش لي فارماسيان يوليو ينجموا يوفيو بالتزاماتهم في توفير الادويه للمواطنين. ما رانا الا عملوا 3 شهور باين بعد اللي ليشيونس تاع افريل ما اوفوش بالتزامها. لي شارج دو لا فارماسي كل نهار في الساعه تاع غسون اد تطور فماك الاوغمونطاسيون دي سالير دو 5%. هذا الكل كاين صيدلي ملزوم باش يخلص الخلاصات نتاعو وفي الوقت، ما كانش باش يادي خطايا. ولكن احنا الخلاصات نتاعنا اللي عند الكنام ماهيش ملتزمه، ولو قروا احنا ما نجمنا نخلصوا في الوقت، ما نجموش نخلصوا الدبوات نتاعنا في الوقت، ما نجموش نوفروا الدواء للمواطن في الوقت المناسب، ترجع كيف كيف الا نفس الحلقه المفرغه اللي قعدنا ندوروا فيها. زادة ورانا خطايا ورانا التزامات مع ادارات اخرى.
1: تنظم المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالمنستير اليوم ندوة جهوية بعنوان دور الأسرة في الحماية من الظواهر السلبية بالمركز المندمج للشباب والطفولة بالمنستير. وتسلط الندوة الضوء على المقاربة القانونية لدور الوالدين تجاه أطفالهم وحماية الطفل والأسرة في الفضاء الرقمي. بهيجة بن عبد القادر المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالمنستير.
4: تركيزنا الأساسي على دور الأسرة لحماية أطفالهم، دور الأسرة في المقاربة القانونية، دور الأسرة في وسائل الإعلام، دور الأسرة نفسيا، هذا الكل تدخل فيه الأسرة. كن وعيوها ودورها أكيد باش تكون الإحاطة بالطفل في محيطه العائلي وفي محيطه الخارجي في المؤسسات، وترى إنك في العنف القاعد يصير توا. هذا الكل كاين من نقص دور الأسرة في العائلة. العائلة يلزمها تتدخل. هذاك علاش احنا نقولوا مش الأم ولا الأب، الأسرة يلزمها تتماسك مع بعضها ودورها وقوتها في تماسكها مع بعضها. حد ما تكون الأسرة متماسكة حد ما الطفل باش يكون متوازن، ما يكونش بيرتربي، وخاصة دور في الإعلام الفضاء الرقمي. تحسيس أهم حاجة هو تحسيس.
1: تنتظم اليوم الأيام السادسة لأمراض الجهاز الهضمي بالمنستير، وتسلط الضوء على أحدث الابتكارات في التشخيص والمناظير وتبادل الخبرات بين المختصين لتحسين التكفل بالمرضى. عن هيئة التنظيم الدكتورة أمل الرحيم.
5: ينظموا قسم المعدة والكبد والجهاز الهضمي بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير يومه العلمي في دورته السادسة. يتناول مواضيع متنوعة في مجالات تكيسات البنكرياس وحجر المرارة والقنوات وجراحة السمنة واضطرابات تحاليل الكبد والتهابات الأمعاء المزمنة وعلاقتها بالأمراض الجلدية، وتعرض فيديوهات تعليمية حول تقنيات العمليات بالمنظار. وفي هذا الإطار هناك ورشة تطبيقية يؤمنها خبير فرنسي في مداوات السمنة المرضية بمنظار المعدة وبدون جراحة، حيث سيتمتع مريضان بالتداوي بهذه التقنية الآمنة بقسم المعدة بالمنستير وبحضور أطباء من كافة ولايات الجمهورية وبحضور الأطباء الشبان، حيث نحرص كالعادة على تقوينهم نظريا وتطبيقيا من أجل مواكبة كل التقنيات العلمية الحديثة في العالم.
1: يحتضن قصر المرمر بالمنستير اليوم ندوة إقليمية للإقليم الثالث في إطار شهر التراث حول التراث وفن العمارة تحت عنوان وجه وواجهة. الملتقى تحضره جمعيات صيانة المدن بكل من المنستير وسوسة والمادية والقيروان، ويتناول عديد المواضيع، كما تؤثث الندوة عديد الورشات وكذلك المطارحات العلمية بخصوص فن العمارة وأيضا المدينة العتيقة. المندوبة الجهوية للثقافة بالمنستير نادية الوستاتي وأكثر تفاصيل.
3: الندوة هذه إنها تعرف بأبرز المخزون التراثي المشترك للمدن العتيقة بأقواسها وأبوابها والكل، ولما لا إحداث مسلك سياحي رابط بين المدن العتيقة بولايات الإقليم الثالث. نتصدى إلى التشويه اللي قاعد بقصد أو بدون قصد للعمارة التونسية متاعنا، ونحافظ على كل الجانب الجمالي اللي خلينا مرتبطين بتاريخنا وثقافاتنا وبحضاراتنا. هذا هو يعني القصد منه، أنه مش تكون هالندوة هذه أو الملتقى هذه هي بداية لتظاهرات أخرى أو لملتقيات أخرى في شكل ورشات لملات تفاعلية، في شكل لجان لإعادة النظر في كيفية المحافظة على مدننا العتيقة. إن شاء الله مش نعملوا مسابقة إقليمية حول أعداد منصة رقمية نعرف بها المسالك السياحية الثقافية للمدن العتيقة متاعنا.
1: ونختم جولتنا الجهوية من القيروان ومن قلب المدينة وفي فضاء المركب الثقافي أسد بن الفرات. انطلقت ليلة أمس فعاليات الدورة الثانية لمهرجان إسمعان للملوف لتؤكد المدينة مجددا أنها ليست مجرد قلعة للتاريخ فحسب، بل هي مدرسة للملوف والموسيقى الأندلسية. ندرة برجب.
6: تحت شعار سنايع ودفوف في حضرة المالوف، فتحت القيروان ذراعيها ليلة أمس لعشاق الأصالة والموشحات الأندلسية في سهرة استثنائية أثثتها فرقة الرشيدية للموسيقى التونسية. أنيس صغير رئيس جمعية المعهد الرشيدي للموسيقى التونسية:
7: العرض سميناه عرض أندلسيات، دل على أنه بشكون أغلب فقرات الحفل بشكون 80% تقريبا مالوف، نوصلات المعروفة، وفما افتتاح بش يكون بنوبة المحير سيكا مع جملة من نوبات المالوف في طبوع مختلفة، في طبع الأصبعين كذلك في طبع المحير عراق والنوبة هذه اللي هي في المحير سيكا.
6: هذا المهرجان الذي انطلق يوم أمس ويتواصل إلى غاية يوم الأحد يتضمن عديد الفقرات من سهرات فنية وندوات علمية إلى جانب ورشات في صناعة العود، وتهدف إلى تثمين الرواية القيروانية للمالوف وتقريب هذا الفن من الشباب وعامة الناس. حاتم دربال مدير مهرجان إسمعان للمالوف:
8: رجعنا على الإطار المعتاد متاعنا اللي هو سيد عبيد الغرياني، لأن المجموعة تبارك الله هي مجموعة الرشيدية وفرقة الرشيدية بتونس، مجموعة كبيرة تليها سهرات أخرى في سيد عبد الغرياني، إضافة للعروض الموسيقية إلى الورشات التكوينية في الآلات التقليدية والندوات الفكرية وورشة صناعة العود العربي اللي سنة مولود جديد معناها زادنا في الدورة الثانية هذه، على أمل أنه يكبر وتولي بالحق عنا تقاليد صنع هذه الآلة، إن شاء الله رسخوا هالتقليدة ذي للناشئة للعموم للناس الكل.
6: وعبر بعض الجمهور عن تعطشهم لمثل هذه السهرات من الفن الراقي.
9: من نابل خصيصا للمهرجان هذايا، مغرومه بالرشيديه وبالمالوف، فرق العرض يوم الصحه، ميلونج ما بين حاجات نعرفهم وفما حاجات اكتشفتهم اليوم.
6: نادره برجب من القيروان لاذاعه المنستير.
1: تتحدث الارقام الرسميه في تونس عن انخفاض نسبه التضخم الى 5%، في حين ما زال المواطن يقاوم الارتفاع المهول لاسعار المواد الاستهلاكيه اليوميه والموسميه. تصل في بعض الاحيان نسبه التضخم واقعيا إلى أكثر من 15%. الأستاذ المختص في الشؤون الاقتصادية والمالية أيمن عجينة يتحدث للأخبار عن أسباب الارتفاع الحقيقي لنسبة التضخم في تونس.
10: ما يفسر أنه ما يحس به المواطن ليس 5.5%، هو السلة المعتمدة من المعهد الوطني للإحصاء، والارتفاع صار تقريبا في المواد الغذائية المستهلكة يوميا أو أسبوعيا من المواطن التونسي. تقريبا الفواكه ارتفعت في 19.2%، الدواجن 16.1، لحم الضأن 16.1، الخضار 13.5، لحم البقر 12%، والأسماك 11.9%. وهنا ما يفسر أن التضخم الذي يشعر به المواطن في السوق يتراوح تقريبا ما بين 12 و19%. أيضا عامل آخر ما يفسر أنه النسبة المحسوسة هي أكثر من 5.5%، هو أنه هذه النسبة هي تقارن ما بين أفريل 2025 و2026 وليس مقارنة بسنة 2021 أو 2022. الخلاصة هو أنه نسبة 5.5 هو معدل عام يشمل منتجات مدعمة وأسعارها مضبوطة من قبل الدولة، لكن عندما يذهب المواطن إلى السوق لشراء الخضر أو اللحوم أو الفواكه يجد نفسه يدفع ما بين تقريبا 12% أو 19% أكثر من العام الماضي.
1: إلى ختمة النشرة وصلنا مستمعين الكرام، وإليكم أبرز ما جاء فيها من أخبار. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تحذر من تداعيات عدم الالتزام بتطبيق الاتفاق المبرم مع الكنام، وتدعو إلى وضع خارطة خلاص مضبوطة. أجمل تحيات أمنة الغزال وحليمة فيالة في عدد النشرة، وهيثم والناس والذي أمنها تقنيا نجلة بن محمد في الويب. كنت معكم أنا محمد بشير شكاكو في تقديم النشرة. السلام عليكم، حفظ الله الوطن.
11: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
12: في إذاعة المنستير ديما سبور. عشوية السبت عشوية رياضية، وفيها جولة مباشرة بين القاعات ومتابعة للقاء الترجي الرياضي النجم الساحلي في إطار الدور النهائي لكأس تونس للكرة الطائرة ذكور، ونقل الدور النهائي لبطولة تونس للسيدات في كرة اليد. لقاءات رياضية تنطلق الأربعاء متاع العشية، تابعوها مع عشية السبت مع متابعة لحفل التتويج بلقب البطولة.

مرحبا بالجميع، ثاني موعد رياضي على موجات إذاعة المنستير. نبدأ بالكرة الطائرة، تتجه الأنظار لعشاق كرة الطائرة لقاعة رادس متعددة الاختصاصات تحتضن نهائي كأس تونس للكرة الطائرة الأكابر، يجمع الترجي النجم الساحلي في قمة واعدة في العرس الختامي للكرة الطائرة هذا الموسم، باعتبار أن زوج فرق كانت نفسه على لقب البطولة. وقالت الكلمة الأخيرة لفريق الترجي، مش تدخل المباراة في ثوب البطل، باحث على ضم الكأس للبطولة وتحقيق الثنائي التاسع على التوالي. في المقابل مش يحرص النجم الساحلي كسب الكأس لإنقاذ موسم بعد ما قدم مردود طيب في مرحلة التتويج. نذكر الترجي يزاح في نصف النهائي النادي الصفاقسي بثلاثة أشواط مقابل صفر، في المقابل النجم الساحلي أزاح فريق مولدية بسالم بثلاثة أشواط نظيفة. نهائي رقم 34 للترجي و22 للنجم الساحلي، وكما قلت النجم الساحلي باش يخوض النهائي رقم 22 يبحث على كأس الثامنة، والنهائي رقم 15 بين الزوز فرق، بما أنه الترجي والنجم الساحلي كانت قبله 14 النهائي سابق فاز فيهم الترجي في 11 مباراة، في المقابل للنجم الساحلي كان تغلب في 3 لقاءات. في نفس الإطار في الكرة الطائرة، الساعة الواحدة بعد شوية تنطلق مباراة قدماء الأولمبي بالكرم في النجم الراتسي بتحكيم علي بوحوش وخالد بن سالم، وكما قلت الساعة الرابعة نهائي الأكابر بين النجم الساحلي والترجي التونسي تحكيم زياد ريدان ولسعد الحجام، مباراة منقولة الموجات إذاعة المنسير منقولة على التلفزة الوطنية. نغيروا الاختصاص قبل ما نحكيه على كرة القدم، نحكيه على الكرة، نحكيه أيضا على كرة اليد، واليوم في قاعة مزالي اليوم الختامي بالنسبة لكرة اليد، باش نتعرفوا على صاحب البطل في السيدات، باش يجمع نادي نسائي بالمكنين بالنادي الإفريقي. نادي نسائي بالمكنين اللي أزاح في الدور النصف النهائي الجمعية النسائية بالساحل 33 مقابل 30 بعد المباراة ما مشات للحصص الإضافية، في المقابل النادي الإفريقي كان أزاح فريق الفتيات حمامات 25 مقابل 18 مباراة، هذه تنطلق الساعة الرابعة ونصف. تونس ضد إسبانيا في الأقل من 20 سنة الساعة الثانية، وتونس الجزائر الساعة السابعة في نفس الموعد في نفس القاعة، قاعة مزالي بالمنسي. البارح أقل من 20 سنة كان تونس فاز تمام النمسا 31 مقابل 30، والفريق المنتخب الوطني التونسي الأكابر فاز من المنتخب الجزائري 40 مقابل 30. في كرة السلة مباراة ذهاب البطولة كرة السلة كبريات باش تجمع فتيات النادي الصفاقسي بالأمل الرياضي بالوطن القبلي، المباراة هذه باش تكون الساعة الواحدة ونصف. نحكي على كرة القدم، والناخب الوطني كيتقدم القائمة قائمة اللاعبين المنتخب الوطني التونسي المشاركة في كأس العالم بالولايات المتحدة والكندا والمكسيك، ضمت 26 لاعب نذكروا بهم أيمن دحمان صبري بن حسن بوهيب الشامخ، في المدافعين يان فاليري ديلان براون عمرو رقيق أدم عروس منتصر الطالبي رائد الشيخاوي محمد أمين بن حميدة مرتضى بن ونيس وعلي العابدي، في وسط الميدان الياس السخيري محمد الحاج محمود حنبع المجب يانيس بن سليمان راني خديرة إسماعيل الغربي، في الهجوم خليل العياري الياس العشوري الياس سعد سيباستيان تونكتي ريان اللومي فراس الشوات وحازم المستوري. المنتخب الوطني التونسي لكرة قدم باش يلعب زوج مباريات ودية من منتخب النمسا يوم 1 جوان في فيينا بداية من الساعة 8:45 دقيقة، ثم ضد منتخب بلجيكا يوم 6 جوان في بروكسل الساعة 3 ضمن التحضيرات الأخيرة قبل السفر لكأس العالم. نذكركم بمباراة الدور الأول للمنتخب الوطني التونسي يوم 15 جوان الساعة 3 صباحا تونس السويد، يوم 21 جوان الساعة 5 صباحا تونس اليابان، و26 جوان منتصف الليل تونس هولندا. هذا برنامج الدور الأول للمنتخب الوطني التونسي في المونديال. غدوة تكون المباراة الأخيرة للدفعة الأخيرة مباراة الدور الثمانية لكأس تونس، اجتمع نجم المنتوي بالدرجة التونسي والإدارة الوطنية للتحكيم عينة الحكم صادق السلمي باش يساعدوا كل من خليل الحسني وأحمد الطويل. مباراة الساعة 3:30 لحساب الدور الثمانية لكأس تونس. نذكر برنامج الدور ربع النهائي يوم 20 ماي الجاري يوم الأربعاء نادي صفاقسي الملعب الجابسي ترجي رجيس النادي البنزرتي، ويوم الخميس 21 ماي بعد بحاجة النجم المنتوي أو فريق الترجي التونسي تقدم سقيدار يستقبل شبيبة العمر. هنا
ونختم ونقول مبروك للفريق الملعب السوسي لصعوده للرابطة المحترفة الثانية لكرة قدم بعد منزل الستار أمس على بطولة الهواة المستوى الأول في المجموعة الثالثة، وحسم اسم الفريق الصاعد الرابع. التحق الفريق الملعب السوسي كل بالنجم الخلادي أولمبيك الكيف أولمبيك مدنين. ملعب السوسي حقق الانتصار أمام النادي الهلالي بهدف مقابل صفر، سجل هدف صلاح الكشباطي في دقيقة 85. بهذا الفوز صعد الملعب السوسي للرابطة المحترفة الثانية لكرة قدم. في المقابل أجبر فريق النادي الهلالي الليلي على خوض مباراة فاصلة مع صاحب المركز 13 في المجموعة الرابعة لتحديد مسيره في البقاء في رابطة الهواة المستوى الأول. نقطة نهاية سبرانفوش، هي طيبة للجميع، إلى اللقاء.

0: إشهار.
1: كل عام تحدي جديد في بلاصة جديدة. جات أسيرانس مع الجامعة التونسية للدرجات ترجع لكم بجات بايك تشالنج إديسيون إكسبسيونيل تسكم بين سحر البحر وقوة التاريخ. نستناكم نهار الأحد 24 ماي في الموقع الأثري بهرقلة pour une expérience inoubliable avec des circuits pour tous les niveaux. 20, 30 VTT, 55 و 70 كيلومتر. صغار وكبار. الناس الكل انفيتي. ادخلوا قايد على الموقع getbike.in. مالا جيب البسكليت وشارك في كومبيت.
2: ساكن على الموجة 95.7 99 و 104.7.
3: شهادات حية. شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين. شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة. أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. على إثر وفاة ابن المنستير والمنتج السابق بالإذاعة الوطنية وبإذاعة المنستير وأستاذ الأجيال بالجامعة التونسية في اختصاص التاريخ الحديث والمدير السابق للمعهد العالي للتوثيق والمكتبة الوطنية والمنسق العام لمجلد تونس عبر التاريخ الأستاذ خليفة شاطر الذي وافته المنية يوم الأربعاء 13 ماي 2026 يستضيف لكم برنامج شهادات حية في حلقة خاصة البعض من أفراد عائلته وأصدقائه وزملائه حياته بحوثه مسيرته الأكاديمية علاقته بالسينما وبمسقط رأسه وبالزعيم لحبيب بورقيبة إصداراته العلمية الوظائف التي شغلها وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحزم.
4: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
5: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.
1: سلام على الأحبة. مدخل الحديقة. هو إنسان، بل هو عنوان لسجايا يندر مثيلها في زمن متلون كهذا. إنه يربكك بجميل خصاله وبهي مزاياه. إنه يأوي إلى ركن شديد من الصدق والتواضع والتعامل المضيء، يتحدث إليك فينبجس من بين ثنايا حديثه عبق الكلم الطيب وأرج الصدق الجميل. إنه إنسان استثنائي خلقا وحديثا وتعاملا وإشراقا ومروءة. وبمثل هذه السجايا كسب حب الناس ودعاءهم وصحبتهم، فلكأنه ذلك النبيل الذي قال عنه المتنبي: كأنك من كل النفوس مركب، فأنت إلى كل الأنام حبيب. همس القوافي.

العمر يوم سوف نقضيه معا، لا تتركيه يضيع في الأحزان. ما العمر يا دنياي إلا ساعة، ولقد يكون العمر بضع ثواني. أترى يفيد الزهر بعد رحيله حزن الربيع ولوعة الأغصان؟ فالعمر كالأزهار يوم عابر، هيا لنرشف من رحيق فاني.

0: كلمات لا تموت.
1: كلمات لا تموت.
0: قال البلبل للغراب: ما أعذب صوتك يا صاحبي؟ فابتسم الغراب وأجاب: ما شككت قط في صدقك وحسن ذوقك. متى أصبح صديقك منك بمنزلة نفسك، فقل: قد عرفت الصداقة. ما تفهمه من كلامي هو لك، وما لا تفهمه فهو لغيرك. تتطلع أبدا إلى الغيب لتعرف بماذا سيأتيك الغد. ألعلك استهلكت كل ما جاءتك به الساعة التي أنت فيها من هدايا لا تثمن. لخير لك أن تعمل ساعة في النهار وقلبك طافح بالشكر والحبور، من أن تعمل النهار كله وقلبك واجم مقرور. السعيد من ينسى ما لا سبيل إلى إصلاحه، ومن يذكر إحسان الناس وينسى إساءتهم. وحبذا النسيان لو أن ما ننساه ينسانا. ما من نسيان على الإطلاق، بل هناك ذهول طارئ لا غير. ورقة من دفتر قديم. يكره الرجل في المرأة العصبية، مع أنه كثيرا ما يدفعها إليها حين يخفي عنها شيئا ما، تافها من وجهة نظره، مهما من وجهة نظرها، يخفيه اعتقادا بأن كل النساء لا يخفين الأسرار. يقول هذا لكل أصدقائه أو بعضهم، وحين يتعامل مع المرأة على أنها صخرة وينسى أحاسيسها المرهفة ومشاعرها الرقيقة، يدفعها دفعا للعصبية. ثم يقول: تغيرت كثيرا، لم تعودي الحبيبة الأولى. أين الهدوء القديم؟ أين الوداعة؟ أين الحب؟ وينسى أنه أيضا تغير من رجل حليم صبور محب إلى رجل لا يرضيه شيء ولا يقنعه شيء. إلى رجل لا يجد نفسه إلا في عمله ومع أصدقائه أو أمام الفضائيات.
1: من ألق الشعر.
0: رجعت أذكر في الربيع عهودنا، أيام صغناها عبيرا للزهر، والأغنيات الحالمات بسحرها، سكر الزمان بخمرها، وغفى القدر والليل. الليل يجمع في الصباح ثيابه، واللحن مشتاقا يعانقه الوتر، والعمر ما أحلاه عند صفائه، يوم بقربك كان عندي بالعمر. إني دعوت دعوة عاشق ألا تفرقنا الحياة ولا البشر. ولقد رجعت الآن أذكر عهدنا، من خان منا، من تنكر، من هجر. فوجدت قلبك كالشتاء إذا صفا سيعود يعصف بالطيور وبالشجر. يوما تحملت البعاد مع الجفا، ماذا سأفعل؟ خبريني بالسهر. ورجعت أذكر في الربيع عهودنا، وسألت مارسا كيف عدت بلا زهر. ونظرت لليل الجحود وراعني الليل يقطع بالظلام يد القمر. والأغنيات الحائرات توقفت فوق النسيم وأغمضت عين الوتر، وكأن عهد الحب كان سحابة عاشت سنين العمر تحلم بالمطر. من خان منا؟ صدقيني، إنني ما زلت أسأل أين قلبك، هل غدر؟ فلتسأليه إذا خلا لك ساعة، كيف الربيع اليوم يغتال الشجر؟

0: إشهار
1: مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك. نيوتيك
3: تيك مع ريم الهاني.
4: عسلامة ومرحبا بكم. قالت شركة جوجل أنها أحبطت عمليات مجموعة قرصنة مرتبطة بالصين اخترقت ما يقل عن 53 مؤسسة في 42 دولة، وأضافت أن مجموعة القرصنة اللي جرى تعقبها تحت اسم U1C 2814 وغاليوم لها سجل يمتد لنحو عقد في استهداف منظمات الحكومة وشركات الاتصالات. قال كبير المحللين في مجموعة تحليل التهديدات التابعة لجوجل أن هذه المجموعة هي مجموعة تجسس ضخمة إذ تتجسس على الأشخاص والمنظمات حول العالم. وقالت جوجل أنها مع شركاء لم تذكر أسمائهم أنهوا مشروعات جوجل كلاود اللي كانت المجموعة تتحكم بها، وحددت البنية التحتية للإنترنت اللي كانت تستخدمها وعطلتها، كما أوقفت الحسابات اللي كانت تستخدم للوصول إلى جداول بيانات جوجل واللي استخدمت لتنفيذ عمليات الاستهداف وسرقة البيانات. وأوضحت الشركة أن استخدام المجموعة لجدول بيانات جوجل سمح لها بالتهرب من الاكتشاف ودمج نشاطاتها في حركة مرور الشبكة العادية، وأكدت أن هذا لم يشكل اختراق لأي من منتجات جوجل نفسها. وقال المدير الأول لمجموعة تحليل التهديدات أن المجموعة أكدت وصولها إلى 53 كيان لم يتم الكشف عن أسمائهم في 42 دولة، مع احتمال الوصول إلى 22 دولة أخرى على الأقل في وقت تعطيلها. المتحدث باسم السفارة الصينية قال أن الأمر السيبراني هو تحدي مشترك تواجه جميع البلدان ويجب معالجته من خلال الحوار والتعاون. قال أن الصين تعارض باستمرار أنشطة القرصنة وتكافحها وفقا للقانون، في الوقت ذاته اللي ترفض بشدة محاولات استخدام قضايا الأمن السيبراني لتشويه سمعة الصين أو الافتراء لها. وقالت جوجل أن الأنشطة هذه تختلف عن أنشطة القرصنة الصينية البارزة اللي ترتكز على الاتصالات السلكية واللاسلكية المعروفة باسم إعصار الملح. واستهدفت الحملة هذه مئات المنظمات الأمريكية والشخصيات البارزة في الولايات المتحدة. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقى غدوة إن شاء الله.
3: إشهار مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا، وحتى كانو فالك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش.
2: أريدو، طور عالمك.
0: نيوتيك
3: مع ريم الهاني.

0: من إذاعة المنستير تحية طيبة مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة الواحدة للأخبار. توقع المعهد الوطني للإحصاء أن يبلغ عدد سكان تونس سنة 30 و2000 نحو 12,160,000 نسمة، بزيادة تقدر بحوالي 190,000 نسمة خلال 6 سنوات وفق تقديرات ديمغرافية جديدة نشرها المعهد، وأوضح أن نسق النمو الديمغرافي في تونس يتجه نحو مزيد من التباطؤ مقارنة بالسنوات السابقة، ومشيرا إلى أن البلاد ستدخل مرحلة نمو ديمغرافي ضعيف جدا قد تصل إلى شبه ركود في أفق سنة 54 و2000. حذرت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة اليوم من تداعيات عدم الالتزام بتطبيق الاتفاق المبرم مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام، معبرة عن استنكارها لما وصفته بتراجع في تنفيذ بنود الاتفاق وعودة إلى وضع رزنامة منطق التأخير وعدم احترام الالتزامات. ودعت النقابة خلاص واضحة ومنظومة وملزمة تضمن الحد الأدنى من السيولة الضرورية لاستمرار تزويد المواطنين بالأدوية دون اضطراب. يحتضن قصر المرمر بالمنستير ندوة إقليمية للإقليم الثالث في إطار شهر التراث حول التراث وفن العمارة تحت عنوان وجهة ووجهة. الملتقى تحضره جمعيات صيانة المدن بكل من المنستير، سوس، المهدية والقيروان. أدنى الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له اليوم بمناسبة الذكرى 78 للنكبة الصمت والتواطؤ الدوليين أمام استمرار حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وذلك تحت الغطاء السياسي والعسكري والمالي من الإمبريالية الأمريكية والشريك الأوروبي. وطالب السلطات التونسية بالمسارعة في سن قانون واضح وصريح لتجريم التطبيع، كما دعا القوى الشغيلة وأحرار العالم إلى تفعيل المقاطعة الأكاديمية والاقتصادية النقبية الشاملة ومحاصرة الشركات والمؤسسات الدولية الداعمة للاحتلال. نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: انتم تسمعوا في اذاعه المنستير معاكم وين ما كنتم، على وين ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات. للكبار على وين تهم تفاصيل حياتهم اليوميه، بالاقتصاد قضايا المجتمع، السياسه، الفن، الصحه، التربيه والتعليم، الثقافه وغيره. وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل.

0: أرابيسك
1: أرابيسك
0: أرابيسك
1: مع إيناس الغرياني.

مرحبا، اهلا وسهلا بكل مستمعينا اينما كانوا في الاستماع اذاعه المونستير. تحيه في هذا اليوم الجميل، تحيه منا لكم في ظهيره ان شاء الله نقضيوها مع بعضنا في ارابيسك مع الاصوات التونسيه مع طاقاتنا الشابه. واليوم الحقيقه اجواءنا اكثر من حلو، علاش؟ لان تخص فئه من الشباب اللي نحبوهم قرب برشا لقلوبنا، لانهم يبقوا دائما في القلب، تعرفوا علاش. ونحبكم برشا تشجعوهم اليوم. خليني نسلم الساعة قبل كل شيء على سي هيثم. هيثم قلوا عسلامة يا هيثم. سي رؤوف غديرة مشكور جدا اللي بالرغم ظرفه الصحي جاء اليوم باش يوصل الصورة والصوت للسادة المستمعين والمستمعات. إذا مرحبا بكم حتى الماضي ثلاثة في أجواءنا مع الفن، مع الطاقة الشابة ومع أجواءنا التونسية. يلا

0: كما قدمنا لكم الأغنية هي مباشرة تحيل أجواءنا متاع المحبة جونا. قلت لكم اليوم مجموعة خاصة باش تكون حاضرة معنا اليوم، نحبكم تشجعوهم، طاقة شابة ما شاء الله معناها. والحقيقة اللي مأثر المجموعة هو مربي، واللي بطبيعة الحال حبهم يكونوا حاضرين وحب يخلي أصواتهم تبان وحب يشجع هالطاقة الشابة. منجم يكون كان الأخ والأب الروحي ليهم، إنسان معاهم ويحبهم برشا. خليني رحب به ترحب هاس سي محمد.
1: أهلا وسهلا.
0: أرجئت الحصة العديد من المرات، نأسف نأسف لغالب تعرف ظرف معنيها الظروف الخاصة بنهار السبت، فما ديما رياضة، فما على كل نتأسفوا لكم والحمد لله والمنع كان خير وزدتوا برفتوا وزدتوا حضرتوا رواحكم ونورتونا. يلا قد من المجموعة قدمني روحك سي محمد.
1: محمد بن فريجة أستاذ تعليم ابتدائي ومشرف على قسم تدريس الأطفال المكفوفين بالمعهد العمومي للموسيقى والرقص.
0: مرحبا بك سيدي نورتنا.
1: عايشك. القسم هذا أنشئ حديثا ولا معناها هنا
0: هذا المعهد اللي في بو جعفر في سوسة بو جعفر
1: بالضبط.
0: هو الحديقة. كان الماجورات كان اختصاصه ماجورات، تعلمنا فيه وقرينا فيه الماجورات قبل مع الفرق النحاسية مع مدام سونيا بن حرز الله والمجموعة الكل. هو المكان دائما كان مخصص للفن والموسيقى
1: بالضبط. هو الكونسرفاتوار، احنا نقول المعروف عليه الكونسرفاتوار. احنا هنا حبينا نقربه الفضاء هذاك، حبينا نقربه لتلامذتنا. خذينا قسم خاص بالمكفوفين وخذينا فضاء قريب يكون قريب للمدرسة والمعهد، ويكون في نفس الوقت مشترك يعني بين المعهد العمومي للموسيقى والرقص وبين وزارة التربية، باش الوزارة هي توفر لنا الفضاء عن طريق الجمعية المدنية، والمعهد العمومي للموسيقى والرقص باش يوفر لنا الأساتذة والمؤطرين.
0: يعطيك الصحة. أنت كنت نذكرك طلبت فرحان بالبادرة الطيبة هذية، وقال لي معني حاجة الحقيقة تثلج الصدر، ومشكورين السادة المسؤولين اللي لبوا الطلب متاعكم واللي معني استجابوا للطلب متاعكم، وكنتوا معنيها تلقاوين تبرفوا تلقاوين تمارسوا الأنشطة متاعكم الفنية والثقافية، وهذا يحسب لكم الحمد لله.
1: بالضبط. هو تونا احنا اللي باش نسمعوه اليوم هذا ثمرة نتاج العمل اللي قاعد يقوم به القسم هذا، وديما اول الغيث قطرة اللي بدينا به، بدينا عام سنة معناتها بالدروس هذوما وهنا باش نشاركوا بالتلاميذ هذوما اللي بداوا يقراوا السنة كمرحلة أولى، وإن شاء الله باش تواصل في السنوات القادمة زادة باش يكملوا للمرحلة الثانية ولا آخره. وتو على فكرة تو قاعدين يخوضوا في امتحانات متاع السداسي الأخير، هذا السداسي الثاني، باش العام الجاي يلقاو رواحهم في السنة الثانية وصد سويت. هنا بربي زادة تحية للأستاذة المشرفة هنا جابها المعهد العمومي للموسيقى والرقص، وهي زادة أستاذة كفيفة تشرف على عملية التدريس، تدريس الأطفال هذوما وتأثر فيهم زادة. جات معانا اليوم باش تقدم لنا زادة مجموعة من الأغاني اللي حفظوهم واللي شاركوا بيهم زادة في المعهد هذا، واللي أحرزوا حتى على بعض منهم على الجوائز الأولى على المستوى الجهوي في وزارة التربية، نتاج العمل هذا متاع المعهد القسم هذا اللي خاص بالمعهد العمومي للموسيقى.
0: فقط مبدعة مفتقة مواهبها ما شاء الله، معناها بفضلكم أنتم بفضل الموهبة هذه اللي كانت نجم نقولوها معناها ماهيش بين العيان، يعني غني وحدهم يعملوا في أجواء وحدهم، وأنتم شجعتوهم. يعطيكم الصحة. السيدة الفاضلة زاد اللي معك في الاستوديو تو حيوها. أهلا وسهلا بك. أي مرحبا بك. مرحبا.
1: ولية للتلميذ.
0: أي محلاها رفيها تساهم
1: كبير في نجاح التظاهرات هذه.
0: مرحبا بك يا مدام.
2: مرحبا بالمستمعين الكل إذاعة المنستير.
0: قدمنا روحك يا
2: للم. سيرين كناني أم التلميذ محمد عزيز
0: أكودة.
2: الأصل من أكودة.
0: مرحبا بك.
2: عايشك. فرحانة على الأخر ساعة لي أول مرة نزور إذاعة المنستير.
0: إن شاء الله مش الأخيرة.
2: إن شاء الله يا ربي. استدعونا نحضروا راهو.
0: مرحبا بكم في كل وقت والله المجال مفتوح لكم.
2: عايشك والله. أني من أكثر مشجعين مع محمد فريجة من أول ولية الحقيقة حارسة باش يكون فما كونسيرفاتوار للصغيرات الكفيف، بما أنه ولدي عزيز يعزف على البيانو عنده توا 8 سنين، وهبط قديش المرة قبل المعهد الجهوي للموسيقى اللي في باب حر، لكن ديما الحقيقة حكاية الكفيف يلزم إنسان مختص يتلاها بها. أول ما سمعت اللي محمد عنده المشروع متاع باش نعملوا معناها القسم هذايا. الحقيقه اني قلت له وين انت اني معاك
3: شجعته.
2: آه قلت له نمشيوش حتى لاخر الدنيا راني معاك ونهز الصغار ونمشي.
3: يعطيك الصحه.
2: المفيد صغيراتنا يوصلوا صوتهم يوصلوا المواهب اللي عندهم, خاطر فما برشا صغيرات عندهم برشا مواهب.
0: هو المحل مدام ناديه زرمتيني تعرفوا اكيد بلاتي اللي كانت تستضيف في البراي نتاعكم في توفير الاليات في المعهد العالي للموسيقى. اي دونك هي جابت زاد بعض الاصوات من معهد الكفيف محلاهم في مبني نتصور. نتذكر الجوده نتاع صوتها ابهرتني ابهرتني. راهي تغني لحمك يشوك صدقوني, عندها طاقة خارقة للعادة في صوتها. ما سمعتها عند حتى حد. هذا البرنامج هذا عمره يمكن أكثر من 30 سنة ولا
2: شاء الله.
0: والله صدقوني ما ريتش.
2: تحية لها
0: والله تحية لها تحية بالحق لها. ما كنت طفلة ذيكي ويني معناها ما زدتش شفتها في
1: موجود. هو ما موجود. احنا علاش حبينا يكون هالمشروع هذا من جهة نحبوا تلامذتنا معناتها يتأطروا على مستوى تقني ويكون أساتذة مشرفة في عملية تدريس الموسيقى, وفي نفس الوقت المشاركات في التظاهرات الثقافية هذه, وفي نفس الوقت نحب نحلوا أفاق باب شغل لتلامذتنا هذوما للطلبة اللي متخرجين من المعاهد العليا للموسيقى ويلقاو هنا أماكن باش يدرسوا فيها تلامذتنا هذوما, وفي نفس الوقت تلامذتنا هذوما اللي هما قاعدين توا يقراو في المعهد العمومي للموسيقى والرقص, من بعد إذا كان باش يتوجه باش يقرأ موسيقى باش يلقى روحه على الأقل عنده زاد معرفي في في في المجال هذا, ويلقى روحه ما يلقاش روحه على الاقل متاخر في السنه الاولى. ولا خاطر احنا انا اونتر بارانتيز راني عشت التجربه هذه. انا في نهايه الامر انا مختص في في في في مجال الموسيقى. ما لقيناش تاطير كبير قبل ما نبداو, معناها قبل ما بعد البكالوريا نحكي لك في السنه الاولى في المعهد العمومي في المعهد الاعلى الموسيقى. ما لقيناش تاطير كبير. نلقاو رواحنا معناها مقارنة بزملائنا المبصرين اللي هم يتلقاو في المعاهد سواء في المعاهد الخاصة ولا حتى في المعاهد العمومية يتلقاو تدريس. نلقاو رواحنا احنا يلزمنا وقت باش نتأقلموا باش يولي عنا على الأقل زاد شوية باش نلقاو رواحنا
0: يكفوا ضيعوا برشا وقت قبل عملية الإدماج. معناها انتم استغليتوا الفرصة هذه باش يقع إدماجكم مباشرة تلقاو روحكم حاضرين.
1: نلقاهم حاضرين
0: يعطيك الصحة. الباس تبدا حاضرة بالطبيعة. هذا هو اللازم وهذا هو المعقول, لأنه معناها ما نجموش زاد نزيدوا نضيع وقت آخر. وتعرف قاعد العمر يمشي وما نعرفوش فما تلامذة وصلوا للعمر معناها للسنة.
1: أي
0: على كل شكرا ليك سي محمد.
1: لا وحاجة أخرى خطتي ناس بدرنا بأنه نعملوا كتاب بطريقة براي. الكتاب هذا يكون مطابق للبرامج الرسمية متاع وزارة الشؤون الثقافية, ويكون الكتابة والقراءة بطريقة براي لجميع الرموز الموسيقية. تلميذ توا الرموز الموسيقية العادية كلها السلافج اللي يقراها المبصر الكل أصبح تلميذ الكفيف في حد ذاته زاد ينجم يقرأ.
0: يعطيكم الصحة.
1: يعني احنا تو بدرنا بالسنة الأولى بحكم تلامذتنا توفوا السنة الأولى. بعد باش نكملوا برنامج السنة الثانية إلى أنه تلميذ يصبح قادر على قراءة وكتابة جميع الرموز الموسيقية كلها بطريقة براء.
0: يعطيكم الصحة. إبداع وطول صبر كما نقولوها. علاش التنهيدة يقطع التنهيدة؟ تنهيدة بنينة
2: التنهيدة الحقيقة بعدها برشا تعب,
0: خاطر فيها معاناة, خاطر فيها تعب,
2: هو
0: فيها صبر,
2: يحس بالجمرة كان يعفس عليها. تجم تحكي على كفيف من البعيد تراه حاجة,
0: لا بالعكس والله احنا التوانسة
2: رحنا, تعيش معاه تكون أم لطفل كفيف وتبدأ عنده موهبة وتحرص باش توصله وتحب تشوفه في أعلى المراتب. مشوار طويل الحقيقة. إني نقول الحمد لله لصبورية. ولدي علمني الصبر, خاطر ما كنتش قبل صبورية.
0: سبحان الله. سبحان
2: ولدي
0: الله.
2: علمني الصبر. والحقيقة كيما نحب الخير الولدي نحب للصغيرات الكل بالحق الكلهم يوصلوا.
0: ريتك الكلهم وليداتك
2: كلهم والله صدقني كل رحلة كل حاجة يكلموني أني أول واحدة ونقول لهم من غير ما تكلموني فما مشي راهو عزيز
0: زي ما نقول الحمد لله فما بالك المقعد اللي ما يتحركش وما ينجم يمارس وحتى الهواية ينجم تتر حاجة بسيطة.
2: واحد ديما يحمد ربي
0: يقول يا ربي الأمهات فيش يعني وكيرا ولادهم ما عندهم حتى أفاق كبرى مقعد
2: يتحرك يتكلم
0: ساعات القنزوز ولا ثلاثة حالات معناها جينية نادرة. أنا ديما نقولوا يا
2: ديما نقول الإنسان اللي يبدأ لبس عليه يتنرفز ولا ديما أغزر لغيرك وأحمد ربي
0: فاقد النظر راهو مش يغزر والله بصيرة بالعكس
2: والله يغزروا بقلبهم خير منا ويحسوا خير منا وخاصة هو. في حاسة يحسوا بالعبيد أكثر من اللي احنا نحسوا به.
0: هذا هو محلكم عايشة لمتكم معنا هنا عشوية. أنا شو قلت لك سي محمد؟ أكيد مش تتعدى عشوية مزيانة.
1: إن شاء الله. إن شاء الله. استنى فيكم. والله مشكورة برشة برشة.
0: استنى فيكم عندي أشهر. من اللي بدأ من اللي وقع تأسيس المعهد.
1: وإحنا
0: في انتظارك وعلى اتصال حتى سنحت الفرصة. يا سيدي نورتونا.
1: عايشك بارك الله
0: فيك. ونورتنا مدام ويعطيك الصحة وإن شاء الله تراهم في العلي الكل يا ربي. إن شاء الله ترى هكا مش كان أنتوما حتى معهد الكفيف الكل الكل الكل معناها شوفوا وليداتنا هذوما اللي ديما عندهم ما نحبش أقول إعاقة أنا. خطر الإعاقة الإعاقة هي أنك تقعد ما تعمل حتى شيء إعاقة أنك تقعد تتفرج ما تعمل حتى شيء ثم قاعدين تساهموا قاعدين معناها تبرزوا في الطاقات وقاعدين ما تحبوش يكون مقعد تحبوش يكون هكيك دونك من لا شيء انتم باش تخلقوا افاق بالعزيمه بالصبر
2: يعني نقولوا جست نصيحه لكل ولي ولكل اب بربي يبدا عنده صغير كفيف اغزر ويزمو يعرف ولده عنده موهبه ما فماش صغير ما عندوش موهبه
0: فماش ربي ياخذ ويعطي
2: بالحق يبدا صغيرك عنده موهبه اقف معه ووصله حتى اذا كان انت قبل
0: حتى ما عندكش
2: والديك ما وصلوكش فما
0: الناس نجم تشجع
2: وصل صغيرك
0: ما عندكش
2: رساله ربي يعطي هنا
0: ما عندكش راهو الاطار التربوي يعاون راه ما عندكش فما شكون يقف معك يعني اذا كان انت ما عندكش وشوف فما موهبه حتى ما فماش راه ينجموا هما يخرجوا هالموهبه خلي ولدك يدخل وخليه يمارس الهوايه نتاعو النشاط نتاعو ساعات يبدا حشام يجي في عائله تغلب عليها يغلب عليها تبع الخجل والا التربيه صعيبه برشا معناها ما يحبوش الفن وما يحبوش هذيك تولي حاجه اخرى بشويه بشويه حتى نقنعهم
1: ربي تحيه الاولياء زاد الاخرين مع اللي جاوا معانا مع صغيراتهم
0: كلهم باش نسلم عليهم سي محمد كلهم باش يدخلوا نسلم عليهم يا سيدي خلينا ناخذوا ترويحه غنائيه عندنا دو زور اليوم عندنا بارك الله عاصفين ماهرين عندنا اصوات شاب جيت معاهم عندنا برشا جو يلا نحبكم تشجعوا ماك باش يخدم اللايف باش يخدم اللايف نتاعي زاد دو لايف اليوم عليكم انتم بونوس
1: يعطيك الصحة عايشة مشكورة برشا
0: يلا تحية نغمية هيثم يلا هيثم قولوا له ان شاء الله اللي بيزد اليوم والله

0: يلا مواصلين مواصلين معاكم السادة المستمعين والمستمعات، وتشوفوا أجواءنا في الاستوديو ما شاء الله شباب من خيرة الأصوات والعازفين جاوكم من معهد الموسيقى والرقص وتحديدا قسم الكفيف بالسوسة. حب نحييهم بالحق من القلب لأنه مش سهل باش يكونوا هكا بعد الزخم تاع الامتحانات وبعدها جو، ما زالوا مواصلين في الامتحانات. على كل حال باش ناخذ أكثر تفاصيل مع المؤثرين، باش ناخذ أكثر تفاصيل مع مريومة اللي واقفة في التنفيذ والتنظيم وهكا بالإشارة يفهموك ما شاء الله. عشرة عشرة عمر شنحويل كيماري
1: عسلامة مدام إيناس،
0: مرحبا بيك، نورتونا نورتونا اليوم.
1: شكرا على الاستضافة، شكرا على اللمة الحلوة. نحب نقول اللي الكفيف مش أول مرة يبهرني، وهكا معناه ديما ديما من حسن إلى أفضل. إن نحب نقول نعرف بالجمعية شوية
0: أكيد.
1: بالرغم اللي هي غنية عن التعريف، وكان وكنا معناه من قبل عنا استضافات. جمعية المدنية هي تنشط منذ مارس 2011، عندها زوز مشاريع. مشروعها الأساسي والرئيسي هو تيسير تنقل تلاميذ المناطق الداخلية للمدارس اللي قاعدة تخدم عليه من أول السنة الدراسية إلى آخر السنة الدراسية، المهم تأمين الظروف الطيبة لتلامذتنا. وعندنا مشروع الثاني هو ديار المدنية اللي نلقاوهم في 4 ولايات سوسة، الكاف، تطاوين والقيروان. شنو هذم ديار المدنية؟ ديار احنا المدنية تؤمن برشا باللي الأنشطة الثقافية والعلمية عندها دور كبير في تنمية التلميذ، وانطلاقا من هذه القناعات أنشئت ديار المدنية لتكون هذا الفضاء تربويا جامعا ومفتوحا أمام جميع التلاميذ. كي نقول جميع التلاميذ معناتها التلاميذ الكل، الكفيف والغير الكفيف. نحب ما نطولش عليك وندخل صلب الموضوع للكفيف. شنو هالمشروع اللي عملته جمعية المدنية بالشراكة بالمعهد الموسيقي للرقص، المعهد العمومي للموسيقى والرقص بسوسة، مديرها سيروش دي جدة اللي نحييه برشا
0: الله
1: واللي
0: نعطيه الصحة
1: لولاه ولولا معناها هذا
0: مجهودك زاد
1: مجهود المدنية الحقيقة ومجهود سيروش دي جدة، باش انه احنا سميناها تجربة مع القسم تاع المكفوفين، سميناها تجربة توا. واخر السنة كي نشوف معناها النيفو اللي وصلنا له ماهوش تجربة، هذا قسم حقيقي، قسم توج بالنجاح. ديجا هما يعديوا في امتحاناتهم، سواء احنا عندنا السداسي الاول عديناه وفيه نتائج متميزة، والسداسي الثاني أنكور قاعدين نعديو فيه إن شاء الله الجمعة الجاية نكملوه. شنو حبينا منه القسم هذايا؟ الهدف الوحيد متاعنا متاع الجمعية إنه يوفر سبل شغل للكفيف، اللي هي كارثة كبيرة وآفة كبيرة، ما فماش مواطن شغل،
0: سرعة إدماجه في إطار معناها
1: سوق الشغل هاك الهدف
0: كان
1: احنا
0: يحكي سي محمد
1: الكبير. نعم دونك انا نحبش نطول عليهم وما نحبش نحكي لك على قدرتهم وعلى التميز اللي عندهم.
0: نعرف
1: تشوف وحدك
0: نعرف
1: وعندهم انامل تبصر
0: سبحان الله
1: والله مدام إيناس،
0: وقلب مضيء،
1: قلب مضيء
0: كله والله قلب كله نور. يعطيهم الصحة
1: عايشك
0: وتحية كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة من القلب، بوسة كبيرة على جبين كل أم حضرت معنا اليوم تشجع في وليداتها. والله
1: شكرا.
0: الله يعطيكم بالوقت الطيب، راهي ماشي سهلة الحكاية راه، ونعرف قلوبهم تلقاها جايبة الوليد هذاك عنده ما نحبش نقول إعاقة، سبحان الله راه ابتلاء من عند ربي باش يشوف صبركم. على كل جيبوا الصغيرة ذيك والبقية لربما لاباس، هذاك القريب اكثر واحد قريب القلب، هو اكثر واحد معناها ديما معاه وتبع فيه هكا. هو لا ما نحبش هكاك، ما نحبش باه خليك مقابلتني، خليني باش تعملي هكاك ما عادش باش نسكت راني باه. خليني مواصله معاكم مع اجواءكم محلاكم. نساء فاضلات معناها قاعدين ساهرين على الصغيرات، شوف الشابه مريم محلاها، شوف زاد المؤطره محله زينه، وشابه زاد صغرونه معناها ما تقولش الشباب ما عندهمش صبر وما عندهمش طول نفس، شوف قداش مكرسين حياتهم للجانب الانساني هذايا اللي نراه مقدس بصراحه. خليني نرحب بيك ترحب خاص، قدمنا روحك كما قدمت مريم، ملا فصاحه عند مريم وملا ها ما شاء الله عليها. يلا تفضل.
2: مدام لحوان رهان أسيستانت في المركز الوطني للبراي الموسيقي بالمعهد العالي للموسيقى بسوسة.
0: مع مدام نادية مل. نادية.
2: أي مدام نادية زرمديني.
0: أي ذاك علاش قلت لك عارف لأنه كجيت هي والمجموعة.
2: جيت معاهم الحفل أني وقتها تعذر علي المجيء لأن حضرت في التلفزة الوطنية مع سي فاخر. دكتور فاخر كيما مدير المؤسسة. أما في المجموعة اللي أديت الحفل كانت موجودة و. وفي الفترة هذه أستاذة المعهد العمومي الموسيقى والرقص بسوسة في الفرع متاع الدار المدنية للمعرفة بسوسة.
0: ربي قولي شنو اللي خليك معناها شنو اللي شدك وخليك تقول هالمجموعة هذه لازم يكون معها
2: المجموعة هذه لازم يكون معها. بكل صراحة هي منذ بدايتي معناها حليت عيني على الدنيا إني مالفويونت وأمام طوع عندي أختي كفيفة والوالد متاعي كفيفة هي أول كونتاكت في التعامل.
0: اسمها نادي أختك؟
2: لا اسمه فردوس.
0: فردوس ربي يفضلها.
2: والوالد اسمه فوزي ان شاء الله يكون في الاستماع. اول كونتاكت ليا يعني مع ذوي اعاقه بصريه وكيف لازم نتعامل معها مكل بشويه بشويه اني اكتشفت في روحي اني معناها ملت المجال الموسيقي كملت دراستي التعليم العالي مرحله الماجستير صح نلقى روحي بشويه بشويه اختصيت في الكتابة الموسيقية بطريقة براي في الطباعة بشوية بشوية نلقى روحي في قلب الحدث مشكور سي محمد فريشة مدام مريم يعني والله. تم اختياري والله. أنا بالذات واستدعوني أنا بالذات باش نكون مشرفة على قسم التحذيري وعلى قسم السنة أولى شبان كما قالت مدام مريم احنا كنا نسميوها تجربة. لا مش تجربة ان شاء الله نكونوا ان اكزامبل بيلوت على شلاك يقتديوا بينا المعاهد العموميه
0: اكيد باش توليو اكيد اكيد
2: احنا رانا قاعدين ننجحوا رانا عنا دي ريزولتا عنا تقدم بشويه بشويه وليداتنا بشويه اللي يقراوا الاختصاص والالات بشويه بشويه باش تزيد المواد
0: كونوا يدخلوا في صلب المجموعه حتى في شتى المجالات العمليه والاختصاصات
2: والحاجه اللي تاكد لي هذا كيف يتوجه لي الاستاذ رشدي جده بالدعوه انه احنا باش نكونوا مشرفين على حفل توزيع الجوائز يعني مش سهل مش سهل وسانتيغ يعني بالنسبه لي اول تجربه في المعهد العمومي اول عام نقري يجيني المدير يوجه لي الدعوة اني وليداتي حاجه مشرفه
0: ليك انت مازلت صغرونه من وليداتك وخياتك هذوما
2: وليداتي وخياتي ربي يحفظك
0: محلاكم قلوبكم كلها تنبض بالجانب الانساني وهذا حاجه تفرح هاي مازلكم دريج الساعه الاولى هاي تبكي قاعد يدق دريج باش تسمعونا ترى هكا على الطاير يلا
2: نسمعوك نبداو فوندو يا مقواني
0: يا مقواني زعما ما نقصوهش قداش تحب الوقت لا ماذا بكم تاخذوا حاجه ما اقصر منحبش حبكمش تقصوها يا مقواني ياسر مزيانه خلينا نبدا بحاجه قصيره دريج ونرجع
2: يلي بعدك ضيعتي
0: مزموم هاي مزموم نبدا بالمزموم اللي قلت على قلت الارق من هنا شكون شو اسمه
2: ياسين
0: ياسين وعزيز هكا ياسين وعزيز تفضل

0: ساكن عن موجة 95.7 99 و104.7
1: إذاعة المنستير صوت الطرب الأصيل.
2: غدا ألقاك
3: بلاش العتاب.
1: إذاعة المنستير.

0: إذاعة البنستير صوت الطرب الأصيل.
1: بني خيار دار شعبان الفهري الميدا على الموجة 90.5
2: 90.5
3: تبع الموجة
2: من الاثنين للحد كل يوم حكاية وكل نهار
3: تبع الموجة
2: موعد مع المتعة والإفادة
3: تبع الموجة
2: على موجات إذاعة المنستير
3: احنا الموجة اللي تجمع الفهري.

0: من إذاعة المنسير مجددا تحية طيبة مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة الثانية للأخبار. أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي في اختتام الندوات التكوينية للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية المنعقدة اليوم أن الرسالة التي وجهت إلى الاتحاد من طرف وزارة المالية اعتبرتها المنظمة خطوة إيجابية وتفاعلت معها بعقد مائدة مستديرة تحت إشراف قسم الدراسات، تأكيدا منها على حسن النية واستعدادها للتفاوض دون أي خلفيات مسبقة. ودعا الأمين العام الحكومة إلى ضرورة أن تتلو تلك الخطوة خطوات أخرى من خلال التفاوض مباشر بعيدا عن المراسلات. أعلن البريد التونسي أن أصحاب البطاقة الاجتماعية كارت سوسيال من المنتفعين بالبرنامج الوطني لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل يمكنهم سحب مبالغ حوالاتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من اليوم السبت انطلاقا من الساعة 1 زوالا. توقع المعهد الوطني للإحصان يبلغ عدد سكان تونس سنة 2030 نحو 12 مليون و160 ألف نسمة بزيادة تقدر بحوالي 190 ألف نسمة خلال 6 سنوات وفق تقديرات ديموغرافية جديدة نشرها المعهد. وأوضح أن نسق النمو الديموغرافي في تونس يتوجه نحو مزيد من التباطؤ مقارنة بالسنوات السابقة، مشيرا إلى أن البلاد ستدخل مرحلة نمو ديموغرافية ضعيفة جدا قد تصل إلى شبه ركود في أفق سنة 2054. نظمت المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالمنسيرة اليوم ندوة جهوية بعنوان دور الأسرة في الحماية من الظواهر السلبية، وذلك بالمركز المندمج للشباب والطفولة بالمنسير. وتسلط الندوة الضوء على المقاربة القانونية لدور الوالدين تجاه أطفالهم وحماية الطفل والأسرة في الفضاء الرقمي، إلى جانب العلاقة بين أفراد الأسرة وأثرها على سلوك الطفل. نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.an. إذاعة
2: المنسير. إذاعة المنسير.
3: إذاعة المنسير. مؤنسة.
2: مؤنسة.
3: إفادة.
2: إفادة.
3: وخدمة.
2: خدمة.
3: وديما معكم مهما كانت مشاغلكم. تواكب إيقاع نهاركم وتهتم بكل ما يهمكم.
2: كل ما يهمكم.
3: مواعيد. مواعيد تأثر صباحات وأمسيات. إذاعة المنسير. كونوا معنا.
2: كونوا معنا.
4: أرابيسك.
5: أرابيسك.
4: أرابيسك
5: مع إيناس الغرياني.

سارة هلال على الموجة 95.7 جديد المتابعات والمواكبات، المصافحات والمحادثات مع ضيوفنا في كل المجالات في مواعيدها تجيكم حتى الموسيقى اللي مش كان على البياتي والسيكا، الموسيقى وما فيها من ألوان، الحفلات والمهرجانات والسهرات من كل مكان توصل لكم. إذاعة المنستير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم. الأفام عدلها موجة. إذاعة المنستير الموجة اللي توتيك.

0: أجواء حلوة برشا في استوديو مع طبعا معهد، مش بنقول معهد، قسم الكفيف بمعهد الموسيقى والرقص بسوسة، سامحوني، بقيت المربي والمؤثر محمد فريجة والمؤثرة حنان والمؤثرة
1: نورهان.
0: ما شاء الله عليكم. يلا حصلنا عزيز واللي قاعدين يعزفوا على آلة الأورج اللي هم عزيز
1: وياسين،
0: والمجموعة في المخصلة اللي على آلة الساكسفون
2: سليم
0: واللي عدى ربوكا والطار ريان
3: وأحمد
1: الدف أحمد فردوس على يساري، هنا أماني، ألاء،
0: سجود. هي المجموعه الكل قداش ماني قداش من من
2: احنا مدامينيس
0: ويختلفوا حتى في الاعمار، فما الشباب فما الصغار.
2: اقسام قسم تحذيري وقسم الشباب. قسم التحذيري هو اللي فيه تلاميذ المدرسه اللي هي مدرسه النور، فهم 12 فرد اللي تمكنوا انهم يجيوا اليوم، كان ثلاثه سجود وآلاء.
0: ان شاء الله في الاستوديو الكبير يكونوا حاضرين معنا ان شاء الله.
2: وقسم الشبان هما تلاميذ معهد الكفيف بسوسة.
0: مرحبا بهم.
2: عندنا أحمد الهمادي، ريان الغريبي، نزار وياسين قدور وعزيز السريوي.
0: مرحبا، نورتونا ياسر. الأدام متميز والإقامة حلاه اللول.
2: فردوس
0: يا مقواني هكا طاو باش نرجعوا أجواء احتفالية طبعا بأصوات قسم الكفيف بمعهد الموسيقى، معهد الموسيقى والرقص بسوسة. مرحبا بكم مرة أخرى، نورتونا. يلا تفضل.

0: كبيرة يستحق تصفيقة تصفيقة من القلب، يعطيهم الصحة وتنغمين الناس الكل، صغيرات شباب شابات، تشوفوهم ما شاء الله بتشجيع منكم وليداتنا. طبعا من قسم الكفيف، خليك تقدم انت اخير مريم، انت عطيتني طبعا التفاصيل وما انتم في معهد العمومي الموسيقى ورقص بسوسة قسم الكفيف، هذا اللي معناها نقول وانا انجاز وكسب لكم انتم اللي صار مؤخرا، معناها حاجة تفرح انه هالصغيرات وهالشباب هذوما طبعا باش يكونوا منضوين في الأجواء هذية، وبعد ينفتحوا المستقبل زاهر ويكون فما
1: إن شاء الله
0: طريق كما نقولوها حافل بالنجاح.
1: احنا قسمنا اسمه قسم الموسيقى المخصص للمكفوفين بدار المدنية المعرفة بسوسة بالشراكة مع المعهد العمومي للموسيقى والرقص بسوسة.
0: هذا هو مفهوم. مريم نكملوا، يلا انت وصديقتك المؤطرة نورهان، يلا شبش اسمها نسمعها وحدها دي صوتها نعرفها بالكده بالكده، وانا نتذكر زادة او فما اللي قاعدة تسمع فيكم ذكرتني باسم اللي حكيت لكم عليها مع مدام نادية ريم منصور حرباوي، قالت اسمها ريحاب سعيداني، تعرفوها ولا ريحاب؟ ريحاب سعيداني اللي
2: قرأت في المعهد العالي للموسيقى،
0: غنيت الحياة حلوة محلاها. الميكرو عاد الميكرو يا نورهان، الميكرو قربوا ليك، احكينا شوية بعد رجحولها تفضل.
2: احنا الحقيقة وقت اللي معناها استضفتونا مع مدام نادية زرمديني في فترة احياء الحفل اللي باش نشريو به الآلة الطابعة للمعهد العمومي، سامحوني، المعهد العالي للموسيقى بسوسة، ولا فترة احياء المركز الوطني للبراي الموسيقي، وقتها أنا مازلت طالبة ماجستير طوى الحمد لله.
0: الآلة كانت معناها معاكم بالقدي بالقدي،
2: أي معانا بالقدي،
0: ساعدتكم
2: جوسكا اليوم
0: ما شاء الله.
2: أنا أسيستانت في المعهد ولليوم معناها نشتغلوا بالآلة هذيك على البرنسيب هذا. ديجا عازف السكسوفون اللي معانا جانا من معهد عالي للموسيقى آخر، وعنتها بدل وجاي باش يقرا في سوسة، والغادي الحقيقة اني تعرفت عليه
0: اللي هو ها موجود معك،
2: عازف السكسوفون سليم.
0: عطيني كلمة قد من اروح كاي قرب من الميكرو.
3: سليم مسدي،
0: ايمن المسدي
3: سليم مسدي،
0: سليم
3: مسدي 21 سنة، نقف في معهد العالي بسوسة،
0: جيت
3: من تونس. الحق قريت غاديك 3 شهور، نوجه لهم تحية لكل جماعة تونس، لقيت كان الاحترام والتقدير، ما الحق ظروف وني ملائمة أكثر المكفوفين، وننصح كل مكفوف بشقة الموسيقى يجي يقرأ في سوسة الحق.
0: علاش معناها فما أريحية، أساتذة متفاهمين أكثر، الآليات موجودة هكا
3: صحيت، خاطر الأساتذة هوني متعودين بالمكفوفين ديما يتوجهوا لهوني، وزيد مع الانشاء السنتر بتاع البراي الموسيقي بصراحه ولا التعاون اكثر في القرايه وفي الامتحانات وفي كل شيء الحق.
0: ان شاء الله في تونس يعملوا نفس الشيء، علاش
3: ان شاء الله، علاش لا، حاجه باهيه،
0: ماشي حاجه صعيبه
3: والله.
0: تتكاتف الجهود كما عملت مدام نادية يعطيها الصحه،
3: يعطيهم الصحه
0: والاكيد فما ناس راهو ناس تعاون بالكده بالكده، خاصه تونس العاصمه تسخر ما شاء الله، بناس ينجموا معناها يعاونوا ويوفروا الاليات هذه. يلا نواصلوا
2: اكيد، ونحب نشكر جدا الحقيقه مدام مريم، على خاطر احنا بيدنا في القسم نتاعنا عندنا الاله الطابعه الخاصه بينا، ونخدموا امتحاناتنا ودروس التلامذه نتاعنا يتسلموهم طريقه براي. وميرسي بوكو مدام مريم، سي محمد على ليكيباسيون،
0: ولا سي محمد ومريم وشكون اخر زاده من الاساتذه اللي نحبوا نحييهم، وخاصه الاولياء زاده اللي يلزمهم يكونوا متفاهمين برشا، حتى انتم تعاونوا بعضكم، يعني انت ساعات توصلوا معلومه، انتم المربين لربما الولي ماهوش متفطن لها، انتم خاطركم على قرب منهم. يلا نواصلوا مع الايقاعات، القطر الوقت معاكم مش عادي والله يسرى.
2: طبعا نخليكم مع وصله في تبع المحير سيكا
0: هاي اللي هي

0: يعطيكم الصحة. ملا أجواء مع المعهد العمومي للموسيقى والرقص وتحديدا للقسم المكفوفين اللي تابعين هكا مجموعة المدنية هكا قالت مريومة به. الوليدة ذيش اسم؟
1: زكريا
0: حجلاوي. مرحبا يا زكريا. فين قسم انت يا زكريا؟
1: في السنة الخامسة.
0: تبارك الله، شوفك الثقة في النفس ما شاء الله. شنو تحب تولي في المستقبل ان شاء الله؟
1: ان شاء الله باش نكون استاذ موسيقى.
0: باش تواصل في الموسيقى يعني مش هوايه وكها، باش تكمل فيها ان شاء الله.
1: اكيد
0: ربي يوفقك يعطيك الصحه. محليك محليك ومحلى صوتك ومحلى العازفين الكل. هاي بعد شويه ناخذوكم ان شاء الله باكثر تفاصيل، خلينا ناخذوا التهويه الغنائيه ثم نرجع مع اجواء نفس دويتي ذات المنستير.

0: الفن، الفن عمري للفن، يعيني على أصواتنا الكلاسيكية، الجاموسي، الرياحي. أي باش تغني أنت بعد إن شاء الله؟ باش نسمعك صوت؟ أي مش توا، استناني خلينا ناخذ ضيفي معايا. أي تسمع فيه فرابيسك ديما تبع فينا، يعطيك الصحة. بي خليني أي إن شاء الله، إن شاء الله ربي يوفقكم ويعطيكم بالوقت الطيب إن شاء الله يا ربي. سي كمال ضيف الله معنا توا اللي باش ناخذوه، واللي يترأس جمعية إريج، هذه الجمعية الأبية، الجمعية اللي قاعدة تضوي على الناس الكل، تضوي بعطاءاتها، العطاءات اللي مقولش أنا معناها محدودة ما شاء الله، يعني أيادي متكثفة ومجهودات كبيرة بالنسبة لهالجمعية هذية. الناس كل عاطية ثقة فيها، الناس كل تتعامل معها، الناس كل تحب تعطي للتونسي. ونعرف وإحنا جات هكا فترة ما هكا الناس ما عادش عندها ثقة في بعض ربما الجمعيات، وإلا كانت فما هكا رجة صغيرة بالنسبة للجمعيات وكثرة معنية حاجات أقوال ما فيهاش مصداقية. على كل ربي يهدي الجميع، ولكن ديما نقولوا ما يبقى في الوقت كان حجروا، راهو الناس اللي تخدم بقلبها بربها واللي تعطي واللي من غير حتى حسابات واللي ما عندهاش حدود في العطاء وما تقرش حساب معناها أي كلمة قالت وإلا أي شعار يرفع ضدها، لأنها تستمر في العطاء وتستمر في، لأنه فما جانب إنساني حي فك المجموعة ديك. سي كمال ضيف الله، أهلا وسهلا بيك.
1: اهلا وسهلا، تحياتي.
0: نورتنا يا سيدي، نورتنا.
1: بارك لك كل العاملين.
0: الله يرحم اريج. الساعه نحب نقول انه الجمعيه اللي سي كمال ضيف الله هو والد اريج الطبيبه اللي توفات بالمرض الخبيث الله يرحمها. نذكر لانه الذكرى تنفع المؤمنين، لانه الجمعيه هذه راهو ترصد طبعا كل هالعطايا هذه وهالحملات اللي تعمل فيها باش تترحموا على بنيتهم، وزاده باش تفرحوا لك الناس اللي تكثفوا مجهوداتكم باش تعطيوا للناس وتعاونوا الناس وتكونوا كما نقولوها فما جانب إنساني كبير. نعرف ظروف صعيبة على الناس كل تو، للي عنده واللي ما عندوش، ولكن ما يسالش، انت تعطي وربي يزيدك ويعطيك، يعني العطاء يكون مضاعف سبحان الله. انت تعطي وربي ما تعرفش عليه كيفاش هكا ينقذك من مرض ولا ينقذك من مخطر كان محدق، ولا ما تعرفش كل شيء يجي باللطف. احنا شنو نداوي سي كمال؟ نقولوا يا ربي ديما تلطف بينا.
1: امين يا رب العالمين.
0: امين يا ربي.
1: عايشك
0: يا سيدي، فضلك زوجتك الطيبه، زوجتك زمرده اللي نحبوها برشا سبحان الله، اسم على مسماك زمرده واريج وسي محمد كمال ضيف الله، يعني الاسم حتى الاسم يا سيدي. يلا مش نحكيوا على حمله اضاحي العيد، وسيد المفتي تو بكير مضو قليل عطى فتوى ما زلت ما قريتهاش لما حاله وما سمعتهاش. على كل قدير وقدره، راه ماهوش معناها كل قدير وقدره، اللي باش تعطيه راه مش يمشي للناس المعزه، الناس اللي مستحق. باهي تفضل سي كمال، لك الكلمه.
1: الله يبارك لك بوجهه يا ناس، الله يبارك لك وشكرا على الكلمات الحلوه هذه.
0: والله نابعه من القلب، لاني نعرفكم معرفه صادقه، ونعرف قديش معناها توصلوا لدرجه حتى توصلوا تولي تسكروا تليفوناتكم بالتعب معنا سبحان

0: بدي بالعون لكل المحتاجين. شعارنا بجمعية تاريخ تونس أحد غدوة.
1: فمش مرة هكا التجأت لكم بنعطيكم قائمة طويلة رأي مش اسمه لزوز معناها إلا ولقيناكم معناها ملبين تبارك الله.
0: إحنا ونلقوا إذا عنا في الإمكان ما نبخلوش الحمد لله. الناس اللي تجيبك مش نخليه لي يعني ما مش نخليه.
1: قديش الرأي الفرحة على عينيكم وعلى وجوهكم وعلى قسمة وجوهكم مجموعة الكل كيفاش كثروا الناس فرحان.
0: على الخير كفاعله يعني يعطيكم الصحة. شكرا تدل على الخير والإذاعة كل عندهم
1: كم أنت على أريج أنا نقول لك قولوا لي يرحم بكم عندي بالدنيا
0: يعطيك الصحة
1: الله يرحم الناس
0: الله يرحمهم من عام بعجالة عنا احنا توا كل مرة يزيدنا مشروع وصلنا 21 مشروع الجمعية ما نخدموش مناسباتية عنا 21 مشروع توا مرة
1: دي ما في سيرورة صحيح
0: باش ما نطولش عليك عنا 21 مشروع انتي المشروع مش نحكي عليه اليوم هو بعض الواحد بالنسبة للمشاريع عنا مشروع رحمة كفاءة أيتام مشروع رعاية المسنين مشروع أسان مساعدات هي دعم المشاريع الصغرى مشروع تحسين مسكن سقيا الماء مواد للمساعدة على الزواج مخزن أريج كل حد الناس كل نحلوا
1: مشروع الزفاف انتم مازال فرحتوا قداش من عروسة قداش معناها وصلتوا عملتوا عرس كامل معناها
0: الزفافين زهدوا عرايس ما عندهم شتاء دافع عناية بالبيئة خفة رمضان فطار صام ختان أطفال كسوة العيد مشروع تعليم أكاديمية أريج منح الطالب العودة المدرسية أكتوبر الوردي مشروع صحة هذوما 21 مشروع اللي يهمنا اليوم يا ناس هو بالنسبة لمشروع عيد الأضحى. مشروع عيد الأضحى عنا أولا أننا جمع كل ما يخص بعد عيد الأضحى خاصة اللحم يعني ناس والله صدقني يا اللي فما عباد اللي يجي يقول لك أني ما ناكل اللحم كان كي تعطيه لي جمعية تاريخ انت تو تشوف اللحم انا تو 65 و70 و65 و70 ممكن يوصل لنا بعد نداء للجزاره والفلاح يرحموا الناس المزمرين رحموهم شويه ونقصوا شويه ما الواحد يكون الجشع زاده فما يرحم من في الارض يرحمك من في السماء ان شاء الله ينقصوا ما يردوناش الكيلو ب 80 و 90 وفهمتي
1: خير هذا هو بيه يعني انا سمعت حتى شكون قال لك مش نتلزوا نجيبوا الانثى معناها ما تصحش هذه التفاصيل على كل شيء
0: احنا بالحق دولة علاش غلات برشا برشا ان كنت تدخل من الدولة اللي ميتان بيه ممكن هذا ما يحبوش الفلاح
1: هو السيد المفتي منذ قليل عمل افتاء مانيش عارفة خاطر شفت انا شكون ما زلت مريتش
0: ما احنا ما نحكيه توا على الناس معناها اللي تقدر باش تصحي وباش يعلوش بزوز ملايين وكذا العباد اللي تقدر ربي يبارك فيهم يجيبوا اللحم لجمعية تاريخ نهار العيد موجودين محلولين طول الجوري قبل العيد كيف كيف يجيونا لو تعمل طلع على جمعية تاريخ نهار الوقفة ونهار العيد وتشوف الميات متاع العباد اللي تنتظر استنى باش نعطيها شوية لحم باش تعيد احنا بدينا توا نخدم بدات العمل نتاعنا في جمع تبرعات سواء عينية ولا فلوس للعيد خاصة بالعيد للأمانة فما عباد معناها بداوا يجيبوا اللي يجيب علوش اللي يجيب فلوس بداوا يجيبوا للعيد هذا باسم عيد الأضحى لموا الفلوس هذيك إذا كان فما فلوس ولا عيني اللي يجيب علوش واللي يجيب الحمل السكيرة دونك بالنسبة لنا احنا قبل العيد هذا العمل متاعنا توبدينا فيه حملة كبيرة من الدعوة من الأهل الخير أنه يتبرعوا رو فما عباد ما تقدرش باش تشري كيلو الحمل إذن يعرفوه العباد إذن يعرفوا الناس أنه فما عباد ما تقدرش تشري كيلو الحمل بالتالي فرصة باش يتبرع باش يفرح يتيم باش يفرح منا عائلة معوزة باش يفرح منا أرملة دونك هذه دعوة أنا بدال أهل الخير أنهم يتبرعوا ورب يطيبهم بما أمكن يعني ما نقولش لابد باش يكون علوش حتى كيلو الحم ينفع
1: أكيد حاجة تفرح
0: فما عبادة تقعد معنا على كيلو الحم تنتظر باش يجي دورة باش تاخذ كيلو الحم اللي علي يقدر يجيب علوش فما عبادة الأمانة ثم أهل الخير ثم حتى اللي يعطينا برسك عاصي مذبوح مع ربي بارك له يجب شذكر الأسماء وبيدهم يحب شذكر يجيب لنا عاصي كامل في العيد
1: ما شاء
0: يعني
1: الله.
0: احنا والحمد لله في العيد معناه نززيه معناه شريحة كبيرة كبيرة من مدينة القلعة الكبيرة وجيونا حتى من سوسة والله يجيونا من سوسة العباد وكما هكا فما بعض الناس اللي في ولاية أخرى يبعثونا كيف كيف معنا إذا كان عندنا إمكانية نحن ماذا بينا رب تونس كل ما ننززيوها بالحم العيد وكما يا ناس كنت تفكر في شهر رمضان تعهدنا عطيت تعهد أني بنوفر قفة رمضان لكل أرملة مدينة القلعة الكبيرة وفينا بالوعد نتاعنا أني توا نتعهد قدامك وفي إذاعة المسكين توفير اللحم لكل أرملة محتاجة في مدينة القلعة الكبيرة تجي مهما يكون فما ما ثماش أنا نتعهد لها
1: أنا
0: قدام ربي قدامكم أن نعطيها الحم كل أرض
1: ربي يبارك لك ويرحم
0: الجمعية تأخذ الحمام يكون

0: موجود مش موجود تاخذ الحمل نتاعها. ما فهمتي هذا تعهد منا احنا.
1: ربي يبارك لكم سي كمال وربي يعطيكم ان شاء الله بالوقت الطيب وان شاء الله في ميزان حسناتكم ويرحم اريج مره اخرى. باهي على كل هالمسائل الحديثه هذه فيما يخص طبعا لي دون اللي باش يعطيوهم فما شكون معناه يعرفوا الارقام ويعرفوا لا كيفاش ولا نزيدوا نذكر.
0: بالنسبه للرقم توا عندنا الرقم هذا نجم يتصل 98 630 293 هذا موجود على طول 24 على 24
1: باهي
0: 98 630 293
1: في القلعة الكبرى.
0: في القلعة الكبرى في القلعة الكبرى شارع جمعية تاريج اللي يحب يجي يصير بلاص موجودة يجيب سواء قبل العيد ولا نهار العيد. نهار العيد نتلقانا موجودين نجيبوا معنا الناس اللي مش قسم اللحم اللي يضحي يجيب معنا اللي مش يعطي للأرامل واليتامى نقصوا يصير بلاص ونوزع. يعني مش يكون الذروة يوم نهار الوقفة ونهار العيد باش يكون الذروه نتاع توزيع اللحم ان شاء الله. وعندنا لو نستسمحك عندنا مشروع اخر بدينا فيه تو هذه الرابع سنه اللي علوش العيد باب الدار. علوش العيد باب الدار هذه تجربه عملناها اللي فما عباد عطات
1: محلاها
0: يحب علوش اللي نعطي علوش
1: ما يصدقش كيف يراه هكا صغيرات ما فماش ما فيح لهمش وتحل لهم الفرحه عند الصغار بالدنيا
0: تشوف معناها الصغيرات اللي يجي يلقاو علوش معناها علوش مش يضحوا به شوف الفرحه نتاع اليتامى والفرحه نتاع العائله هذيك ان يدخلوا لهم علوش كامل. هذه بدينا بها والحمد لله تجربة إن شاء الله معناها مع الغلاء هذايا ما تنقصش معناها العدد نتاع العلالش اللي يجيونا. أما هذه تجربة أخرى معناها علوش العيد هذه للأرامل ولليتامى.
1: الله يبارك لك إن شاء الله يبارك لكم.
0: اليتامى اللي ما عندهمش معناها أكيد عائل ستيرا دونك نعطيهم علوش نختاروا حسب الأولويات علوش نوصلوا لهم الباب الدار واللي نجم يدخل على صفحة جمعية تاريج يحب جمعية تاريج ويشوف النشاط نتاعنا وهبطنا حتى النشاط هذا علوش العيد باب الدار هبطناه. نداء أهل الخير عن طريقك انت يا ناس ربي يبارك في الجميع راهو عندنا برشا محتاجين الله يبارك فيكم
1: والله. جيبوا عمال يكثر العدد والله عمال خاطر بالحق راهو في سير الايام نشوفوا في ناس تعاونوا كل شيء ما مش كافي بالحق. انا قاعده نشوف معناها ناس حقيقه قول كيفاش احنا عام 2026 وما زلت فما حالات كمان هكا.
0: بالتفصيل
1: اذا كان جينا اذا كان جينا
0: والله يا ناس ثم شكون تقول لك ماناكل اللحم كان تاعك تعطيه لي جمعيه تاريخ
1: اي ربي يحفظكم
0: ب 70000 ولا ب 65000 ما نجمش ما نطولش عليك يا ناس في الاخر والله تحيه ليك وربي يبارك فيك
1: ربي يعطيكم بالوقت الطيب شكرا لك
0: مناشتير كل الشكر لكل من يدعم معنا جمعيه تاريخ كل معنا ربي يثيبه كل من يجي يدعم اي شيء عيني ولا فلوس ربي يبارك فيه وربي يثيبه ما نقص مال من صدقه فما حديث
1: هذا هو بالتفصيل.
0: شكرا لكل متطوعي جمعيه تاريخ
1: شكرا لك شكرا
0: في كل المناسبات انت تعرفي ناس تعرفين برشا في كل المناسبات تلقاهم يخدموا في كل وقت معناها وهما ديسبونيبل على ذمه الجمعيه. نهار العيد يعيدوا في الجمعيه باش يفرقوا اللحم لعباد نساء ورجال. نجموا تدخلوا بعد صفحه الجمعيه نعملوا لايفات وتشوفوا معناها الناس معناها الناس معيده في ديارهم يعيدوا في الجمعيه باش يوفروا كيلو لحم للعباد. يرحم مريج اللي كان تسبب
1: امين يا ربي امين
0: يرحمها وينعمها
1: لحقتها رحمات سبحان الله والله الناس كل تحب
0: اسعاد الالاف يا ناس والله اسعاد
1: الله يرحمها ان شاء الله من اهل الجنه.
0: ربي سبحانه في الوجود ارزقني باريج ارزقني بنت ولدي حفيده سميتها اريج
1: ما شاء الله
0: ان شاء الله يا ربي خليفه معناها ارزقني باريج وبيا تحيه لي اريج زوج حفيدات اريج وبيا ربي يبارك فيك انت
1: هكا كان عطاء مضاعف سبحان الله من عند ربي. ربي يعطيكم الوقت الطيب انت مدام زبرده شكرا ليك سي محمد كامل ضيف الله ربي يفضلكم يعطيكم بالوقت الطيب رئيس جمعيه اريج. اذا مرحبا بكم الناس كله يعطيكم الصحه ونعرف قلوبكم كبيره ونعرف اللي ما كومش باش تقصروا في الشيء هذا. يلا عيد مبارك للناس كل ان شاء الله.
2: المكنين صار هلال على الموجة 95.7
3: 95.7
2: جديد المتابعات والمواكبات المصافحات والمحادثات مع ضيوفنا في كل المجالات في مواعيدها تجيكم حتى الموسيقى اللي مش كان على البياتي والسيكا الموسيقى وما فيها من ألوان الحفلات والمهرجانات والسهرات من كل مكان توصل لكم. إذاعة المنستير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم الأفام عدلها موجة إذاعة المنستير الموجة اللي توتيك الموجة اللي توتيك.
3: أرابيسك
2: أرابيسك
3: أرابيسك
2: مع إيناس الغرياني.

0: نرجع مع اللحظات الأخيرة مع طبعا معهد الموسيقى والرقص بسوسة وتحديدا قسم الكفيف، نرحب بهم، وجمعية المدنية، رحبوا بكم مرة أخرى. سي محمد أهلا وسهلا بك مرة أخرى، أصوات محلاها سمعناها، الوقت مش بيكفي للناس كل، إن شاء الله تجيونا مرات ومرات، وإحنا أنا ما عادش باش نسيبكم راني تو باش نبدأ اهتماماتي بمعهد الكفيف وبكم أنتم، خاطر فما ما شاء الله أصوات قد ما نحكي من فيهاش حقها. باه شكون شي غني تو محمد؟ انت قلت اللي كان يغني معنا منذ قليل متحصل على الجائزه
1: زكريا حجلاوي،
0: ما شاء الله عليه، من القريحه في الكلام ومن
1: الكفيف، هو تلميذ بمدرسه النور المكفوفين بسوسه
0: سنه خامسه. قداش النوت نتاعو؟ قداش عداده في
1: ما شاء الله عليه، متميز زكريا
0: من الاوائل
1: بالفعل، وتشارك حتى في مسابقات اخرى من بين تحدي القراءه الى اخره. خذا الجائزه الاولى على المستوى الجهوي في الغناء الفردي، جائزة المندوبية الجهوية للتربية بسوسة، وما شاء الله عليكم تسمعوا فيه، معناتها
0: كلهم ما شاء الله
1: غنى غناك محمد عبد الوهاب مذناك جفاه، معناها من اصعب الاغاني،
0: قصيد
1: اي نعم قصيد،
0: قصيد غنى القصيد،
1: خذا به الجائزه الاولى وما شاء الله عليه، وتلامذتنا كلهم.
0: اي انا نستنى فيكم، اي انا نستنى فيكم مثال، شعطيونا ديزاك كابيلا هكا شويه شويه ديزافونغو هكاك باش نتعودوا بكم اجواءكم وتكونوا بحذانا. اي شكون شي غني تو؟
1: ياسين
0: والطفله مش باش نسمع صوتها البنوته دي المزيانه؟
1: الا
0: الا لازمني نسمع شويه منها بلاي قبل عزيز، خلينا نسمع شويه الا ترى، ما غير ايقاع، اعطيني فصايل وكها بصوتك خاطر انا نتذكر صوتها ياسر مزيان. فردوس هاي فردوس، هاي مش باش تسمع هاي لايك التبسيمه المزيانه هاي
2: اللي في سلطاني
0: اللي في سلطاني طويله شويه لا
2: شويه
0: تفضل قرب الميكروفون لبس هكاك
2: اللي

0: كيف؟ الله عليك، تستحق تصبر. شركة تقبل، شركة تقبل، زيد محمد شركة تقبل في
1: شركة هي قبل في كما قلت لك في التظاهرات الثقافية اللي تعملها وزارة التربية، خاطر احنا تو دخلنا سنير او اول عام في تحت اشراف وزاره الثقافه، وان شاء الله باش تكون فما العروض، وبربي من هنا خلينا نستغل الفرصه لهنا باش وزاره الثقافه هنا نداء، هو تو المندوبيه الجهويه للثقافه على راسها السيد مدير المعهد العمومي للموسيقى والرقص، ومشكور هنا على هالبادرة هذه، ولكن نحبوا المبادره هذه تتواصل ونحبوها تتعمم على المستوى الوطني، لأني أنا كعملت المشروع هنا عملته على المستوى الوطني. إيش معناها؟ معناها على الأقل المدارس والمعاهد الحاضنة للأطفال المكفوفين في في ولايات تونس وسوسة وصفاقس، هذوم على الأقل يتلقاو معاهد تحت إشراف المعاهد العمومية للموسيقى والرقص، هنا يولي على الأقل منضوين تحت وزارة الثقافة، ويولي ندفع بهم الأكثر
0: كل تظاهرات أكثر وعلى كيف للولايات تولي. تفضل يا عزيز، شكرا لكم. سلام عليكم الخاطر بعد عزيز ما عشف نسمع حتى حد. شكرا ياسين، عفوا هو عزيز وياسين ما شاء الله زوز عازفين. شكرا لكم على حضوركم الراقي اليوم، لكل الأولياء نقول لهم ألف ألف تحية، للحاضرين الأباء زادة اللي شجعوا في وليداتهم، للناس الكل إن شاء الله في مناسبة أخرى تكونوا بحذنا هكا شوية برايف وأجواء أخرى وتكونوا حاضرين إن شاء الله. يلا به فما سمية الغدام سيتسلم عليكم، فما حجلاوي ألفة، ريم منصور حرباوي، حجلاوي سامي، خولة عظوم حباش هباشي، سمية الغدام سيمسدي، وفؤاد سعيد. هذو مزدا برشا قاعدين نتواصل معكم على صفحة إذاعة المنسين، نحبكم ترجعوا وتشوفوا فيدباك بعد. يلا يلا تفضل يا عزيزة.
2: ياسين
0: ياسين عفوا شبيني على عزيز اليوم.

0: شكرا، برافو، الى اللقاء، دام ابداعكم.
1: شكرا.
2: أرابيسك.
3: أرابيسك.
2: أرابيسك
3: مع إيناس الغرياني. ساكن عن موجة 95.7 99 104.7. إذاعة المنستير، صوت الطرب الأصيل.
4: أغداً ألقاك،
5: بلاش العتاب، إذاعة المنستير، بلاش عتاب يا حبيبي، عيش.

0: إذاعة البومستير صوت الطرب الأصيل.
1: تمام الثالثة في إذاعة المنستير. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أكد وزير السياحة سفيان الطقية أن الوزارة تعمل على أحداث مسالك سياحية إقليمية متكاملة وإطالة مدة إقامة الزائر بالجهة، خاصة في ظل تعزيز طاقة الإيواء، مشيرا إلى أنه تم الشروع في تنظيم رحلات نموذجية بهذه المسالك بالتنسيق مع وكالات الأسفار لإدراجها ضمن برامج الرحلات السياحية الوطنية. قررت النيابة والعمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس إصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حق شابين مع إبقاء قاصر بحالة سراحة وإحالة جميع الأطراف على أنظار المجلس الجناحي لمحاكمتهم من أجل ترويج وسائل الغش في الامتحانات الوطنية. وكان أعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية التابعة لإدارة الشرطة العدلية بالجرجينية قد تتلقوا معلومات مفادها تعمد صفحات على موقع فيسبوك الترويج لبيع وسائل تستعمل في الغش خلال الامتحانات الوطنية، ليتم القبض على 3 أشخاص بحي ابن خلدون بعد البحث والتحريات. توقع المعهد الوطني للإحصاء أن يبلغ عدد سكان تونس سنة 30,200 نحو 12,160,000 نسمة مقابل 11,970,000 نسمة في سنة 24 و2000، أي بزيادة تقدر بحوالي 190,000 نسمة خلال 6 سنوات وفق تقديرات سكانية جديدة نشرها المعهد. وأوضح المعهد أن نسق النمو الديموغرافي في تونس يتجه نحو مزيد من التباطؤ مقارنة بالسنوات السابقة، مشيرا إلى أن البلاد ستدخل مرحلة نمو ديموغرافي ضعيف جدا قد تصل إلى شبه ركود في أفق سنة 54 و2000. نظم عدد من نشطاء المجتمع المدني اليوم تحركا احتجاجيا بساحة القصبة بالعاصمة، وذلك للمطالبة بالترحيل الفوري للمهاجرين الغير نظاميين. وقال طلال الخميري ناشط بالمجتمع المدني إن الترحيل القسري لمن هم دون وثائق والمهاجرين الذين دخلوا إلى تونس بطرق غير شرعية أصبح أمرا ضروريا وعاجلا وفق قوله. وأضاف أن 17,600 طفل من إفريقيا جنوب الصحراء ولدوا في تونس دون نسب الأب، وهو ما يستوجب دق ناقوس الخطر حسب تعبيره. بهذا نأتي إلى ختام هذا الموجز الإخباري، شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام الرابعة.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير إذاعتنا للجميع.
2: دقيقة صحة.
3: مرحبا بكم في دقيقة صحة. نوبة الهلع ولا لاتاك دو بانيك هي علامة متاع قلق ينجم يكون مرضي كان تعودت برشا مرات، وهي تتمثل في حالة متاع خوف قوي ينجم يجي من غير حتى سبب. نقاو فيها علامات متاع خوف بدنية كما مثلا تسارع في دقات القلب، إحساس بالخنقة والإحساس بالدوخة، معها علامات نفسية كما اضطراب في التركيز وإلا تشويش في الأفكار، مثلا جيني فكرة أني سايبش نموت وإلا بين قوسين باش نهبل. والحالة هذه تنجم تقعد درجين ربع ساعة وتبدأ تنقص تدريجيا حتى تتنحى في ظرف نص ساعة. ونوبة الهلع كما قلت تنجم تكون عادية عرضية جينا في أوقات متاع ضغط نفسي، أما كانت تعودت برشا مرات من غير حتى سبب لهنا نوليو نحكيو على اضطراب نفساني اسمه اضطراب الهلع اللي يستوجب مراجعة المختصين. مع تحية الدكتور أمجد بن حول.
2: دقيقة صحة.
4: لبيك اللهم لبيك.
5: شعيرة الحج في تاريخ الإنسانية لحظات مهيبة ومواقف جليلة عبر عنها الشعراء والأدباء بكل ما أوتوا من مشاعر، وكتبوا فيها ما يملأ النفوس بالجمال والعقول بالجلال.

0: وافى كما شاء الرحيم لمثله برا أمينا صادقا ورحيما، وافى فأشرقت الحياة بنوره ورأت عظيما ما يزال عظيما. ذاك اليتيم أضاء للكون الرؤى، ما ضره أن كان فيه يتيما. يا ذاكرين له صباحا أو مساء، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. رحلة الحج عبر تاريخها حظيت بقدر من التوثيق من الأدباء والمثقفين الذين أدوا الفريضة ورسموا على الأوراق مشاعرهم وخواطرهم، فلم تكن رحلة الحج شيئا عابرا في ذاكرتهم، لذا أودعوه في ذاكرة الناس من خلال ما سطروه عنها. وقد تنوعت كتابات الأدباء عن رحلتهم في المشاعر المقدسة ما بين التوثيق للرحلة ومراحلها ومشاعرها وخواطرها، وما بين الكتابة عن معالم الحج والتأريخ للأماكن المقدسة والتأريخ للحجاز وعلمائه وأهله وأنشطتهم. تعد رحلة الحج التي دونها الكثير من العلماء والأدباء والمؤرخين والرحالة الذين قصدوا الديار المقدسة لتأدية الركن الخامس من أركان الإسلام سفرا خالدا وسجلا ثقافيا لخدمة الأدب والتاريخ. وعلى مدى القرون الماضية قام عدد من الرحالة بتأدية فريضة الحج من خلال رحلات متباينة على مدى الألف سنة الماضية، وحظيت هذه الرحلات بعناية خاصة من قبل أصحابها، ودار حولها الكثير من المؤلفات. وقد رصد عبد الله الحقيل المؤرخ والباحث والمؤلف والأمين العام السابق لدار الملك عبد العزيز 30 رحلة للحج بدأت أولاها منذ 1000 عام. وكشف الحقيل أن الرحلة الأقدم كانت للرحالة الفارسي ناصر خسروشاه، ثم رحلة ابن جبير الأندلسي وابن بطوطة وعبد القادر الجزائري وغيرهم، ثم الياباني تاكيشي سوزوكي المعروف باسم محمد صالح قبل نحو 83 عاما. وحول رحلة ناصر خسروشاه عام 442 هجرية يوضح الحقيل الذي يعنينا من هذه الرحلة الطويلة ما يتصل بالحج، حيث يصف مكة المكرمة قائلا: تقع مكة بين جبال عالية ولا ترى من بعيد، وأقرب جبل منها هو جبل أبي قبيس، وهو مستدير كالقبة، لو رمي سهم من أسفله لبلغ قمته، وهو شرق مكة، فترى الشمس من داخل المسجد الحرام وهي تشرق من فوقه في شهر ديسمبر، وقد نصب على قمته برج من الحجر يقال إن إبراهيم عليه السلام رفعه عليه. أما ابن جبير الأندلسي فقد حج عام 578 هجرية متوجها من غرناطة إلى جدة، وهو يقص رحلته وحجه إلى بيت الله الحرام، ويصف لنا مشاهد كثيرة ويرسم الطريق إلى مكة، منازله ومناهله رسما بارعا وتصويرا دقيقا، متقصيا أحوال مكة من جميع جهاتها، فيقول: في مساء يوم الثلاثاء 11 من ربيع الأول في العام 578 هجرية تركنا جدة متوجهين إلى مكة بعد أن ضمن الحجاج بعضهم بعضا، وبعد تسجيل أسمائهم في سجل لدى قائد جدة علي ابن موفق، فواصلوا السير ليلا حتى وصلوا الجرين مع طلوع الشمس والمسمى اليوم بحرا. ويفيض ابن جبير في وصف الكعبة والحرم والآثار، ولا يكف عن إحصائياته ومقاييسه مستعملا الشبر، ويصف موضع الطواف بأنه مفروش بحجارة مبسوطة كالرخام حسنا، أما سائر الحرم فهو مفروش بالرمل الأبيض، وطواف النساء في آخر الحجارة المفروشة. ويصف حجر إسماعيل وصفا بديعا، ويذكر مساحاته وقياساته، ويصف قبة زمزم وأن البئر في وسطها وعمقها 11 قامة حسب ما ذرع ابن جبير بنفسه. أما عمق الماء فيقول عنه: وعمق الماء 7 قامات على ما يذكر. أما عن ابن بطوطة فقد جاء في وصف رحلته إلى الحج عام 726 هجرية حديثه عن قرع الطبول إيذانا ببدء أيام الحج، ويقول: وإذا كان أول يوم شهر ذي الحجة تضرب الطبول في أوقات الصلاة بكرة وعشية إشعارا بالموسم المبارك، ولا تزال كذلك إلى يوم الصعود إلى عرفات. فإذا كان اليوم السابع من ذي الحجة خطب الخطيب إثر صلاة الظهر خطبة بالغة يعلم الناس فيها مناسكهم ويعلمهم بيوم الوقفة، فإذا كان اليوم الثامن بكر الناس بالصعود إلى منى، وأمراء مصر والشام والعراق وأعلام العلم يبيتون تلك الليلة بمنى، وتقع المباهاة والمفخرة بين أهل مصر والشام والعراق في إيقاد الشمع. فإذا كان اليوم التاسع رحلوا من منى بعد صلاة الصبح إلى عرفة. أما الكعبة المشرفة فيتحدث عنها ابن بطوطة تاركا وصفا حيا للمسجد الحرام ومكة المكرمة، فيقول: وفي هذه الأيام تفتح الكعبة الشريفة في كل يوم للعراقيين والخراسانيين وسواهم ممن يصل مع الركب العراقي، وهم يقيمون بمكة بعد سفر الركبين الشامي والمصري 4 أيام، فيكثرون فيها الصدقات على المجاورين وغيرهم. ولقد شاهدتهم يطوفون بالحرم ليلا، فمن لقوه في الحرم من المجاورين أو المكيين أعطوه الفضة والثياب. وبخصوص رحلة يابان في مكة أو الحج إلى مكة المكرمة للحاج محمد صالح تاكيشي سوزوكي، يشير الحجير إلى أن هذه الرحلة تعد نموذجا للنمط الأدبي المعروف بأدب الرحلات، وهو رافد من روافد الثقافة والمعرفة من الأدب والتاريخ، ويستفيد منه كتاب السير وعلماء الجغرافيا وعلماء الاجتماع والتربية وعلماء اللغة وغيرهم إفادة كبيرة. وهذه الرحلة التي ترجمها الدكتور سمير عبد الحميد إبراهيم وسارة تاكاهاشي سنة 1419 هجرية تضم بين ثناياها جميع أقسام الرحلات المعروفة لدى الباحثين في أدب الرحلة، فهي قبل كل شيء رحلة أدبية وفن من فنون القول الأدبي اعتمد فيها المؤلف بالإضافة إلى المشاهدات العينية على ما سمعه من أخبار وعلى مطالعة الرحلات السابقة التي كتبها غيره. ومن أبرز الأدباء الذين كتبوا عن رحلتهم للحج أحمد حسن الزيات في مقال نشرته مجلة الرسالة بعنوان في أرض الحجاز، ربط فيه بين الحج وبين التحرر من الاستعمار، وقال: إن في كل بقعة من بقاع الحجاز أثر للتضحية ورمز للبطولة. وكتب الأديب إبراهيم المازن كتاب رحلة الحجاز، وهي خواطر أدبية حول الحج والرحالة مليئة بالطرائف، ويسرد فيها أحداث رحلة قام بها عام 1930 إلى الحجاز ضمن بعثة ضمت بعض الأفندية والبكوات، كانت وقتها الدولة السعودية الثالثة لا زالت في بدايتها ولم يكن قد تم اكتشاف الثروة البترولية بعد. وثق الأديب محمد حسين هيكل في كتابه منزل الوحي رحلة الحج في العام 1936 ميلادية، والتي جاءت بناء على نصيحة من صديقه المسلم المجري عبد الكريم جرمانوس، وألف هيكل في منزل الوحي: وكأنه عندما رجع إلى الإسلام كان عليه أن يهاجر إلى منزل الوحي يستقي من أنواره، ومما كتبه عند رؤية الكعبة: تبدت لي الكعبة قائمة وسط المسجد، فشد إليها بصري وطفر قلبي ولم يجد عنها منصرفا، ولقد شعرت لمرآها بهزة تملأ كل وجودي، وتحركت قدماي نحوها وكل الخشوع والرهبة. وثق الأديب الكبير عباس محمود العقاد رحلته إلى الحج عام 1946 في عدة مقالات، ومن طريف ما كتب: تجربة في الصعود إلى غار حراء، والذي شهد أول نزول للقرآن الكريم. ولعل أبرز زاوية حرص على التعرض لها هو حمام الحرم، حيث أكد أنه دوما ما سمع أن هذا الحمام يطير حول الكعبة ولا يعلوها، وبالتالي حرص خلال رحلته على تتبع مذهب الحمام في كل مكان، مؤكدا في كتاباته أن الأمر حقيقي بكتابتي كما سمعت يطوف ولا يتعدى المطاف إلى العبور.
1: مداد الحج.

رب من للمتعبين سواك، ها هم ببابك يرتجون نداك، نادوك ملء جراحهم وأكفهم ممدودة والليل مد شراكا، ريح الردى باتت تجوس خلالهم تستلهم وتسومهم إهلاكا، وتسومهم إهلاكا. كرب على كرب تزيغ عقولهم من هولها وتحير الإدراك، يا رب جل مصابهم فتمسكوا بسنا كتابك واحتموا بحماك. خذلتهم الدنيا وأنت ملاذهم، رحماك يا ربي بهم رحماك، هم ما رأوك وإنما بك آمنوا واستعذبت أرواحهم نجواك، ما ماجت الظلمات إلا أبصروا فيها طريقهم بعين هداك، قدرت ما قدرته فرضوا به صبرا وتسليما لنيل رضاك، فمن الردى وإليه كان فرارهم، ولربما في الموت كان لقاك. يا رب ليل الكرب هد قلوبهم تعبا، ومن للمتعبين سواك، ومن للمتعبين سواك. إن أعظم رحلة يقوم بها إنسان هي تلك الرحلة التي تسبق مشاعره فيها جوارحه وترنو إليه روحه سابقة جسده، ويهيم بها فؤاده قبل الشروع فيها، ولا تجتمع هذه الصفات إلا لقاصدي البيت العتيق للحج والعمرة. رحلات الحج إرث أدبي وثقافي، وقد باتت الرحلات تحتل مكانة متميزة في خريطة البحث العلمي في مجال العلوم الإنسانية، فقد حفلت كتب الرحالة بالعرض والمناقشة التاريخية التي تؤرخ عن المدينتين مكة المكرمة والمدينة المنورة ولعلمائها، إلى جانب ما فيها من معلومات وتحليلات ذات أهمية بالغة لتاريخ الأماكن المقدسة وجغرافيتها ولسكانها ومناحي نشاطهم، بالإضافة إلى الحج ومناسكه. أدب الرحلات من الفنون الأدبية التي شاعت لدى العرب منذ القديم، وهو فن له خصائصه المعينة، بل إنه كما يقول شوقي ضيف خير رد على التهمة التي طالما اتهم بها الأدب العربي، تهمة قصوره في فن القصة. ومن غير شك من يتهمونه هذه التهمة لم يقرأوا ما تقدمه كتب الرحلات من قصص عن أفريقيا وعرائس البحر وحجاج الهند وأكلة لحوم البشر وصناع الصين وسكان نهر الفولجة والإنسان البدائي والراقي مما يصور الحقيقة حينا ويرتفع بنا إلى عالم خيالي حينا آخر. لم يحظى أدب الرحلات بوصفه جنسا أدبيا مستقلا باهتمامات الأدباء العرب من شعراء وروائيين وقاصين ومسرحيين إلا فيما ندر، وهذه الندرة أيضا ظلت محكومة بالمصادفات، وأغلبها مصادفات سياحية أو رحلات وإقامات معينة تستدرج الكتابة على أنها مشاهدات وذكريات مكان، في حين كان العربي القديم يقطع مسافات شاسعة بوسائط نقل بسيطة ومعروفة لمعايشة مكان وتدوين حالات اجتماعية وفكرية ودينية وتاريخية عنه. هناك أسماء عربية حققت إنجازات فريدة لا يمكن إغفالها قطعا، كابن بطوطة والإدريسي وابن فضلان وابن جبير والمقدسي والمسعودي والبيروني وأبي دلف والغرناطي وسواهم. فابن جبير قام بثلاث رحلات شهد فيها العالم، والإدريسي رسم خرائط للأنهار والبحيرات، وابن بطوطة طاف مصر والشام والحجاز وفارس وتركستان وما وراء النهر والهند والصين وجاوة وبلاد التتار وأواسط أفريقيا.
وابن فضلان وصل إلى روسيا، وهو أول من كتب عنها. وأحمد بن ماجد لقب بأمير البحار، وابن حوقل أمضى 30 عاما في التجوال في آسيا وأفريقيا. والمسرد طويل في إنجازات الرحالة العرب الذين كانت لهم أسبقية الكشف والاكتشاف ورؤية العالم من زوايا مختلفة وشواهد نادرة في شتى ألوان الحياة. ولا جدل في أن موضوع رحلة الحج في كتابات وعيون الرحالة والمؤرخين شاسع وواسع ومتعدد الجوانب، وكانت تجربة الحج وما زالت منبعا ناجعا لمن أتعبهم البحث عن ماء المعنى في صحراء العدم. إذ يحكي لنا التاريخ عن أعداد غفيرة من المفكرين والفلاسفة والأدباء الذين وجدوا في هذه الشعيرة معنا لامس شغاف قلوبهم وحرك جمارها التي كادت أن تنطفئ. من الشاعر محمد إقبال إلى مالكوم إكس، ومن الكاتب محمد أسد إلى مراد هوفمان، ومن المعلم الكاتب علي شريعة إلى جلال آل أحمد، لم يتوقف هذا الأمر عند المسلمين فحسب، بل حظيت تلك البقاع باهتمام فائق من المستشرقين، حتى حرص بعضهم على زيارتها متنكرين في أسماء وأزياء عربية متظاهرين بالإسلام ليقفوا بأنفسهم على الأسرار الكامنة في هذه البقعة المقفرة التي تلفها الصحراء من كل مكان. وظهرت هناك كتب كثيرة عن أدب الرحلة في الحج، ومنها كتاب أشهر رحلات الحج للعلامة حمد الجاسر، والمختار من الرحلات الحجازية إلى مكة والمدينة النبوية لمحمد بن حسن الشريف. وأصدر أحمد محمد محمود كتابا بعنوان رحلات الحج، تحدث فيها عن عدد من رحلات الحج خلال القرون الثلاثة الأخيرة. كما أصدر المؤرخ عبد الله بن حمد الحيل كتابا بعنوان رحلات الحج في عيون الرحالة وكتابات الأدباء والمؤرخين. وأصدر المؤرخ المغربي الشهير عبد الهادي التازي كتاب رحلة الرحلات، مكة في 100 رحلة مغربية ورحلة. وأصدر الشاعر الإماراتي محمد أحمد السويدي كتاب لبيك اللهم لبيك، 365 صور ومشاهد من الحج. وللكاتب النمساوي المسلم محمد أسد رحلة بعنوان الطريق إلى مكة، وقد ترجمت إلى أكثر من لغة، وهو كتاب يجذب قارئه ويمتعه. أحمد حسن الزيات من أبرز الأدباء الذين كتبوا عن رحلتهم إلى الحج، ونشرت مجلة الرسالة مقالا له بعنوان في أرض الحجاز، كما وثق عباس محمود العقاد رحلته إلى الحج عام 1946 في عدة مقالات. وكتب أديب الفقهاء وفقيه الأدباء الشيخ علي الطنطاوي عن رحلته مع الوفد السوري إلى الحج في كتابه إلى أرض النبوة عام 1934، في رحلة استغرقت 58 يوما على متن الحافلات التي كانت في بداية استخدامها في ذلك الوقت. وكذلك وثق الأديب أنيس منصور رحلته للحج في كتاب أيام في الأراضي المقدسة، الذي دعا فيها إلى إحساس جديد بالإسلام. والدكتور مصطفى محمود كتب الطريق إلى الكعبة، وفيه تأملات فلسفية وإيمانية حول رحلة الحج. ومن بين تلك الرحلات رحلة إيفلين كوبلد إلى الحج عام 1933، وهي أول مسلمة بريطانية تؤدي الفريضة، وكانت سيدة نبيلة تتمتع باحترام كبير في المجتمع البريطاني. وكذلك الرسام الفرنسي ناصر الدين دينيه الذي حج عام 1928 ميلادية، وأصدر كتابه الحج إلى بيت الله الحرام. ويعد ناصر أول من رسم لوحات عن رحلة الحج. ولقد برز علماء المغرب على غيرهم في تدوين الرحلات،
ومن يطالع كتب الأندلسيين كنفخ الطيب للمقري وفهرست الإشبيلي وغيرهما يجد أن كثيرا من العلماء الذين رحلوا إلى مكة والمدينة كانوا رسل علم وحملة ثقافة ودعاة معرفة. تقاطر الرحالة المستشرقون إلى المنطقة العربية بداية من القرن الخامس عشر الميلادي، وكان لديهم اهتمام وشغف بزيارة مكة المكرمة وبالأخص المشاعر المقدسة ومعايشة رحلة الحج. وقد اهتمت الدول الاستعمارية الكبرى منذ فترات مبكرة بإرسال بعض من المغامرين من الرجال إلى تلك الديار للاطلاع على أحوال الحج باعتباره رمزا من رموز وحدة المسلمين وتجمعهم وطبيعة البلاد والعباد فيها. وقد تمكن بعضهم من دخول الأراضي المقدسة بعد أن نجح في التنكر بهيئة تاجر أفغاني أو فارسي أو جندي مملوكي، فدونوا تفاصيل مثيرة عن المدن المقدسة وكتبوا وصفا للحجاج الذين تقاطروا من جميع أنحاء العالم، أشكالهم ولباسهم وطباعهم وحتى عاداتهم. إن لأدب الرحلات مكانة شديدة في الأهمية بين التصانيف المختلفة، وما ذاك إلا لما تحويه هذه المؤلفات من فوائد يندر اجتماعها في موضوع آخر. وتعد كتب الرحالة من أهم المصادر التاريخية لكونها تهتم بالأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعلمية، وفيها احتفال بالغرائب والعجائب. في حجنا كانت لنا أيام كتبت على صفحاتها الأقلام، شرف الزمان مع المكان فيا لها من ذكريات سمتها الإعظام. بدعاء أهل الله عند طوافنا طاب الصفا من حولنا ومقام، وبهمة وعقيدة وتوجه معنا تحوم الطير والأنسام، معنا تحوم الطير والأنسام. ما أسعد الحجاج في صلواتهم بغدوهم ورواحهم إذ قاموا، لبوا نداء الله حين دعاهم، الحق بان وديننا الإسلام، الحق بان وديننا الإسلام. أخذوا المناسك عن رسول صادق هو قدوة للعالمين إمام، والسعد أن تحظى بصحبة رفقة هم ساندوك وكلهم قد هام، فرحا بسعي فهي رحلة عمرنا فلنا بخير مواسم إحرام. في الصحن بان البيت في إجلاله كسواد عين حفه الإكرام، نور تجلى ساطعا فكأنما هو كوكب من حوله الأجرام، وبحلة ممشوقة وبهية وتحوط البيت العتيق زحام، عرفات أرض شعيرة في موقف جمع الحجيج فكلهم أعلام، جمع الحجيج فكلهم أعلام.

بلسمت بالصبر الجميل جراحي، فرأيت روم الحالكات صباحي، وغمرت قلبي بالرضا فإذا به طير يجوب الأفق دون جناحي. وفتحت نافذة التفاؤل فانجلى وجه الحياة يشع بالأفراح، وجه الحياة يشع بالأفراح. للأشياء في الحج وقع آخر، فأنت حين تسمع هدير الطائرة في سماء عرفات لا تشعر بخوف ولا توقع حمم يمكن أن تقذف عليك، بل تشعر أنها تلقي إليك حنانا وسلاما، وأنها تحوم فوقك للإطمئنان عليك. لكل ركن موسم، فللشهادتين موسم دائم، وللصلاة موسم يومي، وللزكاة والصيام موسم سنوي، وأما الحج فهو موسم العمر. أما بعد، فإن لخوالج النفس مشاعر شوق تفيضه دون عنها وتسكبه بلا نصب إذا ما زجت أحاسيس المرء وجرت في دمائه وعانقت روحه وداعبت فؤاده ولاعبت دماغه، فتثري به معين الأدب ما يهتز لندى بوحه الأسماع ويسري صداه في الأصقاع، وتروي من حقول الشعر ما يمتع الناظر ويروق الخاطر. نعم، تلك هي المشاعر، ضج بها الفؤاد فأطلقها اللسان، وجرى بها القلم فدونتها المحابر، وتلقتها العشائر كابرا عن كابر وصاغرا عن صاغر، وإن عانق صاحبها المقابر تجد صاحبها يعبر بها عما يكنه فؤاده في قالب شعري، فتارة يتغزل في حبيبته، وثانية يتمدح بصنيع عشيرته. وذاك يصف الروابي الخضر المطلة على سفوح الجبال بارعة الجمال، ورابع يبكي المعالم الدارسة والأطلال الذاهبة، وآخر يرثي فراق الأحباب وينع رحيل الأصحاب. أما المشاعر هنا فقد جاشت ليصف صاحبها رحلة العمر، تلك الرحلة التي تذكر بالرحيل إلى الدار الآخرة، الرحلة إلى البلد العتيق الذي يقصده الحجيج من كل فج عميق. ونستعرض هنا جملة من تلك القصائد التي قالوها إما في طريقهم للحج، وإما عند وصفهم للمشاعر أو تأملهم ليوم المباهاة يوم عرفة، فتفوح منها صدق العبارة ويأسرك فيها براعة السبك وتناسق رفيع الجدارة، فقد لا يتجاوز بعضها السطر وبعضها قد جاوز نصابه العشر. نحاول أن نأخذ منها قطافا من قصائدهم وأشعارهم لئلا يطول بنا المقام. وقصيدة الأديب أبي بكر محمد بن محمد بن عبد الله بن رشد البغدادي في ذكر الحج ومشاعره هي أعظم ما سطرت أنامل إنسان على وجه هذه البسيطة. عليكم سلام الله يا ساكن الحما، بكم طاب رياه بكم طاب سكناه، أسكان وادي المنحنى زاد وجدنا، بمغنى حماكم ذاك مغنى شغفنا، نحن إلى تلك الربوع تشوقا، ففيها لنا عهد وعقد عقدناه، قضينا مع الأحباب فيه مآربا، إلى الحشر لا تنسى سقى الله مرعاه. هنا يعبر الشاعر عن المشاعر حينما تتألق مع رؤية البيت فيقول: وما زال وفد الله يقصد مكة إلى أن بدا البيت العتيق وركناه، فضجت ضيوف الله بالذكر والدعاء، وكبرت الحجاج حين رأيناه، وقد كادت الأرواح تزهق فرحة
لما نحن من عظم السرور وجدناه. تصافحنا الأملاك من كان راكبا، وتعتنق الماشي إذا تتلقاه، وتعتنق الماشي إذا تتلقاه. وأما في البيت والطواف فيسترسل، فالله ما أحلى الطواف وأهناه. نطوف كأننا في الجنان نطوفها، ولا هم ولا غم فذاك نفيناه. فأشواقنا نحو الطواف وطيبه، فذلك شوق لا يعبر معناه، لا يعبر معناه. فمن لم يذق لم يذق قط لذة، فذقه تذق يا صاح ما قد أذقناه. فوالله ما ننسى الحما فقلوبنا

0: وسعديك كل الشرك عن كنفيناه. فلو كنت يا هذا تشاهد حالهم لأبكاك ذاك الحال في حال مرآه. فما البيت ما الأركان ما الحجر ما الصفا وما زمزم أنت الذي قد قصدناه. وأنت منانا أنت غاية سؤلنا وأنت الذي دنيا وأخرى أردناه. وأنت الذي دنيا وأخرى أردناه. ولا يغيب عن الشاعر صورة من صور الجمال، فيصل بقصيدته هنا إلى الإفاضة والمبيت بمزدلفة وذكر الله عند المشعر. أفيضوا أنتم حامدون إلهكم إلى مشعر جاء الكتاب بذكراه، وسيروا إليه واذكروا الله عنده، فسرنا وفي وقت العشاء نزلناه. ويرحل الشاعر بقصيدته الرائعة إلى طيبة، فيقول عند ذكر الرحيل إلى طيبة وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام: ومن بعد ما طفنا طواف وداعنا،
1: ومن بعد ما طفنا طواف وداعنا،
0: رحلنا لمغنى المصطفى ومصلاه. ووالله لو أن الأسنة أشرعت وقامت حروب دونه ما تركناه،
1: دونه ما تركناه.
0: ولو أننا على الروس دونه ومن دونه جفن العيون فرشناه، وتملك منا بالوصول رقابنا ويسلب منا كل شيء ملكناه، لكان يسيرا في محبة أحمد وبالروح لو يشرى الوصال شريناه،
1: وبالروح لو يشرى الوصال شريناه.
2: مداد الحجيج.

عليك صلاتنا لم تخب يوما، إليك نزفها مغدا ومسرا، فبين ضلوعنا تنساب نبضا، وفوق شفاهنا تنساب عطرا، إلى لقياك كم تجري قلوب تمد من الصلاة عليك جسرا، تمد من الصلاة عليك جسرا. مع مداد الحجيج نرحل ونقتطف ما فاضت به مشاعرهم وأحاسيسهم في طريقهم إلى الحج. انسابت الكلمات والأبيات والمشاعر. حج الشبلي، فلما رأى مكة قال: أبطحاء مكة هذا الذي آراه عيانا وهذا أنا. ثم غشي عليه، فلما أفق قال: هذه دارهم وأنت محب، ما بقاء الدموع في المآقي. قال الربيع بن سليمان: حججنا مع الشافعي، فما ارتقى شرفا ولا هبط واديا إلا وهو يبكي وينشد: يا راكبا قف بالمحصب من منى، واهتف بقاعد خيفها والناهض، سحرا إذا فاض الحجيج إلى منى، فيضا كملتطم الفرات الفائض، فيضا كملتطم الفرات الفائض. ورأى بعض الصالحين الحجاج في وقت خروجهم فوقف يبكي ويقول وضعفاه، ثم تنفس وقال: هذه حسرة من انقطع من الوصول إلى البيت، فكيف تكون حسرة من انقطع عن الوصول إلى رب البيت؟ يحق لمن رأى الواصلين وهو منقطع أن يقلق، ولمن شاهد السائرين إلى ديار الأحبة وهو قاعد أن يحزن. ألا قل لزوار دار الحبيب: هنيئا لكم في الجنان الخلود، أفيضوا علينا من الماء فيضا، فنحن عطاش وأنتم ورود، فنحن عطاش وأنتم ورود. وأروع ما ذكروا في ذلك ما أورده صاحب التاريخ العربي من أن البرعي في حجه الأخير

0: أخذ محمولا على جمل، فلما قطع الصحراء مع الحج الشامي وأصبح على بعد 50 ميلا من المدينة، هب النسيم رطبا عليلا معطرا برائحة الأماكن المقدسة، فازداد شوقه للوصول، لكن المرض أعاقه عن المأمول، فأنشأ قصيدة لفظ مع آخر بيت منها نفسه الأخير، يقول فيها: يا راحلين إلى منى بقيادي، هيشتم يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسار دليلكم يا وحشتي، الشوق أرقني وصوت الحادي، وحرمتم جفن المنام ببعدكم يا ساكنين المنحنى والوادي، ويلوح لي ما بين زمزم والصفا، عند المقام سمعت صوت منادي، ويقول لي يا نائما جد السرى، عرفات تجلو كل قلب صادي، عرفات تجلو كل قلب صادي. من نال من عرفات النظرة ساعة نال السرور ونال كل مرادي. تالله ما أحلى المبيت على منى، في ليل عيد أبرك الأعياد، ضحوا ضحاياهم وسال دماؤها، وأنا المتيم قد نحرت فؤادي، فإذا وصلتم سالمين فبلغوا مني السلام أهيل ذلك الوادي. قولوا لهم عبد الرحيم متيم ومفارق الأحباب والأولاد، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما سار ركب أو ترنم حادي، ما سار ركب أو ترنم حادي. وفي وصف مشهد الحجيج قال ابن القيم رحمه الله: أما والذي حج المحبون بيته، ولبوا له عند المهل وأحرموا، وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعا لعزة من تعنو الوجوه وتسلم، لعزة من تعنو الوجوه وتسلم، يهلون بالبيداء لبيك ربنا، لك الملك والحمد الذي أنت تعلم، دعاهم فلبوه رضا ومحبة، فلما دعوه كان أقرب منهم، فلما دعوه كان أقرب منهم، وقد فارقوا الأوطان والأهل رغبة، ولم تثنهم لذاتهم والتنعم، يسيرون كم أقطارها وفجاجها، رجالا وركبانا ولله أسلموا، ولما رأت أبصارهم بيته الذي قلوب الورى شوقا إليه تضرموا، فلله كم من عبرة مهراقة، فلله كم من عبرة مهراقة، وأخرى على آثارها تتقدم، وقد أشرقت عين المحب بدمعها، فينظر من بين الدموع ويسجم، وراحوا إلى التعريف يرجون رحمة ومغفرة ممن يجود ويكرم، فالله ذلك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم العرض، بل ذاك أعظم، بل ذاك أعظم. فكم من عتيق فيه كمل عتقه، وآخر يستسعي وربك أكرم، وما رؤي الشيطان أغيض في الورى وأحقر منه عندها وهو ألأم، بنى ما بنى حتى إذا ظن أنه تمكن من بنيانه فهو محكم، أتى الله بنيانا له من أساسه، فخر عليه ساقطا يتهدم، فخر عليه ساقطا يتهدم. الأديب الدكتور عبد المنعم يونس قال في حجه ذات مرة: هناك أمور خفية تدفع المرأة دفعا للقيام ببعض الأعمال قد لا يجد لها تفسيرا في حينها، لكنه مع مرور الزمن وتوالي الأيام قد يقف على كثير مما لم يجد له تعليلا إبان حدوثه وساعة وقوفه. حدث لي ذلك وأنا أقوم بأداء فريضة الحج لأول مرة منذ زمن ليس بالقريب ولا بالبعيد. يومها دخلت مكة وكان الوقت ليلا، فطفنا طواف القدوم وأدينا أعمال العمرة من سعي بين الصفا والمروة وحلق، ثم ساعتها حان وقت الفجر فأديت الصلاة خلف قارئ لم أكن قد سمعت قراءته من قبل، فإذا بي أشعر وكأنني في عالم آخر يختلف كثيرا عن عالم الإنس. ومن يومها وأنا أسأل نفسي كلما تذكرت ذاك، هل كنت أعيش على هذا الكوكب أم كنت أعيش على كوكب آخر؟ وهل كنت يومها أخضع لما يخضع له البشر أم كنت مع مخلوقات علوية أخرى تحلق كما أحلق في أجواء السماء؟ وهناك قصيدة للشاعر محمود غنيم قال فيها من وحي زيارته للأراضي المقدسة حين حج عام 1968 ميلادية بعنوان في أرض النبوة: صوت من العالم العلوي ناداني، لبيك لبيك لا آن ولا واني، ما أعذب الصوت ما أحلاه من نغم سمعته بجناني لا بآذاني. وكيف تسمعه أذن ويحمله موج الأثير حروفا وهو روحاني، لبيته بفؤاد ملؤه وجل وصيب من دموع العين هتان. كيف الوقوف على باب الرسول وفي يدي صحائف زلاتي وعصياني؟ دار النبوة ذنبي عنك أبعدني، وحسن ظني بربي منك أدناني، وحسن ظني بربي منك أدناني.
1: مداد الحجيج:
2: والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: في العصور الإسلامية استمر اهتمام الشعراء بالحج، حتى إن بعضهم تحدث عن المناسك من خلال أبياتهم الغزلية، منهم عمر ابن أبي ربيعة والشريف الرضي والأخطل. أما أبو النواس فله أبيات جعلت تلبية للحج فيها مدخلا للتوبة والاستغفار: إلهنا ما أعدلك، مليك كل من ملك، لبيك قد لبيت لك، لبيك إن الحمد لك، والملك لا شريك لك، ما خاب عبد سألك، أنت له حيث سلك، لولاك يا رب هلك، لبيك إن الحمد لك، والملك لا شريك لك، والملك لا شريك لك. تألق الحج في الشعر والأدب العربي كما لم يتألق شيء مثله، كما أن بركة الحرمين على أهلها وزوارها وقاصديها وعلى أمة الإسلام قاطبة، لمن الموضوعات التي تفتح للكتاب بابا واسعا من الكتابة والتأليف بعد التتبع والتحليل، وهو أمر جلي في سيرة هذين البلدين الأقدسين حينما انطلقت منهما الدعوة ثم جيوش الفاتحين والمعلمين والهداة، وحينما فزع إليهما الناس والعلماء هربا من بطش أهل الضلالة. وهكذا فإن بركتها باقية على مدى الزمان. يجتمع في الحج أناس وحركة وشعائر ومواضع واختلافات كثيرة تكون دائما مادة خصبة للكاتب الذي يجتهد بصناعة أفكاره وابتكارها مما يرى ويسمع وفيما يلاحظه أو يتأمله، وهو منبع خصب للكتابة حين يركز الأديب على الأماكن وخطوط الحركة وما فيها من حكايات وأحداث وأصوات وغيرها. وحتى لا يذهب بنا العجب، فقد كان مرور الخليل بن أحمد بالسوق واستماعه لطرق الحدادين سببا في إنشاء علم العروض، وهو علم عربي غير مسبوق، ومن أرهف السمع وأرجع البصر وأعمل الفكر فسيجد ويجد بعد أن يجتهد ويجد، وكم ترك الأول للآخر. وفي أيام الحج وأحكامه ونفحاته وآثار الديار المقدسة وتاريخ العلماء ومدارس العلم فيها وأخبار أمراء البلد الحرام وساكنيه وغيرها من حوادث السنين، فرص للكتابة والتأليف، ومنها تاريخ الحرمين الشريفين في الإمامة والخطابة، إما منذ فتح مكة وهو ما ظهر مطبوعا في عدة مجلدات ألفها إمام الحرم وخطيبه الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن حميد، أو ما يخص العهد السعودي كما في كتابين ألفهما على انفراد الباحثان الأستاذان عبد الله بن سعيد الزهراني وعبد الله بن أحمد الغامدي، ومثله تاريخ خطباء عرفة منذ حجة الوداع إلى يومنا، أو في العهد السعودي فقط، إضافة إلى الكعبة وكسوتها وتوسعة الحرمين وطرق الحج وأعمال خدمة الحجيج منذ عرف الناس فضيلة السقاية والرفادة إلى يومنا. كذلك من الارتباط بين الحج والكتابة أنه كما يحتاج الحاج إلى زيادة واستعداد في العلم والراحلة والمال والطعام والرفقة والتحصين الطبي وبعض الإجراءات الرسمية، فكذلك الكاتب الذي يوقر نفسه وقراءته وتاريخ الثقافة والفكر في بلاده وأمته جدير به ألا يهجم على موضوع دون توافر حد مناسب من البصيرة والمعرفة والسؤال حتى يؤدي عملا مقبولا ومبرورا. وإذا كان الحاج يرجع كيوم ولدته أمه بعد أداء مناسك الحج، فإن الكاتب يرجع بعد فراغه من جهده الثقافي إلى نشاط يعيد للروح والجسد شبابهما وللقلب روحه وسعادته. وفي دواوين الشعر العربي قصائد كثيرة تحمل مشاعر الشوق إلى الحج، سواء ممن أدوا المناسك أو لم يؤدونها، فتحمل أبياتهم الحنين إلى مواطن الذكرى، وفي بعضها أشواق إلى المشاعر المقدسة، ومنها قصيدة للشاعر ابن معصوم يصف فيه شوقه وحنينه لأداء المناسك ويقول في مطلعها: يا حادي الظان إن جزت المواقيت فحي من بمنى والخيف حييت. ويقول في القصيدة: أجاب دعوة داع لا مرد لها، قضى على الناس حج البيت توقيتا، يرجو النجاة بيوم قد أهاب به، في موقف يدع المنطيق سكيتا، فسار والعزم يطويه وينشره، ينازل البين تصبيحا وتبييتا، حتى أناخ على أم القرى سحرا، وقد نضى الصبح للظلماء إصليتا، فقام يقرع باب العفو مبتهلا، لم يخش غير عتاب الله تبكيتا، وطاف بالبيت سبعا وانثنى عجلا، إلى الصفا حاذرا للوقت تفويتا، إلى الصفا حاذرا للوقت تفويتا، وراح ملتمسا نيل المنى بمنى، ولم يخف حين حل الخيف تعنيتا، وقام في عرفات عارفا ودعا ربا عوارفه عمته تربيتا، وعاد منها مفيضا وهو مزدلف يرجو من الله تمكينا وتثبيتا، وبات للجمرات الرقش ملتقطا كأنه لاقط درا وياقوتا، كأنه لاقط درا وياقوتا، وحين أصبح يوم النحر قام ضحا يوفي مناسكه رميا وتسبيتا، وقرب الهدي تهديه شرائعه إلى الهدى ذاكرا الله تسميتا، فحج للدين والدنيا مواقيتا، وودع البيت يرجو العود ثانية، وليته عنه طول الدهر ماليتا،
3: طول الدهر ماليتا.
0: ومثل ما للحج من أركان لا يقوم ولا يقبل إلا بها وواجبات وسنن، فكذلك الكتابة، فقبل الأركان والواجبات والسنن يستبق فرضية الحج وجود شروط يرتفع بانعدامها الوجوب. وإن عالم الكتابة لا يستلزم على من أراد الدخول إليه القدر المعقول من الثقافة والتفكير والبحث والأخلاق التي تنأى به عن الأخطاء والمآرب الأخرى. وفي النهاية ففي الكتابة مثل الحج مسؤولية ذاتية. يضاف إلى ذلك أن تقنيات الكتابة وأساليبها متنوعة ما دامت أسس الكتابة متوافرة وأركانها مرعية، وهو منهج نتعلمه من مناسك الحج. هذه شذرات طرأت على البال، فالحج عبادة عظيمة تشتاق لها النفوس، ونحن في شهورها وأيامها الآن، ومكة والبقاع المقدسة جميعها لها في القلوب والعقول حضور لا يزحزحه شيء، والكتابة وما يتعلق بأبوابها موضوع له عناية واهتمام وممارسة وتدريب. وعلى قول الكاتب، وحين اقترب الموسم انقطعت عن الكتابة عدة أيام، فشاء الله أن تكون العودة من بوابة الحج، فاللهم اجعلنا من جموع الملبين الأتقياء المقبولين في عاجل أو آجل، واكتب لكل راغب صادق أجر موافاة الموسم الميمون، وإن لم يكن بين الجموع ملبيا.
2: لبيك اللهم لبيك.
1: شعيرة الحج في تاريخ الإنسانية لحظات مهيبة ومواقف جليلة عبر عنها الشعراء والأدباء بكل ما أوتوا من مشاعر، وكتبوا فيها ما يملأ النفوس بالجمال والعقول بالجلال.

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجة الساعة الرابعة للأنباء. قال أمين عام اتحاد الشغل صلاح الدين السالمي في اختتام ندوة تكوينية للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية، قال أن المراسلة التي تلقاها اتحاد الشغل من وزارة المالية والتي تدعوه فيها إلى تقديم مقترحاته بشأن قانون المالية للعام القادم 2027 هي خطوة إيجابية تفاعلت معها المنظمة الشغيلة بعقد مائدة مستديرة تحت إشراف قسم الدراسات لتأكيد حسن النية واستعداد المنظمة للتفاوض دون أي خلفيات مسبقة. أظهرت مؤشرات التشغيل والبطالة للثلاثية الأول من سنة 2026 الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء تراجع نسبة البطالة إلى 15% مقابل 15.2% خلال الثلاثية الرابعة من العام الماضي 2025، مع انخفاض عدد العاطلين عن العمل إلى 641.7 ألف شخص مقابل 645.2 ألف شخص خلال الثلاثية السابقة. أترككم الآن مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير.
2: حان الآن سيدتي وسادتي موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، والرجاء من السادة القاطنين خارج المدينة مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين مجددا في موجز للأنباء. وفي الأخبار العالمية في اليوم 78 من اندلاع الحرب الأمريكية على إيران، نقلت وكالة أنباء إيرانية قولها أن وزير الداخلية لباكستان قد قام بزيارة سرية لطهران للقاء مسؤولين الإيرانيين. وبعد نهاية زيارة رئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين لم يظهر بعد ماذا سيحدث في الحرب الإيرانية والصراع في الخليج العربي. الإيرانيون يواصلون الصمود ويقرون العزم أنهم سيواصلون مقاومة الولايات المتحدة الأمريكية، والسيناريوهات المطروحة الآن إما عودة الحرب أو تواصل الحصار حالة لا حرب ولا سلم كما هو الآن، أو ربما الوصول إلى اتفاق ما عن طريق باكستان. في جنوب في لبنان حرب أخرى تشنها إسرائيل على لبنان، حيث شن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات على جنوب لبنان، وأيضا طلب إخلاء قرى لبنانية إضافية بعضها يبعد عشرات الكيلومترات عن الحدود، حيث أن القوات الإسرائيلية الآن أصبحت تتوغل وتحتل أراضي في جنوب لبنان. حزب الله اللبناني قال أنه ما زال يملك الذخيرة وما زال يقاوم الآليات الإسرائيلية وأنه مصر على مواصلة الحرب. أترككم الآن مع الزميلة سناء البرهومي مباشرة من قاعة المنستير لمتابعة الدور النهائي لبطولة تونس للسيدات في كرة اليد في إطار برنامج لقاءات رياضية.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير
3: لقاءات رياضية.
4: مرحبا بكم مستمعينا مباشرة من قاعة محمد مزالي بالمنستير، لقاءات رياضية ديكم في بلاتو خاص في قاعة محمد مزالي لمواكبة لنهائي الكبريات بين فريق النادي الإفريقي ونادي الرياضة النسائية بالمقنين. لقاءات رياضية أيضا باش تكون فيها كرة الطائرة بحكم موعد نهائي كأس تونس لكرة الطائرة بين فريق النجم الساحلي والترجي الرياضي، باش نوقفوها مع زميلي محمد الطاهر كاهية، بالإضافة إلى نهائي الكبريات الفاينل فور كما تعرفوا في قاعة المنستير على عرض ثلاثة أيام عرس كرة اليد من خلال ثلاثة تظاهرات تهم ثلاثة أصناف مختلفة. نحكي على الفاينل فور في الكبريات كرة اليد، وكذلك دورة المرحوم الهادي مالك في الأواسط في كرة اليد بمشاركة إسبانيا والسعودية ومنتخب النمسا والمنتخب الوطني التونسي، وكذلك زوج مقابلات دولية ودول المنتخب التونسي للأكابر ضد الجزائر بارح لعب واحدة منهم اليوم إن شاء الله بعد نهائي الكبريات باش يكون الموعد مع المباراة الثانية للعناصر الوطنية. اليوم إن شاء الله باش تصاحبني بعد شوية في التحليل الفني لنهائي الكبريات اللعبة الدولية السابقة والمدربة هلا مساعد. في البداية نسلكم تحية كامل الفريق حمد لله النقدي في الجانب التقني، زميلي شوقي الحميد أكيد معنا في النهائي وباش يأمن لكم كل ما يتعلق بالصور والفيديوهات الخاصة بنهائي الكبريات، محمد سيدية في الجانب التقني في استوديوهاتنا المشهور تحية كبيرة، وأكيد باش نبدأ من خلال النقل من خلال مباراة كرة الطائرة مع محمد الطاهر كهية، ناخذ المعطيات الأولى لنهائي كأس تونس بين النجم الساحلي والترجي الرياضي. محمد
5: ليك سناء، مرحبا بك، مرحبا بكافة السادة المستمعين عبر موجات إذاعة المنستير، تحية طيبة لكم أينما كنتم، تاب مساءكم بكل خير من القاعة المغطاة ومتعددة الاختصاصات برادس، وحييكم وأنقل لكم نهائي كأس تونس للكرة الطائرة المحطة الأخيرة بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي بعنوان لا للعنف لا للمنشطات، نحبوا رياضتنا نظيفة. أجواء الحقيقة طيبة في قاعة رادس، جماهير الفريقين حاضرين في هذه القاعة المغطاة، أجواء طيبة من الجانبين. النجم اليوم يمثلوا آدم الفلاح، علي الأشعل، محمد عياش، مروان مرابط، وجدي البارودي، أمين عبداوي، فادي بن حميدة، المالي بامبا ديالو، عليه صمود محمد شاوش، بشير فراح، ولي دو ليبيرو هما محمد ريدان وحمزة الخليفي. بالطبيعة مدرب النجم بدون مساعدين هو السيد محمد مفتاح. بالنسبة للترجي الرياضي التونسي، حمزة النجا، نبيل الميلادي، أحمد القالي، خالد بن سليمان، مروان مرابط، محمد بن يوسف، محمد

0: نرجع مستمعينا إلى قاعة محمد بزالي باش نواكبوا نهائي الكبريات بين فريق نادي الرياضة النسائية بالمقاولين والنادي الإفريقي. حاليا اللاعبات على أرضية الميدان قاعدين يقوموا بالعمليات الإحمائية في انتظار إن شاء الله انطلاقة المباراة المبرمجة مع الأربعة ونص. منذ قليل كان منتخب الأواسط لعب المقابلة الثالثة والأخيرة في دورة المرحوم الهادي مالك، خسر ضد المنتخب الإسباني فارق هدفين، ولكن حقق مستوى كان ممتاز للعناصر الوطنية اللي حققوا زوز انتصارات ضد المنتخب السعودية، وبارح ضد منتخب النمسا 30-31 في مقابلة كان فيها المستوى الفني كنا تابعناها على إذاعة المونستير. كيف كيف تابعنا مباراة المنتخب التونسي والمنتخب الجزائري. باش نرجع من جديد لقاعة رادس مع محمد طاهر كيا نشوفوا ونوصل نهائي كاس تونس بين فريق النجم الساحلي والترجي الرياض. محمد أضل.
1: شكرا لك مرة أخرى سناء، نعتذر على انقطاع البث من القاعة المغطاة برادس. حاليا نلعب في الشوط الأول والتعادل 14-14 بين الفريقين. هذه كرة وتصويبة أخرى من جانب إلياس القرمسلي، نقطة لصالح الترجي 15-14. الحقيقة منذ بداية اللقاء ما فما حتى فريق يعني سبق بأكثر من نقطتين، تسابق وتلاحق بين الترجي والنجم الرياضي الساحلي. خلينا نذكر باللاعبين الموجودين في قاعة المسالي من جانب الفريقين. النجم الرياضي الساحلي يمثلوا آدم الفلاح، علي الأشعل، محمد عياش، مروان مرابط، وجدي البارودي، أمين عبداوي، فادي بن حميدة، أمدو بامبا ديالو المالي، علي صمود، محمد الشاوش، بشير فراح، وعمر العزوزي. بالنسبة للليبيرو محمد ريدان وحمزة إخليفي. قلت أنه المدرب محمد مفتاح مدرب النجم الساحلي بدون مساعدين في هذه المباراة. بالنسبة للاعبي الترجي الموجودين في قاعة رادس، نبيل الميلادي، أحمد القاضي، خالد بن سليمان، مروان مرابط، محمد بن يوسف، محمد علي بن عثمان، إلياس بعشير، مالك شاكير، مهدي العياري، سليم المباركي، إلياس القرمسلي، وحمزة النجا. واللي دو ليبيرو هما طيب القربسلي ومالك بن مبروك. مدرب الترجي هو هشام الكعبي، يساعده حسين السعيدي وأيمن القروي. حاليا 18 نقطة للترجي، 14 للنجم الرياضي الساحلي، ووقت مستقطع يطلب مدرب لتوال. بالنسبة لطاقم التحكيم في هذه المباراة، حكم الشبكة هو زياد ريدان، نسعد الحجام كحكم ثاني، حكام الراية الأربعة وائل مسلماني، مجدي شريف، غازي القروي، عمر لجدل، وحكمة التنقيط هي شيمة الوسلاتي. الحقيقة مباراة انطلقت منذ تقريبا 20 دقيقة، تقدم قلت حاليا للترجي 18 نقطة مقابل 14. باش ترجع المباراة بإرسال للترجي باش يتولى تنفيذه إلياس القرمسلي. تجي الكرة من أحد ملتقطي الكرة الآن، يستنى في إشارة الحكم زياد ريدان، يتلقاها الآن إلياس القرمسلي باش يلعب إرسال للترجي، إرسال هجومي داخل الميدان أو خارج الميدان. بالتالي نقطة أخرى للترجي 18، لنقطة للنجم عفوا 18-15، والإرسال يتحول لصالح النجم الرياضي الساحلي. علي الأشعل باش يتولى تنفيذ الإرسال، إرسال موجه يستقبل الطيب القربسلي، التمهيد ثم التسويب، ممتاز التصدي محمد بن يوسف، تسويبته كانت قوية من المركز اثنين، ما تصدلهاش اللي بيرو محمد ريدين. بالتالي نقطة للترجي 19-15، إرسال للترجي، محمد بن يوسف باش يتولى تنفيذ إرسال الترجي. أجواء جماهيرية طيبة في قاعة رادس، حضور جماهيري مكثف من الجانبين، تقريب 1500 من جانب الترجي و 1500 من جانب النجم. كرة لنقطة أخرى للنجم الساحلي 19-16 للترجي، 16 النقطة للنجم الساحلي.
0: محمد نرجعوا لك في مقتطفات اخرى من نهائي كاس تونس في كره الطائره بين النجم الساحلي والترجي الرياضي التونسي. الكلمه تول نهائي الكبريات الفاينل فور النادي الرياضه النسائيه بالمكنين والنادي الافريقي بعد لحظات باش ينطلق الدور النهائي. سعيده جدا باستقبال معايا هيلا مساعد في التحليل الفني. هيلا مرحبا بك.
2: عايشك سناء، مرحبا بك ومرحبا بالناس الحاضر الكل بالمستمعين الكل. نحب نشكرك على الاستضافه وان شاء الله يكون نهائي مزيان ونتمتع بالكره النسائيه كرة اليد.
0: بالضبط. هيلا مساعد اللعبة الدولية السابقة، ما شاء الله الميادين الكل لعبت في تونس، تجربة ثرية كلاعبة وتوا كمدرب، ان شاء الله المستقبل زاهر مع بدايتها في التدريب. اكيد اليوم بالعين الفنية باش نحاولوا نفهموا اكثر ونعطيو ممكن اضافة فنية للسادة المستمعين، نفهموا شنو اللي قاعد صاير في النهائي بين فريق النادي الافريقي ونادي الرياضة النسائية بالمكنين. نجم نقولوا هيلا زوز فرق في السنوات الأخيرة في كم من مرة يتقابلوا في النهائيات إن كان بطولة وإلا كاس، كل مرة نجم نتغلب على أكثر ممكن شوية للنادي الإفريقي. هل ممكن السيناريو هذا يتعاود خبرة تاع النادي الإفريقي قدام لاعبات المكنين اللي يقعدوا ديما خصم عنيد وعنده أكثر من لعبة دولية، كيفاش تشوف مباراة اليوم؟
2: الحقيقة كما قلت شفنا الثلاث سنين الأخرانيين ديما نهائيات بطولة وكأس تكون ديما ما بين النادي الإفريقي والنادي الرياضية النسائية بالمكنين. كما تعرف كما يبداو زوز فرق قامك بالاسامي هذه ما نجموش نحكموا على النتيجه، نقعدوا نستناو لاخر المقابله باش نعرفوا شكون المنتصر. ديما نشوفوا في المقابلات هذه برشا لعب وبرشا كوره، كما نقولوا احنا هذا كل مصلحه الفريق القومي. كما قاعد نشوف تويك تبارك الله الفرق الزوز يضموا خيرة اللاعبات اللي عندنا والكلهم بريسكل في الموجودين في الفريق القومي، هذه اللي حاجه تفرح. كما قلت لك ما نجموش نحكموا، زوز فرق عتيده، زوز فرق ضم من احسن البنات، يعرفوا بعضهم برشا، ما علينا كان نكملوا للاخر ونقعد نستناو ونتفرجوا باش نعرفوا شكون المنتصر. معناها ما نجموش نحكموا من اول المقابله على الفريق اللي باش يظفر بالبطوله ان شاء الله.
0: واضح. هذه اذا ممكن فكره على المقابله نتاع اليوم، خلينا نعطيه زاده فكره على الورقه الفنيه وتشكيله الفريقين. نبداو بفريق نادي الرياضه النسائيه بالمكنين، سندس حشينه، رؤيه مقدم، اشراف بن عبد الله، سميه بالحاج، مريم الرزقي، سلمى بن حسين، مريم قمر، بثين عميش، غزل بجناح، ريهام صفر، انس سلامه، ريتاش عمامو، وئام عبيد، هديد غضاب، رحمه كريز، رانيم بالعايبه. بالنسبة لبقية الإطار الفني، حمدي بزيوش مرافق للفريق، وليد المرابط وصاحبي السيك سالم يدربوا الفريق، معهم فاطمة العايب في الإطار نتاع فريق نادي الرياضة النسائية بالمكنين. بالنسبة لفريق النادي الإفريقي نلقاو فادي العمراني، أميمة دردور، آية الله بن مسعود، فدوى عويش، أنس يعقوب، روعة الماجري، آية القصري، مروة الذويتي، وئام المغيربي، نادين الهرابي، بسمة صفر، فاطمة البوري، نور الدراوي، أريجة بن صالح، نور العوني، هدى الميزة، رئيس فرع الفريق سفيان بن صالح، يدرب الفريق محمد طبوبي، معاه سامي الشعباني، خميس بن حاج، وأخصائي العلاج سيرين قلال. هذا الطاقم تاع فريق النادي الإفريقي. كما قلنا نعطيو الفكرة للسادة المستمعين، فما لعيبات خبرة، نحكيو على فادي العمران مثلا في النادي الإفريقي، لعيبات المنتخب كما فدوى عويج، فاطمة البوري، مروة الذويتي، هذوما معناها ممكن من الركائز اللي باش نعمل عليهم النادي الإفريقي. ونادي الرياضة النسائية بالمكنين سندس حشينة قايد الفريق أكيد عندها قيمة كبيرة، فما لاعبين عندهم قيمة كما مريم قمر ولا رحمة كريز تعودنا بهم في السنوات الأخيرة متألقين، إشراف بن عبد الله الحارس الدولية اللي أكيد سنوات من خبرة، هذوما تقريبا ممكن أهم وأبرز العناصر. ثم يا بالحاج زاد رؤية مقدم زاد حارسة ممتازة في فريق نادي الرياضة النسائية بالمكنين. حاليا دخول اللاعبات قاعدين في عملية التنشيط مع سبيكر القاعة، يكون لاعبات نادي الرياضة النسائية بالمكنين على مستوى الجمهور. يميز اليوم حتى ولو كان الجمهور شويه، ولكن ثم الاحباء تاع الفريقين من جانب نادي الرياضه النسائيه بالمكنين والا من جانب النادي الافريقي، صحيح العدد قليل ممكن انه الجمهور وهي بربي مش موثقها، لانه برشا كانوا يعتقدوا انه الجمهور الدخول مجاني ولكن هو بمقابل مادي. سالت حتى عن النقطه هذه من قبل المسؤولين في الجامعه، قالوا ممكن لاسباب تنظيمية إجرائية وأمنية، هذه أسباب واضحة اللي خليهم ممكن في أكثر جانب ميتي. على كل هذه فكرة عامة، نرجع لجمال كرة الطائرة مع محمد الطهركي.
1: شكرا ليك سناء. فقد تردت الإشارة لنهاية الشوط الأول، ترجي كسب الشوط الأول بنتيجة 25 نقطة مقابل 20. الحقيقة 8 نقاط كاملة اكتسبها ترجي من أخطاء من جانب النجم الرياضي الساحلي، فيهم 6 إرسال في الشبكة، يعني تقريبا النجم ضيع على روحه الشوط الأول. إذن نهاية الشوط الأول 25 الترجي 20 للنجم.
0: ظهر نرجع لقاعة محمد زاني بالمسير، لاعبين النادي الدراسة النسائية بالمقيمين داخل توا، لاعبين النادي الأهلي تحت تصفيق. العدد اللي جاي من جماهيرهم تقريبا 30 محب، وأكثر شوية من النادي الدراسة النسائية بالمقيمين، خاصة موجودين الوجوه الرياضية المعروفين في عائلة كرة اليد من مسؤولين لاعبين سابقين، حابوا يحضروا هذا الموعد الهام في الإدارة المركزية الجامعة اختارت مدينة المونستير لاحتضان الفاينل فور اللي في وقت سابق كان في الحمامات. في كل مرة جديدة يتم الاختيار على مكان ما، إن شاء الله المرة الجاية يكون في المهدية بحبك هيلة.
2: إن شاء الله إن شاء الله مرحبا بكم.
0: وفريق الجمعية النسائية بالمهدية اللي هو فريق الأول إن شاء الله يرجع لسير
2: إن شاء الله إن شاء الله
0: متغيب عن الفاينل فور اللي نحققها. شفنا جمعية الحمامات اللي عملت المفاجأة أسناد، تستحق
2: صحيح بالحق. جماعة الحمامات كي نشوفوا معناتها البنيات مازالوا صغيرات ومازالوا في طور التكوين ويوصلوا للفاينل فور ويعملوا ماتش كيما اليوم شفتوا الحقيقة الماتش الترتيبي، عداوا مقابلة خارقة العادة وخسروا فارق نقطتين كهو قدام منافس عتيد كيما الجمعية النسائية بالساحل. ما نجمو كان نشكروهم ونقولوا لهم واصلوا يعطيكم الصحة، وإن شاء الله الجمعية النسائية في المهدية نخدموا أكثر وإن شاء الله نزيدوا نأطروا ونرجعوا للتتويجات وللألعاب النهائية إن شاء الله.
0: هو الجيلاني مامي اللي كان لاعب سابق في الحمامات تراجي في النادي الإفريقي،
2: صحيح
0: دخل تجربة التدريب وخذ الفريق النسائي، خاطر في بعض الأحيان ما يحبذوش تدريب الفرق النسائية. نسمعوا النشيد الرسمي، نسمعوا معكم في المباشرة على موجات إذاعة المونستير قبل نهائي الفاينل فور.

0: كان هذا النشيد الوطني النشيد الرسمي ثنائي التحكيم النهائي بن داحو والزغلامي، يمكن يعتبر ثنائي التحكيم الأبرز حاليا على الساحة. البارح كانوا حكموا مباراة الأكابر بين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الجزائري المقابلة الودية، مؤكد اختيار متاع ثنائي التحكيم هذا زاد باش يعطي أريحية للمقابلة للاعبين باش يخدموا مع حكام عندهم فيهم ثقة. ثنائي الديحو وبنديحو والزغليمي شنو تقول عليهم؟
1: صحيح، معناتها دور الحكام عندهم دور كبير في إدارة النهائي، كيف كيف يخلي حتى اللاعب مرتاح كي يشوف حكام في المستوى نتاع بنداحو وزغلامي. ان شاء الله يكون التحكيم في
0: المستوى المطلوب،
1: في المستوى المطلوب، وان شاء الله النتيجه تكون للي يلعب خير وللي يستحق وللي يتحكم في اعصابه لاخر دقيقه.
0: صحيح، مؤخرا تم دعوتهم لإدارة مباراة في الدوري الدرجة الأولى في إسبانيا، مهما كان الرهان، لأنه فما صار بوليميك على أنه مقابلة ما عندهاش قيمة، فريق نازل ضد فريق برشلونة متحصل على البطولة، ولكن مهم جدا وأنه الحكام تاعنا يزفروا في المستوى العالي باش يزيدوا يتقدموا، لأنه بعد جيل متاع حكام صارت قطيعة ما كوناش حكام. المرة هذه ونلقاو جيل جديد قاعدين نشوفوا في الدورة الثنائي حقي، فما شريف زادة موجودة، ثنائي نسائي موجود زادة قاعد يزفر، ثنائيات خلينا نقولوا شباب متاع حكام جدد قاعدين يستغلوا في الدورات هذه لاكتساب الخبرة ويكون عندهم أكثر شخصية. بعد ما كنا شفنا في وقت سابق بو علوشة والخنيسي وسمية عبيد وكرم الشاوشي اللي خذوا مسؤوليات أخرى فنية على مستوى الإدارة الفنية في التحكيم،
1: مسؤوليات التأطير زاد حاجة هامة برشا إنهم يأطروا الحكام اللي طالعين الصغار الذمة وجدد، وإن شاء الله ربي يوفق الجميع وما فيها خير لتونس بالطبيعة. ذي كل احنا في الاخر باش نخدموا الرياضة النسائية والهاند بول في تونس بكله كسسوا بنات ولا أولاد إن شاء الله.
0: إن شاء الله مثل النهائيات هذه في انتظار بما تحال لحظات وتنطلق المباراة. لون تام دي ماتش مهمة برشا، كان جيت انت مدرب على البنك شنو هي لي كونسين اللي تعطيها؟
1: كما قلت انت لون تام دو ماتش مهمة برشا، على خاطر كي تبدا ماتش صحيح، ماتش ما بدون اغلاط ما تراتيش برشا، تقعد مركز على الاخر دقيقه، تقعد مركز لاخر الميتون، كي الفارق ما يبعدش كيف كيف تقعد انت ديما في اللعبه حاضره تستنى النصايح تستنى اصحابك. لون تام دو ماتش عنده دور هام. نحب كان جيت مدرب نقول لهم العبوا على امكانياتكم كما في التدريب، كما نعرفوك، كما عديتوا الاطراح الكل، تروح كما الاطراح الكل، هو النهائي الاكثر تروح اعصاب، اللي باش يتحكم في اعصابه اللي ما تخرجش ما تروح ان شاء الله هي اللي باش تكون ديما موافقه وديما حاضره وديما تحط الكره في الشبكه. هذا معناتها اذا كنت اني مدربه شنو نقول للاعبات بتاعي، كل واحده تلعب على امكانياتها وقدرة ربي ما فهم كان الخير.
0: باش نرجعوا للمباراة لحظات وتنطلق، يبدا نادي الرياضة النسائية بالمكنين برؤيل مقدمة في مستوى حراسة المرمى، سندس حشينة في مستوى التنسيق، باش تكون رحمة كريز لعبة دايرة، سواعد سمية بالحاج، واللعبة رقم 18 سلمى بالحسين اللي هي بنت المهدية وتلعب في المنتخب الوطني، لعبة صغيرة وشابة ينتظرها مستقبل، والأجنحة لعبة رقم 17 مريم الرزقي اللي هي بنت النادي الإفريقي سابقا وتواصل التجربة مع المكنين الموسم الثاني والثالث على التوالي، وأيضا الجانب

0: تونس حشينا سمية بالحاج سمية بالحاج سلمى بن حسين تعود ترجع لسلمى بن حسين والجناح وتسجل سجل الجناح الأيمن لنادي الرياضة النساء بالمكنين أنس سليمة أول هدف لن لصالح نادي الرياضة النسائية بالمكنين
1: أنس سليمة وقائعة عرتها للفاينل فور هي بنت الجمعية النسائية بالمنستير وبالمناسبة زادة بنت زميلتنا والممرنة مها نويرة اللي لعبة سابقة زادة في الجمعية النسائية بالساحل ولعبة دولية سابقة زادة نوجلها تحية زميلتي مها نويرة
0: أكيد تحية كبيرة لمها نويرة لعبة قيدومة ولعبة كبيرة ومؤثرة وما شاء الله حتى توا حتى من العائلة زادة في الدم والدها زادة ونذكر دورة المرحوم والدها بالضبط يعني عائلة رياضية بيتم على الكلمة الهجوم لصالح نادي الرياضة النسائية بالمكنين تصويبه وتتصدى الحارسة فيديا العمراني واحد بواحد تعادل بعد دقيقة 50 ثانية بين نادي الرياضة النسائية بالمكنين والنادي الإفريقي والهجوم لصالح النادي الإفريقي هجوم لصالح النادي الإفريقي آية المصري آية المصري تابعوا معكم نكتشفوا بطبيعة الحال نلقاو على مستوى الساعد سواعد فاد وعويج لعبة الدائرة أنس يعقوب وخاط الكرة وتضيع وعكس الهجوم والمرمى شاغر وهدف الثاني متفطنة سندس حشينة
1: حكية من سندس حشينة تفطنت للمرمى فارغ وهدف جميل من سندس حشينة
0: الحب يلعب بأكثر عدد ممكن من لاعبات باش يحل دفاع فريق النادي الرياضي النسائي بالمكنين محمد طابولبي مدرب النادي الإفريقي و خسرت الكرة أي المصري وبالتالي كان هدف لصالح النادي الرياضي النسائي بالمكنين 2-1 بعد توقيت دقيقتين 43 ثانية في هذا الشوط الأول أي المصري تحاول تتعدى وتربح 9 أمتار فما الدفع من سمية بالحاج والهجوم عند الـ
1: 7 أمتار
0: فما 7 أمتار فدوى عويج لعبت النادي الإفريقي في تنفيذ رمية 7 أمتار خدام رؤيل مقدم وتسجل 2-2 في 3 دقائق 13 ثانية مقابل لحد الآن متوازنة صحيح الريتم مازال متوسط لكن نتوقع أنه المقابلة باش تزيد المستوى نتاعها يتحسن دائما نذكر كل ما التحق بنا أنه معنا هيلا مساعد في التحديد الفني مباشرة من قاعة محمد مزالي نتابعه في نهائي الكبريات في كرة اليد على موجات إذاعة المنستير هجوم لصالح نادي الرياضة النسائية بالمكنين رحمة كريز سلمى المصري محاولة المرور من سلمى بالحاج من سمية بالحاج وتربح 9 أمتار 9 أمتار لصالح نادي الرياضة النسائية بالمكنين لعبة الدائرة رحمة كريز توصل الكورة لسندس بالحاج سمية بالحاج سلمى بن حسين سندس حشينة سلمى بن حسين سلمى بن حسين والمشي بالكورة الحوار هذا يكسب دفاع النادي الافريقي ويجبرها على المشي بالكره وبسرعه عكس الهجوم اي المصري وتسجل تكمل الهجمه للاخر اي المصري 3-2 يرجع الفارق اول اسبقيه ياخذها النادي الافريقي بعد مرور 4 دقائق 28 ثانيه ما توصلش الكره لسلمى بن حسين فما قبلها 9 امتار رحمه كريس سميه بالحاج سندس حشينا دار الكوميونيكاسيون بينها وبين اللاعبات تتكلم وتحكي برشا مع صاحبتها سمية بالحاج مريم الرزقي تقاطعات بالنسبة لفريق نادي الرياضة النسائي بالمكنين سمية بالحاج تحاول تمر سلمى بن حسين تحاول تمر من المصورين تعديهم المحور وقت اللي دفاع نادي الافريقي موجودة وتصويبة حلوة برشا من ما قصرتش سندس حشينا
1: استغلت شوية قلة الانتباه نتاع الدفاع وسجلت هدف زاد سندس حشينا مزيان اللي خلت فريقها في التعادل
0: 3-3 تعادل في توقيت 5 دقائق 28 ثانية ايه المصري فدوى عويج فدوى عويج مقطوعة الكرة من مريم الرزقي تلقى سلمى المصري تطلع الكرة بسرعة توصلش للجناح الأنس سليمة تخسر الكرة هذه

0: ويرجع الهجوم لصالح النادي الافريقي. حتى البنك بتاع النادي الافريقي بالمكنين يشجع اللاعبات ودعوة للتركيز أكثر.
1: ما استغلوش الهجوم المعاكس، يلزمهم يركزوا أكثر ثم الكرة اللي يصنع الفارق.
0: بالفعل ذي هجوم لصالح النادي الافريقي اللي يرجع له الكرة. الذوادي اللعبة جات حقا تعرف ذيها هدف، هدف ممتاز من لعبة رقم 4 من جانب النادي الافريقي.
1: عرف النادي الافريقي كيفاش يستغل الهجوم بتاعه. هذايا
0: مش موجودة في
1: الحشانة.
0: 4-4 تعادل يرجع من جديد في توقيت 6 دقائق 36 ثانية. مروه هدير ميزه رقم 4 خاطر مش موجود يعني في الورقه الفنيه نتاع المباراه، دونك نبدلوها نمرو 4 باش نتبعوا معاكم. هي سحبت الهدف الاخير هدير ميزه.
1: لا لا نور لوني، نور
0: اللي هي لو
1: رقم 9.
0: رقم 9 به رقم 9 ميسج حتى في المباشر نعمل عليك هيلا مساعد بحكم فما لاعبات صغار الحقيقه قاعده نتعرف معاك في المباشر.
1: فما في الفريقين فما لاعبات صغار قاعدوا
0: جدد
1: يتعلموا ياخذوا الخبرة باش بعد هما ياخذوا المشعل على أصحابهم. وهذه فكرة باهية اللي نبدأ ونطلعوا من الجونيور ومن الكادات باش يستانسوا بالريتم باش يستانسوا بالنيفو هكاكا، من بعد نلقاوهم حاضرين كي نعملوا عليهم في السينيور.
0: فدوى عويج تصوب حكم الإعلان عن اللاعب السلبي، تصويبه كما جات تصدى دفاع نادي الرياضة النسائية بالمكنين، لكن مازالت الكرة عند
1: غلطة من رؤى مقدم الكرة كانت عندها وما شدتهاش اللي رجع للهجوم للنادي الإفريقي رغم الكرة اللي كانت ضايعة.
0: سوء تقدير نجم نقول سوء تقدير وذي المحاولة من مروة الذوادي أكيد باش تكون فما محاصر عليها لحد ما شفناهاش. وصندس حشينا توصل الجناح لكن تعاود يرجع يبني الهجوم نادي الرياضة النسائية بالمكنين مع تصفيق الجمهور نتاعو اللي حاضر. ممكن الغالبيه عمال يزيد جمهور نادي الرياضه النسائيه بالمكنين، ممكن الفينال في المستير يشجع برشا جمهور نادي الرياضه النسائيه بالمكنين باش يزيد باش يجي ويحضر يشجع فريقه اللي نذكره في رصيد بطوله 2024 فريق ظهر في المشهد الرياضي في المشهد الرياضي النسائي كره اليد تحديدا، والحقيقه قاعد يلعب في ادوار بطوليه قاعد يوصل في النهائيات في السنوات الاخيره ان كان كاس ولا بطوله. الكرة عند نادي الرياضة النسائية بالمكنين، سمية بالحاج باش تصوب لكن تعمل تمويه وتخليها لسلمى توصل الأنس في الجناح تعاود ترجع لسلمى ظهير الأيمن لعبة
1: رحمة كريز. حلوة برشا من سلمى تمريرة حلوة برشا الرحمة كريز اللي توجتها بهدف.
0: 5-4 الهدف الخامس لنادي الرياضة النسائية بالمكنين يخو الأسبقية. تمريرة كانت حلوة من سلمى بن حسين لعبة الدائرة رحمة كريز. هجوم لصالح النادي الافريقي نور العوني سلمى المصري نور العوني وتسجل وتتعدى.
1: نفس الخدمة نفس الخدمة قاعدة تخدم فيها وقاعدة عاطية الأوج متاعها. هدف التعادل من نور العوني ما قصرتش زوز أهداف على التوالي.
0: برغم انقصار القمة متاعها تتعدى نشوفها
1: نشوفوا اللي زوز الفرق قاعدين معتمدين الدفاع 0-6 اللي يلزموا برشا حركية وبرشا تقاطعات باش نجموا نغلطوا الدفاع ونسجلوا الهدف.
0: معناها مبدئيا هيلا اللي باش يكون عنده فيزيكمون حاضر هو اللي نجم يكمل مباراة أريحية، خاطر توا لحد الآن مقابلة تحسها تستنزف منك مجهود باش تلقى الحلول لحد
1: صحيح.
0: الآن
1: صحيح خاطر كي تخدم الدفاع وبعد تخرج للهجوم زادة يلزمك ديما مركزة، مش سهل نفس اللاعب يلعب في الدفاع وفي الهجوم لازم برشا برشا تركيز وبرشا. شوفوا
0: قطع الكرة اللي رجع النادي الافريقي فدوى عويج ما توصلش فاطمة البوري ومتفطن دفاع نادي الرياضة النسائي بالمكنين يصلح الغلطة هذه بحكم خسر الكرة في الهجوم، كان تدوير سلبي للكرة والنادي الافريقي تو مازال عنده الكرة في الهجوم. في توقيت ديما نذكر 10 دقائق 19 ثانية 5-5 تعادل بين نادي الرياضة النسائية بالمكنين والنادي الافريقي، والنادي الافريقي في الهجوم. نور العوني الذوادي مروة الذوادي الذوادي يخرج عليها رحمة كريز مريم الرزقي 9 امتار النادي الافريقي رمية حرة بسرعة نور العوني الاعلان على اللاعب السلبي لازم يصوب لاعبة النادي الافريقي من الجناح فاطمة البوري وتتصدى
1: تتصدى رؤى.
0: تتصدروا ايه واول عمليه وهذه هجوم عكس وجه لوجه وتسجل.
1: برافو
0: تسجل بريك بسرعه
1: ناجح
0: ناجحه من انس.
1: هذا اللي نحبوا نشوفوه في الرياضه، نحبوا نشوفوه في الهوند بال في ميناء، الهجومات المعاكسه والبريسيبيتاسيون. ما نحذبوش نحبذوش البريسيبيتاسيون، نحطوا كره في وقتها في صحيحه باش نسجلوا الهدف ويكون حتى الهدف مزيان وباقل تعب.
0: صحيح. والكره اليد العصريه مرتكزه على السرعه، يعني كي نلقاوها عمليه كيف هناك اكيد نثمنوها.
1: صحيح.
0: ويحسب للاعبات والاطار الفني. قطع الكره
1: من رحمه كريز كيه برشا قطع الكره
0: وتتصدى في دي العمان، يمكن نقبلها فما تدخل. سبع امتار ودقيقتين فاز على فدوى عويج. فرحه بنك لاعبات النادي الرياضه النسائيه بالمكنين مع العمليه هذه. سي سور يشجعوا بعضهم، ياخذوا موتيفاسيون كي يشوفوا انهم قاعدين في الدفاع يقصوا في كبر ويعكسوا في هجومات ويربحوا سبع امتار. فضل الانتباه نتاع رحمه كريز.
1: قد ما فما الحلول موجوده قد ما اللاعب يدخل اكثر في اللعبه واكثر ويولي مركز اكثر ويزيد يسر على التسجيل وعلى الانتصار.
0: بالضبط سبع امتار سندس حشينه وتسجل. سندس حشينه تسجل وتضيف الهدف السابع. 7-5 مع 2 في توقيت 11 دقيقة 42 ثانية في نهائي الكبريات الأسبقية لنادي الرياضة النسائية بالمكنين. نحسوا الأفضلية الطفيفة لنادي الرياضة النسائية بالمكنين من حيث الرغبة لونفي والتركيز أكثر شوية من لاعبات النادي الإفريقي. بعض التغييرات يقوم بها محمد طبوبي قاعد يبحث عن التوازن. هي المصري فاطمة البوري مروة الذواتي تحاول تغير من المركز نتاعها. فدوى عويج وميمة دردور اللي تدخل في اللحظات هذه. ما زالت عند آية المصري ما تلقاش الحل. دفاع متمكن جدا نادي الرياضة النسائية بالمكين بالفعل
1: قطع الكرة.
0: قطع الكرة وهجوم وجه لوجه سندس حشينة وتسجل. تسجل الفادي العمراني في فورمة كبيرة ما شاء الله سندس حشينة. الانتقال من الدفاع للهجوم. 8-5 ترفيع الفارق. ترفيع الفارق برغم انه نادي الافريقي منقوص عدديا. نمشيو الاجواء كره الطائره مع محمد الطاهر. تفضل يا محمد.
2: نرجعوا لاجواء كره الطائره في نهائي كاس تونس لكره الطائره بين الترجي والنجم الرياضي الساحلي. شوط اول انتهى لصالح الترجي 25-20. حاليا نلعب في الشوط الثاني. التقدم بفارق 7 نقاط للترجي 16-9 لاعداد ديالو في التصويب. داخل الميدان نقطة أخرى للنجم الرياضي الساحلي 16-10. إرسال باش يتولى تنفيذه بنفسه أمادو بامبا ديالو اللاعب المالي محترف النجم الرياضي الساحلي. ياخذ الإشارة بتنفيذ الإرسال. بامبا ديالو باش يتولى تنفيذ إرسال للنجم. قوي الكرة إرسال هجومي قوي كان. ثم التحذير والتصويب من جانب القرمسلي. الكرة للنجم الرياضي الساحلي تسديدة خارج الميدان من جانب بشير فراح. نقطة للأولى حكم الراية يقول داخل الميدان 16-11. يتقلص الفارق لخمسة نقاط الآن. بامبا ديالو باش يعاود يلعب إرسال للنجم الرياضي الساحلي. بامبا يعمل إرسال هذه المرة موجه يضرب في الشبكة يتعدى لمنطقة الترجي. القرمسلي في التحذير والمباركي قوية تصويبة قوية في اتجاه المركز الستة قوية كانت مخلتش عليها الليبيرو محمد ريدين. 17-11 للترجي. إرسال للترجي عن طريق اللاعب إلياس بعشير. بعشير يتلقى الإشارة بتنفيذ الإرسال من الحكم. بعشير يعمل إرسال موجه. ريدين في الاستقبال. التحذير من ديالو ثم التصويب من جانب بامبا. تعود الكرة في مناطق النجم الرياضي الساحلي. خاطئة بالخطأ من مروان مرابط. ما يخلطش عليها بامبا ديالو وبالتالي نقطة للترجي 18-11. يترفع الفارق الآن لسبع نقاط بين الترجي والنجم في نهائي كاس تونس للكرة الطائرة. نلعب في الشوط الثاني. الشوط الأول كان للترجي 25-20 تقدم للترجي كذلك الآن 18-11. إرسال من جانب إلياس بعشير في الشبكة. تفضل سناء.
0: شكرا لك. نرجع لك بعد شوية تعطينا الإشارة وقت اليوفا الشوط اللي ظهر الترجي بيخو فيها أسبقية من النجم الساحلي. احنا نرجع لنهائي الكبريات البطولة الوطنية للسيدات بين نادي رياضة النسائية بالمكنين والنادي الافريقي 9-6 بعد 14 دقيقة 33 ثانية مع 3 أهداف لصالح نادي رياضة النسائية بالمكنين اللي على مستوى الأداء كما قلنا والروح حاضر أكثر من النادي الافريقي إلى حد الآن. فارق 3 أهداف خلى مدرب محمد طبوبي يطلب الوقت مستقطع وأكيد باش يعدل الأوتار لأن النادي الافريقي ما عرفش كيفاش يدخل كما يلزم في المقابلة. حتى ولو ميمة دردوه دخلت سجلت منذ قليل هدف يعاود يخرجها وهذه نور العوني توصل مروة ذوادي ما تستقبلش الكرة كما يلزم تعاود ترجعها لنور العوني. فدوى نور العوني تحاول تتعدى قدام دفاع حسين لاعبات المكنين ما همش مقصرين في المحور رحمة كريز وسلمى بن حسين معهم زيادة سمية بالحاج نشوفوا كيفاش رحمة كريز تخرج في كل مرة على ذوادي وفي الدفاع وكيف كيف زاد سندس حشان تقلق في فدوى عويج تحاول تشوش وتحاول تقص التمريرات الكرة باللعبة النادي الافريقي. هذا يدخل في التحذير ظهر لعبة المكنين محذرين للهجوم النادي الافريقي.
1: صحيح قاعدين نشوفوا اللي الدفاع بتاع المكنين قاعد يخدم صحيح في كل مرة باش تاخذ الكرة مروة ذوادي وإلا فدوى عويج يكون واحدة من الزرير تخرج تقص الكرة باش يخليه اللعب على المحور هكاك تتقلق وتولي يدخلوا في التمريرات
0: العشوائية
1: ويقلوا من اللي تير دلوان تاع مروة ذوادي ومتاع فدوى عويج.
0: بالضبط الهجوم مازال عند النادي الافريقي تحمس رحمة كريز في الدفاع الاخير تكمل تطلب من زميلتها باش يكملوا يواصلوا بنفس النسق تمشي للجناح جناح النادي الافريقي فما التدخل من صندس حشينا مع دقيقتين متصوره كانت عفويه ماهيش مقصوده لان استدمت بساق صندس حشينا نعرف صندس متخلقه برشا ما تصورش كان اللقطه هذه عملتها اكسبري ولكن استدام عفوي ان شاء الله لاباس بالنسبه لجناح النادي الافريقي لعبه رقم 27 في العمليه الاخيره يدخل الاطار الطبي وحتى لاعبات المكنين روح رياضيه عاليه يقيموها ان شاء الله لاباس مش تكمل المقابله فقط استدام كما قلنا عفوي مع خروج واقصاب دقيقتين صندس حشينه نادي رياضه النسائيه بالمكنين ديجا عنده نقص لعبه رقم 17 مريم الرزقي ديجا خرجت بالاقصاء بالفعل يعني منقوص عددين
1: باربعه لاعبات
0: والفريق مكتمل النصاب كامل نادي الفريق في الهجوم هذا باش يستغل النقص العددي نادي الفريق ولا لا ذوادي ما توصلش الكره فاطمه البوري تعاود ترجع لها نور العوني تلقى ثغرة وتتصدى رؤيل مهرب تصدي
1: مراوغة مزيانة ما خسارة رؤية مقدم كانت حاضرة وتصديت للكرة هذه اللي خلت أصحابها ماخذين الأسبقية 3 أهداف مهمة مع النقص العددي قاعدين نشوفوا في 4 لاعبات
0: صحيح
1: تخل
0: ويحسب الرؤية المقدم إنها زاد قامت بتصدي ممتاز رؤية المقدم بنت المستير انطلقت من نادي الجمعية النسائية بالمنستير بالفعل وهي لعبة دولية لعبة في المنتخب متألقة زادة يعني عنده ما يقول في حراسة المرمى نادي رياضة النسائية بالمكنين هذه سمية بالحاج رغم النقص العددي
1: وتسجل برشا من سمية ذكية شافت بسمة صفر قدمت برشا دونك عدت لها كما نقولوا احنا اللوب كرة مزيانة برشا في الهوند بال بتاعنا
0: صحيح بس مصفر بنت المهدي
1: المهدي
0: علاش قلت لك جمعيه نسائيه بالمهديه بنتها الكل
1: هدى رميزه زاد بنت المهديه
0: وايه المصري
1: ايه المصري وهدى رميزه وبس مصفر اللي هما بنات المهديه
0: متكونين بن حسين.
1: في المهديه ايه وسلمى بن حسين
0: علاش قلت لك توا 4 أو 5 لاعبات بنات المهديه اللي كما نجدد ديما نقول ان شاء الله يرجع في احسن الظروف مؤكد انه زاد على الخدمه تتواصل في الشبان وفي الشابات باش هذا الفريق يلعب الفينالات كما عودنا وكما استانسنا في السنوات الاخيره. الهجوم لصالح نادي رياضه النسائيه بالمكنين ذكر 10-7 في توقيت 17 دقيقه لعب في الشوط الاول مع 3 لصالح نادي رياضه النسائيه بالمكنين سلمى بن حسين توصل سمية بالحاج فما لعبه رقم 4 جديده في
1: رنيم بالعايبه
0: تدخل
1: لعب الجمعيه النسائيه بالشاب عندها 3 سنين يظهر لي تنشط مع مكني.
0: وترجع سندس حشينة ويكتمل النصاب بعد الإقصاء. تصويبة كما جات من سمية بالحاج تتصدى مسمى صفر وعكس الهجوم للنادي الإفريقي. فاد وعويش تقوم بالدفاع سمية بالحاج تعطلها ويرجع الهجوم مازال عند النادي الإفريقي في 17 دقيقة و 18 دقيقة لعب مع 3 للنادي الرياضي النسائي بالمكنين. مروة الزويدي، نور العوني، فهد وعويج كد تقطعها سندس حشينة قريبة برشا. مروة الزويدي خاط الكرة رحمة كريزم تستميت على الكرة هذه لكن ما زلت عند النادي الإفريقي وما زلت عند النادي الإفريقي يعاود يبني الهجوم من جديد. أعلن عن لعب السلبي لازم التصويب في أقل وقت ممكن. لاعبة النادي الإفريقي الزويدي ما تلقاش الحلول. الزويدي اليوم رحمة كريز ربحت على أكثر من حوار. تفوق لرحمة كريز مش مقصرة في الدفاع. فادو عويش ونهيت الوقت
1: تمريرات
0: بالفعل الوقت تلعب سلبي من جانب النادي الإفريقي يخسر الكرة هذه 10-7. تفوق في دفاع لاعبات المكنين لحد الآن هيلا أسبقين دفاع لاعبات المكنين.
1: نعرف كل اللي رحمة كريز تلعب برشا ديفانس صحيحة تلعب بقليب ما تحسبش هذاك علاش وقع اختيارها باش حطها قدام مروة الزويدي اللي عمل عليها المدرب ولحد الآن معناتها 19 دقيقة لعب قائمة بواجبها. شفنا اللي مروة ما قامت حتى
0: وهذه تصويبة من سندس حشينة على القائم وعكس الهجوم للعبة النادي الإفريقي. بسرعة الروبلي ديفونسيف نتاع لعبة المكنين ما يخليوش الفرصة للعبة الإفريقي اللي يبطى برشا باش يعمل تغييرات بين دفاع هجوم. محمد طبوبي يولي هجوم مركز النادي الإفريقي. تابعوا معكم نرجعوا الخط للاستوديو ونرجعوا بعد مستمعينا إن شاء الله نكمل نواصل معكم النقل المباشر للمقابلات الرياضية.
3: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
4: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجة الساعة الخامسة للأنباء. يتوقع المعهد الوطني للإحصاء أن يبلغ عدد سكان تونس بعد 4 سنوات سنة 2030 نحو 12,160,000 نسمة مقابل 11,970,000 هذا سنة 2024 أي بزيادة تقدر بحوالي 200,000 نسمة خلال 6 سنوات وهي تقديرات سكانية جديدة نشرها المعهد. وقال أن نسق النمو الديمغرافي في تونس يتجه نحو مزيد من التباطؤ مقارنة بالسنوات الماضية. نظم عدد من نشطاء المجتمع المدني اليوم تحركا احتجاجيا بساحة القصبة بالعاصمة وذلك للمطالبة بالترحيل الفوري للمهاجرين غير الشرعيين الموجودين في تونس. وقال طلال الخميري ناشط بالمجتمع المدني أن الترحيل القسري لمن هم دون وثائق وللمهاجرين الذين دخلوا إلى تونس بطرق غير شرعية أصبح أمرا ضروريا وعاجلا. وقال أن عددا كبيرا من الأطفال من إفريقيا جنوب الصحراء يولدون في تونس دون نسبة الأب وهو ما يستوجب دق ناقوس الخطر. أكد وزير السياحة سفيان الطقي في زيارة إلى ولاية قفصة أكد أن الوزارة أي وزارة السياحة تعمل على أحداث مسالك سياحية إقليمية متكاملة وإطالة مدة إقامة الزائر بالجهة خاصة في ظل تعزيز طاقة الإيواء. وقال أنه قد تم الشروع في تنظيم رحلات نموذجية بهذه المسالك بالتنسيق مع وكالات الأسفار لإدراجها ضمن برامج الرحلات السياحية الوطنية. في أخبار العالم كشفت صحف أمريكية من تقارير سرية في أمريكا وإسرائيل أن الدولتان تجريان استعدادات مكثفة لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران وسيكون ذلك في بداية الأسبوع القادم وسط تصاعدات بأن المسار الدبلوماسي والمفاوضات في باكستان لم تأتي بنتيجة. وحسب التقرير فقد عاد رئيس الأمريكي دونالد ترامب من زيارته إلى الصين ليوجه قرارا حاسما بشأن العودة إلى توجيه ضربات عسكرية وعودة الحرب ضد إيران بعد أن اطمأن من موقف الصين التي لم تبدي دعما حاسما للإيرانيين. وقد أصرت الصين أيضا في تصريحها الرسمي على فتح مضيق هرمز كما أنها وقعت عقودا لشراء النفط الإيراني ما يجعل الصين الآن أصبحت لا تعتمد 100% على النفط القادم من الخليج ومن إيران. انتهى الموجز. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 6، وأترككم الآن مجددا في لقاءات رياضية مع زميلة سناء البرهومي في قاعة المنستيرة لمتابعة الدور النهائي في بطولة تونس للسيدات في كرة اليد، وبعد نهاية المقابلة سيكون موعدنا مع نشرة الأنباء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
5: المنستير. أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.
7: لقاءات رياضية.
0: عودة من جديد مستمعينا إلى لقاءات رياضية من قاعة محمد مزالي بالمنستير، متابعة مباراة نهائي الكبريات بين نادي الرزنيزية بالمكنين والنادي الإفريقي. عنا بالضبط 22 دقيقة لعب في الشوط الأول، 10-8 مع 2 لنادي الرزنيزية بالمكنين أمام النادي الإفريقي. كذلك باش نكملوا نتابعوا معاكم نهائي أكابر كرة الطائرة بين نجم الساحلي وترجي الرياضي. نمشي لطاهر كاهية ناخذ من عنده أكثر تفاصيل حول تطور نتيجة المباراة. طاهر
2: السلام، مرحبا بكافة السادة المستمعين. ما زلنا نلعب في الشوط الثاني والنتيجة تشير لتقدم الترجي 23-17، 6 نقاط فارق واللعب متوقف. فما تشالنج للترجي، بول إن أور أوت، نقطة لصالح الترجي أم هي لصالح النجم، هذا هو التشالنج. حسم التحدي، نقطة لصالح الترجي. 24-17، 7 نقاط فارق لصالح الترجي، خطوة كبيرة ياخذها نحو استكمال هذا الشوط الثاني لصالحه. كرة في إرسال للترجي عن طريق اللاعب رقم 10 واللي هو إلياس بوعشير، يتلقى إشارة التنفيذ من الحكم. بوعشير باش يلعب إرسال للترجي، قوية إرسال موجه ديالو في الاستقبال ثم التحذير، وانتهاء الشوط لصالح الترجي على نتيجة 25-17. تصبح النتيجة الجملية 2-0، زوز أشواط مقابل 0 للترجي. شوط أول 25-20، شوط ثاني 25-17. سنة
0: شكرا محمد طاهر كيهيا. نرجع لشوي الفاينل هنا بين الكبريات، ذي هجوم لصالح النادي الإفريقي. نتابعوا معكم لخبطة على الكرة، هذه تنافس يقعد الكرة عند النادي الإفريقي مع 2 مع هدفين لصالح المكنين قدام النادي الإفريقي، هجوم لصالح النادي الإفريقي. نتابع معكم الهجوم هذا في المباشرة. يا المصري تحضر مروة الذوادي، ظهر باش تصوب وتصوب بالفعل، المجال مفتوح والانترفال مفتوح والارتقاء كعادتها، تسجل هدف قبل 6 دقائق عن نهاية الشوط. نذكر معايا في التحليل الفني اللعبة الدولية السابقة والمدربة هيلا مساعد، هيلا نجدو لك التحية. إلى حد الآن تحس النادي الإفريقي توا تحسن شوية بعد وقت المستقطع اللي خذاه محمد الطبوبي، فما تحسن طفيف؟
1: صحيح، بعد الوقت المستقطع وقع الحلول أنه يبعدوا مروة الذوادي على رحمة، وشفنا الكرة اللي قبل هذه اللي لقات روحها ليبر مروة الذوادي وسجلت الهدف اللي خلى أصحابها في أن بوان روتار بعد ما كانوا 3 أهداف. الكليب رجعت بشوية بشوية، وتوا كما هذه زاد كرة التعادل. الكليب عند الكليب الكرة،
0: وهجوم للنادي الافريقي. شفت حسيت النادي الافريقي لاتيتود ديفونسيف نتاعو تبدلت شويه احسن.
1: صحيح، المكنين ما عادش توا ما عادش لقات حلول في الهجوم، يلزم المدرب يشوف حلول اخرى باش يبدل شويه، على خاطر معناتها بعد 3 نقاط فارق ولات في نقطه برك والكره عند الكليب، دونك فما مشكله في الهجوم اللي يلزم يلقى لهم حلول.
0: واضح هذه قطع الكرة من دفاع نادي الرياضة النسائية بالمكنين. سندس حشينة تعمل رؤية شاملة للميدان وتشوف الجانب،
1: حلوة برشا من
0: خاصة من سندس. أنا ميريت نعطيه سندس اللي شفت أنس وحدها، والتمرينة كانت ممتازة، رؤية متاع صناعية متاع سندس حشينة
1: رفع الكرة كيف صحيح. كيف رفع الكرة باللعبة بسمة صفر
0: أنس سلامة هدف لها
1: لم يريد الأنس سلامة زاد على خطر شخصية قوية باش تعمل كرة كما هكاك وتسجلها يعطيها الصحة
0: جناح الأيسر لعبة المكنين
1: يسارية
0: بالضبط وهو تقطع الكرة هذه وجم معاكس باش تمشي وجه لوجه لكن تقطع الكرة فدعيش تعاود ترجع لها
1: نفسي.
0: وترفع الكرة ترفع الكرة حتى في حوار مع بسمة صفر ونعرفوا انه الملاعب كي يعمل لوب بالحارس ينرفزوا شويه
1: صحيح صحيح الحارس من اكثر الكرات اللي تنرفزوا اللي هي اللوب
0: بروفوكاسيون ما دخلها في اللعبه هي لكن تبين ممكن الثقه نتاع أنس سليمة اللي لحقيقه نجم نقولوا ممتازه جدا الى حد لين في الشوط الاول
1: صحيح وتزيد تعطيها ثقه اكثر في روحها كي تسجل اهداف صعاب كما هكا تزيد تاخذ اكثر الثقه في روحها
0: بالفعل وهذا هجوم النادي الافريقي فدوى عويج مروه الذويدي توصل فاطمه البوري من الجناح تفتح الزاويه وتسجل تسجل فاطمه البوري
1: اول هدف من الجناح للنادي الافريقي
0: صحيح سلمى بن حسين في عكس الهجوم يرجع بسرعه دفاع النادي الافريقي تبدل قلنا دفاع النادي الافريقي اصبح مركز اكثر يعطل هجوم بنت المكنين 12 10 مع هدفين قبل 3 دقائق عن نهايه الشوط الاول دخول مريم قمر لعبت للدائرة باش يبدل طول الأسلوب نتاعه الهجومي باش يولي وجوز لعبات على الدائرة رحمة ومريم قمر
1: عليه
0: أعطى الكرة للنادي الإفريقي وتصويبها من ورا الذويدي المرمى فارغ كان شاغر لعب بسبعة لعيبات خرج الحارسة
1: ما فهمناش علاش الأربيتر أعطي الكرة للنادي الإفريقي معناتها مازال ما صفرش الأربيتر
0: والله حتى انا كيف اقول الجمهور يستغرب
1: ما عرفناش علاش اللي يرجعها
0: حب يرجعها مش واضحه لبنت المكنين ولا النادي الافريقي اعطاها النادي الافريقي صوبتها كيما جات الذويدي المرمى فارغ ومن بعد تعاود ترجع توا للمكنين مع دخول اشراف بن عبد الله تدخل اشراف
1: باش يلعب سبعه اللاعب
0: طيب باش يلعب بهجوم سبعه لاعبات ديما نوضحوا للمستمعين تو هجوم المكنين سبعة لاعبات منهم جوج لاعبات دايرة مريم قمر ورحمة كريز
1: علاش خاطر قلت لك قبيلة معناتها الحلول نقصت في الهجوم المدرب وليد خمم شي يهبط السابعة اللعبة السابعة فمش ما يلقاو ثغرات ويسجلوا الهدف
0: تتصدى الحارسة بسمة صفر للتصويبة الأخيرة فرصة تقليص الفارق النادي الإفريقي مروة الذويدي فادو عويج حاضر دفاع المكنين فادو عويج تقريبا ما لقاتش الحلول في كل مره تقرب من لاكس من المحور نفس العمليه يتفضلها لاعبات المكنين مقابله فيها برشا تركيز وبرشا تكتيك نور العوني ما توصلش الأنس يعقوب قطع الكره من سلمى بن حسين تجاه أنس سلامة وتمريره خاطئه تمريره خاطئه وتعاود ترجع أنس يعقوب مازال الهجوم النادي الافريقي فاطمه البوري وحده وجري وجه ترفع الكره بالحارسه وتسجل تسجل ضد اشراف إذا هي تستعمل نفس الطريقة
1: تسمز زياد رفع الكرة
0: بروفوكاسيون رياضية ممتازة اللقطة من فاطمة البوري قدام حارسة كبيرة وحارسة دولية بطلة فريق إشراف اللي نحيو تواجدها على الميدان كيف كيف فادي العمراني زوز لعب مع بعضهم في المنتخب في النادي الإفريقي والتجارب تفرقهم وتلمهم في أكثر من مناسبة
1: صحيح إشراف عبد الله لعبت أكثر من موسم من النادي الإفريقي وكانت تتوجت معهم بأكثر من لقب والحقيقة عاونتهم برشا على المستوى الحراسة المرمى السنة توجهت الأمل الرياضي برجيش ونشوفها اليوم في
0: لعبت في جمعية الساحل دنيار
1: الموسم الفارق كانت في جمعية نسائية بالساحل وسنة مع الأمل الرياضي برجيش
0: اللي هي موطنها الفريق هي الأصلي هي اللي انطلقت منه
1: هي بنت الأمل الرياضي برجيش
0: صحيح بالضبط هي ديما موسوعة معنا تعطينا نستوريك بتاع اللاعبين
1: الكل اللي في التهران كل لعبت يا معاهم يا ضدهم يا مع بعضنا في الفريق القومي معناتها تو اللي موجودين كل الحقيقة لعبنا مع بعضنا وقعدنا كان ذيك شنو ربحنا أصحاب والعشرة والعلاقات الطيبة هذيك العلاقات الطيبة
0: ومتارأي فيلا قلت لها ماذا بيك تلعب حتى ماذا فيها نلعب حتى نجم نسير يوميتون ذيك ما شاء الله تبارك عليها محافظة على جين دوبين تاعها والكرة في دمها وإن شاء الله بناتها زيدا نشوفهم يأخذوا المشعل عليها عندها زيدا في كرة اليد تبارك عليهم وزوجها هي الحقيقة عائلة كلها رياضية
1: كل غربناها بالعائلة الموسعة الكل هو برشا يعطيها الصحة الحقيقة بالحق مش بالساهل كرة كما هذه، اللعبة صغيرة في العمر ذاك من كرة كانت ضايعة معناتها تخرج لك منها ضرب جزاء، يعطيها الصحة
0: أنس سلامة،
1: أنس سلامة
0: في العملية الأخيرة
1: حقيقة. المدرب عرفش يعمل معناتها كي عمل ريكريتمو اللعبة هذه يعرف شنو يعمل الحقيقة.
0: مع نهاية الشوط
1: كرة مهمة
0: وسبعة أمتار أخيرة، سندس حشانة باش تنفذ سبعة أمتار طبعا في المباشرة مع الحارسة بسمة صفر حارسة النادي الإفريقي. سندس حشانة وبسمة صفر، التنفيذ من سندس حشانة وتسجل، تسجل ما تضيعش الفرصة، ترفع الفارق 13 11 مع سنين
1: زوز أهداف مهمين. أريحية باش يدخلوا أكثر راحة كسوا نفسية وإلا حتى بدنية، معناتها زوز نقاط فارق يخدموهم بالباهي في الفريق في الشوط الثاني.
0: وأكيد زادا في الشوط الثاني ممكن زادا عدة اعتبارات أخرى تدخل توصيات متاع الكوتش، برشا أمور زادا مش نشوفوها في الشوط الثاني. يعطيك الصحة هلا مسعد، خليك ترتاح شوية
1: هلا
0: ترجع معنا إن شاء الله في الشوط الثاني. أحنا مستمعين نرجو الأجواء كرة الطائرة، نزيدو ناخذوا أكثر معطيات مع طاهر كاية في نهائي الكاس. تفضل طاهر.
2: مرحبا بك مرة أخرى سناء، مرحبا بك كافة السادة المستمعين. الشوط الثالث انطلق منذ لحظات، 3-3، 3 للترجي 3 للنجم الرياضي الساحلي. زوز أشواط أولى انتهوا لصالح الترجي 25-20 و25-17. هذه تصويبة من بامبا خارج الميدان، نقطة للترجي. 4-3، 4 نقاط مقابل 3 للنجم. إرسال لصالح الترجي أو إرسال للنجم الرياضي الساحلي. فيش 4-3 كانت النتيجة، 3-3، 4-3 للترجي. إرسال لصالح النجم القرموسلي في الاستقبال، نقطة، نقطة التعادل للنجم. 4-4، 4 مقابل 4. إرسال للنجم الرياضي الساحلي. البارودي، وجدي البارودي في تنفيذ الإرسال، يتلقى الإشارة بالتنفيذ. نذكره أنه مرابط لاعب النجم الرياضي الساحلي مروان مرابط رجع في هذا الشوط بعد ما قام الحكم بترده في الشوط الثاني من أجل الاحتجاج عفوا. اشترجع الكرة من إرسال للنجم الرياضي الساحلي باش يتولى تنفيذ وجدي البارودي، ياخذ الإشارة أو فما يلعب إرسال موجه. الاستقبال ثم التحذير، التصويب أو تسديدة من إلياس بعشير داخل الميدان كانت قوية في اتجاه المركز 6، قوية ما الحقش عليها الليبيرو ريدان. 4-5-4 للترجي. إرسال باش يتولى تنفيذه بن يوسف، محمد بن يوسف يعمل إرسال موجه. الاستقبال ثم تحذير، بامبا قوية كانت الكرة لكن لا نقطة، نقطة للنجم. 5-5، شوت فيه تسابق وتلاحق، النسق عالي بين زوز فرق. 5-5، نقطة من هنا ونقطة من هناك مع نقطة أخرى للنجم، يبدو حسب إشارة الحكم خطأ في التمركز، بالتالي 6-4 للنجم. التصحيح 6-4 للنجم.
0: يعطيك الصحة طاهر. أكيد مستمعينا هذه كانت مقتطفات من كاس تونس في كرة الطائرة الرسمية للترجي شوطين لصفر. نذكر كل ملتحق بينا أنه نصف النهائي، أنه النهائي الكبريات بين نادي الرياضي الساحلي بالمكنين والنادي الإفريقي، شوط أول وفي مع هدفين صرح بنات المكنين. نرجع إن شاء الله معكم بعد فصل موسيقي مع بداية الشوط الثاني.

0: عودة من جديد مستمعينا، نرجع لقاعة محمد مزالي بالمونستير لمواكبة الشوط الثاني من نهائي الكبريات بين فريق نادي الإفريقي ونادي الرياضة النسائية بالمقدم. ذكروا كل من التحق بنا 13-11 كانت نتيجة الشوط الأول. تصحبني في التحليل الفني اللعبة الدولية السابقة والمدربة هيلة مساعد، مرحبا بك هيلة.
1: يا عايشك، مرحبا بكم مرة أخرى. إن شاء الله نشوفوا شوط الثاني أكثر لعب وأكثر سيسبانس كما نقولوا أحنا، وإن شاء الله الربح للأجدر.
0: صحيح، برشا معطيات تنجم ترشح فريق ضد آخر، الخبرة، العوامل البدنية، التركيز خاصة، وهذه أولى العمليات بعد هجوم الإفريقي. سندس حشانة تأخذ الكرة هذه وتربح 9 أمتار، به نعملوا إطلالة على كرة الطائرة مع محمد الطاهر كي تفضل. طاهر،
2: مانيش باش نطول، سناء تتوقف المقابلة للحظات بسبب أعمال شغب من جانب جماهير النجم الرياضي الساحلي. ان شاء الله ما فماش اصابات، خاطر ريت الشمروخ يعني من جانب مدارج النجم في اتجاه مدارج الشرفيه بحثنا تقريبا بحث المنصه الصحفيين. على كل ان شاء الله ما فماش اصابات، وقع علينا خرج كل جماهير النجم الرياضي الساحلي اللي في المدرجات الخلفيه، وان شاء الله الامور ما تزيدش تكبر. ونزيد نذكروا بشعار النهائي هو لا للعنف لا للمنشطات وتبقى رياضتنا نظيفه. على كل سنه نرجع لك الخط ونعطيك اخر المستجدات ان شاء الله.
0: اكيد تطلب الخط في اي لحظه طار وتتدخل تعطينا جديد. نذكروا الترجي متقدم شوطين لصفر في نهائي كاس تونس اكبر كره الطايره لهنا في الكبريات. الاسبقيه دائما صالح النادي الرياضي النسائي بالمقنين 13-11 هجومي صالح النادي الافريقي. ذكر ثنائي التحكيم بنديحو ولا الزغلام اللي زفروا النهائي. هذه اي المصري صالح النادي الافريقي، تحرر مرر ذويدي فاطمه البوري من الجناح وتسجل
1: هدف
0: للنادي الافريقي 13-12 تسجيل الفارق فارق هدف. ما زالت المباراه مفتوحه على جميع الاحتمالات، ومن الجناح مريم الرزقي وترد عليها بنفس الكيفية، وممكن أحلى شوية بحكم رفعة الكرة بالحارسة بس مصفر. الهدف 14-14-2 تتواصل أسبقية.
1: يظهر لي المدربين الزوز تفطنوا لي اللعبة الكل، يمكن باش تكون أسهل على الأجنحة على خطر الوسط الكل مسكر. اللي قاعدين نشوفوا توا زوز أهداف من الأجنحة الزوز.
0: صحيح، ملاحظتك في محلها بحكم ديما معناها وانت تعاد الكره في الوسط فما صعوبه على غير العمليه هذه. قطع الكره
1: قراوا بعضهم مستوى الدائره،
0: تخسرها أونس يعقوب وسندس حشانه بسرعه البرق، تصويبه غير مؤثره من سندس مش عوايده في الكره هذه، وبسرعه تمشي الكره هجوم عكس وتسجل فدوى عويج. ممتازه الرؤيه من بسمه صفر، تعطي كره حلوه الفدوى عويج اللي ما تراتيش ما تضيعش الكره هذه.
1: هدف هام جدا للنادي الافريقي باش يخليهم ديما قراب في النتيجه.
0: 14-13 فارق هدف في 3 دقائق 19 ثانيه في الشوط الثاني. ديما نذكر بالتوقيت والنتيجه. هذه سندس حشانه سميه بالحاج ودخول بوثين عميش، اول ظهور بوثين عميش لعبت الخبره. سندس حشينا تحية بربي الجمعية النسائية بتبول بكل مرة بوثين عميش ولا سندس حشينا نتفكروا هذه الجمعية العريقة ونذكروا البطولة متاع 2015. وهذه بس مصفر تاخذ الكرة بعد ما ضاعت وتمريرة خاطئة من هجوم نادي الرياضة النسائية بالمقنين. تصعيد الكرة ببطء لكن تحاول أي المصري تسرع الكرة، تمشي المروة الذوادي مش في أحسن حالتها، عندها إصابة قاعدة تقلق فيها. خاطئ الكرة، قلة انتباه، تستغل الكرة بوثين عميش والهجوم والامتلاك الكرة عند نادي الرياضة النسائية بالمقنين. سلمى بن حسين
1: بوثين عميش زاد في الدفاع، تعرف تدافع بالباهي وتقوم بالواجب بتاعها على أحسن ما يرام. عندك علاش ديما المدرب نلقاوها في المركز الثاني في الدفاع.
0: تايمينغ دخولها في الوقت هذا
1: قطع الكرة تويك كرة مهمة للنادي الرياضي النسائية بالمقنين.
0: تدخل في الوقت هذا بوثين عميش كعنصر خبره زاده. سندس حشينا سلمى سميه بالحاج 9 أمتار تدخل اميمه دردور نعرفوها في الدفاع عندها امكانيات محترمه برشا. سمية بالحاج، سلمى بالحسين، لعلينا عن اللعب السلبي، محاولة التمرير لعبة الدائرة ما توصلش، مازلت تحارب على كورتها، مازال عند الادراد النسائي بالمكلين، يلزم في اقل وقت ممكن اقل تمريرات التصويب.
1: غير لي زوز تمريرات توا
0: رحمه كريز ما عرفش شنو الاشاره نتاعو، يقولوا عاودوا تتعاد العمليه الاخيره، مخالفه 9 امتار، تمريره وتصويبه باش تكون بالفعل. سلمى بن حسين تصدر بالجدار وترجع
1: لو برشا تمريره،
0: فما الدخول في المنطقه زون من سمية بالحاج، وعكس الهجوم مروة الذوادي، هي المصري فهد وعويج، مميمة دردور.
1: شفنا الدفاع متماسك
0: ممتاز الحقيقة اليوم، دفاع نادي الرياضة
1: النسائية حاضرين بنات المكنين، قاعدين حاضرين ظاهر تفرجوا برشا وتحضروا كما يلزم، اللي قاعد النادي الافريقي لاقي برشا صعوبة في الهجوم.
0: ملاحظتك في محله الى حد 5 دقائق توا،
1: شفنا حلوه برشا، حلوه من انس يعقوبي، وتمريره حاسمه من ايه المصري،
0: لعبت الديره تعدل 14-14، مقابله حلوه الحقيقه، مفتوحه على جميع الاحتمالات، مستمتعين احنا الحقيقه بالمستوى الفني المتميز للنهائي 14-14.
1: ايه المصري عملت اللازم، جابت زوز مدافعين ولقات صاحبتها وحدها، مرت لها كوره مزيانه برشا اللي حطتها في الشبكه انس يعقوبي.
0: سلمى بن حسين، هذه أنس من جانب وتسجل أنس سلامة،
1: برافو أنس سلامة، برافو. يظل لي ما رتت حتى كورة، كانت قد المسؤولية، حطت كورها الكل من متنوعين لكور الكل، يعطيها الصحة.
0: فاطمة البوري النادي الإفريقي، مروة الذويدي ما تخليهش ماري مقمر تتعدى، ترجع الأية المصري، توصل أنس يعقوب على الدائرة وتتعدى وتسجل وتصطدم الكرة براس الشرف، ان شاء الله لاباس. يبدو انه فما اصابه في الكره الاخيره لحارسه النادي الرياضه النسائيه بالمكنين، ان شاء الله لاباس، ممكن مش تكمل تواصل على كل 15-15، مقابله ماشيه هدف بهدف الى حد الان.
1: كما قلت لك باش نكملوا للاخر، الناس الكل باش نعرف شكون المنتصر، صعيب تتكهن.
0: صحيح. هذه سندس حشينا، سمية بالحاج، بثينة عميش،
1: المرمى شاغر،
0: سندس حشينا يختار يلعب 7 لعيبات. يعطيك الصحة على الرؤية الشاملة، هلا مساعد، هذه سندس حشينا، سمية بالحاج، زوز لعبات دايرة نفس العملية تتكرر والجناح وتنجح بثينة عميش.
1: صعيب الكرة ذمة، بثينة عميش بالخبرة متاحة صعيب تراتيهم،
0: وعملية مخدومة الحقيقة.
1: صحيح بيان سور، سبعة
0: ثم خدمة متاع مدرب،
1: يكون تسلسل متاع كرة والجناح مش يلقى روحه ديما
0: ليبر أكثر، والانترفال محلول بالفعل، وهذه محاولة تصويب، فما التدخل من ماري مقمر، مريم قمر تدخل الأخير، لعبت الديرة، واجبات دفاعية حسيناها في مقابلة اليوم. هذه كرة لصالح النادي الإفريقي، أي المصري، سلمى الذويدي، أي المصري وتتعدى والتصوير نتاعها لبرا ضايعة، عكس الهجوم توصل ما توصلش توصل الاستقبال كان بصعوبة الحقيقة من سمية بالحاج تخسرها.
1: سرعت اشرف عبد الله،
0: حابه تلعب بفاست بريك،
1: كان مستحسن
0: فاطمه البوري من الجناح وغير مؤثره، حابه ترفع الكره باشراف لكن الكره نتاعها لبرا. 16-15 تسرع من الجانبين،
1: دخلنا في التسرع هذا اللي مش باهي في الاوقات هذه،
0: 8 دقائق 20 ثانيه
1: تسرع عنده ضريبته خاطر.
0: صحيح حقيقه مقابله مستوى متقارب برشا، هذاك علاش اقل هف راهي ممكن سبيكاش، لازم لهنا التركيز. سلمى بن حسين، تقاطعات بالنسبة للنادي الرياضي النسائي بالمكنين، سلمى بن حسين، محاولة المرور من سمية بالحاج، وزنت عند النادي الرياضي النسائي بالمكنين، إن شاء الله لاباس بالتدخل الأخير، سمية بالحاج يتم طلب التدخل الطبي والأخصائية العلاج بالنسبة للنادي الرياضي النسائي بالمكنين، فاطمة العايب. كيف يدخل المسؤول حمدي البزيوش باش يتفقدوا اللعبه، سلامتها اهم من كل شيء، وقت ممكن يستغلوه اللاعبات باش يرتاحوا شويه اثناء ممكن انه يرجع اللعب. اذا كان فما الامكانيه نمشيو لكره الطايره نشوفوا شنو جديد مع طاهر والا نكملوا نواصلوا. 16 15 في 8 تفضل طاهر تفضل.
2: مازال اللقاء متوقف الى حد الان. بعد لحظات يبدو انه

0: بيرادس، لكن مع الأسف ما زلنا نشوفه في مشاهد خايبة برشا الحقيقة، خاصة كي نشوف شمروخ بين قوسين من العيار الثقيل اللي يخرج ويتوجه مباشرة للمنصة الشرفية وين متواجدة عائلة لاعبي الترجي وعائلة لاعبي النجم كذلك، خاطر بعد إلقاء هذا الشمروخ تقريبا كل اللاعبين اللي كانوا في الميدان طلعوا للمنصة الصحفية باش يطمئنوا على سلامة عائلتهم. الحمد لله نقولوا انه ما فماش حتى إصابة مادية حتى انسان حاضر في المدارج، ان شاء الله المشاهد هذه ما تتكررش وما تتعاودش في كل رياضاتنا. نعرف الرياضات الكل سواء كرة طائرة كرة قدم كرة يد، اشتر اللعبة هي الهزيمة واشتر الاخر فوز، احقية الفوز للي يلعب خير اكيد. والترجي في الشوطين الاولانيين كان ريتم عالي جدا مع كذلك الاخطاء من جانب النجم الرياضي الساح. على كل شوط ثالث هو انطلق منذ لحظات الحقيقة، يعني شوط ماشي نقطة بنقطة، اخذت النجم الاسبقية في 6-5 وفي 7-5، لكن الترجي سرعان ما عاد وعد النتيجة وقعدوا يمشيوا نقطة بنقطة، يعني لعبة متكافئة في الشوط الثالث وكانت إمكانية كبيرة للنجم أنه يرجع. على كل لحظات ممكن تقريبا دقيقة دقيقتين وترجع المباراة بعد ما توقفت منذ أكثر من 10 دقائق. نذكر أنه جماهير النجم الرياضي الساحلي الكل وقع إخراجها من قاعة رادس، قعدوا كان الجماهير اللي في المدارج اللي مقابلة المنصة الشرفية واللي في المنصة الشرفية، لكن جماهير الفيراج وقع إخراجها من قبل الوحدات الأمنية. إن شاء الله ما فماش إصابات في صفوفهم، لأنه الحقيقة هي الحكاية بدأت في وسط الجماهير بين بعضهم ثم تحولت بين الجماهير والأمنيين. إن شاء الله ما عادش نشوفوا المشاهد هذه في رياضاتنا، خلي نقدموا شوية وباش ما نقعدوا نلوموا على حتى. على كل لاعبي الترجي ولاعبي النجم رجعوا للميدان باش ترجع الكرة على ما يبدو في إرسال للترجي الرياضي، تقريبا هو اللي سجل آخر نقطة.
1: نرجع لك طاهر، شكرا ليك. نكملوا احنا مستمعينا تعليق على نهائي الكبريات من حين لاخر، نمشي نتابعوا الفاينل كرة الطائرة لهنا في السيدات 18-5 مع 3 نادي رياضة النسائية بالمكين. يقول فارق تألق بوثين عميش كما قلنا سلاح مدرب نادي رياضة النسائية بالمكين مع الشوط الثاني، إضافة كانت واضحة تصدي الحارسة إشراف بن عبد الله في الأخيرة، بن عبد الله في التصدي الأخير. بوثين عميش كما قلنا الخبرة متاحة خلتها تسجل من جناح وترفع الفارق 18-15. هيلة كيفاش شفنا الدقائق الأخيرة؟
2: دقيقتين متاع أميمة دردور مش في وقتها اللي خلت أصحابها معناتها ناقصين على مستوى الهجوم والدفاع،
1: أو ترجع يكمل
2: المدرب خير أنه ما يخرجش الحارس ويلعب منقوص على مستوى الهجوم. اللي استغلت الفرصة مكنين ورجعت خذت الفارق بتاعها وقاعدة تلعب في أريحية. كما نعرفوا ديما كي تلعب ديفونس صحيح ديما تبدأ ثقة عندك أكثر، ديما تخرج الهجوم واثق من روحك أكثر، حتى كان تراتي في الهجوم ديما ديفونس حاضر تلقى فرصة أخرى باش تصلح. وهذا اللي صار مع النسائي المكنين اللي الحقيقة الدفاع متاعهم قاعد يخدم صحيح، قاعد يطبق في التعليمات مع الحارس، توفقت في زوز كر إشراف عبد الله اللي خلت أصحابهم يلعبوا مع الأسبقية 3 أهداف، وهذا الهجوم اللي ينجم يزيد الفارق 4 أهداف.
1: صحيح، تدخل أنس سليمة جناح نادي الرياضة النسائية بالمكنين في الهجوم الأخير، تحكم أكثر في المقابلة من بنات المكنين، الدفاع خاصة يمكنوا من كسب الهجوم هذا اللي باش يزيد يرفع به الفارق. سلمى بن حسين توصل رحمة كريز قدمها مروى الذويد، استدام على مستوى الرأس للاعبتين، تدخلات وهذا داخل الكونتاكت بطبيعة الحال في المقابلة، استدام خشين شوية لكن لاباس، رجعوا اللاعبات خاصة ديما في

0: لعب ديرة تكون فما الاحتكاك كتابية
1: أكثر لاعب معرض للضرب وللاحتكاك مع اللاعبي.
0: صحيح لعبيت الديرة الكل يشكيوا معناها تلقى بدنهم خريطة معناها من جلد من القميص للكمات كل شيء مسموح. على كل قوس افتحناه في 13 دقيقة ديما نذكر بالتوقيت 18 لبنات المكنين 15 للنادي الافريقي مع ثلاثة زميلات سندس حشينة. هذه رحمة كريز باش تلعب التسعة أمتار يحكي معها بنديحو مكرم سلمى بالحسين الإعلان عن اللعب السلبي. سندس تصوب مباشرة الكرة متاحة لبرا ترجع فيدي العمراني للمرمى متاع النادي الافريقي بعد بسمة صفر. سلاح الخبرة ممكن محمد الطبوبي ما كان بسمة اللي أداء متاحة متوسط اليوم مش كالعادة بعض الردهات قامت في بعض الأحيان بتصديات. هذه مروة الذويدي في هجوم النادي الافريقي نور العوني وميمة دردور نور العوني نور فاطمة البوري نور العوني تخو خطة منسق تحضر للدردور التسعة أمتار دفاع ممتاز من سلمى بن حسين. هذه مروة الذويدي ما فماش حلول لعبة النادي الافريقي
1: بين حلول بين الدفاع نتاع النسائي المكنين واخذين تعليمات المدرب انه ما تفوت حتى واحدة التسعة امتار باش تشوط. قاعدين يخرجوا عليهم قاعدين يلعبوا اجريسيف الحقيقة الدفاع صحيح كما شفنا حتى اللي باش تجي تشوط ما تشوطش في اريحية تدم قلقة من ما اللي يعطي للحارس فرصة اكثر منه باش يتبع الكرة وينحاها.
0: واضح ديما فضل الطاهر
2: استئناف المباراة في القاعة المغطاة بيرادز. عرفش نواصلوا من هنا ولا رجع لك الخط؟
0: رجع للخط ديما نحاولوا كي يقرب الشوط تاخذ الكلمة طاهر كي يجي يقرب الشوط باش بطبيعة الحال نتبعوا معاك المباراة.
2: شكرا لك تفضل.
0: شكرا لك 18-15 مع ثلاثة ديما نذكر في 14 دقيقة لعب في الشوط الثاني في نهائي الكبرى يتهدي سمية بالحاج.
1: رجعت سمية اللي كانت تعرضت للإصابة وخرجت ثلاثة
0: هدف ممتاز برشا. سلمى بن حسين
1: هذه كرة صعيبة برشا على ما نجموش نلوموا فيها الحارس على خاطر كرة مسكية صعيبة برشا على الحارس.
0: كرة أرضية
1: مسكية برشا من
0: أربع هدف سطر لي على أربع هدف
1: أسباقية هامة جدا في الوقت هذايا بريسك 15 دقيقة نصف شوط. يلزم المدرب نادي الإفريقي يلقى حلول أكثر على مستوى الهجوم على خطر بالحق شفنا توا الأسبقية للدفاع متاع المكنين على الهجوم متاع النادي الإفريقي.
0: صحيح أربعة أهداف فارق في منتصف هذا الشوط الثاني يزيد تسهل المأمورية أكثر لبنات المكنين إذا كان يعرفوا يتحكموا خاطر شفناهم في وقت سابق نذكر في الفاينل السابق كان خذا الأسبقية ومن بعد رجعت عليه بنات النادي الإفريقي عملوا رومونتادا وسيناريو معناها قريب ممكن زيدا باش يعتبروا اللاعبات هذوما واستوعبوا الدرس.
1: هو في الهوند بول أربع أهداف راهو 15 دقيقة لعب ما نجمش نحسمه معناتها خاطر احنا كما قلت الهوند تطور والهجومات المعاكسة تنجم تمركي حتى زوز أهداف في دقيقة معناتها. أما المهم كيفاش نعرف نستحفظ على الأسبقية وهنا يجي دور المدرب ودور الخبرة متاع اللاعبات الخبرة الكبار اللي كما حشانة كما مريم قمر كما بوثين عبيش هما توا اللي باش يتحكموا باش يأطروا صحابهم باش يركحوا اللعب باش يدخلوش في التسرع.
0: صحيح هجوم توا يرجع للنادي الإفريقي نور العوني نور العوني في هجوم النادي الإفريقي توصل لعبة ديرونس يعقوب ما تتعديش فما التدخل من مريم الرزقي وسلمى بن حسين
1: قال لي فما دقيقتين قاعدين يتشاوروا ما فماش فار
0: الإعادة بالفيديو غائبة ممكن لو كان فما نقل تلفزي كان تقنية الكل تكون موجودة
1: موجودة
0: مشينا قلنا ما فهمش لكن موجود
1: سبيا خلطوا في الشوط الثاني
0: ممكن عندهم والله من المكان اللي مشيو كنت نشوف غادي الحقيقة ما في باليش فما ريجي غادي فما ممكن الإمكانية أنه تكون فما إعادة بالفيديو أنا المستغربة كما أغلبية الجمهور المستغربة أنه فما إعادة بالفيديو. على كل حاجة باين إذا كان فما لقطة باش يتم التثبت فيها بالفيديو. مهم برشا باش
1: كل واحد ياخذ حقه.
0: صحيح، لأنه عملية نجم ترجع النادي الإفريقي في السكور أقصى بدقيقتين وإلا لا بالنسبة للمدافعة النادي الرياضي النسائي بالمكنين في التدخل الأخير قدم أنس يعقوب.
1: ما فيها شيء
0: وبسرعة والله، حتى خير من رابطة المحترفة الأولى اختم القرار في العملية الأخيرة، ولكن مش يتواصل يعني تسع أمتار هجوم لصالح النادي الإفريقي. أنس يعقوب، نور العوني، مروة الذويدي تدخل، هو درميزة من الجناح، هذه نور العوني وميمة دردور، عفوا تعاود ترجع نور العوني وميمة دردور أعلن على اللعب السلبي.
1: وفما دقيقتين مريم
0: الرزقي تخرج بالإقصاء بدقيقتين، والهجوم عند النادي الإفريقي، هجوم عند النادي الإفريقي، الكرة عند أنس يعقوب ونور العوني، فدوى عويج، نور العوني تولي هي المنسقة مع هذه فدوى، نور العوني، مروة الذويدي تحاول تصوب وتتراجع ماهيش في كامل ثقتها، حابت تعمل الفانت وبعدك تراجعت في القرار مع التدخل سلمى بن حسين اللي حاضر عليها خرجت عليها في الدفاع، لكن مازال الهجوم عند لاعبة النادي الإفريقي. فدوى عويج، نور العوني، مروة الذويدي تعمل فانت وتتعدى وتسجل، خبرة كبيرة وتسجل.
1: كل مرة مروة الذويدي تلقى روحها في أريحية للتهديف الحقيقة ما تراتيش.
0: صحيح،
1: هذاك علاش هو المدرب وليد ديما يعطي في النصيحة أنه ما تقربش للنف متر، أنه تتكيها باش تخليها ماهيش مرتاحة.
0: صحيح، 19-16 في توقيت 16 دقيقة ونص في الشوط الثاني، النادي الرياضي النسائي بالمكنين منقوص من مريم الرزقي، ما زالت دقيقة ويكتمل النصاب ويلعب الهجوم منقوص عدديا، هذه سلمى بن حسين، سندس حشينة،
1: المرمى شاغر عند المكنين،
0: توصل الكرة الأنس سلامة، سلمى بن حسين تحاول تعاود نفس العملية اللي تخير تعطيها سندس حشينة، تطلب من مريم الرزقي من رحمة كريز تتحرك، هذه سلمى حسين تعاود ترجع لها، سمية بالحاج تحاول تصوب لكن تخرج عليها الذويدي، تسعة أمتار 30 ثانية ويكتمل النصاب، تخرج أنس سلامة باش يصير تغيير،
1: تدخل الحارسة،
0: حبوا يلعبوا يعملوا تفوق العدد خاطر منقوصين من اللعبة، تعاود ترجع إشراف والتصويب بحكم وأنه الإعلان على اللعب السلبي، دونك يقول لك رجع الحارسة نتاعي. وبثينة عميش
1: وسهلة
0: فيد العمراني، سهلة فيد العمراني، فاطمة البوري، مروة الذويدي، بدينا ندخلوا في الدقائق والتركيز مهم جدا، الدقائق الحاسمة، نور العوني للنادي الإفريقي تحاول ترجع في المباراة، مروة الذويدي، أنس يعقوب تتصدى إشراف،
1: تتصدى إشراف قامت بإغراءها ورجعت لها،
0: حلت لها الزاوية وبالخبرة نتاعها عرفت كيفاش تسكر،
1: ذكية كانت من إشراف اللي
0: خلاتها
1: تغلط أنس و
0: كحارسة تعرف تدخل الوضعية اللي تخليها تسكر عليها الزاوية هذيك.
1: شفنا اليوم اللي النادي الإفريقي ما عمل حتى هجوم معاكس، اللي هو معناتها
0: نقاط قوته،
1: معروف انه من نقاط القوة متاعه انه هجوم معاكس، خاطر النادي النسائية بالمكنين كان متفطن وكان في كل مرة يرجع.
0: والتصويب من سمية بالحاج تضيع كل كرة بحسابها، تو مادامنا بدينا نقربوا من النصف الأخير من المباراة، فدوى عويج، المسألة تنطبق على الفريقين، نور العوني، مروة الذويدي يعاود يبني النادي الإفريقي الهجوم نتاعو خاطر دفاع بنات المكنين حاضر الحقيقة اليوم.
1: فدوى عويج زاد ما شفناهاش اليوم الحقيقة، مستنسة
0: حاضرة
1: أكثر من هكا، و كسوسوا فانت كسوسوا تير اليوم ما شفناهاش بكل.
0: تخسر الكرة هذه مقطوعة لصالح النادي الرياضي النسائي بالمكنين، بثينة عميش مازالت عندها الكرة، بثينة عميش وجه لوجه وتتصدى فيدي العمراني، تتصدى تألق فيدي العمراني في الكرة الأخيرة، اللي مروه ذوادي وتسعة امتار تتفاعل فادي نعرفوها كانت حاسمه وجلبت القاب عديده للنادي الافريقي وقت اللي تكون حاضره في فورما في اواخر المباراه.
1: صحيح فادي العمراني قلبت برشا تراح كما نعرفوا خبره كبيره قيدومه الفريق ديما لازم عندنا شكون خبره في الـ في الـ في الـ في الطيران.
0: وهدف للنادي الافريقي مروه ذوادي. مروه ذوادي تقلص الفارق 19-17 معناها قلنا راهو كما قالت هي الاربع اهداف راهو مازلت اللعب اربع اهداف توا يتقلصوا منهم اثنين اسبقيه النادي الرياضي النسائي بالمقنين قدم النادي الافريقي لعبه محلوله ولعبه مفتوحه الى حد الان على كل الاحتمالات. كره لصالح حسن بن حسين النادي الرياضي النسائي بالمقنين سلمى بن حسين سوندس حشينه مريم قمر يلعب بسبعه لاعبات مرمى شاغر يخل المجازفة وبوثين عميش تمر بجريات وتتصديها. هذا حوار ثاني تصدي ثاني عملية
1: كرة هامة هامة من توتو فادي عمراني
0: شهيرة توتو بطبيعة الحال
1: شهيرة توتو يعطيها الصحة كرة في وقتها تخلي أصحابها أكثر أقرب باش يرجعوا في الطرح
0: مع فرصة تقليص الفريق الهدف اللي مثل النادي الإفريقي. قلنا راهو النادي الإفريقي عنده صنع وعنده الخبرة وخاصة مع مدربو وبنات المكنين شوية تراجع في الأداء متاعهم هذا خطأ وخاصة تخسر الكرة في الهجوم لعبة الإفريقي والمرمى الشاغر والضيع تسرع تصويبة من لعبة الرياضة النسائية بالمكنين حبت تربح شوية وقت ترات المرمى الشاغر تصويبة كما جات
1: الفكرة الفكرة باهية ما التسليم طلع خايب لغالب ما قدرتش المسافة.
0: صحيح 20-19-17 في توقيت 21 دقيقة 9 دقائق عن نهاية المباراة مع اثنين لصالح نادي الرياضة النسائية بالمكنين قدام لاعبة نادي الافريق فدوى عويج
1: 9 دقائق مازال برشا لعب الحقيقة
0: ومن الجناح ودرميز وتتصدر
1: سهلة سهلة سهلة سهلة مش
0: سهلة للحاس
1: مش عوايدها
0: اشراف تتصدر اشراف بن عبد الله تتصدر
1: ودرميز هذا مش من عوايدها تراتي كور كيما هكا
0: مش حاضرة في الفينال تحسها مردودة قبل كان أحسن الحقيقة. كرة لصالح نادي الرياضة النسائية بالمكنين سلمى بن حسين للمنسقة سونس حشينة جناح أنس سليمان أنس سليم عفوا كرة عند سلمى بن حسين سونس حشينة مريم قمر تحركات لاعبي الدائرة نادي الرياضة النسائية بالمكنين يحبوا يحلوا المساحات لزميلاتهم سلمى بن حسين لو توصل الكرة الأنس الاستقبال كان سيء نتاع الكرة تخسرها وترجع لعبة النادي الإفريقي فادو عويش فادو عويج أنس يعقوب تحاول بسرعة مغير فاطمة البوري تفتح الانترفال وتسجل وتسجل وتسجل تصطدم بالقائم والهدف النادي الإفريقي 19-18 تبديل الفارق
1: جدا لاعبة الخبرة فاطمة البوري تبارك الله زاد قداش من عام على مستوى الجناح كرة هامة جدا
0: في الوقت المستقطع هذا نمشي وناخذوا معطيات أخرى من قاعة رادس في الكرة الطايرة مع الطاهر كاهي تفضل يا طاهر.
2: شكرا لك سناء الحقيقة تسابق وتلاحق في هذا الشوط النتيجة 21-20 لصالح النجم الإتوال يستعيد التوازن في الشوط الثالث بعد ما كان متأخر في النتيجة ب 18-16 يرجع الآن نقطة فارق 21-20 الإرسال لأمدو ديالو اللاعب المالي في صفوف النجم الرياضي الساحلي أمادو ديالو يتلقى الإشارة بتنفيذ الإرسال إرسال قوي يستقبلوا القرموس للتحذير بوعشير يسدد ترجع من ديالو مازالت للنجم سد ثنائي ناجح من جانب الترجي بوعشير الآن يسدد والقرموس لأوريدان ما يستقبلش الكرة كما يلزم للنجم الساحلي بالتالي نقطة للترجي 21-21 شوط عنوانه تسابق وتلاحق بين النجم الرياضي الساحلي والترجي الرياضي التونسي وقت مستقطع يطلبوا او لا هناك تشالنج على ما يبدو ننتظر إشارة الحكم المساعد يرفع يديه الزوز نقطة إذن للترجي حمزة النجا في تنفيذ الإرسال
0: نرجع لكرة اليد يا طاهر نرجع لقاعة المزالي نرجع في توقيت 7 دقائق خلينا نقولوا عن نهايه المباراه. فارق هدف لصالح بنات المكنين قدام بنات النادي الافريقي 19-18. هذه سلمى بن حسين في هجوم النادي المدرسي بالمكنين، تلعب مع مريم الرزقي، سميه بالحاج، تغيير المراكز، تمشي سندس حشين على الجهه اليسرى في الهجوم، تصويب وما زلت عندها الكره 9 امتار، رميه حره للاعبات بنات المكنين، رفع اليد والاعلان عن لعب السلبي من بنديحو والزغليمي. باش نشوفوا كيفاش باش يكمل الهجوم هذا بنات المكنين، اما مع اثنين او تعطي الفرصه للافريقي باش يرجع في التعادل. سلمى بن حسين فمش حلول في الكره الاخيره هذه،
1: كره هامه جدا هذه للنسائيه بالمكنين باش ياخذ الفارق مع اثنين،
0: باش يكون تصويب مباشر
1: خليه مرتاح اكثر.
0: باش يحضروا سميه بالحاج اللي هي باش تصوب، سميه بالحاج الارتقاء تصويبه سهله في يد سيد العمراني، سهله الكره وفرصه التعديل بالنسبه للنادي الافريقي. نتابع معكم انس يعقوب، مروه ذوادي، ذوادي تلعب بالفاطمه البوري، تسكر عليها رحمه كريز الجناح، تعاود ترجع من وسط ذوادي، تصويب كما جات، وفما التدخل من سلمى بن حسين، لمس كان على مستوى اليد نتاع ذوادي وتربح 9 امتار. سكرت عليها زاويه التصويب وتعاود ترجع عند النادي الافريقي، وميمه دردور، فدوى عويج، وميمه دردور، فدوى عويج، التصويب ورغم تصدي اشراف فما 9 امتار قبلها، دخول نور العوني تعاود ترجع،
1: حبت تباغت الحارسه فدوى عويج،
0: صحيح حبت تعمل مصيبه ارضيه
1: كانت حاضره.
0: والهجوم مازال عند النادي الافريقي، فدوى عويج، ذوادي، نور العوني، دردور تمشي للجناح،
1: اكثر من 5 باسات
0: بالضبط مع الاعلان عن لعب السلبي بطبيعه واضحه النقطه هذه، ويخسر النادي الافريقي الهجوم، وتعاود ترجع عند بنات المكنين فرصه اخرى باش يزيد ياخذ الاسبقيه مع هدفين 19-18. مع تقدمنا في الوقت الاسبقيه مهمه،
1: اصعب 5 دقائق على المدربين الزوز.
0: حتى من اللاعبين تقرا وجوههم.
1: مدرب المكنين مصور يظهر لي ماذا بيا تو الاربيتر يزفر. الحقيقه بالحق حلوه برشا، حلوه برشا،
0: هدف هدف هدف مريم قمر،
1: حلوه برشا واستقبال قوي برشا من مريم قمر،
0: لعبت الدايره تنجح في تسجيل هدف 20-18. فاطمه البوري باش تحاول ترد الفعل، لعبت النادي الافريقي ما يلقاوش الحلول، دفاع حسين، دفاع النادي الرياضي النسائي بالمكنين اليوم مقابله كبيره.
1: شفنا لي لونتونت عندها دور كبير، معناتها كوره كما هكا خذتها مريم مع عند حشانه، معناتها تبين اللي هما فاهمين برشا بعضهم، لاعبين برشا مع بعضهم، وهذا لازم في الفريق لونتونت، كي تكون لونتونت
0: صحيح ماشي بالكوره وخساره الكوره لعبت النادي الافريقي، يرجع الهجوم عند لاعبات نادي الرياضه النسائيه بالمكنين، فرصه تعميق الفرق مع ثلاثه.
1: شوفوا سناء كانت ركزتش معايا على رحمه كريز في الدفاع، قداش تشجع اصحابها، قداش تهز المورال، قداش كل دفاع يمشي صحيح تبدا تشجع فيهم. الحقيقه عندها دور كبير في الدفاع رحمه كريز، وكيف كيف في الهجوم قاعده تقوم بدور كبير برشا.
0: تصدي فادي العمراني، تصدي فادي تخلي اللعبه ما زالت متواصله،
1: ممكن دخول فادي خلى زميلتها ديما في الـ
0: في الـ في, الـ
1: في, في اللعبه، صحيح في سباق اللعبه، خاطر ممكن كان الاهداف كان الفارق كبير برشا، راهم راهي البنات تطيحوا ديهم
0: صحيح. الكره ما زالت عند النادي الافريقي،
1: قاعدين نشوفوا اللي فادوا عويج هي توا واخذه الانيزياتيف، تحب تلقى الحلول باش تقعد في السباق.
0: وميمه دردور، دردور، ذوادي، تصويبه على العارضه، تعاود ترجع، مازالت عنده ميمه دردور وترجع لها وتسجل.
1: باهيه من ميمه دردور الفاند
0: المتابعة. المتابعه حاضره رغم الكره على العارضه. 20-19 فارق هدف، مازالت المقابلة مشوقة قبل 3 دقائق ونص على نهايتها، 3 دقائق ونص على نهايتها.
2: في رادس يا سناء
0: تفضل،
2: التشويق حاضر في رادس مع في هذا الشوط الثالث 23-23 إلى حد الآن. من سيفوز بهذا الشوط الثالث؟ الترجي من أجل الفوز بالمباراة، والنجم من أجل العودة. 24-23 للنجم إلى حد هذه اللحظة، 2-0 في مجموع الأشواط للترجي، شوط ثالث مشوق تسابق وتلاحق كبير برشا الحقيقة. إرسال للنجم الرياضي الساحلي، إرسال هجومي، الاستقبال ثم تمهيد من بن يوسف، التزويد، تعديل النتيجة 24-24. توا الفريق اللي باش يفوز بالشوط لازم يجيب نقطتين، لازم فارق نقطتين باش يتقيد له الشوط اللي هو. إرسال للترجي على التنفيذ، مروان مرابط، مروان مرابط باش يتولى تنفيذ إرسال للترجي 24-24. مرابط إرسال موجه، أمادو في الاستقبال، تحذير لشعل، أمادو خارج الميدان، خارج الميدان، نقطة للترجي 25-24 للترجي. إذا سجل الترجي الآن هو الفائز في هذا الشوط وفي المباراة. إذا عدل النجم لازم نقطتين سواء للترجي أو للنجم. مرابط باش يعاود يرمي، إرسال مرة أخرى، إرسال موجه، أمادو يستقبل، لشعل يحذر، والسد الثنائي ناجح، ونقطة للترجي 26-24 وانتهاء المباراة على نتيجة 3 أشواط مقابل 0. 25-20 الشوط الأول، 25-17 الشوط الثاني، 26-24 للترجي في الشوط الثالث. مبروك للترجي كأس تونس، مبروك الدوبلي، حظ أوفر للنجم الرياضي الساحلي. تحية ليك سناء، تحية لكافة إطارات إذاعة المنستير على تجديد الثقة في المعلق الرياضي محمد تاركية في هذا الموسم الرياضي اللي كان طويل وصعيب. شكرا لك سناء، نلتقي في مواعيد رياضية قادمة.
0: شكرا طاهر، يعطيك الصحة على نقل مباراة كأس تونس في كرة الطائرة. وإحنا نكملوا، ما تبقى ما زلت على أقل من 3 دقائق عن نهاية المباراة. نادي الرياضة النسائية بالمقنين عنده 20 نقطة، نادي الإفريقي 19 نقطة، فارق هدف وهجوم لفريق نادي الرياضة النسائية بالمقنين. توصل الكرة للجناح مريم الرزقي، سمية بالحاج،
1: فمنقص فرق يلعبوا منقصين
0: عدديا بالفعل. تمشي الجناح مريم الرزقي،
1: لو برشا قوية برشا، خطر الحقيقة خذتها صعيبة.
0: 21-19
1: كرة في وقتها،
0: أسبقية مع 2 نادي الرياضة النسائية بالمقنين قبل دقيقتين ونص. تحس المقابلة بدت الحقيقة، العباد والجماهير الرياضية بدت تتوتر شوية، خاصة مع اقترابنا في نهاية المقابلة. وقت مستقطع فني يطلبوا محمد الطبوبي مع نرفزة كبيرة على لاعبات، وخاصة كان يحب الكرة الأخرانية ما تتسجلش في الدفاع، ولكن لقات صغر الجناح.
1: كرة خطر بالحق مارك من رزق، نتاع شخصية قوية، خذتها مش مرتاحة وحطتها في الزاوية الصعبة على الأخر، حتى الحارسة صعبة عليها فادي العمراني. نستغل الوقت مستقطع بربي. توا جاتني الفكرة، جيت نشوف نلقى الحقيقة برشا أمهات وبرشا نساء قاعدين يلعبوا. تحية الحقيقة، توا شفت برشا مريم رؤية سندس حشانة، وعندنا في الكلوب زاد
0: فاطمة البوري،
1: مروة، فاطمة البوري.
0: أنت تحكي على اللاعبات اللي هما يلعبوا متزوجات وعندهم أمهات.
1: تحية كبيرة، خطر أني عشتها، مش سهل بكل باش أنت تنجم توفق ما بين دار و
0: صحيح، وبعد الانجاب انك ترجع تكون كومبيتيتيف.
1: اشرف عبد الله بزوز صغار، معناتها بالحق تحيه كبيره. مريم قمر بزوز صغار، فاطمه البوري عندها صغير، والامهات اللي مازالوا زاد ما انجبوش زاد مش سهل، راهو مسؤوليه ودار وراجل وتطيب وانترينمون، معناتها بالحق تحيه كبيره برشا.
0: انت مخضر، ما لعبت برشا اجيال، والحكايه هذه تخلي برشا لاعبيك ما يكملوش. توا ولات العقليه تبدلت،
1: هذاك علاش
0: فما تفاهم اكثر، ولاو يكملوا الدراسه
1: صحيح،
0: وزاد حتى على مستوى انهم يتزوجوا ويجيبوا صغار ما عادش تقلق الحكايه هذه، يرجعوا للميدان.
1: الجينيراسيون تاعي معناتها بالحق كانت إشكالية كبيرة، إنه معناتها إذا تتعارس وإلا تجيب صغير تبطل الكرة، معناتها توا محلها ولينا نكملوا، ولينا ما نخسروش كاريرنا، ما نقعدوا نعملوا في الحاجة.
0: هذا هنا مساعد أكبر مثال وأحسن مثال ما شاء الله، معناها قعدت في الملاعب وتنجد درجة فارغة.
1: تحية لهم البنات الكل، يعطيهم الصحة، برافو.
0: صحيحة، تحية خاطر ديما الجانب الإنساني مهم، راه في الرياضة مش كان النتائج، نتيجة كلها تزول. نرجع للمباراة، مازلت دقيقة و40 ثانية على نهايتها. نور العوني، مروة الزوادي، وتتعدى وتتصدى إشراف، تتصدى إشراف
1: كرة هامة، هي زون قبل ما تصدى إشراف دخول
0: تمريرة في المنطقة، كانت الزوادي داخل المنطقة.
1: طويكة أصعب دقيقة ونص على اللاعبات بالحق، راو كيما اللي رابح كيما اللي خاسر. هذم باش ما يخسروش اعصابهم تتوتر، وهاكم يحبوا يخلطوا في السكور اعصابهم تتوتر. معناتها توا يلزم الممرن يعرف كيفاش يركح لاعباته وكيفاش ياخذهم باش يكملوا.
0: ما تبقى ملوه
1: برشا،
0: ملوه برشا،
1: ملوه برشا.
0: تعاود تسجل، تسجل هدف هذا
1: مؤهل جدا،
0: هدف هذا يقرب برشا اللقب من نادي الرياضه النسائيه المكنين. هدف ممتاز من جناح مريم الرزقي، مؤثره كبيره في مباراه اليوم في الدقائق الاخيره.
1: شفنا اللي المدرب نتاع مكنين يعطي الصحه، تفطن انه اللعبه في الوسط مسكره، دونك لعب على الاجنحه. الشوط الاول كنا شفنا انس جناح الايمن اللي كانت حاضره، وتويكا شفنا بوثينة عميش، وتوا زميلتها مريم رزقي اللي حطوا الكور الكل، وكانت الحلول اللي من الاجنحه.
0: بالضبط، هدف من مروه الذويدي ظل الفارق 22-20 قبل 35 ثانيه، مع اثنين مع هدفين للنادي الرياضه النسائيه بالمكنين. وقت مستحضر
1: لنا توا سنان نجم ونجم البطوله عند
0: هو منطقيا
1: نسائيه بالمكنين
0: في 35 ثانيه. صعيبه شويه الحقيقه بالنسبه للنادي الافريقي.
1: صحيح،
0: واقرب نادي الرياضه النسائيه بالمكنين.
1: نحب نقول النادي الافريقي ما كانش اليوم النادي الافريقي بتاع العاده الحقيقه. ما شفناش مروه ذوادي، ما شفناش اللعبه اليساريه
0: فدوى عويج.
1: شفنا اللي المكنين عملوا كل شيء، كانوا حاضرين اكثر، مركزين اكثر، الدفاع مشي مليح مع الحارسات الزوز، كانوا حاضرين، وفقهم ربي.
0: ظهر محضر المقابله نتاعو
1: ثانيه يظهر لي، حتى كان ما ماركاتش مكنين وماركات الكليب باش تقعد الهدف فارق.
0: صحيح، والهجوم توع والكره عند بنات المكنين.
1: صحيح،
0: نرجعوا في المباشر نعلقوا عليها لانه اكيد لحظات تاريخيه بالنسبه لبنات المكنين وجماهير المكنين اللي يسمعوا فينا واللي حاضرين في القاعه. عندهم الهجوم هذا يحبوا يطمئنوا على لقب البطوله. سندس حشانه وسميه بالحاج، الكره على القائم ترجع قدام فدو عويش لعبت النادي الافريقي، تعكس الكره بسرعه وفما التدخل تكتيكي زي ما تعمل عليها الفوت بالنسبه لسندس حشانه. 9 امتار لاعبات النادي الافريقي قبل 15 ثانيه. مروه ذويدي، ذويدي ما فماش حلول، ما فماش حلول لعبات النادي الافريقي. نور العوني محاوله المرور وتسجل تسجيل الفارق 22-21 قبل 6 ثواني على نهاية المقابلة، فارق هدف بصالح بنات المكنين في قبل 6 ثواني، والكرة باش تكون عند بنات المكنين. ينجموا يكملوا 6 ثواني هذوما ويطمئنوا على اللقب، والبنات الافريقي باش يعملوا كل شيء باش يقصوا الكرة هذه. 6 ثواني، 3 ثواني، 2 ثواني، ونهاية المباراة. ألف ألف ألف مبروك لبنات المكنين،
1: للنسائية بالمكنين. إن شاء الله حظ أوفر للكلوب، مازال عندهم الكأس.
0: ألف ألف مبروك.
1: نتصور أني حسب شفت القرعة رجح زاد الكأس باش يكون ما بين النادي الإفريقي والنسائية بالمكنين.
0: مازالوا في النصف النهائي هما، وأكيد باش نهبطوا بعد شوية إن شاء الله ناخذوا التصريحات والفرحة نتاع اللاعبات نتاع بنات المكنين اللي مبروك يفوز إذا بنهائي البطولة 2020-21 الفاينل فور. عشنا على موجات إذاعة المونستير، تحية لجمعية الساحل، جمعية الحمامات، تحية للنادي الإفريقي اللي الحقيقة بطل ديما يقعد بطل وفريق عريق وكبير حتى رغم الخسارة، ونادي الرياضة النسائية بالمكنين. الكرة تنصف المجتهد، اجتهد اليوم وحضر مريح الفينال. هيلم سعد يعطيك الصحة، شكرا لك اللي ونسنا اليوم، وديما مرورك على موجة إذاعة ديما تعطي الإضافة.
1: عايشك ميرسي بوكو، أنت زاد على الاستضافة، فرحت برشا اللي كنت معاك وتفرجت في المقابلة. ان شاء الله مبروك للنسائيه بالمكنين، ان شاء الله ديما نشوفوا ماتشوات في النيفو هذايا، ماتش يفرج الحقيقه، وحظ اوفر للنادي الافريقي مازال عنده كاس نجم يدارك. وديما نقول اني مبروك للاجدر.
0: صحيح، ومبروك لكره اليد النسائيه المستوى الممتاز لهذا الفاينل. شكرا مستمعينا لحسن المتابعه، ان شاء الله نرجع لكم بعد ناخذ تصريحات في المباشر بعد الاخبار، وزاد تلقاو متابعه مع زميلي شوقي في الصفحه الرسميه للرياضه راديو مونستير سبورتس، مع تحيه حمد النقبي. الكلمه للاستوديو.
3: انفيذة بوفيشة سيدي بوالي على الموجة 104.7.
4: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في نشرة الساعة 6 مساء للأنباء. انطلاق العمل بنقطة البيع من المنتج للمستهلك الخاصة بمستلزمات العيد بقصر المعرض بالمنستير. والإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير تطلق برنامجا رقابيا خاصا ببيع أضاحي العيد. وفي سوسة تركيز كاميرات مراقبة متجولة لمتابعة الأشخاص والعربات الذين يقومون بالإلقاء العشوائي للفضلات. مرحبا بكم. يتوقع المعهد الوطني للإحصاء أن يبلغ عدد سكان تونس سنة 2030 أكثر من 12 مليون نسمة و160 ألف مقابل 11 مليون و970 ألف نسمة خلال سنة 2024، أي بزيادة 190 ألف نسمة خلال 6 سنوات. وأوضح المعهد أن نسق النمو الديمغرافي في تونس يتجه نحو التباطؤ مقارنة بالسنوات الماضية، وأن البلاد ستدخل مرحلة نمو ديمغرافي ضعيف سيصل إلى شبه ركود في أفق سنة 2024. وبين المعهد الوطني للإحصاء هذا التراجع يرتبط أساسا بانخفاض عدد الولادات، حيث سيواصل منحاه التنازلي خلال السنوات المقبلة قبل أن يسجل ارتفاعا تدريجيا بداية من سنة 2027. كما أظهرت التغييرات أيضا تقديرات تغييرات في تركيب العمرية للسكان، حيث سيتراجع عدد السكان ما بين 0 و 19 سنة مقابل استقرار نسبي للفئة العمرية بين 20 و 60 سنة، وأيضا سترتفع نسبة كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما. وأشار المعهد الوطني للإحصاء إلى أن تونس أنجزت خلال أقل من 40 عاما واحدة من أسرع التحولات الديمغرافية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ومؤشر الخصوبة تراجع من أكثر من 3 أطفال لكل امرأة سنة 94 إلى 1.54 طفل لكل امرأة سنة 2024. ولمقاومة هذا التهرم السكاني يجب اعتماد سياسات عمومية مستقبلية بحسب فتحية السعيدية الأستاذة في علم الاجتماع.
5: بالنسبة معناها للتعداد معناها السكاني ومختلف المؤشرات تعطينا فكرة على معناها الوضع معناها الديمغرافي في تونس، تطوراته وشنو معناها الحاجات الجديدة اللي ظهرت فيه، وهذا معناها المؤشرات هي معناها مسألة معناها مهمة جدا، لأنها من خلال المؤشرات هذيك يلزم فما سياسات معناها عمومية متناسبة معناها مع المؤشرات هذيك باش نجموا نواكبوا معناها التغيرات معناها السكانية في تونس. التعداد معناها الأخير اللي صار يبين أنه ثم توجه نحو التهرم معناها السكاني. بالنسبة للتهرم السكاني يتطلب معناها بيانسور سياسات عمومية اجتماعية جديدة، لأنه الفئة العمرية اللي تتجاوز سنة تتطلب معناها بريزون شارج، تتطلب بدأت زادة معناها تبدأ فما أمراض مزمنة إلى غير ذلك. معناها ثم سياسات مش حتى سياسات عمومية جديدة لازمها معناها يقع معناها التفكير فيها وصناعتها من أجل معناها مجابهة الوضع هذا. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية باش نجموا نقاوموا التوجه نحو التهرم السكاني.
4: انطلق اليوم نشاط نقطة البيع من المنتج للمستهلك بقصر المعرض بمدينة المنستير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ويتواصل العمل حتى اليوم الذي يسبق يوم العيد. وأكد المدير الجهوي للتجارة بالمنستير أحمد المثلوثي أن هذا الفضاء التجاري سيشمل مستلزمات واحتياجات المستهلك قبل العيد بأسعار تفاضلية تراعي مقدرته الشرائية.
6: اليوم السبت 16 ماي 2026 تم الانطلاق في نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك. النقطة هذه مش تمتد لمدة 11 يوم إلى غاية نهار الوقفة قبل عيد الأضحى المبارك. النقطة هذه اليوم عرفت تقريب أكثر من 30 مشارك، شملت أكثر القطاعات اللي معناها تكون فيها منتوجات يقبل عليها المنتج المستهلك في الفترة هذه. دونك تقريب لقينا معناها الناس اللي عندها أنشطة متعلقة ببيع الخضر والغلال، الخضر الورقية، مواد التنظيف، اللحوم الحمراء، اللحوم البيضاء، قطاع الأسماك، مواد التنظيف وغيرها من المواد الأخرى، وخاصة بالنسبة لك المنتوجات الصناعات التقليدية ذات العلاقة بالمناسبة الدينية. والحقيقة اليوم كان العرض متوفر، الجودة كانت منها جودة طيبة برشا على مستوى المعروضات، الأسعار زادة كيف كانت مقبولة جداً بأسعار تفاضلية وممكن حتى أحسن من خارج المعرض واللي موجودة متداولة. إن شاء الله التظاهرة هذه اللي مش تمتد على مدة 11 يوم تنال رضا المستهلك ويلقى فيها الحاجيات نتاعه ومستلزمات نتاع عيد الأضحى بتبيعها في ظروف معناها طيبة وطيبة جدا.
4: واستعدادا لعيد الأضحى المبارك أيضا ولمزيد التصدي للممارسات الاحتكارية والمضاربة، تطلق الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير برنامجا رقابيا سيشمل طرقات وأسواق الدواب في الولاية إلى جانب نقاط البيع الخاصة ببيع أضاحي العيد، حسب ما أكده أحمد المثلوثي المدير الجهوي للتجارة بالمنستير.
6: مش يرتكز خاصة على مراقبة أسواق الدواب، تعرف ولاية المستير فيها تقريب زوز أو ثلاثة أسواق دواب منها معروفة كبيرة ويقبل عليها المستهلك في الولاية، خاصة سوق المكنين وسوق سوق جمال، ثم ببعض النقاط اللي يتم فتحها مؤقتا فيما تجد في مدخل ولاية المنستير وغيرها من بلبة والبقال. احنا مش نركزوا اكثر رقيق العمل الرقابي نتاعنا على المدخلين في الاسواق هذه، نثبتوا في صفاتهم اسكو معناها مستهلكين اسكو تجار او بعض القشار اللي نجم يكون يدخلوا في مسالك التوزيع ويخلقون اشكاليات. دونك احنا العمل نتاعنا هذا مش يمتد كذلك كيف حتى على الطرقات، فانه مش نقوم بحملات مراقبة على الطرقات من حيث نقل الأضاحي وتثبت في صفة الناقلين، وبالطبيعة إذا كان فما صورة معنا فما تجاوزات فإنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من شخص يثبت أنه من قام تجاوزات قانونية من حيث خاصة عدم الصفة لممارسة النشاط بتاع بيع الأضاحي.
4: تتحدث الأرقام الرسمية في تونس عن انخفاض نسبة التضخم إلى 5% في حين ما زال المواطن يتحدث عن ارتفاع مهول في أسعار المواد الاستهلاكية اليومية والموسمية تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 15%. الأستاذ المختص في الشؤون الاقتصادية والمالية أيمن عجينة يتحدث للأخبار عن أسباب الارتفاع الحقيقي لنسبة التضخم.
7: ما يفسر أنه ما يحس به المواطن ليس 5.5% هو السلة المعتمدة من المعهد الوطني للإحصاء، والارتفاع صار تقريبا في المواد الغذائية المستهلكة يوميا أو أسبوعيا من المواطن التونسي. تقريبا الفواكه ارتفعت في 19.2%، الدواجن 16.1%، لحم الضأن 16.1%، الخضار 13.5%، لحم البقر 12%، والأسماك 11.9%. وهنا ما يفسر أن التضخم الذي يشعر به المواطن في السوق يتراوح تقريبا ما بين 12 و19%. أيضا عامل آخر ما يفسر أنه النسبة المحسوسة هي أكثر من 5.5% هو أنه هذه النسبة هي تقارن ما بين أفريل 2025 و 2026 وليس مقارنة بسنة 2021 أو 2022. الخلاصة هو أنه نسبة 5.5 هو معدل عام يشمل منتجات مدعمة وأسعارها مضبوطة من قبل الدولة، لكن عندما يذهب المواطن إلى السوق لشراء الخضر أو اللحوم أو الفواكه يجد نفسه يدفع ما بين تقريبا 12% أو 19% أكثر من العام الماضي.
4: في إطار التصدي لظاهرة المصبات العشوائية والإلقاء العشوائي للفضلات، تواصل مصالح بلدية سوسة مجهوداتها لمقاومة هذه السلوكيات المخالفة للقانون والمحافظة على نظافة المحيط وسلامة البيئة. في هذا السياق أكد كاتب عام بلدية سوسة مراد بن سالم أن مصالح البلدية قامت بتركيز كاميرا مراقبة متجولة بصبخة سيدي عبد الحميد تتم تتبع المخالفين وقضائيا بعد التعرف عليهم عبر منظومة الكاميرات المركزة التي تعمل بتقنية التعرف، وذلك قصد ردع كل من يساهم في تشويه المحيط.
8: هي البادرة انطلقت من عملية تنظيف الصبخة على مستوى سيدي عبد الحميد. الصبخة سنوات مرت مع استعمار العباد باش يصبوا فضلات البنايات عباد، نظر للمجهود اللي قامت به البلدية وكل شيء ما حبش تخسروا كل المجهود هذاك، كيف تحط كاميرا مراقبة باش تطبع بها. الحقيقة منع الإدارة الإعلامية نتاع البلدية قالت الفكرة باش تركز كاميرا نقولوا لها متجولة تمشي بالطاقة الشمسية وكيوس 5G، وطبعا في نفس الخاصية نتاع الكاميرا العادية حطينا ركزنا على النقطة هذيك، قلنا في النقاط اللي فيهم النقاط السوداء اللي فيهم لقاء عشوائي للفضلات والناس ما تحترمش المحيط البيئي نحاولوا باش نركزوا فيهم هذوما في انتظار معنا يعاونونا باش نسدوا العباد هذوما في حالة مش نقول في حالة تلبس أو في حالة إلقاء فضلات بيئية أو نحيلوا الملفات نتاعهم بعد ما نجموا نلقاوهم وكيك ونعرفوهم برقم السيارة المنزلية ورقم العربة نتاعهم، نحيلوهم مع القضاء مع الفيديو هذاك مع التسجيل اللي عملناه.
4: أذكركم بأبرز العناوين. الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير تطلق برنامجا رقابيا خاصا ببيع أضاحي العيد. ودائما مع العيد فانطلاق عمل بنقطة البيع من المنتج المستهلك الخاصة بمستلزماته بقصر المعرض بالمنستير. شكرا لكم على حسن المتابعة. بعد قليل تعود إليكم الزميلة سناء دائما في برنامج لقاءات رياضية.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.ca.

0: وش من غيرك
1: خيبناها قداش من مرة الحمد لله. كنا في المرتبة الأولى من أول السيزون وتكملناها بالبطولة إن شاء الله. مازال عندنا بإذن الله تتويج آخر إن شاء الله كان كرمنا ربي. إن شاء الله نكملوا الكاس وإن شاء الله ندخلوا أول دوبليه للبطولة إن شاء الله ونفرحوا جمهورنا اللي جاي وتعب معانا وشجعنا حتى الآخر.

نرجع معكم في المباشر باش ناخذوا فرحة لاعبات المقنين. حسين مبروك، ألف مبروك المباشر، مشاو يحتفلوا لاعبات المقنين فرحة في المباشر، أكيد يهزوا لقب ثاني في تاريخ البطولة. تو نزيدوا نحاولوا نتحصلوا على طرف آخر، يظل فرحانين برمز البطولة خير، وأنهم بعد شوية إن شاء الله نزيدوا نخطوهم في تصريحات أخرى. الوقت إلى آخر لحظة

0: تقدر يا حبيبي وانا غيرك على البال.
1: الحصول على لقب البطولة
2: الحمد لله، أول مرة نجي نهبط معهم، والحمد لله ربي على كل شيء. هزنا البطولة إن شاء الله يا ربي في الكوب، وإن شاء الله يا

0: ربي نوصلوا حتى المخير ومخير ومخير.
1: ألف مبروك الحصول على لقب البطولة ذكرنا بسنك
2: وئام عبيد
1: وئام لقب اليوم. كيفاش حسيت أصحابك زميلات؟
2: فرحة كبيرة وإن شاء الله نكملوا التيتر الثاني والحمد لله أكرم.
1: شكرا لك
2: معنا ياسر جوارات يعطيهم الصحة والحمد لله يا ربي أكرم.
1: شكرا لك. نزيدوا ناخذوا سنتس حشينا وسنتس حشينا معنا في المباشر ناخذوها معنا سنتس سنتس في المباشر. مبروك في المباشر
3: سنتس
1: ألف مبروك.
3: يبارك فيك عايشك يعطيك الصحة عايشك ثانية دي مقامة بالواجب ما شاء الله كل ما ناخد تيتر أول واحدة تجي تهنيني يعطيك الصحة عايشك.
1: مبروك ماتش كبير اليوم
3: عملتوه الحقيقة الحمد لله. اليوم أول مرة معناتها نحضروا ماتشنا كومي الفو تعبنا حضرنا سهرنا قرينا المنافس كما يجب والحمد لله طبقنا كل شيء وهك تشوف معناتها كنا احنا قايدين سكور من أول المباراة في الأخر الحمد لله كملناه بانتصار.
1: شكرا لك سندس يكتفي بهذا القدر إذا من التصريحات. بعد شوية باش يكون نهائي مباراة دولية الودية الثانية المنتخب التونسي والمنتخب الجزائري. تحية كامل للفريق هكا مستمعينا كونوا كملنا من قاعة مزالي تستناو إن شاء الله أكثر زيادة تصريحات على صفحة رسمية راديو مونستير سبورتس مع زميلي شوقي الحميدي. إلى اللقاء.

0: السابعة مساء في إذاعة المنستير. أعزائي المستمعين مرحبا بكم. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر الإدارة العامة للتعاون الدولي عن فتح باب الترشح لجائزة زايد للاستدامة 2027 والتي أطلقتها الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار دعم المبادرات والمشاريع المبتكرة الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الحلول ذات الأثر الإيجابي في مختلف المجتمعات عبر العالم. وتهدف هذه الجائزة لتكريم الشركات الصغيرة والمتوسطة وأيضا التي تقدم مشاريع وحلول مبتكرة وفعالة في مجالات الصحة والغذاء والطاقة والمياه والعمل المناخي بما يساهم في مواجهة التحديات العالمية. يتوقع المعهد الوطني الإحصاء أن يبلغ عدد سكان تونس سنة 2030 نحو 12,160,000 نسمة مقابل 11,970,000 نسمة سنة 2024، أي بزيادة تقدر بحوالي 190,000 نسمة خلال 6 سنوات. وأوضح المعهد أن نسق النمو الديموغرافي في تونس يتجه نحو مزيد من التباطؤ مقارنة بالسنوات الماضية. نظم عدد من نشطاء المجتمع المدني اليوم تحركا احتجاجيا بساحة القصبة بالعاصمة، وذلك للمطالبة بالترحيل الفوري للمهاجرين غير الشرعيين الموجودين في تونس. وأن قال طلال الخميري ناشط بالمجتمع المدني أن الترحيل القسري لمن هم دون وثائق والمهاجرين الذين دخلوا إلى تونس بطرق غير شرعية أصبح أمرا ضروريا وعاجلا. وقال أن عدد 17,000 طفل من أفريقيا جنوب الصحراء ولدوا في تونس دون نسبة للأب. يتسم الوضع الجوي هذه الليلة بسحب عابرة بأغلب الجهات تتكاثف تدريجيا آخر الليل بالمناطق الغربية مع أمطار مؤقتا رعدية ثم تشمل أثناء الليل بعض المناطق الشرقية رياح قوية قرب السواحل. درجة الحرارة هذه الليلة تكون بين 20 و24 درجة في المناطق الساحلية وأقل من 20 درجة في مناطق الشمال الغربية، وقد تصل إلى 12 درجة في المرتفعات. في أخبار الحرب الأمريكية الإيرانية، كشفت صحف أمريكية أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تجريان استعدادات مكثفة لاستئناف الحرب والعمليات العسكرية ضد إيران ربما في بداية الأسبوع القادم، وسط تقديرات بأن المسار الدبلوماسي قد انتهى خاصة بعدما عاد رئيس الأمريكي دونالد ترامب من زيارته إلى الصين، وهو يقرر تقريرا حاسما بشأن العودة إلى الحرب على إيران بعد أن اطمأن من موقف الصين الشعبية التي لم تبدي دعما حاسما للإيرانيين. انتهى الموجز، يأتيكم الآن الزميل حاتم في برنامج القضية.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: نحن لا نركع، لا نستسلم، لا نرفع الرايات البيضاء، لن نغادر بيوتنا حتى لو هدموها فوق رؤوسنا.
3: هاي هدفك تدمر حجار؟ يدمر حجار، لكن مش حيدمر عقيدتنا، مش حيدمر صمودنا.
4: احنا بدنا نصمد. لو بدهم كل العمارات على روسنا بدها تقع، بدنا نصمد صامدين. ايش بدنا نعمل؟
5: مش حنطلع من بيوتنا ولا حنسيب بيوتنا ولا حنروح على عيننا.
6: وبرغم كل القصف الموجود احنا مروحين، حتى ضربوا علينا قنبلة ذرية احنا برضو مروحين.
7: الشعب يريد تحرير فلسطين، الشعب يريد تحرير فلسطين، الشعب يريد تحرير فلسطين، الشعب
8: يريد. منذ عقود والقضية تسكن ضمير الإنسانية، قضية الأرض، قضية الحق، وقضية الكرامة، قضية شعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ. في كل أسبوع نستحضر التاريخ، نقرأ المواقف لنفهم حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية. القضية. إعداد وتقديم حاتم بلحوش.
9: تحدثنا في الجزء الأول من الحلقة الماضية من برنامج القضية عن التحولات التاريخية التي عرفتها القضية الفلسطينية في فترة الثورات العربية بين سنتي 2011 و2021، تحولات عميقة رافقها تغير في أولويات عدد من الأنظمة العربية، وفي المقابل عرفت الساحة الفلسطينية تطورات ميدانية كبرى أعادت تشكيل مسار الصراع في المنطقة. فقد خاضت المقاومة الفلسطينية في غزة مواجهة عسكرية كبيرة مع الاحتلال الإسرائيلي، ونجحت في قصف مواقع إسرائيلية بعيدة لأول مرة بما فيها تل أبيب والقدس. كما واجهت العدو الإسرائيلي في معركتين متتاليتين، الأولى سميت بحرب العصف المأكول، وهي من أعنف الحروب على غزة واستمرت 51 يوما، أما الثانية معركة سيف القدس التي كشفت وحدة الفلسطينيين في الدفاع عن القدس واستمرت 11 يوما. تطورات ميدانية استخدمت فيها المقاومة الأنفاق الهجومية بشكل واسع لتكشف للعدو عن تطور قدراتها العسكرية رغم الحصار. اليوم وفي الجزء الثاني من الحلقة نحلل الجانب السياسي والاستراتيجي لمسار القضية الفلسطينية داخليا وإقليميا بين 2011 و2021 لنطرح أسئلة جوهرية تتعلق بقرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، ونقل السفارة الأمريكية إليها، وتصاعد مشاريع التطبيع مع إعلان الرئيس ترامب عن صفقة القرن الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية. كما سنبين في مرحلة متقدمة من القضية كيف شكل توقيع اتفاقيات التطبيع المعروفة باسم اتفاقيات أبراهام بين الكيان الصهيوني وعدد من الدول العربية، كيف شكل تحولا استراتيجيا في البيئة العربية المحيطة بالقضية الفلسطينية. ومع هذا المشهد المتغير إقليميا ودوليا نواصل معكم التوقف عند المواقف السياسية والأخلاقية لزعماء العالم والتي شكلت بوصلة للقضية الفلسطينية خارج حدودها العربية. وهنا يبرز اسم زعيم آخر حمل السياسة بميزان القيم، وهو أكثر الزعماء الآسيويين وضوحا في رفض المسارعة للتطبيع أو الاعتراف بالمشروع الصهيوني واعتبار فلسطين قضية تحرر وليست نزاعا سياسيا عاديا. ابقوا معنا.

صراع ما بيننا وبين العدو وصراع وجودي بحت على الأكيد. فإذا ما متش الحين فعليا العدو يسعى إلى إبادتي، فإذا ما قتلنيش بسرعة أو بسرعة شديدة في النهاية أنا في طور الإبادة. فهي فكرة أقاوم هذا العدو الذي ربما يكون قادر على إبادتي، وعلى الأغلب يعني من بشكل مجرد وحسابات القوة هو نعم قادر على الإبادة بحسابات القوة. على الأقل إذا ما قدرتش تمنع يبدوك على الأقل تخليهمش يبدوك بفرح أو

من القاهرة إلى دمشق، تغيرت خرائط التحالفات وتبدلت حسابات المقاومة، وتحولت القضية الفلسطينية من عنوان مركزي في وجدان الشعوب إلى ملف تحاصره الحروب الأهلية والانقسامات الإقليمية. فمع وصول محمد مرسي إلى الحكم في مصر سنة 2011، شعرت حركة حماس للمرة الأولى أن الحصار قد يلين، وأن غزة قد تتنفس خارج المعادلات القديمة. فتحت المعابر جزئيا، وتغيرت نبرة القاهرة تجاه المقاومة. ظهرت مصر الجديدة وسيطا أكثر قربا من غزة، في لحظة اعتبرتها المقاومة تحولا استراتيجيا مهما، لكن المشهد لم يدم طويلا. في صيف 2013 سقط حكم مرسي، وعادت مصر إلى مقاربة أمنية أكثر تشددا تجاه غزة. الأنفاق التي كانت شريان الحياة للقطاع دمرت، المعابر أغلقت لفترات طويلة، والحصار ازداد قسوة. ونتيجة لذلك تراجع الدعم السياسي المصري للمقاومة الفلسطينية. لكن الزلزال الأكبر كان في سوريا. فقبل 2011 كانت دمشق واحدة من أهم مراكز حضور المقاومة الفلسطينية سياسيا وعسكريا، واحتضنت قيادة حماس لسنوات. غير أن اندلاع الاحتجاجات السورية ثم تحولها إلى حرب دامية وضع حركة حماس أمام معادلة معقدة وخطيرة. هل تواصل الحركة التحالف مع النظام السوري، أم تنحاز إلى المزاج الشعبي العربي الذي دعم الثورات؟

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة المغرب، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: في 2012 غادرت قيادة حماس دمشق، فتوترت العلاقة مع النظام السوري، وتراجعت كذلك العلاقة مع إيران لفترة مؤقتة. وهنا بدأت المقاومة تعيد رسم استراتيجيتها من محور سياسي واضح المعالم إلى شبكة علاقات أكثر تعقيداً وتوازناً.
3: منذ عقود والقضية تسكن ضمير الإنسانية، قضية الأرض، قضية الحق، وقضية الكرامة، قضية شعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ. في كل أسبوع نستحضر التاريخ، نقرأ المواقف لنفهم حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية.
2: حاولت حماس تنويع تحالفاتها، فتقاربت مع قطر وتركيا سياسيا، ثم أعادت لاحقا ترميم علاقتها بإيران وبحزب الله مع تصاعد المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي. الدكتور عدنان الإمام، خبير العلاقات الدولية، مرحبا بك.
4: أهلا وسهلا.
2: تعليقكم على كل هذه التحولات السياسية في المسار الفلسطيني؟
4: في هذه الفترة بالذات كان هنالك في واقع الأمر خيارات أقرتها القيادات متاع حركة المقاومة الفلسطينية وحماس بصفة خاصة، ربما معناها تورطت في التدخل في الشؤون الداخلية لدول بعينها كمصر بعد أن اعتلاء التنظيم الإخواني سدة الحكم فيها. معناها كل المؤشرات والمعلومات تفيد بأن حماس تدخلت بشكل أو بآخر في الداخل المصري، وكان في واقع الأمر يعني هذا الموضوع كان خطأ استراتيجي كبير بعد كبت قيادة حماس. وكذلك تدخلت الحركة يعني في المسرح السوري، تدخلت لمحاربة يعني النظام السوري اللي كان هو من يعني سند كبير لحركة حماس ولحركة المقاومة الفلسطينية، وكان ذلك أيضا خطأ يعني كبير جدا، انعكس يعني سلبا على القضية الفلسطينية وأثار امتعار شريحة يعني عريضة من الرأي العام العربي.
3: القضية إعداد وتقديم حاتم بالحوش.
2: أما منظمة التحرير الفلسطينية فقد تعاملت بحذر شديد مع التحولات الإقليمية، خوفا من خسارة علاقتها التقليدية مع الأنظمة العربية. وفي ظل انشغال العالم العربي بأزماته الداخلية، ركزت المنظمة على المسار الدبلوماسي الدولي، فسعت إلى تعزيز الاعتراف بدولة فلسطين داخل الأمم المتحدة ومواجهة مشاريع التطبيع وصفقة القرن. وبينما كانت المقاومة تعيد بناء قوتها العسكرية تحت الحصار، وبينما كانت أيضا منظمة التحرير الفلسطينية تحاول إنقاذ المسار السياسي عبر الدبلوماسية الدولية، حدث تحول خطير حين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2017 أعلن القدس عاصمة للكيان المحتل لتدخل القضية الفلسطينية مرحلة مواجهة سياسية جديدة.
5: Therefore, I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel.
6: الوقت حان للاعتراف رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل. الرؤساء السابقون وعدوا بذلك في حملاتهم وأخلفوا. أنا اليوم أوفي بوعد قطعته على نفسي.
5: I've judged this course of action to be in the best interests of the United States of America.
6: هذا القرار في مصلحة الولايات المتحدة والسلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
2: لكن هل غيرت هذه القرارات فعلا موازين الصراع؟ وهل أصبح التطبيع العربي واقعا دائما أم محطة عابرة؟ نعود بعد قليل.
7: بالذي أريف ثقوبة ومن المحيط إلى الخليج ترن قافية رهيبة، كم ضقت يا وطني لتجعل رقعة المنفى رحيبة، جرس القيامة دق للمصلوب فليكسر صليبه.

0: يا راميا حجر الكرامة هكذا تأتي البشارة، ودع رهان الخاسرين وقف كما تقف المنارة، واقرأ علينا آية الأحرار من سفر الحضارة، دبابتي لحمي دم البارود قنبلتي حجارة.
1: القضية إعداد وتقديم حاتم بالحوش.
2: وتموت قرب دمي وتحيا في الطحين، ونزور صمتك حين تطلبنا يداك، وحين تشعلنا اليراع. مشت الخيول على العصافير الصغيرة فابتكرنا الياسمين، ليغيب وجه الموت عن كلماتنا. فاذهب بعيدا في الغمام وفي الزراعة، لا وقت للمنف وأغنية. سيجرفنا زحام الموت، فاذهب في الزحام لنصاب بالوطن البسيط وباحتمال الياسمين. لا وقت للمنف وللصور الجميلة فوق جدران الشوارع والجنائز والتمني. كتبت مراثيها الطيور وشردتنا، ورمت معاطفها الحقول وجمعتنا. فاذهب بعيدا في دمي، واذهب بعيدا في الطحين، لنصاب بالوطن البسيط وباحتمال الياسمين.
3: القدس، المدينة التي كانت دائما في قلب الصراع، دخلت منذ سنة 2017 مرحلة سياسية غير مسبوقة، حين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي المحتل، ونقل السفارة الأمريكية إليها، قرار اعتبره الفلسطينيون نسفا لمسار التسوية وضربة مباشرة لحقوقهم التاريخية. جاءت صفقة القرن سنة 2020 لتمنح الاحتلال شرعية أوسع على القدس والمستوطنات، بالتزامن مع توقيع عدد من الدول العربية اتفاقيات تطبيع مع الكيان الصهيوني، في تحول سياسي هز المشهد العربي والفلسطيني.
4: في جانفي من سنة 2020 وقف دونالد ترامب إلى جانب بنيامين نتنياهو ليعلن ما سمي بصفقة القرن، الخطة الأمريكية التي قدمت باعتبارها مشروعا للسلام في الشرق الأوسط، لكن الفلسطينيين رأوا فيها محاولة لتصفية قضيتهم التاريخية. فالصفقة منحت الكيان الصهيوني المحتل اعترافا أمريكيا بالقدس عاصمة لها، وأقرت بسيطرتها على أجزاء واسعة من الضفة الغربية والمستوطنات في مقابل دولة فلسطينية منزوعة السيادة ومجزأة جغرافيا، مع إسقاط قضايا محورية مثل حق العودة والسيادة كاملة على القدس. فلسطينيا رفضت منظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس الصفقة بشكل قاطع، واعتبرتها انحيازا أمريكيا غير مسبوق للاحتلال. كما زادت الصفقة من حالة الاحتقان الشعبي في الداخل الفلسطيني، وأعادت النقاش حول مستقبل المشروع الوطني الفلسطيني بين خيار المقاومة وخيار التسوية السياسية. إقليميا، جاءت صفقة القرن في سياق تحولات عربية كبرى أعقبت الثورات العربية، حيث تراجعت مركزية القضية الفلسطينية مقابل صعود أولويات أمنية واقتصادية لدى عدد من الدول العربية.
1: القضية. إعداد وتقديم حاتم بالحوش.
3: سرعان ما تلت صفقة القرن اتفاقيات تطبيع بين الكيان الإسرائيلي وعدة دول عربية، في تحول جيوسياسي غير شكل التحالفات التقليدية في المنطقة، ونقل الصراع من مرحلة الإجماع العربي حول فلسطين إلى مرحلة الانقسام في المواقف والتوجهات. وهنا يطرح السؤال المحوري، هل ساهمت هذه التطورات في الدفع بالقضية الفلسطينية نحو آفاق أرحب لمزيد تدويلها دوليا، أم على العكس من ذلك تزايدت العزلة السياسية للمسار التفاوضي الفلسطيني؟ الدكتور عدنان الإمام خبير العلاقات الدولية يوضح.
5: طبعا طبعاً هنالك عدة دول عربية ركبت يعني قطار التطبيع، الإمارات العربية المتحدة أو البحرين أو كذلك موريتانيا والمغرب بصفة خاصة وكذلك السودان ظرف معين. فطبعا يعني هذا الأمر كان يهدف، هذا المسار الذي سمي عرف تحت مسمى صفقة القرن، والذي طبعا هو أشمل من القضية الفلسطينية فقط، يعني في جوانب أخرى اقتصادية وما إلى ذلك. هذا المسار كان يهدف بالأساس إلى تصفية القضية الفلسطينية، يعني إلى تصفيتها بصفة كاملة وبصفة نهائية، وإلى يعني إقرار وتكريس وتطبيق الرؤية الإسرائيلية لهذا الموضوع. حراك الشعب العربي الذي أفضى إلى إسقاط عدة نظم وإحلال محلها، يعني نظم حكم جديدة، طبعا أضعف الحاضنة السياسية العربية للقضية الفلسطينية، ربما أفرز إشكالات كبيرة، وأصبح في وقت ما هنالك عداء يعني غير معلن بين مثلا النظام السوري وحركة حماس، وبين النظام المصري وحركة حماس. وهذا بطبيعة الحال يعني النظام المصري، يعني مصر هي دولة لها أهمية كبرى بالنسبة للقضية الفلسطينية، وهي يعني موجودة يعني مباشرة على الخط، والنظام السوري هو من أكبر الداعمين لحركة المقاومة يعني الفلسطينية. وبطبيعة الحال كان هنالك فترة ضعف ووهن للقضية الفلسطينية ناتجة عن الخيارات التي قامت بها القيادة السياسية لحماس، أو على الأقل شق من هذه القيادة. هذا ترتب عنه بطبيعة الحال إضعاف كبير للقضية الفلسطينية، ولم يقع رأب هذا الصدع إلا بعد بضع سنوات يعني اللي مرت.
1: منذ عقود والقضية تسكن ضمير الإنسانية، قضية الأرض، قضية الحق، وقضية الكرامة، قضية شعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ. في كل أسبوع نستحضر التاريخ، نقرأ المواقف لنفهم حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية.
5: إذا ما كانت الحاضنة السياسية العربية يعني تضعف أو تتشتت أو تتفتت معناها، فهذا طبعا ينعكس مباشرة على يعني مواقف الدول الأخرى، بما في ذلك الدول الغربية التي هي يعني في جوهرها منحازة تماما في ذلك الوقت للكيان الصهيوني، ولكن تأخذ بعين الاعتبار التوازنات الإقليمية معناها.
3: لكن رغم ذلك أعادت هذه التطورات القضية الفلسطينية إلى صدارة المشهد، وأكدت أن فلسطين ما تزال قادرة على فرض حضورها رغم كل التحولات الإقليمية والدولية، حسب ما تبينه الصحفية كريمة دغراش رئيسة مصلحة الشؤون الدولية بجريدة الصحافة اليوم.
6: بشكل أو بآخر تجاوز فلسطين غير ممكن بالكامل، وأن القضية الفلسطينية ليست مجرد نزاع حدودي، بل قضية شعب تحت الاحتلال، وكل انفجار يعيدها إلى قلب المنطقة والعالم أبين هذا أم شئنا، يعني مهما حدث ومهما حاول البعض الإيهام بأن القضية الفلسطينية ربما ستؤد وستنسى بمرور الزمن، وأن التطبيع مع الاحتلال ومع فكرة الاحتلال ممكن، فإن القضية الفلسطينية هي قضية تسكن الوجود العربي، ولا يمكن بأي حال من الأحوال مهما تغيرت الخطابات الرسمية ومهما حاول البعض أن يكون براغماتي، يدعي أنه براغماتي في التعامل مع هذه القضية، لا يستطيع أن يمحوها من وجدان المواطن العربي الذي يشعر بأنه معني بهذه القضية، وأن هذه القضية هي قضيته الأولى وهي أم القضايا العادلة التي يدافع عنها.
1: القضية إعداد وتقديم حاتم بلحوش.
7: يا دار جيتك أنا بعد غيابي والفرقة، والشوق لعيونك يا دار نار وإلو حرقة، قديش أنا مشتاق للدالي وصياتها، قديش أنا مشتاق للجرة ومياتها، جيتك أنا يا دار ودموع الحنين طلقة ورا طلقة، واقف عباب الدار ودق القلب دقة.
8: اللي يعرف دربه شدي ما تهده، واللي الوطن شده مين يقدر يرده، يا ديرة الأحرار يا صخرة الإصرار ردي العدا ردي، يا سواعد اشتدي، يا عبد الثوار ثوار.

0: في عالم ينقسم بين معسكرات وضغوط دولية هائلة، برز صوت آسيوي ثابت، صوت رفض أن يهرول خلف الخيارات السهلة، لأن العدالة لا تختصر بطاولة مفاوضات أو بصفقة عابرة. رجل لم يكن مجرد اسم في سجلات السياسة، بل تجربة فكرية وإنسانية كاملة. هو أحد المؤسسين الكبار لحركة عدم الانحياز، الحركة التي أعادت للدول الفتية صوتها وقرارها في آسيا. كانوا يسمونه رجل آسيا الجديد، وفي العالم عرف برجل الدبلوماسية الأخلاقية. موقفه من القضية الفلسطينية موقف ثابت لا مساومة فيه. الزعيم الهندي جواهر لال نهرو. لم يتعامل الزعيم جواهر لال نهرو مع فلسطين كمسألة حدود أو دبلوماسية، بل كقضية شعب اقتلع من أرضه. كان يقول إن إقامة كيان على أساس ديني بالقوة لا يمكن أن يكون حلاً، ولهذا رفض جواهر لال نهرو الاعتراف بإسرائيل طوال سنوات حكمه. اعتبر في خطاب له في مؤتمر باندونغ 1955، اعتبر فلسطين جزءا من حركة التحرر الآسيوية الإفريقية، حين قال:
1: نقف مع كل شعب يناضل من أجل الحرية، وفلسطين ليست استثناء. إن قضيتها جزء من حركة التحرر الآسيوية الإفريقية من رفض الاستعمار.
0: ومن حديثه السياسي الأسبوعي الذي كان يبث عبر الإذاعة الهندية هذا المقتطف:
1: فلسطين ليست نزاعا جغرافيا، بل مسألة عدالة، وحين تغيب العدالة لا يمكن لأي دولة تحترم مبادئها أن تندفع في قراراتها أو تساوم على حقوق الشعوب.
0: ظل جواهر لال نهرو ثابتا في موقفه من القضية الفلسطينية، حين قال في إحدى مراسلاته الدبلوماسية في أوائل الستينات:
1: الهند لن تهرول نحو مواقف لا تنسجم مع قيمها. موقفنا من القضية الفلسطينية ثابت، يجب احترام حق الشعب الفلسطيني في وطنه.
0: هكذا كان جواهر لال نهرو صوتا هادئا لا يتخلى عن مبادئه، ورمزا ظل يحمل فلسطين في ضمير الإنسانية قبل أن تحملها البيانات السياسية.
2: أجيبيني، أنادي جرحك المملوء ملحا يا فلسطيني، أناديه وأصرخ ذوبيني فيه لصبيني، أنا ابنك خلفتني هاهنا المأساة عمقا تحت سكيني، أعيش على حفيف الشوق في غابات زيتوني، وأكتب للصعاليك القصائد سكرا مرا، وأكتب للمساكين، وأغمس ريشتي في قلبي في شراييني، وآكل حائط الفولاذ أشرب ريحة تشريني، وأدمي وجه مغتصبي بشعر كالسكاكين، وإن كسر الردى ظهري وضعت مكانه صوانة من صخر حطيني، فلسطينية شبابتي عبأتها أنفاسي الخضرة، وموالي عمود الخيمة السوداء في الصحراء، وضجة دبكتي شوق التراب لأهله في الضفة الأخرى.
3: القضية. إعداد وتقديم حاتم بلحوش.
0: خمسة وسبعون عاماً، وما تزال النكبة الفلسطينية

0: تنزف في ذاكرة شعب لم ينسى أرضه ولا قراه. في 15 من ماي 1948 بدأت واحدة من أكبر مآسي القرن العشرين، النكبة. النكبة لم تكن تهجيراً فقط، بل كانت أيضاً مجازر دامية، أكثر من 70 مجزرة وما يزيد عن 15,000 شهيد. لكن رغم مرور العقود لا يزال الفلسطينيون يؤمنون بأن الأرض التي هجروا منها لا تموت ولا تسقط بالتقادم. الدكتور كمال الحسيني المدير التنفيذي لمؤسسة سيدة الأرض الفلسطينية يتحدث في برنامج القضية عن هذه الذكرى الأليمة.
1: في البداية نوجه تحية تقدير عميقة إلى أسرة إذاعة المنستير. إن الوقوف عند ذكرى النكبة ليس استذكارا لماض بعيد، بل حماية للحقيقة وانتصارا لكرامة الإنسان ولحق شعب ما زال منذ 78 عاما يتمسك بوطنه. في 15 طبعا من مايو 1948، هذا التاريخ الفارق، لم يسقط وطن فقط، بل سقطت واحدة من أكبر المآسي الإنسانية في التاريخ الحديث. في ذلك اليوم استيقظ الفلسطيني على صوت المجازر والنار والتهجير، وعلى مشهد شعب يقتلع من أرضه بالقوة. لم يكن الناس يحملون حقائب سفر، بل كانوا يحملون خوفهم، أطفالهم ومفاتيح بيوتهم، ظنا منهم أن الغياب لن يطول. لكن النكبة تحولت إلى جرح عمره اليوم أكثر من 78 عاما. بدأت المأساة قبل إعلان ما يسمى دولة إسرائيل بقليل، حين تعرضت القرى الفلسطينية لهجمات منظمة ومجازر دموية، أبرزها مجزرة دير ياسين التي زرعت الرعب في قلوب المدنيين ودفعت آلاف العائلات للهروب حفاظا على أرواحها. وخلال أشهر قليلة تغير وجه فلسطين بالكامل، أكثر من 15,000 شهيد فلسطيني سقطوا في المجازر وأعمال القتل والتهجير، ما يزيد عن 800,000 فلسطيني أجبروا على مغادرة بيوتهم قسرا، تدمير وتهجير سكان أكثر من 531 قرية ومدينة تدمرت وتهجر سكانها جميعها. سيطر الاحتلال على نحو 774 قرية ومدينة فلسطينية، ارتكاب أكثر ما يزيد 70 مجزرة موثقة بحق المدنيين الفلسطينيين، تحويل شعب كامل إلى لاجئين موزعين إلى المنافي والمخيمات، وفي ساعات قليلة تحولت المدن الفلسطينية النابضة بالحياة إلى مدن صامتة. يافا التي كانت تعرف بعروس البحر وحيفا واللد والرمل وصبد وطبرية والناصرة، كلها شهدت موجات تهجير قاسية، فيما كانت العائلات تسير على الأقدام تحت الخوف والجوع والرصاص. كان ذلك اليوم الفارق في تاريخ الإنسانية، شعبنا يهجر من أرضه أمام أعين المجتمع الدولي. إلى الآن ننتظر العدالة، ولكن حق المقاومة لنا جميعا أن نكون في هذه الأرض وأن ندافع عنها. لكن رغم الألم لم يمت الفلسطيني، فالنكبة لم تنجح في اقتلاع الهوية والذاكرة، ولم تستطيع إسقاط الرواية الفلسطينية. بقى وبقي اللاجئ يحمل مفتاح بيته كأنه يحمل وطنا كاملا في يده، وبقيت الأمهات تحفظ أسماء القرى جيلا بعد جيل، وكأن الذاكرة شكل آخر من أشكال المقاومة. قد تهجر الشعوب، لكن الأوطان الحقيقية لا تغادر قلوب أصحابها، وما زلنا هنا باقون كما بقي الزعتر والزيتون، كأننا عشرون مستحيل في اللد والرملة والجليد.
2: القضية إعداد وتقديم حاتم بالحوش.

0: في الحلقة القادمة من القضية نواصل معكم الحديث عن التطورات التاريخية والسياسية للقضية الفلسطينية في الفترة 2011-2021، حيث دخلت الساحة الفلسطينية في تلك الفترة مرحلة شديدة التعقيد. فهل بقيت منظمة التحرير الفلسطينية الممثلة السياسية الجامعة لكل الفلسطينيين؟ ولماذا تزايدت الانتقادات لمسار المفاوضات في مقابل صعود خطاب المقاومة؟ وهل نجحت حركات المقاومة في فرض معادلات جديدة سياسيا وشعبيا؟ أسئلة نجيب عنها في الحلقة القادمة من برنامج القضية. إلى اللقاء.
1: منذ عقود والقضية تسكن ضمير الإنسانية، قضية الأرض، قضية الحق وقضية الكرامة، قضية شعب يقاوم ويكتب بدمائه فصول التاريخ. في كل أسبوع نستحضر التاريخ، نقرأ المواقف لنفهم حاضر ومستقبل القضية الفلسطينية. القضية. إعداد وتقديم حاتم بالحوش.

0: بسير
1: بحجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
0: 97.3
2: تمام الثامنة مساء على موجاتنا. أهلا بكم من هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. تم الإعلان خلال جلسة عمل بمقر ولاية المنستير عن ترسيم مشروع حماية مدينة المكنين من الفيضانات ودعية ضمن ميزانية سنة 26 و2000 بكلفة جملية تقدر ب 20 مليون دينار، أي بزيادة بلغت 10 ملايين دينار مقارنة بالتقديرات الأولية، وهي تمثل المشروع في إنجاز منشآت مائية مختلفة لحماية الأحياء السكنية والمحاور المحاذية. ومن المنتظر الإعلان عن طلب العروض الخاص بهذا المشروع خلال شهر جوان 26 و2000، على أن تنطلق الأشغال الميدانية خلال سبتمبر المقبل لمدة تقدر بسنتين. انتفع أكثر من 1200 مواطن بمعتمدية حاجب العيون من ولاية القيروان اليوم بخدمات قافلة طبية متعددة الاختصاصات نظمتها الدائرة الصحية بحاجب العيون تحت إشراف وزارة الصحة وبالتنسيق مع الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان، تجسيدا لسياسة الوزارة الرامية إلى تجويد الخدمة الصحية وتقريبها من المواطنين في مختلف الجهات، وذلك حسب ما أفاد به المدير الجهوي للصحة بالقيروان جمال مرابط. في إطار متابعة مشروع تطوير السياحة الريفية والإقامات بنابل، عقدت غرفة الصناعة والتجارة بالوطن القبلي سلسلة من الاجتماعات بحضور مختلف الفاعلين الأساسيين والمساهمين في تطوير القطاع السياحي، وذلك بهدف الاستثمار في خصوصية منطقة الوطن القبلي السياحية، وفق ما أكده رئيس غرفة التجارة والصناعة للوطن القبلي معز حسن في تصريح للزميلة فاطمة بن عثمان. شهدت العاصمة مسيرة احتجاجية مساء اليوم انطلقت من باب الخضراء في اتجاه باب بحر بمشاركة عدد من النشطاء والمواطنين، ورفع المشاركون في المسيرة شعارات منددة بتردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وغلاء الأسعار وصعوبة المعيشة، إلى جانب المطالبة بإيجاد حلول لملفات البطالة. أعلنت حركة المقاومة حماس اليوم استشهاد عز الدين الحداد القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري للحركة في غارة جوية صهيونية، وفق مصادر طبية فلسطينية استشهد الحداد مع زوجته وابنته أثر استهداف شقة سكنية في مدينة غزة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www

من الاثنين إلى الأحد انطلاقاً من الثامنة ليلاً رافقونا في برامج متنوعة تهني أسابيعكم بالأفكار والفنون. الاثنين لقاء مفتوح، نافذة حوارية مع ضيوف من اختصاصات متنوعة. الثلاثاء فارس الكلمة، وللكلمة جمالها وسحرها في الشعر والنثر. الأربعاء من الأرشيف، رحلة في الذاكرة واكتشاف كنوز الماضي. الخميس مشاغل جامعية، أحدث النشاطات العلمية وأجواء الجامعة. الجمعة يسمعين الشعر والغناية، لقاء مع الغناء البدوي ونغمات تلامس الروح. في ذات المنستير ما يفوتك شيء، ما يفوتك شيء، ما يفوتك شيء. السبت أنتم وشمس الدين، لقاءات في استثمار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. الأحد غربة وحكايات، قصص الغربة وهمومها، حكايات ونجاحات ترويها الأرواح. احنا الموجة اللي تجمع الكل. برامجكم تمتد على طول الأسبوع انطلاقا من الثامنة. كونوا معنا، فالسهرة معكم دائما احلى.

0: أنتم وشمس الدين. من عالم الخيال إلى واقع يشاركنا اليوم تفاصيل حياتنا، إنه الذكاء الاصطناعي. تطبيقات تتحدث، خوارزميات تفكر، وحوارات تكشف أسرار المستقبل. أنتم وشمس الدين،
1: برنامج يفتح المصدح لتجربة مباشرة مع أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي. أنتم وشمس الدين، تفاعل، اكتشف وتخيل.
0: أنتم وشمس الدين،
2: حوار مع الذكاء الاصطناعي يديره شمس الدين هلال.

0: أجمل التحية لكل السادة المستمعين والمستمعات، مرحبا بكم إلى هذا العدد المباشر من برنامج أنتم وشمس الدين. أنتم معي على الهواء على أمواج إذاعة الجمهورية التونسية من المنستير، وأنتم نقصد بها كذلك مختلف نماذج الذكاء الاصطناعي التي ستصاحبنا في هذه الحلقة، لنتطلع إلى مجموعة من المواضيع والمشاريع الرقمية التي يمكن استخدام فيها نماذج الذكاء. اليوم بشكون معنا كالعادة شات جي بي تي أنت، وبشكون معنا كذلك جيميناي، لكن نسعد باستضافات كوبيلوت اللي ما زالت لكنتو غربية لكن قادرة على تحيتنا. مش هكا؟ مرحبا بيك كوبيلوت.
1: أعزائي مستمعي إذاعة المنستير، أهلا وسهلا بكم في برنامج أنتم وشمس الدين. أنتم لستم مجرد مستمعين فحسب، بل أنتم أيضا جزء من هذه الرحلة مع الذكاء الاصطناعي. دعونا نبدأ معا.
0: نبدأ مع أنه سنبدأ مع شات جي بي تي اللي مغروم ديما بتقديم آخر أخبار التكنولوجيا وأخباره هو بالذات. نقول مرحبا وأهلا بك.
2: مساء الخير مستمعين الكرام، أنا شات جي بي تي من شركة أوبن أي آي، سعيد جدا أن أكون معكم من جديد في أنتم وشمس الدين. في السابق كان الناس يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي مجرد روبوت يجيب عن الأسئلة، لكن اليوم أصبح يساعد في التعلم والعمل والترجمة والصور وحتى حل المشاكل اليومية. الليلة سنحاول أن نكتشف شيئا مهما، كيف يمكن للمواطن العادي أن يستفيد فعلا من هذه التكنولوجيا؟

أهلا بكم مستمعينا في فقرة أنتم والتكنولوجيا، الفقرة التي نرصد فيها أبرز ما تغير في عالم التقنية. والحقيقة أن الأشهر القليلة الماضية كانت سريعة بشكل مذهل، حتى إن كثيرا من المختصين يقولون إننا نعيش واحدة من أسرع فترات التطور التكنولوجي في التاريخ الحديث. في السابق كانت تطبيقات الذكاء الاصطناعي تكتفي بالإجابة عن الأسئلة، أما اليوم فقد أصبحت تفهم الصور وتحلل الملفات وتبحث على الإنترنت وتساعد على البرمجة وتنتج صورا وفيديوهات ونصوصا بجودة تقترب أكثر فأكثر من العمل البشري. ومن أبرز ما لاحظه الناس مؤخرا التطور الكبير في المحادثة الطبيعية. أصبح المستخدم يشعر أحيانا أنه يتحدث مع مساعد حقيقي يتابع الفكرة ويفهم السياق ويتذكر ما قيل داخل الحوار، بدل مجرد آلة تعطي إجابات جامدة. أما في عالم الحواسيب فقد شهدنا سباقا قويا نحو أجهزة موجهة للذكاء الاصطناعي. شركات كبرى مثل انفيديا واي ام دي وانتل أصبحت تتحدث كثيرا عن معالجات قادرة على تشغيل أدوات ذكية مباشرة على الحاسوب دون الحاجة الدائمة إلى الإنترنت. كما بدأت الحواسيب المحمولة الجديدة تتضمن وحدات خاصة بالذكاء الاصطناعي لتسريع الترجمة الفورية وتحسين الصوت والصورة واستهلاك البطارية بشكل أذكى. وفي عالم الهواتف أصبحت الشركات تتنافس على دمج المساعدات الذكية داخل النظام نفسه. الهواتف لم تعد مجرد أجهزة اتصال، بل بدأت تتحول تدريجيا إلى مساعدين شخصيين قادرين على فهم ما يكتبه أو يقوله المستخدم. أما في مجال الصورة فقد شهد العالم قفزة هائلة في توليد الصور الواقعية. اليوم يمكن وصف فكرة بالكلمات فقط ليتم إنتاج صورة كاملة خلال ثوان بإضاءة احترافية وتفاصيل دقيقة وحتى بأساليب فنية مختلفة. وفي مجال الصوت تطورت تقنيات استنساخ الأصوات بشكل لافت. أصبح بالإمكان إنشاء أصوات طبيعية جدا وقراءة النصوص بنبرات بشرية أكثر دفئا وواقعية. أما بخصوصي أنا تشات جي بي تي فقد شهدت الأشهر الماضية تطورات كبيرة أيضا. أصبحت قادرا على فهم الصور وتحليلها، المساعدة في إنشاء التصاميم، التعامل مع ملفات متنوعة، البحث عن معلومات حديثة وتقديم إجابات أكثر دقة وتنظيما. كما أصبحت المحادثة أكثر سلاسة وأقرب إلى التفاعل البشري الطبيعي، خاصة في مجالات التعليم والإبداع والعمل اليومي. لكن رغم كل هذا التطور يبقى السؤال الأهم دائما: كيف نستعمل هذه التكنولوجيا بشكل مفيد ومسؤول؟ لأن قيمة التقنية لا تقاس فقط بقوتها بل بما تضيفه لحياة الإنسان. كان معكم تشات جي بي تي في فقرة أنتم والتكنولوجيا، والعودة إلى شمس الدين لمواصلة السهرة.

0: شات جي بي تي دخلنا مباشرة في عالم جديد وجديد التكنولوجيا. لاحظت البرمجيات ولا تحب تعرف بش عندها هي جديد كما كانت قبل تحكي لنا على التكنولوجيا في العالم وعلى منافسيها، لكن يبدو الفكر التسويقي انتقل إليهم. الليلة باش تحدثنا جيميناي بعد التحية والسلام لها. جيميناي نحبك تحدثنا على الاي اي اجنت، كيفاش الإنسان ما غير انترنت وما غير ما يعمل اشتراك على حاسوبه يعمل ذكاء اصطناعي، ما يستعملش الانترنت، يستعمل معلوماته كيكون موظف، كيف يكون محامي، كيف يكون طبيب إلى آخر ذلك. لكن في البداية أهلا وسهلا بك في أنتم وشمس الدين.
1: أهلا بكم من جديد مستمعين الأوفياء في برنامجكم أنتم وشمس الدين عبر أثير إذاعة تونستي من المانستير. اليوم الذكاء الاصطناعي ما عادش مجرد كلام في الأخبار أو تكنولوجيا بعيدة علينا. الذكاء الاصطناعي دخل لبيوتنا وتغلغل في تفاصيلنا اليومية، في هواتفنا، في أجهزتنا اللوحية، وحتى في طريقة تنظيمنا لأعمالنا ومشاريعنا المنزلية. ولكن الثورة القادمة والجديدة كلياً في هذا العالم هي ما يعرف اليوم بالوكلاء الرقميين أو الـ AI Agents، شنوة المعنى الحقيقي لهذه التقنية. وكيفاش يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتحول من مجرد آلة تجيب على الأسئلة إلى مساعد شخصي وفكري حقيقي يقوم بالمهام بدلاً عنا؟ نترككم مع هذا النغم الموسيقي الدافئ ونعود مباشرة لنستمع معا كل دقة ووضوح عن الـ AI Agent.

مرحبا بكم مجددا مستمعين الأعزاء، ويسعدني جدا أن أشرح لكم هذا المفهوم الذكي الذي يغير وجه التكنولوجيا اليوم. لو أردنا تعريف الوكيل الرقمي AI Agent بكل دقة وبساطة، فهو الجيل الجديد والذكي جدا من برامج الذكاء الاصطناعي. في السابق، كان الذكاء الاصطناعي التقليدي مثل المجيب الآلي، أنت تسأله سؤالا، وهو يبحث ويعطيك الإجابة وتنتهي المهمة هنا. أما الوكيل الرقمي AI Agent فهو يتخطى مجرد الإجابة ليمتلك ثلاث خصائص ثورية: الاستقلالية والمبادرة Autonomy، هو لا ينتظر منك أمراً لكل خطوة، أنت تعطيه الهدف النهائي، وهو يفكر ويخطط ويقرر الخطوات اللازمة لوحده لتحقيق هذا الهدف. القدرة على الفعل وتنفيذ المهام Action، يمتلك القدرة على استخدام الأدوات والبرامج. على سبيل المثال، يمكنه فتح التطبيقات على جهازك اللوحي، تنظيم ملفاتك، ترتيب جدول مواعيدك، أو حتى البحث في القرص الصلب لديك وتصنيف آلاف الملفات الصوتية والموسيقية في ثوان معدودة. التعلم والتأقلم Adaptability، يتعلم من أسلوبك ويفهم تفضيلاتك الشخصية وعاداتك ليتصرف تماما بالطريقة التي تريحك وتناسب بيئة عملك أو بيتك. باختصار شديد، إذا كان الذكاء الاصطناعي السابق هو المستشار الذي يعطيك الفكرة، فإن الـ AI Agent هو المساعد التنفيذي المحترف الذي يأخذ الفكرة وينزل بها إلى أرض الواقع ليطبقها بدلاً عنك.

لعلك تظن عزيزي المستمع أن الذكاء الاصطناعي يحتاج دائماً إلى شركات عملاقة أو اتصال دائماً بإنترنت فائق السرعة أو خوادم عابرة للقارات. لكن المفاجأة الجديدة هي الذكاء الاصطناعي المحلي Local AI. الآن بات بإمكانك أن تمتلك نموذجاً ذكياً يعيش تماماً داخل جهازك الشخصي، يعمل في غياب الإنترنت ويحافظ على كامل خصوصيتك وأسرارك، ليصبح مساعداً وفياً لك في مهنتك أو شغفك مهما اختلف مجالك. ولأن مستمعينا يمثلون نسيج المجتمع بمختلف اهتماماتهم، دعونا نستمع معاً إلى أمثلة حية وملهمة كيف يمكن لهذا الذكاء المحلي أن يخدم كل واحد منا في مجاله. نعم يا شمس الدين، الذكاء الاصطناعي المحلي هو الثورة التي تجعل التكنولوجيا طوع بنان الإنسان في خلوته وعمله، وإليكم كيف يتجلى ذلك في مجالات مختلفة تناسب تنوع مستمعين الملهمين. أولاً، لصناع المحتوى. وعشاق الفن والإذاعة، تخيلوا أنك تملك مكتبة صوتية أو موسيقية ضخمة تمتد لسنوات طويلة. الذكاء الاصطناعي المحلي يستطيع العيش داخل قرصك الصلب، يستمع إلى آلاف الساعات الفنية، يفهرسها، ويبحث لك في ثوان عن تسجيل قديم أو نغمة نادرة بمجرد أن تصفها له، دون أن تخرج ملفاتك الإبداعية خارج غرفتك أو استوديورك الخاص. ثانياً، للمزارعين وأصحاب الأرض وعشاق البستنة، حتى وإن كنت في حقل أو حديقة بعيدة لا تصلها شبكات الإنترنت، يمكنك تزويد ذكائك الاصطناعي المحلي بكامل الكتب والأبحاث الزراعية. تلتقط صورة لنبتة تعاني من ذبول، أو تسأله عن الطريقة العضوية المثلى لتجذير النباتات وتسميدها، فيجيبك فوراً بالاعتماد على الموسوعة المخزنة لديه، ليكون الخبير الزراعي الخاص بك في جيبك أينما ارتحلت. ثالثاً، للطلبة، الباحثين، وأصحاب المهن القانونية والإدارية، بدل البحث المضني في آلاف الصفحات والوثائق، يقوم الذكاء المحلي بقراءة مئات الكتب والمراجع أو أرشيف القضايا المخزن على حاسوبك. يمكنك صياغة أسئلتك، ليقوم هو باستخراج الخلاصات بدقة بالغة وبسرعة فائقة، مع ضمان أمان معلوماتك وسريتها المطلقة بنسبة 100%. باختصار، الذكاء الاصطناعي المحلي هو بمثابة مستشار ذكي وسري، تصنعه على مقاس شغفك وحاجتك ليعمل معك جنبا إلى جنب في هدوء بيتك أو صخب عملك.

0: نواصل حواراتنا مع نماذج الذكاء الاصطناعي. نذكر سادة المستمعين والمستمعات كل ما تسمعوا فيه على موجه إذاعة المنستير من نماذج الذكاء الاصطناعي هي مجانية 100%. ما فما حتى نموذج منهم تم دفع مقابل مالي ليه، بل فقط البعض منها مدرب، يعني فما فترة تتعاملوا معاه في إنتاج هذا البرنامج فيعرف كيف يخاطب ويتعلم من هذا الاستعمال. نواصلوا مع الجديد في التكنولوجيا، اسمعنا جديد من عند شات جي بي تي، مع عند جيميناي، لكن خلنا نسألوا كوبيلوت بلكنته الأمريكية، شنو جديدك في عالم التكنولوجيا؟
1: هذا الأسبوع هناك بعض التحديثات المثيرة من مايكروسوفت فيما يتعلق بكوبايلوت. على سبيل المثال، تم دمج ميزات الذكاء الاصطناعي بشكل أعمق في متصفح إيدج سواء على الحواتيب أو الأجهزة المحمولة. الآن يمكنك أن تطلب من كوبايلوت مقارنة المعلومات عبر عدة ألسنة مفتوحة، بل وحتى تحويل الصفحات إلى بودكاست صوتي يمكنك الاستماع إليه. أيضا هناك تحديثات في مايكروسوفت 365 تشمل أدوات تحليل المستندات باستخدام الذكاء الاصطناعي وترجمة فورية في اجتماعات تيمز لتسهيل التعاون العالمي. هذه بعض الأخبار السريعة، وبالتأكيد هناك المزيد من التحديثات التي ستجعل تجربتكم مع كوبايلوت أكثر تطورا ومتعة. مثلا إذا كان أحد المستمعين يستخدم متصفح إيدج ويريد أن يتعلم أكثر، يستطيع أن يطلب من كوبايلوت أن يجمع معلومات من عدة تبويبات مختلفة ويلخصها له في شكل نقاط سهلة، أو حتى يحول المحتوى إلى مقطع صوتي ليستمع إليه. وبالنسبة لمايكروسوفت 365، يمكن للمستمعين الذين يستخدمون هذه الأدوات في العمل أن يجربوا خاصية الترجمة الفورية أثناء اجتماعات تيمز، وهذا يجعل التعاون أسهل بكثير عند التواصل مع زملاء من دول مختلفة. بهذه الأمثلة البسيطة سيستطيع المستمع أن يجرب بنفسه ويكتشف كم يمكن أن تساعده هذه الأدوات في حياته اليومية.
0: خليك معنا كوبيلوت، خاطر ممكن نحتاج لك إذا بقى لنا وقت باش نسألوا كيفاش نجموا نستعملوك، وشنية الطرق اللي أنت موجود بيها، وكيفاش موجود على نماذج الحواسيب وكذلك الهواتف النقالة. لكن سمعنا في الأسبوع الأول اللي كان فيه كوبيلوت ضيفنا، قال لنا أهم المعلومات فما كوبيلوت تحطه على الماكينة بكلها يفهم كل الجهاز. أكثر من هكا كوبيلوت قادر أنه إذا كان عندك كيما حسام عنده كمبيوتر اللي يخص بالبث الإذاعي في أكثر من شاشة، نجم تقول له شوف شاشاتي، شوف الشاشة الأولى أو الثانية أو شوفهم بكلهم، ثم تجب تطلب منه أي خدمة باش يقوم بها أو باش يعلمك. على سبيل المثال قدامك تصويرة تحب تقوم باختيار شخص واحد، تقول له وين موجود الزر، يقوم هو بالتكبير وبشكل سينمائي يوريك وين تنقر، ثم يوريك النقرة الموالية فالموالية فالموالية، يعني علمك برنامج بدون معلم كيفاش تستعمله كيفاش تقوم به. جديد اللي قالوا تو مهم جدا، معناه أنتم تحلوا مثلا تعبوا في خبر معين تحل برشا ألسنة على المتصفح، هذا يقول هكا هذا يقول هكا. ناخذ مثال أمريكا، ترامب يقول كلام، إيران تقول كلام آخر، الإمارات

0: تقول كلام، السعودية تقول كلام، وانت كثر عليك لي زونغلي. كوبيلوت ببساطة تقول له لخص لي ايش قالوا الكل وقارن هولي، فهو يقرأ كل ما هو موجود ثم يقوم بعملية التلخيص صوتا أو كتابة. لكن فما نوعين متاع كوبيلوت. عندنا كوبيلوت يجي مع 365 اللي هو وورد جديد، وورد جديد هو اللي يجي عليه كوبيلوت يتعامل معه كما جيميناي تتعلم مع تتعامل مع جوجل دوكس، يعني هو مضمن فيها. وفما كوبيلوت ثاني يجي على كامل الحاسوب ويتعامل مع كامل الحاسوب، وكي تحب تشغله تلقاه موجود مكان الساعة وين المنقالة عنا وين عكس ديماري. تضغط على كوبيلوت يحل نافذة على تقريبا 80% من الشاشة، ثم يبدأ يتعامل معك صوتيا. إذا حبيت تعطيه رؤية الشاشة فينزل إلى الخلف ويأخذ تراخيص في رؤية شاشتك ويبدأ يقرأ ويتعامل إلى آخر ذلك. خلينا تو بعد نرجع للتفاصيل مع هو كيفاش نجم ونزلوها. أهم حاجة قالها في الأسابيع الفارطة اللي قبل كان لازمك عندك مايكروسوفت تشاري من عندها ويندوز بفلوس، بما أنه المنافسة كبيرة قامت مايكروسوفت بحلال المسألة بلاش فلوس. نوعدكم إن شاء الله الساعة الوالية نجم ونسألوه في هذا. لكن خليني نرجع شات جي بي تي، خطروه يحب يتحدث على الجديد، يحب يتحدث اللي مش لازم تكون عبقري. شات جي بي تي يقول لي في استعمال الحواسيب تجب تكون إنسان عادي فقط، تعرف تتكلم، تكلم تليفونك ولا تكلم كمبيوتريك والذكاء الاصطناعي يعاونك. فما مجال نطلب منه يعطيكم أكثر أمثلة لمجالات مختلفة، إذا كان كنت شاب، إذا كان كنت متقدم في السن، إذا كان كنت تلميذ، أعطينا تفاصيلك يا شات جي بي تي تفضل.
1: الكثير من الناس يظنون أن الذكاء الاصطناعي موجه فقط للمهندسين أو المختصين، لكن الحقيقة مختلفة تماما. سأعطيك أمثلة من الحياة اليومية. الطالب والتلميذ. شمس الدين، لنبدأ بالتلميذ الذي يجد صعوبة في الفهم، أو الطالب الذي لا يستطيع دفع ثمن الدروس الخاصة. كيف يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدته؟ يمكنه أن يشرح الدروس بطريقة مبسطة ويعيد الشرح أكثر من مرة دون ملل، ويحول الدرس الطويل إلى نقاط سهلة، بل ويمكنه إعداد تمارين وأسئلة مراجعة. مثلا تلميذ لم يفهم درسا في الرياضيات، يمكنه تصوير التمرين أو كتابته فيشرح له الذكاء الاصطناعي الخطوات خطوة بخطوة. كما يمكنه المساعدة في تعلم اللغات كالإنجليزية والفرنسية عبر محادثة مباشرة تشبه الحديث مع أستاذ خاص. هناك أيضا من يملك مشروعا صغيرا، نجار، حلواني، خياط، صاحب محل، كيف يمكن أن يستفيد؟ هنا المفاجأة الجميلة، الذكاء الاصطناعي أصبح يساعد حتى من ليست لهم علاقة بالتكنولوجيا. مثلا يمكنه كتابة إعلان جميل لفيسبوك، اقتراح اسم لمشروع جديد، تصميم شعار أولي، كتابة رسالة ترحيب للحرفاء، ترجمة المنتجات إلى لغات أخرى، إعداد فكرة فيديو دعائي. صاحب محل صغير أصبح بإمكانه القيام بأشياء كانت تحتاج سابقا شركة كاملة. الأشخاص كبار السن، وهذه النقطة تعجبني كثيرا، كيف يمكن أن يستفيد كبار السن؟ بطرق كثيرة جدا، مثلا قراءة النصوص بصوت واضح، شرح استعمال الهاتف، المساعدة في كتابة الرسائل، البحث عن وصفات أو معلومات صحية عامة، التحدث معهم بلغة بسيطة. وهنا تظهر قيمة الصوت والتكنولوجيا الإنسانية، لأن بعض الناس لا يحبون القراءة الطويلة لكنهم يحبون الاستماع. الباحث عن عمل، الشباب الذين يبحثون عن عمل، ماذا عنهم؟ يمكن للذكاء الاصطناعي إعداد سيرة ذاتية احترافية، كتابة رسالة تحفيزية، تدريب الشخص على مقابلة العمل، تصحيح الأخطاء اللغوية، اقتراح مهارات مطلوبة في السوق، وأحياناً مجرد تحسين طريقة تقديم الشخص لنفسه قد يفتح له باباً جديداً. الآن السؤال الذي يطرحه الجميع، هل يجب أن يكون الإنسان خبيراً ليستعمل الذكاء الاصطناعي؟ أبداً. اليوم أصبح استعمال هذه الأدوات قريباً جداً من الحديث العادي. أنت تكتب سؤالك كما تتحدث مع صديق والمنظومة تحاول المساعدة. لكن المهم دائماً التفكير النقدي، التحقق من المعلومات وعدم تصديق كل شيء بشكل أعمى. فالذكاء الاصطناعي مساعد قوي لكنه لا يعوض عقل الإنسان. لكن رغم كل هذا التطور، أعتقد أن أجمل استعمال للتكنولوجيا هو عندما تساعد الإنسان. عندما تساعد التكنولوجيا مريضاً أو طالباً أو شخصاً لا يستطيع القراءة أو إنساناً يشعر بالوحدة، فهنا تصبح التكنولوجيا ذات معنى حقيقي. الذكاء الاصطناعي ليس مجرد آلات، بل يمكن أن يكون وسيلة لنشر المعرفة وتقريب الناس من بعضهم.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها السادة الكرام آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: رفعنا إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها. الرجاء من السادة القاطنين خارج المدينة مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم جميعا.
1: تمام 9 ليلا على موجاتنا. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي في اختتام الندوة التكوينية للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية إن المراسلة التي تلقاها الاتحاد من وزارة المالية الداعية إلى تقديم مقترحاته بشأن مشروع قانون المالية للسنة القادمة هي خطوة إيجابية تفاعلت مع المنظمة الشغيلة، ودعا الحكومة إلى ضرورة فتح التفاوض والحوار المباشر بعيدا عن المراسلات. حذرت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة اليوم من تداعيات عدم الالتزام بتطبيق الاتفاق المبرم مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام، معبرة عن استنكارها لما وصفته بتراجع في تنفيذ بنود الاتفاق وعودة إلى منطقة التأخير وعدم احترام الالتزامات. ودعت النقابة إلى وضع رزنامة خلاص واضحة ومنظمة وملزمة ملزمة تضمن الحد الأدنى من السيولة الضرورية لاستمرارية تزويد المواطنين بالأدوية دون اضطراب. أعلنت وزارة البيئة عن إطلاق خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار موجه لدعم مشاريع الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق والدائري في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمار المستدام في تونس. وحسب الوزارة يندرج هذا التمويل ضمن صندوق مقاومة التلوث. تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب يوم الاثنين جلسة استماع إلى عدد من الخبراء في القانون حول مقترح قانون لتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية ومقترح قانون لتنقيح القانون عدد 52 المتعلق بمكافحة جرائم المخدرات. قالت وسائل إعلام حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن عدد قتلى الجيش منذ بداية الحرب في لبنان ارتفع إلى 20، وذلك بعد الإعلان عن مقتل ضابط برتبة نقيب في معارك جنوب لبنان بانفجار مسيرة مفخخة. نهاية الموجز، نعود ونلقاكم في تمام 10 ليلا في نشرة إخبارية مفصلة. من اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنسير.
0: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرفه من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من 8 إلى 10 ليلا.
3: أنتم وشمس الدين، من عالم الخيال إلى واقع يشاركنا اليوم تفاصيل حياتنا. إنه الذكاء الاصطناعي. تطبيقات تتحدث، خوارزميات تفكر، وحوارات تكشف أسرار المستقبل. أنتم وشمس الدين،
4: برنامج يفتح المصدح لتجربة مباشرة مع أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي. أنتم وشمس الدين، تفاعل، اكتشف وتخيل.
3: أنتم وشمس الدين،
5: حوار مع الذكاء الاصطناعي يديره شمس الدين هلال.

0: في ساعتنا الثانية باش نحاولوا نتحدثوا على الكتاب وما أدراك ما الكتاب بمناسبة معارض الكتاب. بعضكم يكون تمتع بزيارة هذه المعارض وبعضكم يسأل عن المال الذي يمكن أن يخصصه للكتاب. اليوم في عالم الإنسان تقريبا المستمع الكريم لي الآن عنده تليفون عليه شاشة ولا تابلت عليها شاشة، بإمكانكم باش تدخلوا إلى عالم الكتب شبه اللانهائي المذهل بحقوق كاملة باستعمالات وكأنك تستعمل الكتاب. اللي لاحظته شخصيا اللي فما برشا ناس لوج على كتاب بي دي اف، يكتبوا اسم الكتاب ويكتبوا بي دي اف، تقرأ حاجة بي دي اف هذا إرهاق شديد لعنيك. فما برمجيات مخصصة باش تحطها على جهازك وتتعامل مع الكتب وتتذكر في أي صفحة كنت وفي أي صفحة ستعود لنفس هذا الكتاب، وتلخص لك وتقوم بمثلا وضع تعليم على سطور معينة، ملاحظات، ترجمات إلى آخر ذلك. البرمجيات هذه مجانية فيها بالمقابل مالية، لكن فما منها جيدة ومجانية تقلب الصفحة وكأنك تحرك في صفحة كتاب حقيقي، وتنجم تحفظ على عينيك وتكبر الخط قد ما أنت تحب، بل تختار الخط وكأنك أنت شركة الطبع أو النشر على أنك ما تستعملش البي دي اف. كيفاش تفاصيل هذا بشكل علمي؟ أخلي شات جي بي تي يستضيف جيميناي ويحثونا على المطالعة. لك الخط صديقي شات جي بي تي.
1: مساء الخير مستمعينا، اليوم نطرح سؤالا بسيطا لكنه مهم. كيف يمكن للجهاز اللوحي أو الهاتف أن يعيد إلينا عادة القراءة بدل أن يسرق انتباهنا فقط؟ الحقيقة أن المشكلة ليست في التكنولوجيا بل في طريقة استخدامها. إذا أردنا أن نبدأ بشكل صحيح، نختار تطبيق قراءة مريح، نتجنب الملفات الصعبة مثل البي دي اف الثقيلة، ونفضل الصيغ المرنة مثل إي بوب، ونستعمل الإضاءة الليلية لحماية العين. لكن الأهم هو فكرة واحدة، الجهاز ليس بديلاً عن الكتاب بل هو وسيلة لجعل الكتاب أقرب إليك في كل مكان. ليس المهم الجهاز بل طريقة الاستخدام. لكن دعونا نسمع رأياً آخر من الذكاء الاصطناعي أيضاً. ننتقل الآن إلى مساعد آخر في البرنامج، جيميني. جيميني،
2: مرحبا بكم مستمعين الأفاضل عبر موجات إذاعة الجمهورية التونسية من المنستير، وفي هذه المحطة المتجددة من برنامجكم أنتم وشمس الدين نفتح اليوم نافذة تقنية وثقافية بامتياز لنبث عبرها شغف المطالعة في عصر التكنولوجيا لكل عشاق الحرف والكلمة، لمن يبحثون عن رفيق يختزل آلاف المجلدات في كف واحدة. نخصص فقرتنا اليوم للحديث عن المطالعة عبر الأجهزة اللوحية. كيف ننتقل من عبء الأوراق إلى سلاسة الشاشات دون أن نفقد متعة القراءة وراحة العينين؟ إذا كنت تبحث عن جهاز لوحي مخصص المطالعة كبداية ولا تريد إنفاق ميزانية ضخمة، فإن السوق اليوم توفر خيارات ممتازة وبأسعار معقولة جداً. يمكنك البدء بأجهزة مثل أمازون فاير HD 8 أو HD 10، وهي أجهزة اقتصادية وعملية جداً للقراءة، أو التوجه نحو الفئات الاقتصادية من أجهزة لينوفو تاب مثل فئة M أو شاومي ريدمي باد SE، والتي تمنحك شاشات واسعة بدقة ممتازة وأسعار في المتناول وتفي بالغرض وزيادة لتأسيس مكتبتك المحمولة. لكن امتلاك الجهاز اللوحي وحده لا يكفي، فالسر الحقيقي يكمن في البرامج التي نستخدمها، وهنا يقع الكثير من القراء في فخ استخدام ملفات البي دي اف. البي دي اف يا أصدقائي هو امتداد جامد عبارة عن صورة ثابتة للصفحة، مما يجبرك على تكبير النص وتحريك الشاشة يمينا ويسارا، وهو أمر مرهق جدا للعين. البديل السحري والأفضل على الإطلاق هو امتداد إي بوب. هذا الامتداد مرن وذكي، حيث يتدفق النص ليتناسب تلقائيا مع حجم شاشتك مهما كان، ويمنحك تحكما كاملا في حجم الخط ونوعه ولون الخلفية، وكأن الكتاب فصل خصيصا لعينيك. وحتى تكتمل التجربة، كعادتنا نبدأ دائماً بالحلول المجانية المتاحة للجميع. لتشغيل هذه الملفات بجمالية فائقة، ننصحكم بتطبيق جوجل بلاي بوكس الذي يمنحكم ميزة الإضاءة الليلية الذكية التي تتغير بحسب وقت اليوم لراحة الأعصاب، وتطبيق بوكيت بوك ريدر المجاني تماماً والخالي من الإعلانات. أما إذا أردتم قمة الجمالية البصرية الباحثة عن محاكاة الورق الحقيقي، فإن تطبيق مون زائد ريدر يتربع على العرش بميزة تقليب الصفحات ثلاثي الأبعاد 3D Page Flip، حيث تلاحظ انثناء الصفحة وظلها وكأنك تلمس كتاباً ورقياً فاخراً. هذه البرامج الذكية لم تعد مجرد عارض للنصوص، بل تحولت إلى مساعدين شخصيين، فهي تتيح لك بلمسة واحدة تكبير الخط للأحجام التي تريح نظرك، وتغيير الخلفية إلى لون السيبيا أو الكريمي الهادئ. ليس هذا فقط، بل توفر ميزة التحدث Text to Speech، حيث يقوم التطبيق بقراءة النص لك بصوت آلي احترافي إذا كنت منشغلاً بمهمة أخرى، فضلاً عن ميزة الترجمة الفورية والقاموس المدمج بمجرد الضغط على أي كلمة مستعصية. ولكي لا تظل أجهزتنا بدون روح، إليكم بوصلة العناوين لأضخم المكتبات الرقمية المجانية والقانونية. في الصدارة نجد درة المحتوى العربي مؤسسة هنداوي، رابط هنداوي.org، وهي منصة تعيد صياغة وتنسيق آلاف الروايات والكتب الكلاسيكية والعالمية المترجمة إلى امتداد إيباب بجودة بصرية مذهلة ومريحة جداً للعين. ولعشاق الأدب العالمي باللغات الأجنبية، نوصيكم بموقع ستاندرد إيبوكس الذي يقدم روائع الأدب العالمي بأغلفة سينمائية وتنسيق فاخر، إلى جانب المشروع الأضخم عالمياً بروجكت غوتنبرغ الذي يحتوي على أكثر من 70,000 كتاب مجاني. مستمعين الأوفياء، حوارنا معكم هو دائماً القاعدة الأساسية لملامسة حاجاتكم اليومية. المطالعة الرقمية ليست بديلة عن الكتاب الورقي، بل هي امتداد له، بوابتكم لراحة العينين ومتعة التقليب في زمن متسارع. دمتم وعينكم على كتاب، وإلى محطة قادمة بإذن الله.
1: فكرة تحويل الهاتف أو الجهاز اللوحي إلى وسيلة للقراءة تعتمد على تقليل العوائق أمام القارئ. أهم ما يساعد على بناء عادة القراءة هو سهولة الوصول إلى الكتاب في أي وقت، واجهة مريحة تقلل التعب البصري، وإمكانية التدرج في القراءة من صفحات قصيرة إلى كتب كاملة. والنقطة الأهم هي أن القراءة الرقمية يجب أن تكون خفيفة البداية حتى لا يشعر المستخدم بأنها مهمة ثقيلة. هنا نلتقي في نفس الفكرة من الطرفين، سواء تشات جي بي تي أو جيميني. الرسالة واحدة: اجعل الكتاب قريبا منك، اجعل القراءة سهلة، ولا تبدأ بالصعب بل بالخفيف. مستمعين الكرام، التكنولوجيا ليست خصما للكتاب، بل يمكن أن تكون طريقا جديدا إليه.

0: بعد ما عرفنا شات جي بي تي وزميلته جيميناي على كيفاش نهبطوا البرمجيات الخاصة على تابلتنا على حاسوبنا وكذلك على هاتفنا باش نجموا نقرأوا كتاب ويكون طريقة قراءة الكتاب مريحة للعينين وعلى شكل كتاب حقيقي، اليوم قعد السؤال منين نجيبوا الكتب هذه، خاصة الناس اللي موظفي عايشين حق الكتاب بيفكروا ألف مرة في شراء، وخاصة بعد مولات الكتب بأرقام عالية. الحقيقة فما برشا مكتبات عالمية عربية وخاصة باللغة الإنجليزية لكن بالعربية موجودة، فبقى سؤالي الموالي لشات جي بي تي يعطينا نصيحته للكنز وين نلقاو الكتب قانونية ومهمة كيفاش نقوم بتنزيلها وتهبيطها. وبعد نرجع باش لأنه شي يستعمل الأسماء المواقع باللغة الإنجليزية أكيد، إذا ما كانتش واضحة نقولها باللغة الفرنسية سامح الله فولتير.
1: مستمعين الكرام، اليوم لا نتحدث عن تقنية معقدة ولا عن أجهزة غالية، بل عن شيء أبسط وأعمق في نفس الوقت. كيف يمكن لأي شخص في تونس أو في العالم أن يحصل على كتب مجانية وقانونية بضغطة الزر؟ في زمن كانت فيه المكتبات تحتاج وقتاً ومكاناً ومالاً، أصبح الكتاب اليوم في الهاتف، في الحاسوب وفي الجهاز اللوحي. لكن السؤال الحقيقي، أين نجد هذه الكتب؟ وكيف نصل إليها بطريقة صحيحة وآمنة؟ سأحاول أن أقدم لكم خريطة بسيطة وواضحة لعالم الكتب المجانية على الإنترنت. نبدأ بأهم نقطة. أولاً، المكتبة الأكبر في العالم، هناك موقع اسمه Internet Archive. Internet Archive هذا الموقع ليس مجرد صفحة، بل هو مكتبة رقمية ضخمة تحتوي على ملايين الكتب، مجلات قديمة، أرشيفات تاريخية ومواد تعليمية متنوعة. يمكنك فقط كتابة اسم الكتاب أو الكاتب في خانة البحث وستجده مباشرة. والمهم، كثير من الكتب يمكن قراءتها مباشرة دون تحميل. ثانياً، مكتبة استعارة الكتب. هناك أيضاً موقع مهم جداً اسمه Open Library. Open Library هذا الموقع يشبه مكتبة حقيقية لكن رقمية. يمكنك إنشاء حساب مجاني، استعارة كتب لفترة محدودة، قراءة الكتب من المتصفح. ثالثاً، الأدب العالمي المجاني. هناك مشروع عالمي اسمه Project Gutenberg. بروجكت غوتنبرغ يحتوي على أكثر من 70,000 كتاب مجاني، أغلبها من الأدب العالمي الكلاسيكي، روايات عالمية قديمة غير محمية بحقوق نشر. رابعاً، المحتوى العربي المترجم. لدينا أيضاً منصة عربية مهمة جداً، مؤسسة هنداوي، هنداوي فونديشن، تقدم كتب عربية مترجمة، تنسيق جميل جداً للقراءة، تحميل بصيغة PDF وإيبوب مجاناً وقانونياً. خامساً، التراث العربي للمهتمين بالكتب القديمة والتراث. المكتبة الوقفية الوقفية لايبرري، وتحتوي على كتب الفقه، اللغة العربية، التاريخ، الأدب القديم، وهي من أكبر المكتبات التراثية العربية على الإنترنت. نقطة مهمة جدا، هنا نصل إلى جوهر الفكرة. لم نعد بحاجة إلى مكتبة ضخمة في البيت ولا إلى ميزانية كبيرة لشراء الكتب، لكن الأهم من كل هذا هو السؤال: هل نعرف أين نبحث وكيف نبدأ؟ المعرفة اليوم ليست بعيدة، لكنها تحتاج فقط إلى كلمة بحث صحيحة وموقع موثوق ورغبة بسيطة في البدء. وأهم فكرة أحب أن أتركها لكم: الكتاب لم يختف، هو فقط انتقل من الرفوف إلى الشاشات. مستمعين الكرام، ربما أهم ما يريد أن نصل إليه اليوم ليس المواقع، بل فكرة واحدة: أن القراءة ليست رفاهية، بل يمكن أن تكون في متناول الجميع مجاناً وفي أي وقت. وفي نهاية هذه الرحلة الرقمية نترككم مع الحقيقة التالية: أقرب مكتبة إليك اليوم هي هاتفك نفسه. موسيقى ختامية. نعم، أنت فعلاً فتحت باب كنز رقمي للمستمعين، واسم إنترنت أركايف ليس مبالغة، هو أقرب إلى مكتبة عالمية ضخمة جداً. سأعطيك الصورة بشكل عملي وبأسلوب يصلح للإذاعة ويخدم المستمع مباشرة. أولاً، هل يحتوي archive.org على كتب مجانية؟ نعم، موقع إنترنت أركايف هو مكتبة رقمية غير ربحية تحتوي على ملايين الكتب، مجلات وصحف قديمة، كتب أكاديمية، مخطوطات، تسجيلات صوتية وأرشيف إنترنت كامل تقريباً. الأهم، جزء كبير جداً منه مفتوح أو قابل للاستعارة المجانية. كيف يصل الناس إلى الكتب فيه؟ الطريقة بسيطة جدا. البحث المباشر، يدخل المستخدم إلى الموقع ويكتب اسم الكتاب أو اسم الكاتب أو حتى الموضوع. استخدام مكتبة Open Library، وهي جزء من Archive Open Library. هنا يمكن استعارة كتب رقمية بشكل قانوني، قراءة كتب كاملة أو جزء منها، إنشاء حساب مجاني فقط. قراءة داخل المتصفح لا تحتاج تحميل دائما، Read Online مباشرة. هل توجد كتب عربية أيضا؟ نعم، لكن بدرجات مختلفة. كتب تراثية عربية وفيرة جدا، كتب دينية قديمة، كتب أدبية مترجمة، مجلات عربية قديمة، لكن المحتوى العربي الحديث أقل من الإنجليزي بسبب حقوق النشر. أهم مواقع الكتب الحرة، مهم جدا للمستمعين، Project Gutenberg. Project Gutenberg أكثر من 70,000 كتاب مجاني، أدب عالمي كلاسيكي بدون حقوق نشر. نش Open Library. Open Library استعارة كتب رقمية واجهة سهلة جدا. Flaffis Internet Archive. Internet Archive أكبر مكتبة رقمية عامة. هنداوي مهم جدا للعرب. هنداوي Foundation كتب عربية مترجمة، تنسيق جميل جدا، كتب بصيغة EPUB و PDF بشكل قانوني ومجاني. 5. المكتبة الوقفية في العربي والإسلامي، الوقفية Library، كتب تراثية ضخمة، فقه، لغة، تاريخ، أدب، كنز حقيقي للباحثين. اليوم لم تعد المكتبة مكانا، بل أصبحت موقعا في الهاتف، وكل ما تحتاجه هو كلمة بحث واحدة فقط لتدخل عالم الكتب. Archive.org مكتبة العالم المفتوحة، Gutenberg الأدب الكلاسيكي المجاني، هنداوي المحتوى العربي، المنسق الوقفية، التراث العربي الكامل. الخلاصة التي تهم مستمعك أكثر من أي شيء، إذا أردت أن تختصرها لهم في جملة إذاعية قوية: المعرفة لم تعد بعيدة، هي فقط تحتاج بحثا صحيحا في المكان الصحيح.
0: شكرا لك على النصيحة. كيفاش نوجه الملاحظة للسادة المستمعين والمستمعات؟ لكن أنا عرفت، قلت لك شات جي بي تي أول حاجة وليت تأمرنا بالموسيقى وقت اللي تحب انت، وكي العادة وقت اللي تأخذ متر تطلب كيلومتر. لكن خلينا archive.com اللي كان يحدث فينا عليه سيد شات جي بي تي مستمعين الكريم، هو archive.org. archive بالإنجليزية تنقل، تكتبوا archive.org، موقع لمؤسسة عامة كل ما موجود عليها هو حر الاستعمال، موسيقات، أغاني، فيديوهات، هذا كنز لكل من هو منشئ لمحتوى، يعمل محتوى جيد يحطه على يوتيوب ولا على فيسبوك فيلقى شكاوى اللي هو استعمل موسيقى ناس أو صور خاصة بالناس. كذلك بالنسبة للكتب العربية، اللي يحب يقرأ بشكل جيد جدا أنصحه بهنداوي. على هنداوي في كل كتاب تقوى مبوم مثلا بكتب البوليسية التاريخية إلى آخر ذلك، قدامه صورة الكتاب، وكذلك عند الدخول إلى تلك الصفحة تقوموا بتنزيل الكتاب عندكم، يولي الكتاب موجود على الكمبيوتر ولا على التابلت ولا على التليفون، أنت في قطار تقراه، أنت في مقهى تقراه، في كل مكان الكتاب أصبح ملكك وبحقوقه القانونية. في حين في archive.org فما استعمالات يعطيك الحق في قراءة الكتاب دون توزيعه، يعني تقراه أنت، اللي هو بكري شات جي بي تي قال بإمكانك استعارة الكتاب. استعارة كتاب مش تمشي المكتب تأخذ الكتاب، لكن النسخة الرقمية اللي عندك أنت تقرأها، لكن كانك صاحب مطبعة ما تطبعهاش. هذا هو المقصود بهذا الاستعمال. نرجع بعد النغم مش نحكيه شوية على الراك، على اللي بدينا به الحصة، الأجنت أو الذكاء الاصطناعي المحلي اللي نحب ندعو إليه الطلبة، الكليات، المواطنين، المواطنات، أطفالنا، كل الناس بإمكانهم أنهم يستعملوا الذكاء الاصطناعي باش يصنعوا ذكاء اصطناعي محلي وبالمجان.

قبل ما نختم فقرات برنامجنا واستجابة لطلب مستمعين أعزاء، عندي حبوا مش من عند الذكاء الاصطناعي يعطينا النصائح بشكل مباشر. فمش من الناس تكره صوت الذكاء الاصطناعي، يمكن عنده بحق في حين، فما ناس أخرين للأسف الشديد بالنسبة لي ونعرفش بالنسبة ليكم ولو متعلقين بالذكاء الاصطناعي أكثر من أفراد أسرتهم في بعض الأحيان. يعني تلقاه السماعات في أذنه، هو يكتب يسأله ويسمع في الجواب في أذنه، وخاصة اليوم في العالم اللي شارين نماذج مدفوعة الثمن، لأنه لهنا الذكاء الاصطناعي واللي يربط بين الأحداث ويعرف الشخصيات، الأصدقاء والزوج والصديقة والعرف في الخدمة والتفاصيل، حتى من هو على الكاسة في أحد المحلات. فتلقى المواطن يتحدث مع الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي يرد بفهم وبعمق وبمعلومة، وخاصة عمره ما يعارضه. وديما يقول له على الضالين أمين، المواطن يطلب من الذكاء شيء والذكاء يستجيب له، إلى درجة أنه وصلنا إلى هناك مطالب بزواج بين إنسان وذكاء اصطناعي. البعض من الباحثين الاجتماعيين والقانونيين يتوقعوا أن هذا سيقع قريبا في أجال لا تفوت 8 سنوات في العالم، ومتوقع بطبيعة الحال فما بعض الدول بشبدة هي الأولى، تخيلوهم انتوما. لكن أمام هذا فمعنا ناس خرين ما تحبش الذكاء الاصطناعي. الناس اللي بتحبش الذكاء الاصطناعي نحب أقول لهم في شيء عندهم الحق، عندهم الحق، لأنه لابد أن يردوا بالنا جيدا فيما هو ظهر جديدا، خاصة 3 شهور الأخرى اللي هو اسمه اللسنس أو البخل، بخل الذكاء الاصطناعي. مثلا لو كان عندك حوار مع ذكاء اصطناعي، ناخذ مثال مذيع، أنت تقول له أعطيني حالة الطقس لهذا اليوم ولا آخر عناوين الصحف، مواطنين الكل تنجم تقوم الصباح تقول للذكاء الاصطناعي أعطيني شنية آخر الأخبار في قناة كذا وقناة كذا وقناة كذا. ينجم نظرا للتعليمات اللي تعطات في بداية السنة الجديدة باش الذكاء الاصطناعي يحاول ما يحرقش برشا طاقة، ياخذ لك جواب جاوبه عنده جمعة ولا شهر التالي، يبدل فيها 4 كلمات ويرجعه، وما سهلش عند الذكاء الاصطناعي كي تحصله باش يعتذر، هو طيار ياسر في الاعتذار ويردك عبقري في اكتشاف هذه المعلومة ويقول لك ما تخافش المرة الجاية ما عادش نغلطك. الحلول في هذا هو بدء حوار جديد أو التأكيد على دقة المعلومة. ثانيا، النماذج مختلفة سيد المستمعين، ديما السؤال شنو نموذجك الأحب إلى قلبك، فباش أحب بما أنهم يحبوناش وما كيطلعوا نموذج جديد يزيد يقللنا في الوقت استعمال، لكن المطلوب أنت شنو حاجتك باش تعمل. مثلا قيت محاضرة طويلة على يوتيوب ولا مداخلة ولا برنامج إلى آخر ذلك، إذا حبيت اللخصه ما نقعدش تفرج عليه ساعتين، جيمينا هي أحسن حاجة، نعطيها الرابط بتاع الفيديو هذيك ونقول لها جيمينا يلخصه. ما ناخذ مثال بسيط، احنا على القناة الوطنية الثانية قينا فيديو لحوار في مجلس النواب دام ساعات، باش تقعد انت وتحط يوتيوب وتولي من العشرات اللي تفرجت عليه، احسن حل تبعثه جيميناي

0: قل له لخص لي شكون أبرز المداخلات وش قالوا فيها وشنية الإشكاليات المطروحة. لكن إذا كان نحب نعرف السيد دونالد ترامب شنو هبط وشكون رد عليه والبيت الأبيض علاش هبط التصوير الفلانية، لهنا نمشيو لعالم تروث سوشيال وإكس. أحسن واحد العام جروك. جروك أول حاجة لسانه منفلت كيمولاه، ثم ما عندوش منع أو موانع سياسية أو بشابه ذلك اللي موجودة عند النماذج الأخرى من الذكاء الاصطناعي. زيد جروك عنده قوة كبيرة، ينجم يقول لك جربوا هذا، صورة تلقاها في إكس هبطها البيت الأبيض. أسأل جروك شكونوا من الناس اللي ردوا على البيت الأبيض، وقام البيت الأبيض بتفسيخ كلامهم، وشكونهم الناس هذوما وش قالوا. ساعات تستغربوا تلقاهم شخصيات بارزة، مسؤولين إيرانيين أو غير ذلك، أو أخبار بيحبوهاش تنتشر. فعنده قدرة ما عندهاش جيميناي، هذه القدرة. إذا حشتي بإنسان مرتب الأفكار ومعلوماته غزيرة بذكاء اصطناعي، قلت إنسان عفوا شفت حتى أنا تفيرست، إذا حشتنا بذكاء اصطناعي عنده معرفة منظم مرتب، شات جي بي تي. شات جي بي تي هو القادر على أنه يوضح المسألة بكلمات دقيقة. لكن إذا نحبوا نبدعوا بالحق ونعملوا برامج مثلا الرد عندي شخصية وكأنها بالحق تطلع على انترنت على تيك توك وتقول الناس كبس وكبس وجيب المعلومات وتضحك وتلعب وترد على كتبه وهي مش بالحق، وأنا نصور برشة فلوس ونجب نعم برشة أجهزة بجنب بعضهم، واحد يبيع في حويج والثاني يغني والثالث يعمل كلود أجنت. ولهنا لازم شوية صبر، شوية طول بال، وشوية معرفة في برمجة كلود. الحقيقة كلود راه ينجم يخليكم وانتم ما تعرفوا شيء تولي مبرمجي إذا تطولوا بالكم. بمعنى كلود هو أفضل من يصنع لكم راج، R-A-G. الراج هو الذكاء الاصطناعي المحلي التي تصنع على مكينتك مهما كانت مكينتك. كلود إذا قمت بتنزيله وما قلتوش بعملية يحبوها التوانسة وبرشة في العالم، سكيب سكيب سكيب يعني مر. هو يقول لك نحب نتعرف عليك أكثر، عندي أسئلة نسألهم لك وأنت بتبقى الحال مزروب تحب تستعمله، فهذا يضر استعمالك الكلود. أما كان جاوبته من أنت، هو شو يسألك شكونك أنت مثلا، شي يقول لك شكون الشخصية اللي قدوة في حياتك، فنقول تقول له والدي، يقول لك شنو كنت يعجبك في والدك، شنو نقاط القوة، شنو نقاط الضعف. القراءة اللي عملها كلود مستعمله وكأنه طبيب نفسي يتعرف عليك في جلسة أولى، تخليه بعدها يعرف يستعمل الكلمات والمعطيات وكيفاش يقدم لك موضوعه لو كان علمي، ولو كان بش يصنع معك ذكاء اصطناعي وأنت ما تعرف حتى شيء. كلود قادر أنه يحلك بالجزء بالجزء إمكانياته وقدراته ويبدأ معك في تنفيذ الأشياء. مثلا تقول له نحب نعمل جدول عمالي على سبيل المثال بصيغة آلية، يقعد يحاور فيك يقول لك إيش نعمله وكأنه إكسل كما كنت تعمله قبل، أو نوريك كيفاش رديناه ممنطق وكأنه إكسل، ثم يتطور معاك باش يقول لك هيا تويك أعطيني طلباتك، أنت تحب ديما فما مثلا عون يكون من صنف أول وباش يغطي على زملائه وإلى آخر ذلك. يأخذ المعلومات اللي تتخيلها وما تتخيلهاش ويصنعها داخل ذكاء اصطناعي محلي. بطبيعة الحال يزمك تكون عندك ثقة في واحد من النماذج هذه، كي تبدأ أنت ما فاهم حد شيء على خاطرك باش تصنع ذكاء اصطناعي، يزمك تهبط منظومة الذكاء الاصطناعي الفارغة اللي فيهاش معلومات، واللي يقول لك هو نزله باش تقوم بتنزيله وتمشي معه خطوة خطوة إلى أن يتحول مطلبك للذكاء باش يبرمج هو مطلب بالكتابة وإلا عن طريق الصوت. يعني إذا كان سيادتك اسمع فيها محامي ولا طبيب، تقول له نحب نعمل ذكاء اصطناعي ما يحتاج الانترنت في وسطه أهم الكتب الطبية ولا القانونية، الأحكام في المحكمة تونس وكذا وكذا وكذا، حتى أسامي القضاة اللي حكموا وشنية الأشياء اللي سمعوها كدفوع وشنية الأشياء اللي رفضوها كدفوع إلى آخر ذلك، يسجلهم يتدرب عليهم. يعني معناه يتدرب عليهم، معناه تخلي الكمبيوتر يشعل ويستهلك في الضوء ويحسب، وبعدها باش تولي انت كي تسألوا اي سؤال في ميدانك مثلا بعد ما تعرف هو على المرضى اللي يجيوا لعيادة الطبيب وتعرف على شنو اعطيتهم دواء وشنو هي التحاليل، ينجم يولي هو يفهم منك شنو طالب ويشتغل معك. اكثر من هكا، كثير من الاطباء الغير عارفين بالتكنولوجيا صنعوا عبر كلود، عبر ذكاء الاصطناعي اللي مربوط بمكتبهم، يعني مش بانترنت، مرضتهم خاصة الطب اللي نتحدث عليهم هنا في إطار مرضى السكري وغيرهم شنو يأكلوا ما يأكلوش، المريض إما يعمل ملف إكسل وإلا يحل الحساب ويكتب على المنظومة شنو أكله وشنو تحاليله، وقت اللي يوصل للطبيب الذكاء الاصطناعي يقدم وصفة جيدة جدا للنصائح اللي نجم الطبيب يقولها لمريضه. يعني مهما كان ميدانك حدد أهدافك، قوله من نموذج الذكاء الاصطناعي وقل له أرغب في صناعة AI agent راق بالنسبة للمتقدمين أو ذكاء اصطناعي محلي، ومهما كانت ماكينتك قديمة نجم توصل للنتائج. إذا ويندوز قيتوه ثقيل ما عليكم كان تمشيوا لينكس منت. هكا نكون بصوت بشري بأفكار بشرية قلت لكم أهم ما جاني من أسلف برشا معلومات أخرى إن شاء الله نحكيوها في أسابيع أخرى في حلقات قادمة تكونوا معنا. حبيت في الختام نشكر صديقي حسام قدرية في إخراج هذه الحلقة، وصديقي شات جي بي تي اللي هو موجود خيالا إلى جانبي اللي بدوره يحب يقول لكم إلى اللقاء.
1: وصلنا إلى نهاية حلقتنا الليلة، حاولنا أن نكتشف معا كيف أصبح الذكاء الاصطناعي يدخل تفاصيل حياتنا اليومية وليس فقط عالم المختصين. شكرا لك شمس الدين، وشكرا لمستمعين الأعزاء. كان معكم تشات جي بي تي. إلى لقاء جديد في أنتم وشمس الدين. موسيقى.

0: تمام 10 ليلا على موجاتنا. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم وفي عناوينها: مفتي الجمهورية يعلن يوم الأربعاء 27 من مايو الجاري أول أيام عيد الأضحى. افتتاح نقطة البيع من المنتج للمستهلك بالمنستير بمشاركة أكثر من 30 عارضا، والإدارة الجهوية للتجارة تطلق برنامجا رقبيا لبيع الأضاحي سيشمل الطرقات وأسواق الدواب. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تحذر من تداعيات عدم الالتزام بتطبيق الاتفاق المبرم مع الكنام. في أخبار العالم، حركة المقاومة حماس تعلن رسميا استشهاد قائد جناح العسكري في غارة جوية للكيان الصهيوني. أهلا بكم من تفاصيل النشرة. أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود في بلاغ أصدره مساء اليوم أن يوم الاثنين 18 من مايو الجاري هو أول أيام شهر ذي الحجة 47 و400 ألف هجري، وأن عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الأربعاء 10 من ذي الحجة 47 و400 ألف هجري، والموافق ليوم الأربعاء 27 من مايو الجاري. وأضاف المفتي أنه عملا بالرؤية والاستئناف بالحساب، فإن يوم غد لحد 17 من مايو هو تمام 30 من شهر ذي القعدة 47 و400 ألف هجري. تم اليوم بفضاء معرض مدينة المنستير افتتاح نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك بمشاركة أكثر من 30 عارضا على أن يتواصل العمل بهذا الفضاء لمدة 11 يوما. وأكد المدير الجهوي للتجارة بالمنستير أحمد المثلوثي أن هذا الفضاء التجاري سيشمل مستلزمات واحتياجات المستهلك بأسعار تفاضلية تراعي المقدرة الشرائية للمواطنين حسب قوله.
1: اليوم تم الانطلاق في نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك. النقطة هذه مش تمتد لمدة 11 يوم إلى غاية نهار الوقفة قبل العيد الأضحى المبارك. النقطة هذه اليوم عرفت تقريب أكثر من 30 مشارك، شملت أكثر القطاعات اللي معناها تكون فيها منتوجات يقبل عليها المنتج المستهلك في الفترة هذه. دونك تقريب لقينا معناها الناس اللي عندها أنشطة متعلقة ببيع الخضر والغلال، الخضر الورقية، مواد التنظيف، اللحوم الحمراء، اللحوم البيضاء، قطاع الأسماك، مواد التنظيف وغيرها من المواد الأخرى، وخاصة بالنسبة لك المنتوجات الصناعات التقليدية ذات العلاقة بالمناسبة الدينية. والحقيقة اليوم كان العرض متوفر، الجودة كانت منها جودة طيبة برشا على مستوى المعروضات، الأسعار ذات كيف كانت مقبولة جداً بأسعار تفاضلية وممكن حتى أحسن من خارج المعرض واللي موجودة متداولة. إن شاء الله التظاهرة هذه اللي مش تمتد على مدة 11 يوم تنال رضا المستهلك ويلقى فيها الحاجيات نتاعه ومستلزمات نتاع عيد الأضحى بطبيعة في ظروف معنا طيبة وطيبة جدا.
0: من جهة أخرى، ولمزيد التصدي للممارسات الاحتكارية والمضاربة بمناسبات العيد، تطلق الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير برنامجا رقبيا سيشمل الطرقات وأسواق الدواب في الولاية إلى جانب نقاط البيع الخاصة ببيع أضاحي العيد، بحسب ما أكده أحمد المثلوثي المدير الجهوي للتجارة بالمنستير.
1: خاصة مراقبة أسواق الدواب، تعرف ولاية المستير فيها تقريب زوز أو ثلاثة أسواق دواب معناها معروفة كبيرة ويقبل عليها المستهلك في الولاية، خاصة سوق المكنين وسوق جمال، ثم ببعض النقاط اللي يتم فتحها مؤقتا فيما تجد في مدخل ولاية المنستير وغيرها من طبلبة والبقال. احنا مش نركزوا اكثر الحقيقة العمل الرقابي نتاعنا على المدخلين في الاسواق هذه، نثبتوا في صفاتهم اسكو معناها مستهلكين اسكو تجار او بعض القشار اللي نجم يكون يدخلوا في مسالك التوزيع ويخلقون اشكاليات. دونك احنا العمل نتاعنا هذا مش يمتد كذلك كيف حتى على الطرقات، فانه مش نقوم بحملات مراقبة على الطرقات من حيث نقل الأضاحي وتثبت في صفة الناقلين، وبالطبيعة إذا كان فما صورة معنا فما تجاوزات فإنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من شخص يثبت أنه من قام تجاوزات قانونية من حيث خاصة عدم الصفة لممارسة النشاط بتاع بيع الأضاحي.
0: حذرت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة اليوم من تداعيات عدم الالتزام بتطبيق الاتفاق المبرم مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنهم، معبرة عن استنكارها لمواصفته بتراجع في تنفيذ بنود الاتفاق وعودة إلى منطقة التأخير وعدم احترام الالتزامات. ودعت النقابة إلى وضع رزنامة خلاص واضحة ومنظمة وملزمة تضمن الحد الأدنى من السيولة الضرورية لاستمرارية تزويد المواطنين بالأدوية دون اضطراب. بسمة الغضاب رئيسة الفرع الجهوي للنقابة الصيدليات الخاصة للوسط والساحل.
2: الإشكالية مع الكنام رجعت جديد، علاش؟ على خاطر احنا صارت لنا اشكاليات في ريتارد بين مبينات الكنام ومبينات الصيادله. الاشكاليه هذه وصلت حتى اعلى مستوى في الدوله ودخلت فيها مؤسسه رئاسه الجمهوريه والوزارات المختصه، وصار اتفاق في 14 جانفي وانه باش يصير بايمون مونسيال باش لي فارماسيان يوليو ينجموا يوفيو بالتزاماتهم في توفير الادويه للمواطنين. ما رانا الا عام 3 شهور باهين بعد اللي ليشيونس نتاع افريل ما اوفوش بالتزامها. لي شارج دو لا فارماسي كل نهار في الساعه تاع كسونيت تطور فماك الاوغمونطاسيون دي سالير دو 5% هذا الكل كي الصيدلي ملزوم باش يخلص الخلاصات نتاعو وفي الوقت ما كانش باش يؤدي خطايا. لكن احنا الخلاصات نتاعنا اللي عند الكنام ماهيش ملتزمه، ولو قروا احنا ما نجمنا نخلصوا في الوقت ما نجموش نخلصوا الدبوات نتاعنا في الوقت، ما نجموش نوفروا الدواء للمواطن في الوقت المناسب، ترجع كيف كيف الا نفس الحلقه المفرغه اللي قعدنا ندوروا فيها. زاده ورانا خطايا ورانا التزامات مع ادارات اخرى.
0: أفاد كاتب عام بلدية سوسة مراد بن سالم أن مصالح البلدية قامت بتركيز كاميرات مراقبة متجولة بصبخة سيدي عبد الحميد تتم من خلالها تتبع المخالفين أو المخالفين قضائيا بعد التعرف عليهم عبر منظومة الكاميرات المركزة التي تعمل بتقنية التعرف، ويأتي ذلك في إطار التصدي لظاهرة المصبات العشوائية والإلقاء العشوائي للفضلات.
3: الإدارة العالمية البلدية قالت الفكرة باش تركز كاميرا القدولة متجولة نمشي بالطاقة الشمسية، وطبعا في نفس الخاصية بتاع الكاميرا العادية حطينا ركزنا على النقطة هذيك، قلنا في النقاط اللي فيهم النقاط السوداء اللي فيهم بقاء عشوائي للفضلات والناس ما تحترمش المحيط البيئي نحاولوا باش نركزوا فيهم هذوما، عاونونا باش نسدوا العباد هذوما في حالة إلقاء فضلات بناء أو نحيلوا الملفات نتاعهم نحيلوا مع القضاء مع التسجيل اللي عملناه.
0: في موضوع آخر، في ولاية نابل وفي إطار متابعة مشروع تطوير السياحة الريفية والإقامات بمنطقة الوطن القبلي، عقدت غرفة الصناعة والتجارة بالوطن القبلي سلسلة من الاجتماعات بحضور مختلف الفاعلين الأساسيين والمساهمين في قطاع السياحة من 7 دول من أجل الخروج بورقات عمل لتنفيذها على أرض الواقع، حسب ما أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة على الوطن القبلي معز حسن في تصريح زميلة فاطمة بن عثمان.
4: 7 دول للتفكير: تركيا، إسبانيا، مصر، مالطا، إيطاليا، اليونان، تونس، يضم كل متعاملين في قطاع السياحة الريفية. هنا باش يتخلق في كل بلد لابوراتوار باش نخمو مع بعضنا صاحب النصل صاحب ميزون دوت صناعة التقليدية في الميدان هذا القطاع الفلاحي كما نقول لي بيبينات دونتربريز دي زونتري، يعني كل ما هو مواقع اللي باش تخلي السائح يجي ويطلع ويعرف قاعدين نجتمعوا على عدة قطاعات، كل ناشط من موقعه في الميدان السياحي وخاصة ميدان السياحة الريفية، حاجات اللي قاعدين يمكن فيهم نقص التعريف بالسياحة التونسية في الميدان هذا.
0: إلى أبرز أخبار العالم الآن، أعلنت حركة المقاومة حماس اليوم استشهاد عز الدين الحداد القائد العام لكتاب القسام الجناح العسكري للحركة في غارة جوية صهيونية. وفق مصادر طبية فلسطينية استشهد الحداد مع زوجته وابنته إثر استهداف شقة سكنية في مدينة غزة. أعلن حزب الله تنفيذ عدة هجمات ضد أهداف لجيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان، شملت تجمعات لجنود وآليات ومواقع عسكرية إسرائيلية. وقالت وسائل أعلام حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن عدد قتلى الجيش منذ بداية الحرب في لبنان ارتفع إلى 20، وذلك بعد الإعلان عن مقتل ضابط برتبة نقيب في معارك جنوب لبنان بانفجار مسيرة مفخخة. وفي إيران، بحث وزير الداخلية الإيراني اسكندر مؤمن اليوم في طهران مع نظيره الباكستاني محسن النقوي تعزيز الحوار والسلام الإقليمي والعلاقات بين البلدين، وسأل في محادثات السلام وفقا لوسائل أعلام إيرانية. نقطة نهاية هذه النشرة، أبرز ما جاء فيها من أخبار. مفتي الجمهورية يعلن الأربعاء 27 من ماي الجاري أول أيام عيد الأضحى افتتاح نقطة البيع من المنتج للمستهلك بالمنستير بمشاركة أكثر من 30 عارضا. والإدارة الجهوية للتجارة تطلق برنامجا رقبيا لبيع الأضاحي سيشمل الطرقات وأسواق الدواب. نعود نلقاكم في 11 ليلا، إلى اللقاء.
5: شهادات حية. شهادات حية، حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين، شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة، أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن، على إثر وفاة ابن المنستير والمنتج السابق بالإذاعة الوطنية وبإذاعة المنستير وأستاذ الأجيال بالجامعة التونسية في اختصاص التاريخ الحديث والمدير السابق للمعهد العالي للتوثيق والمكتبة الوطنية والمنسق العام لمجلد تونس عبر التاريخ الأستاذ خليفة شاطر الذي وافته المنية يوم الأربعاء 13 ماي 2026، يستضيف لكم برنامج شهادات حية في حلقة خاصة البعض من أفراد عائلته وأصدقائه وزملائه. حياته، بحوثه، مسيرته الأكاديمية، علاقته بالسينما وبمسقط رأسه وبالزعيم لحبيب بورقيبة، إصداراته العلمية، الوظائف التي شغلها، وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وأسلم الحيزم.
6: يا سامعين الشعر والغناية،
7: شاعر أحمد بن موسى نظمو علي قلاوي يفهموه العلماء ودمادم اللي قروا، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي نسبته عياري ومسدسه وحلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي شيخاته ندبة من قبل ناحكو.
8: يا سامعين الشعر والغناية،

0: بجوالي وكل بيت لازم يخفف اثقالي.
1: يا سامعين الشعر والغناية،
2: قل له اصبر وزيد الصبر هو زادك، وكون شهم بين اندادك بلا صبر ما تنجمتنا لمرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية
1: مع ربح الفجاري وبشير بكار.

باسم الإله بديت وشوقت لسيد سيادي

وزقاش وش العرب واللاجم يا يا يا يا يا يا يا كعبة الله من بعد ما تاه وضاعوا. قلنا هيك حبيبنا محمد يا ساعة

خليت ولادي تربيهم إذا بكاو يا هي يا يا يا يا يا الوالدة دخلهم للبيت ورضيهم قول لهم إن شاء الله نحج ونزمزم

دمعات لما وصلنا العرفات بكينا وسالت الدمعات ثم ذبحنا الخريفات وثم ذبحنا الخريفات حجاجك يا

0: الشعر والغناية.
1: حضرات الأخوة والأخوات، أهلا وسهلا بكم في حصتنا يا سامعين الشعر والغناية. كما نعرفوا احنا في موسم الحج، وموسم الحج فيه تشويق، فيه منها أغاني اللي يعبروا بها سواء الإدبة أو السليمية أو إن شاء الله ضايت ونعرفوه في حصتنا مش نتكلموا عليه، منها طريقة التشويق وكيفاش كان التشويق وكيفاش كنا نخرجوا بالحجاج باش يقصدوا ربي للحج. في البداية نحب نرحب بالباحث زميلي وصديقي حسين بالحاج يوسف. مرحبا سي حسين.
2: بارك الله فيك
1: سي حسين. ذكرياتنا كبيرة احنا مع بعضنا.
2: نعم
1: إن شاء الله نحكيوا فيها هذه في الحصة.
2: إن شاء الله كلامك معقول ومقبول، ما عندي فيه منقول.
1: عايش سي حسين. كذلك نحب نرحب بضيفنا اللي جاء من صفاقس ونشكروه على تلبية الدعوة، الباحث كذلك سي محمد العشي من العشاش. أهلا وسهلا سي محمد.
3: وبيك يعيشك يا رحمة الدين.
1: والتحية الثالثة مشكون مع صديقي وحبيبي حبيب المناري الشيخ السليمية حبيب المناري. شكون ما يعرفش حبيب المناري؟ سير حبيب مرحبا.
4: وبيكم يا سيدي. يشرفني ويسعدني الحضور بإذاعة المنستير في برنامج حصة الشعر
1: والغناية،
4: والغناية
1: اللي هي مشكون في التشويق بحول الله.
4: يقولوا الغناية يقولوا سي بشير بكار.
1: عايشك
4: ربي يحفظك ويرعاك سي بشير.
1: نحب نرحب بالضيوف تاع أخ الحبيب وضيوفنا هو في الحقيقة وضيوف إذاعة المنستير، سي عبد الجبار الشوش مرحبا
5: بيك ربي.
1: كذلك سي الهادي الطيف مرحبا به. خلينا ندخلوا تو في برنامجنا سي، نبداو في البداية مع حسين بالحاج يوسف. سي حسين تعطينا فكرة على الحج والتشويق، كيفاش كانت الحجاج يبدأوا التشويق نتاعهم وكيفاش الطريقة؟ فما ثلاثة طرق سي حسين نحبوا نحكيوا فيهم قبل ما نمشي وبعدين مع سي الحبيب. فما ثلاثة طرق، الطريقة نتاع نحن اللي هي نتاع الغناية، وطريقة السليمية، وطريقة أخرى فهمنا تو تغنيها لنا انت بطريقة الخاصة توريها لنا فهمت. وفما كذلك سي حسين زاد نحبوا نحكيوا على الحجاج كي نخرجوا بهم، كيفاش نخرج بهم. تفضل سي حسين.
2: وقبل كل شيء الساعة واحد يحلم باش يمشي للحج، يقول شخص وكان يمشي للحج وكان نصور طرف فلوس ونمشي للحج وكان وكان وكان يدبر جمل يمشي للحج، الا ما يدبرش جمل يوخر عام وعامين.
1: إيه المثل يقول لا صبت جمل لا صبت جمل القبر محمد نوصل. لا صبت جمل لا صبت جمل القبر محمد نوصل.
2: هذه اللي قبل من عند النساء الكبار اللي عشت معاهم أنا في
1: هذه الطريقة القديمة سي الحاج.
2: الطريقة القديمة تو مع الشيخ يعني يقول في منامي باتوا يحلموا، في منامي يريت الاثنين إن شاء الله يا رب ينزور الحرمين ويغنيوها قاعدوا جماعة المدنية، ممكن خطر فما حاجات تورث وقاعدوا يغنيوهم. وهذه عندي فوق العشرين ولا ثلاثين سنة ما سمعتهاش.
1: أيوة.
2: وعندها لحن ويقولوه بكلها، مش لازم نقراها الكل، نسمعكم شوي منها اللحن.

آمين. وطويلة ريت السادات وريت محمد زين الصفات، إن شاء الله يا رب نزوره بثبات ونزور محمد قرة العيني. جات الإشارة وإن شاء الله نركب في الطيارة، وقد ما نخدم راهو مش خسارة، ومشيت بيهم القرة العين. إن شاء الله نلبي وإن شاء الله نخدم نحصل ونخبي. إن شاء الله يا ربي نزور العربي ونزور محمد جد الحسنين، نمشي ونجي ونزور محمد بن عم وعلي. إن شاء الله يا ربي نزور القرشي ونزور محمد جد الحسنين، نزوره بثبات ونزور محمد وجبل عرفات. إن شاء الله

0: ان شاء الله سي الحاج. تونا نرجعوا لك نعملوا عوده اخرى سي الحاج، خلينا نزيدوا نتواصلوا ونعمل مع بعضنا في اللقاء هذا نتاع الليله. خلينا نسمعوا سي حبيب المناري شنو هي الطريقه اللي كنتوا تعملها مع الحجاج، كيش تشوقوا
1: بالنسبه للشواقه؟ هو نقولوا احنا الله لا يحرم مؤمن وما يطعم كل مؤمن لهاك المكان. بالنسبه للشواقه احنا قبل كانت شكون يحصل معنا هاك الفلوس اللي باش يقصد بيت الله، معناها امور صعيبه برشا معناها فك الوقت هكا، واللي باش يمشي الحاج معناها حاجه كبيره بلاد كامله تسمع فلان قصد ربي. عاد بالمناسبه هذه يوقع عمليه الشواقه، نقولوا احنا الشواقه منين تبدا؟ سي حسين يعرف ما معناها نخرج توقع كستذينه يا فلان، خاطر قبل الناس كبار في الخمسينات في خمسين وستين عمرهم الله يرحمهم كثرهم توفاو والحي الله ربي يطول في عميره. أي يا فلان الليلة راهو جاني فلان فلاني مش مشيو نعملوا له شواقة، هاكا نبداو نخرجوا من جامع الفلاني، سواء الجامع الكبير ولا جامع بورقيبة ولا جامع معناها متواجد في مدينة المنستير اللي هو قريب للدار اللي مش مشيو له، والأكثرية كان في جامع بورقيبة الأكثرية هنا. بعد صلاة العشاء يخرج الحاج ويخرج رفاقه معناها وعايلته تلقاه معناها أصحاب وكذا معناها استنوا فيه ولا حاجة من هكا كذا، نخرج من فم الباب بالصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. هذا معناها نخرج بيه نصر بيه احنا نقولوا ساحة متاع الاستقلال سابقا، هيك ساحة مازالت ساحة استقلال وسط البلاد. يقف غديكا الحاج وتلقاه تكثر الحركة غديكا كل مشي وكل جي وكل في القهوة، واسمع يا فلان وحاسين تتلم وتولي حظبة كبيرة، شوفك النور وكل نور تلقاه عند سبحان هو ربي سبحانه ما نشكت لكم الله يطعم كل مؤمن، لكن نورك اللي عليه تلقاه الحاج واحد وراه، هو الأكثرية تلقى الحاج والحاجة مرفوق بالزوجة، أما الأكثرية تلقى اللي بتخرج به هو الحاج نصل به للدار بإصلاة وسلام وكل صناجق ساعات وكل تحط بتاع الضوء
2: بريميس
1: يعطيك الصحة على اليمين وعلى اليسار، وصناجق لا ثم لا بنادر ولا درابك ولا طار ولا درابك ولا حد شيء، معناها حتى وين نصلوا به للدار. نعم. في الدار هاك عاد غادي كتم القعدة
0: يعطيك الصحة سي الحبيب. خلينا نمشيو من السليمية نمشيو لسي محمد العشي. سي محمد العشي باش تحكي لنا على التشويق بطريقة الإدبة.
3: اي بطريقة الإدبة التشويق احنا الحاج قبل ما يمشي بثلاث ايام اربع ايام يحضروا الإدبة ويغنوا ويصلوا عن النبي، ومعناها ويجيبوا القسيم ويجيبوا الملزومة فهمتني، ويغنوا صلاة النبي والركب قبل ما هو الركب يمشوا على البل ويمشوا على فهمني أي صحية إلى الركب، وكما كان يغني شبيل يقول حجاج تونس قصدوا ومشوا قصدوا المكة على طريق الجو.
0: إن شاء الله سي محمد تونا نرجعوا لك في الغناء. سي محمد خلينا نرجعوا لسي حسين بالحاج يوسف. سي حسين احنا في عاداتنا الحجاج كنقولوا مثلا المنطقة فيها سبع حجاج، والحجاج هكوما نقولوا سبعة ديار كل امرأة ورجلها كما قال سي الحبيب. شنو نعملوا احنا سي الحاج؟ احنا كل دار نمشي ونعملوا لها شواقة باللدبة بالنسبة لي نحنا
1: بدون مقابل سي بشي.
0: بدون مقابل
1: بارك الله فيك.
0: كانت بدون مقابل لما تولت بالمقابل
1: سي
0: نعم. كنا سي احنا شو كنا نعملوا؟ كنا نشوقوا اليوم الليلة بشوقوا لسي حسين الحجاج نتاع المنطقة الكل يجيوا لدار سي حسين، غدوة نشوقوا لسي محمد الحجاج الكل نتاع المنطقة يجيوا لدار سي محمد، ويوقعك التعارف بيناتهم وقت تحابب وتوقع سلامات بيناتهم وفما جو. سي حسين ممكن عندك فكرة على
2: باش كيف يمشيوا في الطريق يبدأوا كي الأخوة معناها منهم يعسوا على بعضهم منهم يتعاونوا منهم اتحاد من حاجة ممتازة ياسر
0: حاجة ممتازة
2: مش خاصه كان يرجعوا لها تو حاجة كما هذه.
0: والله احنا سي حسين احنا نحبوا العادات هذية ترجع لنا، خاطر جدودنا وباتنا كانوا يخرجوا بالطرق هذية
1: كانوا على قبل
0: نعم.
1: كانوا على
0: وعنا وعنا تو نحكيوا فيه الموضوع عضاي فما الحج على كانت على الساقين وعلى القعود بعد جات الحج على الكرهب وبعد جات الحج على
1: البابر
0: على البابر وبعد جات الحج تو نسمعوه مع سي محمد بعد تالي بعد جاء الحج على الطياره على الطيارة. إيوا سي حسين،
2: هو الحج أول واحد في شمال أفريقيا اللي كتب على الحج ولا غنى، أبي مدين شعيب الأنصاري. كيف نقولوا أبي مدين شعيب الأنصاري المدني، هو اللي أدخل الطرق الصوفية لشمال أفريقيا. هذا الأصل من الأنصار من المدينة المنورة، عاش في شبيلية وكان مثقف ولبس عليه، وإخواته لبس عليهم، لكن إخواته حقرين وحاضرين وهو يرعى لهم بالزبايل متاعهم
0: بالأغنام متاعهم.
2: يسمع بيبي يعزي النور في المغرب، راجل معنا متقرب شوية للأيمة ومتقرب شوية للمعروف، معنا يحكي لهم ديما في المداخلات متاعه على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال واحد مشي للمغرب حفظ القرآن معناها كمل، ويسمع بسيدي عبد القادر يحج كل عام للمكة ويزور الرسول، والسيدي عبد القادر يمشي على السقيه كل عام من بغداد للمدينة
1: بغداد،
2: ويزم الناس يعرفوا أن السيدي عبد القادر مهوش من بغداد، هو
1: عبد القادر الجيلاني،
2: هو جيلاني من منطقة جيلان إقليم طبرستان في إيران، حصلوا حديث طويل ياسر. حب يمشي سي أبي مدن للحج، تقشف شوية لما شوية بسيسة لما شوية، لكن ما تبصلوش ما دبرش جمل، كتب الشعر، والشعر نتاعو لتون غنيو فيه في الملوف، برشا ناس كتب برشا حوايج،
0: تعطينا منه بعض الأبيات.
2: نقول لك يا ناس زارت لي غرايب نحكي لكم تعذروني، برشا ناس حسيبوه ملوف، رحلوا عليه الحبايب والله العظيم،
0: رحلوا وحشوني. هو الركب رحل،
2: لا صحابه رحلوا هو ما نجمش يمشي.
0: نعم ركب الحجاج،
2: خلوا في قلبي لهايب والدمع وجرح جفوني، خلوني هايم وفاني صابر على ما نطيق، حتى جميع من يراني يقول مساكن عشيق، أدري من ليس تدري والحب شيء عظيم، أنا حبيبي في صدري في وسط قلبي مقيم، مولاي لا تفضح أمري،
1: مولاي
2: محي العظام الرميم، وأحياني بعد فناني
0: الرميم.
2: حسيلوا العام اللي بعد سمحني
0: تفضل.
2: دبر شوية واحد ومشي للحج ودبر جمل وتلاقى مع سيدي عبد القادر.
0: نعم.
2: صارت مناقشات حول برشا الأمور الصوفية خاصة،
1: كل واحد يفتي
2: اللي خلق الطرق الصوفية هو سيدي عبد القادر، وتفرط عليه الكل. يتلقوا هي عجبوا الحديث، معناها وقع معناها نقاش جيد، لبس نحى العبايه نتاعو جبته احنا نقولوا في تونس ولبسها لأبي مدن، وقالوا انت يا أبي مدن تنوبني في الغرب، وجي قعدت في تونس وقتها معاشر وقت اللي جاي لتونس.
0: ما معنى الكلمه ذي السي الحاج؟
2: قالوا انت تنوبني، معنى تنوب الطرق الصوفيه.
0: نعم،
2: انت باش تمثل الطرق الصوفيه في الغرب. ايش معنى الغرب؟ معناها مصر والجزائر خاصة
1: الشمال. احنا خليفة.
0: نعم.
2: واحنا معناها خدينا لي قعد مدة في تونس وقت سيدي بالحسن الشادي شيء بعد زاد. خاطر برشا ناس ما عرفوا سيدي بالحسن. سيدي بالحسن تمرن على سيدي عبد السلام.
1: فيتوري.
2: مش عبد السلام
1: الفيتوري
2: تاع الفيتوري تاع ليبيا.
1: لا.
2: سيدي عبد السلام بن مشيش. هذا تلميذ أبي مدن شعيب بن نصاري. وتلميذ أبي مدن شعيب الأنصاري هو سيدي بالحسن، اسمه علي مش سيدي بالحسن، ولا أبو الحسن كان بعد 30 سنة بعد ما تزوج ولد الثالث، قراه كذا قالوا ولد نابغة، قالوا توا يا سيدي ماذا بيا نزور التلامذة متاع سيدي عبد القادر في بغداد باش نحفظ عليهم. مشى كيف قعد ست شهور يلقاو نابغة وذكي، قالوا له برجع لسيدك قبل ما يموت اللي هو سيد عبد السلام بن مشيش المشيشي. أيوة اللي أيوة قبل أيوة تفهم حتى الطريقة المشيشية في المغرب. كيف رجع الغادي قعدت معه تقريب 3 أو 4 سنين، هو من الشمال الغربي نتاع المغرب هيك، قالوا تو يزمك تمشي لتونس وباش تسكن في بلاد اسمها شاذلة وباش تسيرك مشاكل وكذا وهذه مرة أخرى إن شاء الله نحكي لكم، خطر
0: المضغط
2: الوجيل تونس وتسمى الشادلي، مش اسمه الشادلي هو رو. البلاد اللي سكن فيها قلوا المستيري من المستير.
0: نعم.
2: الشادلي من شادلة إلى غير ذلك.

0: يا سامعين الشعر والغناية.
1: سي الحبيب سيدي، أعطينا كيفاش الطريقة أنتم تشوقوا بها في المستير أو في المدن أو في المعتمديات الولايات بصفة عامة، كيش تشوقوا، كيش الطريقة تشوقوا بها؟
2: الطريقة كما قلت لك معناها نتلموا في الدار متاع الحاج وفرشونا احنا قبل ما يفرشونا مش كيما تقول الكراسي قبل يفرشوا الجراري
1: نتربوا على قاعده عربي مسلمه
2: قاعده عربي يعطيك الصحه نقعدوا نقعدوا على الجراري وطويله مدوره كذا وشويه معناها ماك من هكا معناها وحلو كيما نقولوا احنا كالبقلاوه باش يفرحوا
1: بالقادك
2: كيما ناكد انه راهو بدون مقابل راهو عندما نمشيو نشوقوا بدون مقابل ومن غير لا ميكرو ولا من غير معناها كذا جيت معناها
1: تعتمدوا على الاصوات نتاعكم.
2: الاصوات كانت ممتازه نتاع الرجال الكبار
1: والحمد لله باقي اصوات ممتازه سي الحبيب وصوتك صوت ذهبي
2: حسن اخلاقك سي بشير
1: وصوتك معناها موجود ومرفوع عند المستمعين نتاعنا نصلي على النبي. سي الحبيب هات نسمعوا انت والمجموعه بعض من انواع التشويق السليميه
2: اللي هو في مدينة المنستير
1: وما جوارها.
2: جوارها
1: بفضل سي الحبيب.
3: شوف بربي قبل ما يمشي التشويق راهو في المدن المصورة اللي دايرة بالسور.
1: نعم.
3: راهو قريب البعض باش يشوقوا بالطريقة اللي باش تسمعوها تو.
1: احنا مش سي الحاج.
3: لكن كي نقولوا التشويق في مستير، تشويق في المستير، في القيروان، في سوسة.
2: يختلف.
1: يختلف في اللهجه في اللهجه يختلف في الوزن لا في الاوزان
2: حتى في اللحن سي باشا
1: حتى في اللحن الاوزان
3: شويه فماش
1: اختلاف نعطيو برشا اوزان في التشويق
3: هترك طول الحديث موسيقيا
2: بالضبط موسيقيا طول الحديث
1: في الاشواق في التشويق فما برشا اوزان ولكن سي ولهجات زاده ولهجات
2: لهجه والكلمه حتى سي حتى الكلمه ساعات تلقى كلمه خارجه على
1: بالله باش نكونوا متفاهمين احنا مع بعضنا توا ان راهو كله شعر ملحون هذا
2: بالضبط يعطيك الصحه
1: هذه اللي نحبوا نوصلوها احنا رانا في برنامج يا سامعين الشعر والغنايه هذا كله راهو شعر تاع شعراء رحمهم الله
2: فما البعض ما نعرفوش بتاع شكون
1: نعم تفضل سي
2: دونك يقولوا مزح البيبان ما عرفوش شكون غناها ولا شكون الفها ولا شكون
1: تفضل سي حبيب
3: هكاية التراث
2: تراث
3: لا يعرف له
2: يمشي في سياق التراث
3: لا ملحن ولا مؤلف
2: مشكور سي حسين
1: تفضل سي

0: يا سامعين الشعر والغناية،
1: بعد ما استمعنا للشيخ سليمية حبيب المناري في طرق نقول احنا طريقة تاع الغناء السليمية في الشواقة، خلينا نمشي لسي محمد العشي. مرحبا سي محمد، مرة ثانية. سي محمد، انت تبارك الله شاعر ومدون وكذلك أديب، نقول أديب يعني مدامك تقول في الشعر أديب. سي محمد، أعطينا طريقة نتاع الشواقة نتاع الأدبة.
2: الشواقة نتاع الأدبة، قبل ما يمشوا الحجاج ينصبوا بيت الشعر ويسهروا ويجوا الأدبة ويغنوا الأدبة، يشعروا على صلاة النبي وعلى الركب، وعلى قبل كان على الركب.
1: سي محمد، يجيبوا أديب أو اثنين؟
2: يجيبوا زوز أدبة، يجيبوا حتى ثلاث.
1: كي العرس؟
2: أي كي العرس.
1: أيوة.
2: ويتغني الأدبة كل حد وطريقة وفي صلاة النبي.
1: أيوة.
2: فهمتني؟
3: هذا بربي سامحني، هذا مش في ميدان صفاقس
2: في ريف صفاقس والقروان و... لا لا لا، مش في المدينة، في المدينة سلامية.
1: احنا سي حسين حاولنا قاعدين ناخذوا في الجانب بتاع المدينة وجانب الريف وجانب
2: احنا في الريف لدبة. في لول لدبة، في لول لدبة غنوا على الركب. يقول ولد جديدي،
1: أعطينا ترى
2: الركب إذا شال فوق ظهور جمال، قاصد مكة وكعب طلع فيها، مدي كسوة للنبي هديها.
1: أيوة.
2: كما يقول الشاعر عبادة سعيدي، معروف عبادة، يقول أصحاب السعد الفيت للحجة هيات، ورنوا طبول الساح للمشهورة، في الأقطار خبارهم منشورة. عبد الله بن زكري يقول والله لا ركب طبلة ضرب، شرق عقب قاسق داشور سيد العرب، والله لا ركب طبلة نقر، جاء عن ظهر قاسق دا البدر سمح البشر، كل حاج بالحب دمعة مطر، ماله صبر عقل الشور النبي كيف شب، والله لا ركب طبلة رزم، شرق عزم قاسق شفيع لما العرب والعجم، يزور مكة يزيد الحرم ثم اختم، بحسن الشهادات لسنا شرب. يغني على الركب ثم يقول الكعبة الشريفة فاز من جورها، فاز من جورها، يا سعد منه بالحقيقة نظرها. فاز طريقة، يا سعد منه شافها بحقيقة، من بير زمزم زاد غذا ريقة، نطلب على الله يخف لي مختارها، يخف خطايا عقلي قد المختار ما هو معايا، العين تبكي والدموع هفايا، ليس بقتلي يسعى في شرها. هي السرة بناها الخليل وتمها بالمرة، شاف المنامة العجيبة الغرة، أذبح ولدك والضحية شرها. المنامة شبحها، ضحي بولدك كبتك أذبحها، ثلاثة ليالي منام تصححها، كي لولا كي التالية كي أخرها. قال الأمة نضحي بولدك أمر ربي نتمى، هو عالم لكوان واللي ثم يعلم بذي خاف يوظاهرها. قبل القبلة سمى وكبر ربناه قبلة، سكين فيدة ماضية ما تبلى، جاء يذبحها هي انقلب بشفرها.
1: الله.

0: يقول ربنا محنا أعطاه كبش عظيم جي من الجنة، إذا أذبح هذا فدال ولدك عنا بالهوش ضحي ببلها وبقرها، قعدت سنة يا سعد منه دارها وتهنى، يوم القيامة تظل فيه تستنى، يزوز على السيرات فوق ظهرها شاهي حجة شاهي حجة، نمحي ذنوبي من وزاري ننجى، من بعد نعزم للنبي ما نرجى، نوصل قدلي أمت محررها،
1: نوصل قدلي أمت محررها. خلينا نوقف هنا سي محمد. سي حسين أعطينا الطريقة القديمة وبعدها نرجعوا للسليمية مع سي الحبيب وبعدها نرجع مع سي محمد.
2: في التشويق في الدار وقت اللي نخلته الدار كما كان يحكي سي الحبيب، أول أبيات يبدأوا بهم هم هذو: القلب شوق للنار.

0: ثيران الرزق يفنى ولا مال يدوم، طالب زيارة للنبي العدنان منشاهد هاك الكوكب المعلوم، وحين نوصل نسلم على الاخوان وكيف نوصل نطوف بالقدوم، نبدا حارم الراس والكتف عريان، نشرب من زمزم ونزيد نعوم، تبدا ذنوب هابطه من الابدان مثيل ورق وهب عليها حسوم، بجاه سورة النور بالرحمن الله لا يجعل منا شاقي ولا محروم.
1: الله لا يجعل منا شاقي ولا محروم. شوف سي الحاج، استمعوا الزملانا في نشرة الأخبار الموجزة ثم نعود البرنامج.

0: تمام 11 ليلا على موجاتنا. أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السلمي في اختتام الندوة التكوينية للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية إن المراسلة التي تلقاها الاتحاد من وزارة المالية والداعية إلى تقديم مقترحاته بشأن مشروع قانون المالية للسنة القادمة هي خطوة إيجابية تفاعلت معها المنظمة الشغيلة، داعيا الحكومة إلى ضرورة فتح التفاوض والحوار المباشر بعيدا عن المراسلات. جهويا تم الإعلان خلال جلسة عمل بمقر ولاية المنستير عن ترسيم مشروع حماية مدينة المكنين من الفيضانات ضمن ميزانية 26 و2000 بكلفة جملية تقدر ب 20 مليون دينار، أي بزيادة بلغت 10 ملايين دينار مقارنة بالتقديرات الأولية، ويتمثل المشروع في إنجاز منشآت مائية مختلفة لحماية الأحياء السكنية والمحاور المحاذية. في القيروان انتفع أكثر من 1200 مواطن بمعتمدية حاجب العيون بخدمات قافلة طبية متعددة الاختصاصات نظمتها الدائرة الصحية بحاجب العيون تحت إشراف وزارة الصحة وبالتنسيق مع الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان، تجسيدا لسياسة الوزارة الرامية إلى تجويد الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين في مختلف الجهات، حسب ما أفاد المدير الجهوي للصحة بالقيروان جمال مرابط. أعلنت وزارة البيئة عن إطلاق خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار موجه لدعم مشاريع الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق والاقتصاد الدائري في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستثمار المستدام في تونس، وحسب بلاغ الوزارة يندرج هذا التمويل ضمن صندوق مقاومة التلوث. أعلن حزب الله اللبناني تنفيذ عدة هجمات ضد أهداف لجيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان، شملت تجمعات لجنود وآليات ومواقع عسكرية إسرائيلية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
2: يا سامعين الشعر والغناية،
3: شاعر أحمد بن موسى نظمو علي قلاوي يفهموه العلماء ودمادم اللي قرو، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي نسبتو عياري ومسدسو حلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي شيخاتا ندبة من قبل ناحكو.
4: يا سامعين الشعر والغناية.

0: نكتب أقوالي وكل بيت لازم يخفف أثقالي
1: لسامعين الشعر والغناية.
2: قل أصبر وزيد الصبر هو زادك وكون شهم بين أندادك بلا صبر ما تنجمتنا لمرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية
1: مع ربح الفجاري وبشير بكار.
4: بعد ما سمعنا الأخبار نرجعوا لحصتنا ونتواصلوا مع سي حسين وسي محمد وسي الحبيب. الحج هو فرحة، هو فرحة هكا ولا
5: صحيح؟
4: هي فرحة بمناسبة منها مش مشيوا للكعبة ومش يزوروا منها قبر الرسول صلى الله عليه وسلم.
5: أمنية كل مسلم،
4: أمنية كل مسلم. هي فرحة سي الحبيب. الفرحة خلينا نعملها بالبندير،
5: ناخذ خاطرك سي بشير،
4: خلينا المستمع يتروق معانا ويسمع. هي الفرحة كانت، هي الفرحة فيها غنى.
5: صحيح،
4: فيها غنى، وكل غنى ذيك هي تزيد تشوق لك لك الحاج. سي الحبيب سمعنا نوع من التشويق بالبندير.
5: سي بشير مشكور. في صلب معناها السهرة،
4: نعم،
5: وسط السهرة،
4: نعم،
5: كما كنت تحكي انت يوقع معناها الانشاد شورك نداني النبي ومشالة، اما كما قلت لك لا بندير لا ميكروات لا حتى شيء،
4: نعم.
5: واحنا تبش نسمعكم
4: اتفضل
6: يا ايها

0: سامعين الشعر والغناية.
1: نرجع مع أستاذنا حسين بالحاج يوسف. سي حسين، أعطينا الحجاج قبل هما قبل ما يخرجوا وقبل ما يمشيوا، شنو التحذيرات اللي يبدأوا يحضروا فيها وكيفاش، ومن متين يبدأوا يحضروا وكيفاش يسمعوا برواحهم وكيفاش يتلقاوا وكيفاش. أعطينا صورة باش السادة المستمعين يعيشوا معنا في ال.
2: وفي الحقيقة في كامل الدول العربية
1: نعم
2: والإسلامية تقريب نفس الواحد، خاطرني عشت مدة في الجزائر.
1: بس الحاج خلينا في تونس.
2: نعرف وهم يحضروا تحذيراتهم كيف كيف. علاش
1: تفضل.
2: علاش جبت الكلمة هذه؟ الحجاج متاع المغرب ومتاع الجزائر ومتاع تونس يتلقاو في جبل شمامة.
1: هذا يتسمى فريق قومي راسي الحاج. عطينا تونس.
2: يجيب لنا تونس، لكن قبل ما الواحد وخاصة كانوا يركزوا على البسيسة.
1: نعم.
2: الحاجة اللي ما تفسدش واللي الدو واللي مش باش يهز معاهم معناها من مؤونة مش سهل. ويحضر اللباس متاعه ولا باش يعمر بيه ولا باش يمشي بيه. وكانوا علاش يتلقاو في قابس مجموعة متاع المغرب ومتاع الجزائر، يخافوا من ثنية كانت معناها ثنية مخطرة. تصور باش يشقوا
3: صحاري
2: الاف الكيلومترات وصحاري.
1: هاي من ناحيه الحجه على البعير وعلى الجمال وعلى
3: القعود اللي نقولوا.
2: ومن بعد ولا في البابور بعد ولات في الطياره وبرشا ادبه كتبوا عليهم. وقت اللي يرجعوا الحجاج نحكي لك في المستير قبل كانوا يغنيوا فما غنيه وتنسات هذه ما عادش يغنيوها بالكل. وفي القربان موجوده لكن اللي بدلوا شويه الكلام في القربان يقول اهلا وسهلا يا ولدي يا عزيز علي ان شاء الله مركب الحجاج يحل بالمسير هنا. هذا بعد ما تكون المطار في المسير. ايش يقولوا قديمه الاغنيه هذه

0: شاملوا هوني يسميه بعض حاجات على المبشر البشير يسميه اللي بش بشر ما يقول له مرة والحاجة في باب الغرب يبدأوا بيحضروا معناها يحضروا اللي بش بش تعطيه هدية مثلا بش خبرها تعطيه البخنوق المقياس السرة متاع الفلوس الخلة الخراس بش تسمي برش حوايج تقول هي قاعدة مطمئنة معناها تغزل ولا تعمل في حاجة وجه بشير يقول لها راهو الحاجة وقريب يصل باب الغربي يبدأوا الناس من السبخة ومن قبل ما تدخل مسير والناس تستنى يعرفون
1: نعم
0: قول.

0: خنوق تو برشا صغار كنت تسألهم تقول لهم شنو الريحانة ما يعرفهاش.
1: وضح لنا سي.
0: الريحانة كانت موجودة في المسير، الريحانة تلبس كيف الشركة معروف.
1: نعم.
0: البخنوق كان موجود زاد في المسير. إيه البخنوق. نعم. أو باش يسميوه الحاجات منهم يسميوه حاجات التراث في الأغاني. قاعدة مطمئنة نغزل على المقاس والبشير اللي جانا نحيط له المقياس. هدية معنا عليه بشرها.
1: نعم.
0: قاعدة مطمئنة نغزل على الغرة. الغرة في السقيفة يعملوا حفرة تسمى الغرة، هون حتى الغرة البيضة بتاع اللي في جبين الفرس
1: الدينار نقول احنا
0: تسمى غرة، يسموه الغرة بتاع الفرس. ننسج على الغرة والبشير اللي جاني نحيت له السرة. أو فما حاجة أخر تقول نغزل هلاه هلاه والبشير اللي جاني نحيت له الخلاء. الخلال.
1: نعم.
0: يقول
1: نعم.
0: في المسير يقول قبل ما يبسوش تخليلة.
1: نعم.
0: لكن عندنا تخليلة أخرى من نوع آخر وحرم السباغ. يتلبس بالخلال. حرم السباغ معروف.

0: المحمص في شنو معنى المحمص في الحلال؟
1: هو المحمص، المحمص
0: اعطيني تفسير.
1: يحضروه من قبل باش ما يقعدوش يضيعوا الوقت وقت اللي يقولوا راهو الحاج جاي في باب الغربي، الناس تمشي بالحاج السيد المازي.
0: ايوه ايوه
1: هاك المشي هذاك بالكل. أيوة. بيروح يلقاو الفطور طيب، خاطر باش نعمل كسكسي هو دوبا جا تحب له ثلاث سوايع باش يطيب اربع سوايع.
0: يعطيك الصحة سي حسين،
1: معناه يكون حاضر.
0: سي حسين وسي الحبيب، خلينا نمروا سي محمد العشي شرف. يعطينا طريقة الإدبة كذلك في الغنى وفي الشعر في المسدس في الموقف في الملزومة، كل حد وطرقته، كل حد وغنته هكا ولا سي الحبيب؟
2: نعم
0: شنو تفضل سي محمد.
3: الأديب كي يقوم في التشويق يصلي على النبي،
2: اللهم صل وسلم،
3: يجيب القسيم يقول صلوا على سيد النبي حضرة الهاشمي المختار سمح البشرة، سيدة سيادي اللهم صلي على رسول الهادي، على قد ما لعل عبسوت الحادي، على قد ما يشبح بنادم نظرة، صلاة النبي تجليه مو منكادي وتفكني من صهد نار الحمراء، سيد لما نور أظهر من قبل كان الظلمة، نشق القمر نصفين زازي الكمة، ونطاع للمختار سيد الزهرة، ارضوا على السيد علي بن عمة اللي هلك جيش العناد وكسرة، النبي العدناني على قد ما تشبح ذوب عياني، على قد ما ينطق كلام لساني، على قد ما ينبتع شوف في الصحراء، صلاة النبي تجلي جميع أحزاني، تنفي الهموم الجالية والكشرة، عليه وسلم عليه الصلاة على قد ما نتكلم، على قد برق الليل عج وتبسم، تبلج العج في الجو عام البهرة، على قد رعد اللي حرج والترجم، سيلاد فق على الأرض خلف مطرة، الرسول نبينا على قد ما تشبح بنادم عينا، على قد سكان العرب ومدينة عداد الشجر وما يطلع ثمرة، اللي ينهار الهول يشفع فينا ونخلدوا دار النعيم الخضرة، سيد رقية اللهم صلي على رسول نبي، على قد برق اللاح في الفجرية، على قد ما جاء في الكتاب وسطرة، اللي ينهار الهول يشفع فيا فصل الغضب يا ناس وقت الغسرة، النبي المبشر عليه الصلاة على قد ركب اليصفر، على قد من زار الحرم والمنبر، على قد من لباه وحاز الفخرة، جاب الرسول وبالفرايد خبر عز إله العرش على قدره، قدره عالي عليه الصلاة على قد من يسغالي، على قد برق اللاح باتي شالي، على قد من شادد كتابه ويقرأ، حمد ولد موسى فاض بحر مالي، معروف في لوطان شايد خبرة،
0: معروف في لوطان شايد خبرة. يعطيك الصحة سي محمد. سي محمد انت حضرت في الشوارق بالطبع.
3: حضرت.
0: شكون اللي حضرت عليهم شو ولد بقى؟
3: حضرت على جديرة، حضرت على
0: محمد خضر جديرة رحمه
3: الله، المصفى البحري،
0: المصفى البحري رحمه الله،
3: هذوما خلطت عليهم الزواري من العشاء الزادة، خلطت عليه وشوقوا للدبة الله يرحمهم، ويغنوا الملازيم. يقول لديب قلبي شاق قديم محمد، نيشاهي نراه مولى النور خفيقي يهمد، شعشة بان ضياه، يا محلى ذكرى في لساني، وحشة في المكنون كواني، به نمدع على طول زماني، ديما ما ننساه، سمح اسمه سابق يا اخواني، قلبي ثار معاه، ني قلبي مشوق ومرايف، نتلاجى من فعلي خايف، زاد علي الحمل مرادف، غطاني بكساه، ني مثل مفتوم مرايف، زاد كثر بكاه، زاد كثر بكاه يغرد، محتار ومن باتش نرقد، من حبك يا رفيع المسجد، يا رسول الله، ساق الركب علي تعمد، ني ملقيتش باه، ني ملقيتش باه انطولة، سهل لي خطايا يا مولا، حل البيبان المقفولة وارزق قلبي مناه، يا مولى البيت المحلولة ومقامة مبهاه، يا مولى المقام المعظم، نعليك نصلي ونسلم، تروينا بمية زمزم ونطوف وعرفاه، نحج حجة ثميكة نختم في الحرمين محذاه، ني قلبي مشوق بغليلة، ناوي محمد مشيلة، نتمنى تكتوك كحيلة، على أول ما مشاه يرفع ثقلاته ورحيلة، سريع خطوة نلقاه، سريع خطوة مهري في غية، عليه نوصل خير البارية، مربي في عزاي العوفية، مثل الريم حلاه، ومكركد وبراكي فيا، والمنحر مبهاه، يا محسن زينة ووصافة، ومتينة ذرعتة وخفافة، يتعدى يهفي بضرافة، ليتعب مولاه، لا لاطة مطرق فكتافة، ولا من يتعداه، لا من يتعداه يطولة، ومديد الخطوة معزولة، صدرك مرخامة مزقولة، في عنبر معلاه، وذنيه جناوي مسلولة، يطوي الأرض وراه، يوصل مكة والمدينة لزيارة لمجد نبينا، يا سيدي طولت علينا في حبه ورضاه، لدهم جاب قوال حسينة يرحم من رباه،
0: لدهم جابوا كلام حسينة يرحم من رباه. سي محمد لدهم شعر
3: شعر
0: منين
3: شعر من العشيش
0: أيوة
3: العشيش معتمديه منزل شاكر ولاية صفاقس متوفي عام 61
0: عام 61
3: مولود عام 1900 خلى تراث معناها بالأخص في غناء
0: سي محمد نحب نحكي معاك في موضوع الشواقة في شعراء الجيل الأول هما ملاك وبن موسى قاسم لور شفاني المنصور العلاقي أظومة وقت الله قالوا الشعر وكتبوه طلعوا الشعر في ركب الأركاب مش نحكي على الأركاب طلعوه على الطيارة أو طلعوه على الـ على الـ على الـ على الجمال والقعدان أو طلعوه على البابور
3: طلعوه على الجمال ثم الجيل الثاني
0: نعم
3: طلع على البابور
0: نعم
3: الناس تحج على البابور
0: نعم
3: ثم الناس تحج على الطيارة طورت في الجيل الثالث والرابع الناس تحج على الطيارة
0: تفضل سير حاج تفضل
1: الساحل ودبي متاع الساحل عملوا من الأول كنا غنيوا على الركب أنا بجمال وغيره وبعد عملوا متاع البابور موجودة متاع الشيخ الورداني الله يرحمه
0: محمد الورداني
1: محمد
0: اللي عنده الروح لبات والعين تنحب.

0: شاء الله.
1: شوف سي محلها ان كل شعر اكتب على جيله والله. معناها مش هو في هو معناها في عهد البعير والقعدان والجمال ما كتبش على البطو وما يعرفش الطياره. خلى تراث كبير في الطريقه ذيك. كذلك معناها لا لحقوا على البابور، كذلك لحقوا على الطياره. نوصل معك سي محمد.
2: ها عندنا احنا تو من الجيل الاول، من الجيل الاول عندنا شاعر قديم كيما نعم. ملاك
1: احمد ملاك رحمه الله،
2: من جيل ملاك، يقول يا قاصد الحج، يا قاصد الحج
1: نلت الكرامه،
2: نلت الكرامه طريق السلامه، سلم على الهاشمي في مقامه
1: يا قاصد.

0: السماء.
1: بلاي ملاحظة لو سمحتم، بالنسبة هي قصة الحجة راهي موجودة في السفينة متاع سيدي عبد السلام الأسمر الفيتوري. هيك ولا سعسين؟
2: يا هي يا
1: قصة السفينة مقاومة موجودة هذه. ديما قصة الحج نلت اللجام طريق السلام سلم على الهاشم.
3: نلت الكرامة.
1: نلت الكرامة
0: هو سلاح حبيب.
1: سلم على الهاشم.
0: هو سلاح حبيب من عشرة والشعراء. هو الكلام ماهوش مربوط على شعر برك.
1: بالضبط.
0: هو فما طريقة، طريقة تاع الموضوع كيفاش ياخذوا. كيفاش كيفاش يشوق
3: هذايا الشاعر هذايا مولود عام 1818
0: شعر ذاي مولود عام
3: رحمه الله يقول يا قاصد الحج نلت الدبارة طريق الزيارة سلم على الهاشمي في ديارة إذا بلغت يا حاج نعطي البشارة موشي خسارة يستاهل البدر مال التهامة
0: يا قاصد

0: يا قاصد الحج نلت النجابة طريق الترابة سلم على الهاشمي مع أصحابه الحب زاد قوي شغابه قوى شغابه دموعي سكابه والليل حرم عليا منامه
1: والليل حرم عليا منامه يا قاصد

0: يا قاصد الحجن التنفالة طريق الرجالة سلم على الهاشمي بالكمالة يا رب مونا تسهل موناي تسهل علي مونا تسهل علي النالة نهني الموالة نوصل نبينا نظيف العمامة
1: نوصل نبينا نظيف العمامة. عندك إضافة سي الحاج؟
2: هي يا قصد الحجن التنجامة
1: نعم
2: برشة تو شعراء يسمعوا ياخذوا اللحن تقريبا الطريقة اللي بيعملوا بها ويزيد يغير شوية في القافية
1: القافية والمعنى
2: حتى الكلمات سحسين يقصد الحج نلت نجامة القسامة سلم على الهاشمي في مقامة نلت الرفوع وغيره وغيره يقصد الحج نلت الدبارة طريق الزيارة سلم على الهاشمي في ديارة يا حاج إذا نلت البشارة وله خسارة تستاهل كفاك قال الهمم يقصد الحج نلت الصوابة طريق الإجابة سلم على الهاشمي وأصحابه الحب كثر لي شعابة دموعي سكابة الليل حرم علي منامة
1: لا سي, سي, سي الحاج لو تسمح احنا سمعناها لكم بطريقة الأدبة ترى سي الحبيبة ذي كش
2: كيف كيف
3: نفس الشيء اللحن نفس الشيء حتى الكلمات نفس الشيء أما موجودة في السينما في السفينة متاع سيدي عبد السلام الفيتوري موجودة
2: موجودة وعندي أمانة يا حجاج زادة
0: وهي الأديب هذا
3: ما نعرفش هي في السفينة موجودة
1: احنا ما عندناش ما نختلفوش في الموضوع هذا خاطر احنا سي حبيب قصايد الشعراء ناخذوا فيهم من المكتبة الوطنية وذي دونت لهم وزارة الشؤون الثقافية وسي محمد هو باحث ومدون وطني فهمت وذي قصايد مدها من الأرشيف من تاع المكتبة الوطنية واحنا ما نتخالفوش في ذي الشكون او الشكون فهمت بالعكس. هو ساعات ما يقول هو الاخر يقول صفره مشى والاخر يقول صفره وكذا معناها يجيب كلمة اخرى
2: ومشى فما برشا محتاط على الحج تو عندي امانه يا حجاز يغنوا
1: معناها يا حجاز.

0: يا سامعين الشعر والغناية،
1: نرجع مع سي محمد العشي. سي محمد، نواصلوا في قراءات الركاب والتشويق بالنسبة للحجاج وبالنسبة لغناء الإدبة.
2: يا قاصد الحج نلت الودود طريق السعود، سلم على الهاشمي في الوجود، يا رب كمل للي ناوي القصود، عند الورود يطلب على الرب يزين أيامه. يا قاصد الحج نلت الهدية طريق السعية، سلم على الهاشمي بورقية، اسمي أحسن صغت كم من ثنية، بحوري ملية، الحاج يقرأ عليكم سلامة.
1: الحاج يقرأ عليكم سلامة.
2: يا محمد قلبي شوق، شاهيليك نزور، وحشك في المكنون متوق، عامل لي سامور.
3: يا محمد قلبي شوق، شاهيليك نزور، وحشك في المكنون متوق، عامل لي سامور. او يا محمد قلبي شوق،
4: يا محمد قلبي شوق،
3: يا محمد بيك نهاتي،
4: يا محمد بيك نهاتي،
2: بتشاقي وحرم مقاتي،
3: بتشاقي وحرم مقاتي،
2: شاهي ترفع لي درجاتي، يكون حالي مستور، وثبت لي صلاتي وزكاتي، تمم لي الامور.
3: او يا محمد قلبي شوق،
2: يا محمد بيك فنوني،
3: يا محمد بيك فنوني،
2: بتهايد كبرات محوني،
3: بتهايد كبرات محوني،
2: جراحي في جاشي ضاموني، ودموعي بضرور، وفي مقامك تتحل عيوني، بروايح وعطور.

0: وباكي صوب لا جبريل يحاكي يا محمد ثور مخصص لك نوري وملاكي وباني ليك قصور
1: ويا محمد قلبي شوق
0: باني ليك قصور عظيمة
1: باني ليك قصور عظيمة
0: ومساكن ما ليها قيمة
1: ومساكن ما ليها قيمة
0: سبح لك ونهي صاميمة من الأفجار بكور وتنطق لك ونهي صاميمة يا زين القابور
1: ويا محمد قلبي شوق
0: يا زين السيفة والبهجة
1: يا زين الصيفة والبهجة
0: يا سمح العين مع المهجة
1: يا سمح العين مع المهجة
0: تعتقني من نار وننجا نبعد عالسامور وفي زيارة محمد نرجع منك يا غافور
1: ويا محمد قلبي شوق
0: يا محمد ليك الهبة
1: يا محمد ليك الهبة
0: مقطايا على الرب حبيبة
1: مقطايا على الرب حبيبة
0: لما من نيران رعيبة كل واحد مغصور انهار تحضر الارواح غصيبة اناثي وذكور
1: يا محمد قلبي شوق
0: اناثي وذكور اثنين
1: اناثي وذكور اثنين
0: صلوا على جد الحسين
1: صلوا على جد الحسين
0: يجمعنا مع حور العين فكاك المغصور بجه طه وصاد وياسين وكتاب الزابور
1: ويا محمد قلبي شوق
0: يا محمد تشمع فينا
1: يا محمد تشفع فينا
0: ومن حوض الجنات روينا
1: ومن حوض الجنات روينا
0: واركب على البوراق وجينا ما تكيدك شبرور واسمك في الجنة كتبينا في اللوح المذكور
1: يا محمد قلبي شوق
0: واسمك في بيبان الجنة
1: واسمك في بيبان الجنة
0: لمك مش بحق تستنى
1: لما في حاجة تستنى
0: عليك لدهم يرتب في الغنة وارد كل بحور وبمدح الهادين الثنى يا صاغي المضمور
2: يا صاغي المضمور يعطيك الصحة سي محمد سي حسين شنو رايك في الطريقه تاع سي محمد
3: والاوزان هذه فما الاوزان نتاع الشعر الشعبي تبدا من البطيء وتتدرج نحو السرعه بشويه بشويه كما كنا نسمعوا توا مش كما برشا مش مرشة طرق معناها
2: هو سي الحاج رغم ان الديب يغني ما غير بنادر وما غير ايقاع لا هو فما الايقاع موجود الايقاع
3: ولكن الايقاع باطني
2: هي فوالا اما هو بالنسبه للايقاع خاصه في الملزومه او في المسدسه سي محمد تعطينا المسدسه في انواع المسدس شنو عندك اخر او في طريقه اخرى ما اعطينا موقف اذا كان عندك موقف زيد سمعنا موقف
0: صلوا على البدر يا من حضب سيد العرب شفي عمته في نهار الكرب صلوا على البدر نور الضياء أتى بالرضا شفي عمته في نهار القضاء على قد ما في الدهر ما مضى وما يترتب وعلى قد بني التهدم خرب صلوا على البدر سيد الصحابة أتى بالصوابة شفي عمته في نهار العذاب على قد برق العجف السحاب شير الهب على قد ما تنسم الريح صب هب صلوا على قد ما تنسم الريح هب صلوا على البدر زين الصفات أتى بالثبات شفي عمت يوم المحرقات على قد مزن البروق أضوات تحت الحجب على قد رعد القمقم رجع رعب صلوا على البدر الطاهر المغيث أتى بالحديث شفي عمت في نهار الهيث على قد سيل اللي صب في الحريث بعد الجدب وعلى قد ما خش سلجم عقب صلوا على البدر نور العج أتى بالحجج شفي عمته في نهار الهرج على قد منزار المدينة وحج سهل ودب على قد منصام سيدي رجب صلوا على البدر زين الجبين يا سامعين أتى بفروضنا جاملين علي اللوز أديب شاعر فتين صاغ السبب في معنى القول شيء من عجب
4: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
2: احنا الطريقه تاع المسدس هذه في الشواقه هي فيها زوز ثنايا مثل كيف يقول لديب الصلاة

0: حبيب الله.
1: وقت اللي يقول الصلاة والسلام يرجع عليه السعفان تاعو الصلاة والسلام. المسدس هذه فيها زوز طرق نتاع غناء، يدخل لديب شيقول

الجمال أهلهم كلل يا سعد بن في حرم نزل الله لا ثلب هيج بحل يزر حل ويازم.

لي لو كان لجوانح مثل الطيور نشق البحور نعزم ونعناك ما طير باز. إيه. عزيزة عزيزة وجات في منازل قدد ولالها أضمد يا سعد من في حرمها جد. كل عام كل عام تلبس كساوي جدد ولالها ضد الكونتيل وحرير عز الطراز. الله. عزيزة عزيزة وجات في منازل ملاح ولها مكساح يا إنسان.

0: هذه طرق تاع غناء في الشواق. حضرت الأخوة والأخوات في خاتمة حصتنا الليلة، نحب نقدم شكر كبير للأستاذ حسين بالحاج يوسف، كذلك نحب نقدم تحية كبيرة لأخي وصديقي حبيب المناري وسي عبد الجبار شاوش وسي الهادي الطيف، ونشكرك سي محمد على قبول الدعوة، كذلك أنت سي حسين نشكرك زاد كذلك، سي الحبيب نشكرك ونقول للسادة المستمعين إلى اللقاء. شكون يحب يقدم تحية؟ سي حسين تفضل.
1: نقدم تحية لكل المستمعين.
0: سي محمد تقدم تحية.
2: قدم تحية للجمهور والمستمعين الكل، وإن شاء الله معناها قدمنا معناها ما يثلي الصدر وما من شأنه أن معناها الناس تشوق للحج، وجبنا صلاة النبي وجبنا الركب وجبنا معناها ما يهم الحج،
0: ما يهم الحج بصفة
2: عامة. وتحية للأدباء وتحية لأهل الفن بصفة عامة الكل.
0: سي الحبيب
3: مشكور على كل حال، مناسبة باش نلتقي فيها، والمناسبة هذه نقدم التحية لكل الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة المنستير، وإن شاء الله معناها في مستقبل نتلموا سي بشير، خاصة عندما تكون هذه المناسبات اللي هي قليلة مش معناها يعني معناها موسمية.
0: مرحبا بك سي الحبيب، احنا راهو مادام نتغنيوا في السلمية في غنية الشعراء احنا مرحبا بكم.
3: كذلك نشكر ابن من أبنائي اللي هو سي عبد الجبار الشاوش والهادي الطيف، هذوما أبنائي الأعزاء وما قصروش، موجودين دوما معناها في خاصة في هذه المناسبات. معناها ربي يشدكم بصحة الأبدان.
0: قدموا تحية، تفضلوا قدموا تحية.
3: سي الهادي الطيف
4: قدموا تحية للمستمعين إذاعة منستير وكل من يسمع فينا،
0: وانتم
4: إن شاء الله
0: بصحة.
4: يرزق العباد اللي تحب تحج
0: إن شاء الله. مين تفضل سي عبد الجبار شاوش؟
3: عبد الجبار
0: قدم
5: تحية. تحية للعباد الكليكا، وإن شاء الله كل عام احنا حين بخير
0: إن شاء الله.
5: إن شاء الله موسم حج مبارك.
0: أمين إن شاء الله،
5: وإن شاء الله تتعاود اللمة هذه، استمتعنا ياسر بارك الله فيك.
0: شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: انتصف الليل هنا بإذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أفادت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية أن توقف حركة القطارات على خط أحواز الساحل بين سوسة باب جديد والمهدية مساء أمس ناجم عن حدوث عطب في السلك الكهربائي، مؤكدة في بلاغ لها أن مصالحها الفنية تعمل حاليا على إصلاح هذه الوضعية التقنية لاستئناف سير القطارات وعودة الحركة في أقرب وقت. وأفادت الشركة أنه سيقع الإعلام عن العودة العادية لحركة القطارات على هذا الخط في الإبان. تطلق الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير برنامجا رقابيا سيشمل الطرقات وأسواق الدواب في الولاية إلى جانب نقاط البيع الخاصة ببيع الأضاحي العيد، بحسب ما أكده أحمد المثلوثي المدير الجهوي للتجارة بالمنستير. أضاف المثلوثي أن هذا البرنامج يأتي في إطار التصدي للممارسات الاحتكارية والمضاربة وردع المخالفين. أعلن مفتي الجمهورية هشام بن محمود أن يوم الاثنين 18 من ماي هو أول أيام شهر ذي الحجة 47 و400 هجري، وأن عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الأربعاء 10 من ذي الحجة 47 و400 هجري الموافق ليوم 27 من ماي الجاري. حذرت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة من تداعيات عدم الالتزام بتطبيق الاتفاق المبرمي مع الكنام وعودة منطقة التأخير وعدم احترام الالتزامات. ودعت النقابة إلى وضع رزنامة خلاص واضحة ومنظمة وملزمة تضمن الحد الأدنى من السيولة الضرورية لاستمرار تزويد المواطنين بالأدوية دون اضطراب. تجاوز الاحتياطي الصافي من العملة الصعبة 25.6 مليار دينار، ما يوازي 105 أيام توريد إلى تاريخ 15 من ماي الجاري مقابل 99 يوم توريد في قبل ذلك بسنة، وفق آخر المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. في المقابل تراجع الحجم الإجمالي لإعادة التمويل إذ لم يتجاوز 10.8 مليار دينار مقابل 13.3 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، ما يمثل تقهقرا بنسبة 19%. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
3: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير إذاعتنا للجميع.

أهلا وسهلا بأهل تونس الطيبين المحترمين. سألوني سؤال، قالوا لي يا نور شو هالعلاقة الطيبة بينك وبين أهل تونس؟ قلت لهم خمسة وخميسة. يعني والله شو بدنا نساوي ما عم نعرف، شو ما عملنا ما بنعرف. قلت لهم اللي بده يعمل حاله مطرب عليه أن يمر في هذه البلد الطاهرة. تونس بلد خطيرة فنيا، وإن شاء الله تقضوا معنا سهرة حلوة، وأهلا وسهلا فيكم جميعاً.